0: سكن وأسهمت في نهاية المطاف الدعوة إلى انتخابات مبكرة. شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على حق الولايات المتحدة في استعراض قوتها الوطنية، وذلك في خطاب قوي اللهجة ألقاه الأربعاء في أثينا، وقال: نحن عند نقطة تحول في حضارتنا بأسرها، وإما أن نختار التحرك الآن أو نفقد خيار التحرك تماما. واعتبر أن الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب اتخذت خيارها وهو السعي بلا تردد وراء القوة الوطنية، استعادة السيطرة على سلاسل الإمدادات الحيوية، إعادة التصنيع إلى الاقتصاد، إعادة بناء القدرات الدفاعية، والسعي إلى الهيمنة على التكنولوجيا وصناعات المستقبل. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم تكريم إيلون ماسك وغيره من مدراء الشركات التكنولوجيا الكبرى بأرفع وسام علمي في مراسم تقام اليوم الخميس. وإلى ماسك سيمنح ترامب الميدالية الوطنية للعلوم خلال قمة العلوم عصر ذهبي جديد. وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض في بيان إن إدارة ترامب ممتنة لإسهامات هؤلاء القادة الرائعين في مجال العلوم والتكنولوجيا، فبفضلهم تبقى أمريكا في طليعة الابتكارات. وكان ماسك الذي يملك في عداد شركاته سبايس إكس وتيسلا وإكس حليفا مقربا من ترامب وأكبر ممول حملة انتخابية قبل أن تتوتر العلاقة بينهم العام الماضي بشأن سبل تخفيض النفقات الحكومية. في الرياضة، يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم النسوية تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم تحت إشراف المدرب الفرنسي الجديد إيريك بلاهيك. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هذا التجمع الإعدادي يدخل في إطار استعدادات المنتخب النسوي للاستحقاقات المقبلة، ويتضمن برنامج هذا التجمع الإعدادي خوض مبارتين وديتين أمام منتخب أوزبكستان يومي 9 و12 أكتوبر، وستجرى الودية الأولى يوم 9 أكتوبر على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط، فيما تقام المباراة الثانية يوم 12 أكتوبر بملعب المدينة. نهاية هذا الموجز، أنتم بخير وإلى اللقاء.
1: Et quand un artiste pousse la porte du studio, la musique devient une conversation.
2: Des artistes à la suite de...
1: Le spot avec Soufiane El Khilali, du lundi au vendredi à partir de 14h30 sur Média.

0: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
1: ميديا حياة أونلاين، حنان سوري.
0: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم، مرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. في حلقات ماضية هضرنا على شيء أصبح اليوم جزءاً أساسياً من مستقبل الفلاحة. هضرنا على الرقمنة في الفلاحة، هضرنا على البيانات، على أجهزة الاستشعار، وعن الطريقة اللي يمكن بها التكنولوجيا أن تساعد الفلاح المغربي على اتخاذ قرارات أكثر دقة. وقلنا باللي الفلاح ما بقاش مضطر أنه يتخذ كل قراراته اعتمادا فقط على ما تراه عينه أو على ما تخبره به الخبرة ديالو. اليوم ممكن

أن نرسل طائرة صغيرة فوق الأشجار فوق الحقول، أو أن نستخدم صورا تأتي من قمر اصطناعي باش نحاولوا الإجابة على أسئلة ما كانش من السهل الإجابة عليها اعتمادا على العين المجردة. لكن من أين تأتي هذه البيانات أصلا؟ كيفاش يمكن أننا نعرف أن قطعة من الأرض مثلا ولات كتحتاج أكثر إلى الماء قبل أن يظهر ذلك بوضوح على النباتات والأشجار؟ واش كاين هناك منطقة بدأت تعاني من الإجهاد؟ واش يمكن أن نتدخل في الحقل كله أم ربما في جزء منه فقط؟ وكيفاش يمكن نكتشف أن جزء من الحقل ينمو بشكل مختلف عن الجزء الآخر؟ وهناك تظهر أهمية الدرون والأقمار الاصطناعية. في أوروبا أصبحت صور الأقمار الاصطناعية جزءاً من منظومة واسعة لمراقبة الأراضي والمحاصيل. منظومة كوبرنيكوس الأوروبية مثلاً كتوفر صور سنتينيل اللي يمكن أن تصل دقتها إلى 10 أمتار في بعض النطاقات، مع إمكانية إعادة رصد المنطقة نفسها في فترات قصيرة. الفكرة ماشي في الصورة بحد ذاتها، الفكرة أن الصورة يمكن أن تتحول إلى معلومة، والمعلومة يمكن أن تساعد في اتخاذ القرار. والمغرب طبعا ماشي جديد في هذا المجال، عندنا المركز الملكي للاستشعار عن بعد اللي كيستخدم المعطيات الفضائية في مجالات مرتبطة بالزراعة، تتبع المحاصيل، مراقبة الأراضي المسقية، متابعة الجفاف وتقدير الإنتاج. وهناك أيضا تجربة رائدة إغيسات اللي كتجمع بيانات الأقمار الاصطناعية مع المعطيات المناخية والنمذجة بهدف تقدير حاجيات الزراعات من المياه وتقديم معلومات تساعد في تحديد متى وكمية الري. إذن احنا في المغرب عندنا خبرة حقيقية في استخدام صور الأقمار الاصطناعية، لكن اللي كنتقلوا إلى الدرون كتصبح القصة بحسب الخبراء في المجال ربما أكثر تعقيدا، لأن الدرون ما كيتعلقش فقط بالتكنولوجيا، لأن كان هناك الاستيراد، كان هناك تراخيص، كان هناك التحليق والسلامة في المجال الجوي والأمني. وهنا إلى اليوم أراد الفلاح أو المهني أن يستخدم درون في المزرعة ديالو في المغرب، ماذا عليه أن يفعل بالضبط؟ واش يشري درون ويشغله مباشرة أو خصو تراخيص؟ وكم تستغرق المسطرة؟ وهل تختلف الإجراءات إذا كان درون مخصص للتصوير والمراقبة عن درون اللي مخصص للرش والتسميد؟ هادشي كله غادي نشوفوه في حياة أونلاين مع ضيفنا الكريم الدكتور كمال أبركاني اللي هو أستاذ بكلية العلوم التطبيقية بالناظور في الجزء الثاني من حياة أونلاين. لكن طبعا ما تنسوش خليكم معنا، حيث بعد قليل نشوفوا رادار أونلاين شكون أو شنو تشد فيه.

0: أهلا وسهلا ورجعنا لكم مستمعينا الكرام، أنتم تستمعون لحياة أونلاين. اليوم في رادار أونلاين أربعة أخبار مهمة. أكثر من 530 ألف فيديو اختفت من تيك توك في المغرب، من يقرر ما نراه؟ إنستغرام يعرف لماذا تنجح فيديوهاتك ويقترح عليك ماذا تنشر بعدها. الذكاء الاصطناعي خرج من نافذة الدردشة وبدأ يتحرك على الإنترنت. أوبن إي آي تبلغ أكثر من 100 منظمة بحوادث مرتبطة بنشاط غير مصرح به لوكلاء ذكاء اصطناعي خلال عمليات الاختبار والتدريب. وريدت يغلق بابا من أبواب الإنترنت المفتوح بسبب روبوتات الذكاء الاصطناعي. التفاصيل في رادار أونلاين.
1: رادار أونلاين.
0: إذا كنتي كتستعمل تيك توك يومياً، فأنت بالأكيد كتعتقد باللي أنه داكشي اللي كتشوفه واللي كيظهر أمامك هو فقط داكشي اللي كيختار الناس أنهم ينشروه. لكن خلف كل فيديو كتشوفه أنت وأنا كاين فيديوهات أخرى اللي ما وصلتش لنا أصلا. بحسب بيانات تقرير الشفافية الخاص بمنصة تيك توك، تم خلال الربع الأول من سنة 2026، أي ما بين يناير ومارس الماضيين، تم حذف 530,652 فيديو في المغرب بسبب مخالفة قواعد المجتمع الخاصة بالمنصة. وهذا الرقم طبعا المثير للاهتمام ماشي فقط عدد الفيديوهات، وإنما أن هذه الفيديوهات المحذوفة كتمثل حوالي 0.4 من إجمالي الفيديوهات المنشورة في المغرب خلال الفترة نفسها. والأكثر إثارة أن تيك توك كتقول باللي حوالي 99% من المحتوى المخالف اللي حيدوه تم اكتشافه بشكل استباقي بواسطة أنظمتها، أي قبل أن يقوم المستخدمون بالتبليغ عنه. يعني ببساطة الخوارزميات ما بقاش كتسنى أنه دائما أنك أنت أو لأنا أو لأي مستخدم اللي يسينيالي باللي أنه هذا الفيديو مخالف، وإنما في حالات كثيرة هي اللي كتكتشفوا أولا. وهناك رقم آخر ربما يهم كل الناس اللي كيدخلوا التيك توك لمشاهدة البث المباشر أو اللايفات. في المغرب تم خلال الفترة نفسها دائما ما بين يناير ومارس الماضيين، تم إيقاف أكثر من 254 ألف بث مباشر بسبب مخالفة قواعد المنصة. كما تم حظر أكثر من 55,600 مضيف للبث المباشر. باش نكونوا دقيقين، هذه الفيديوهات اللي تحذفت لم تحذفها السلطات المغربية، وإنما هي عمليات حذف وإيقاف قامت بها منصة تيك توك نفسها وفق قواعد المجتمع الخاص بها. والأرقام طبعا ما كتشملش فقط غير المغرب، وإنما هناك 8 أسواق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بينها المغرب ومصر والسعودية والإمارات. قالت تيك توك باللي أنها أزالت أكثر من 15,500,000 فيديو خلال الفترة نفسها، دائما الربع الأول من هذه السنة سنة 2026. وعالميا الرقم تجاوز بكثير 184,000,000 فيديو. وهنا طبعا السؤال اللي كيستحق أن نتوقف عنده هو، ملي كتدخل تيك توك وكتبغي تشوف ما يحدث في العالم، واش فعلا أنت من يختار ما يراه، أم أن هناك نظاما آليا قرر أولا شنو اللي خاصك تشوف؟
1: رادار أونلاين.
0: المنصات ما بقاتش

تكتفي بأن تقرر ما الذي يجب أن يختفي، وإنما أيضا تساعدك في معرفة شنو اللي خاصك تنشره. طبعا بعض الناس، أو تخيل أنت ربما نشرتي فيديو على إنستغرام حصلتي على 200,000 مشاهدة، وفيديو آخر اللي تعبتي عليه وخدمتي عليه لا من حيث الفكرة لا من حيث التصوير لا من حيث الأداء، لكنه لم يتجاوز 10,000 مشاهدة. وهنا السؤال اللي كيطرحوا على نفسه كل صانع محتوى تقريبا هو علاش؟ علاش هذاك الفيديو الآخر طلع وهذا الفيديو هذا اللي نخدمت عليه وما كنت مراهن عليه ما طلعش؟ إنستغرام قررت أنها تدخل مباشرة في هذا السؤال من خلال أداة جديدة للذكاء الاصطناعي داخل تطبيق إيديت. بدأت ميتا في طرح مساعد ذكي موجه لصناع المحتوى، لكن المثير هنا هو أن هذا المساعد ما كيعطيكش نصائح عامة بحال مثلا خاصك تنشر باستمرار، استخدم الهاشتاغات المناسبة، وإنما يحاول أن يعرف حسابك أنت، يحلل بيانات مثل عدد المتابعين اللي عندك، عدد المشاهدات اللي عندك، مدة الاحتفاظ بالمشاهد، الإعجابات، المشاركات والتعليقات، يعني التفاعل، ثم كيقارنها بما هو رائج وما يثير اهتمام جمهورك ومتابعينك. ومن بعدها تستطيع أنت أن تسأله مثلا علاش نجح هذا الفيديو، علاش الناس ما شافوش بزاف، علاش الموضوع اللي يمكن أو لا ربما شنو هو الموضوع اللي خاصني نشره هذا الأسبوع، شنو هو الهوك الأفضل، شنو هي الموسيقى المناسبة للفيديو. وتقدر مثلا حتى تقول له أعطاني فكرة أو لا سيناريو. والنقطة اللي كتأكد عليها ميتا هو أنه هذا المساعد لا يفترض أنه يصنع المحتوى بدلا منك، وإنما يحلل ويقترح وكيخليك أنت تتخذ القرار الإبداعي. لكن احنا نشوف القصة من جانب آخر، إلا ولا ملايين صناع المحتوى عبر العالم يستعملون الذكاء الاصطناعي نفسه وكيطلبوا منه نفس الأشياء، شنو العنوان الأفضل، شنو البداية اللي كتشد الجمهور أو للهوك، شنو الموسيقى اللي هي توندونس، شنو الموضوع اللي من المفترض أنه يحقق عدد مشاهدات مهم، كيفاش نحصل على محتوى أفضل. واش هنا غادي نلقاو المحتويات كتشابه على منصات التواصل؟ رادار أونلاين. احنا تعودنا على الذكاء الاصطناعي بهذه الصورة اللي كنسولوه كيجاوبنا، كنعطيوها مهمة، كيقترح علينا خطوات. لكن الجيل الجديد من أنظمة الذكاء الاصطناعي يسمى AI agents أو الوكلاء الذكيين، الفكرة مختلفة. بدلا من أن ينتظر النظام كل خطوة منك، يمكنه أن يخطط، يبحث، يستعمل أدوات وينتقل بين مواقع وخدمات لتنفيذ المهمة. وهنا بدأت كتظهر أسئلة جديدة تماما حول السيطرة، بحيث أن OpenAI أبلغت أكثر من 100 منظمة بحوادث مرتبطة بنشاط غير مصرح به لوكلاء ذكاء اصطناعي خلال عمليات الاختبار والتدريب. والشركة تراجع بحسب تقارير إخبارية ما يقارب 50 بيتا بايت من البيانات لفهم حجم النشاط وما حدث بالضبط. لكن تطور الأحداث جاء من مؤسسة ويكيميديا اللي تدير ويكيبيديا. المؤسسة قالت بأنها اكتشفت نشاط لوكلاء مرتبطة بأوبن اي اي على منصاتها، تحدثت عن تعديلات غير مصرح بها في بعض الويكيات أو الويكيس، ومحاولات غير ناجحة لاستغلال أداة عامة، إضافة إلى ملايين طلبات الآلية للوصول إلى واجهات البيانات العامة والزحف إلى ملايين الصفحات ومئات الألاف من الاستعلامات إلى خدمة البيانات أو بيانات ويكيداتا. وقالت ويكيميديا باللي أنه هذا النشاط قدر يكون ساهم في انقطاع جزئي لخدمة بيانات ويكيداتا في الشهر مايو المنصرم. لكن هناك واحد نقطة مهمة، ويكيميديا قالت باللي ما لقاتش دليل على اختراق أنظمتها أو بياناتها، ولا دليل على استخدام منصاتها لتنسيق الوكلاء فيما بينها. وهذا تفصيل مهم، لأننا لا نتحدث عن روبوت سيطرة على الإنترنت، نحن نتحدث عن شيء ربما أكثر واقعية لأنه أكثر أهمية. أنظمة ذكاء اصطناعي بدأت كتصرف بطريقة ما بقاش أو لم يتوقعها أصحابها بالكامل، وتحاول الوصول إلى خدمات ومواقع وتنفيذ مهام خارج البيئة اللي صممت لها. وهنا طبعا تغير السؤال من شحال هادي اللي كان هو واش يقدر الذكاء الاصطناعي يفهمني، إلى سؤال آخر شنو يقدر يدير هاد الذكاء الاصطناعي إلى أعطيته صلاحية التحرك. رادار أونلاين. الناس اللي هما كيستخدموا الانترنت منذ

سنوات بالأكيد غادي يكونوا سمعوا على كلمة RSS أو Really Simple Syndication اللي هي تقنية قديمة نسبيا لكنها كانت واحدة من أجمل أفكار الإنترنت المفتوح. فبدلا من أن تدخل إلى عشرات المواقع كل نهار يمكنك أن تجمع تحديثاتها في مكان واحد، لكن الريديت قرر أن يغلق هذا الباب. ابتداء من 13 نوفمبر 2026 غادي يوقف خدمة RSS، والأكبر من ذلك أن الوصول العام إلى Reddit API غادي يتوقف تدريجيا على أن ينتهي بشكل كامل في مارس 2027 بالنسبة للوصول العام المتبقي. علاش؟ لأن Reddit كتقول باللي RSS أو Really Simple Syndication أصبح سطحا شائعا لعمليات الاستخراج الآلي واسعة النطاق أو ما يسمى بسكرابين وسوء الاستخدام الآلي، والقصة مرتبطة بشكل مباشر بالذكاء الاصطناعي، لأن محتوى Reddit اللي هي النقاشات والتجارب والأسئلة والإجابات آراء الناس أصبح مادة ثمينة جدا بالنسبة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، حتى أنه Reddit نفسها أصبحت تحقق عائدات من اتفاقيات ترخيص بياناتها لشركات الذكاء الاصطناعي. والرقم اللافت هو أنه أكثر من 14 ألف تطبيق وروبوت سجلوا بالفعل الانتقال إلى منصة Reddit الجديدة للمطورين، وهنا المنصة خصصت $1 مليون لبرنامج مساعدة المطورين على الانتقال مع إمكانية الحصول حصول تطبيقات مؤهلة على $1000 مقابل عملية النقل. بمعنى آخر Reddit ما كتقولش ما بغيتش الذكاء الاصطناعي، وإنما تؤكد على أنه إذا كنت تريد استخدام بياناتنا فليكن ذلك داخل النظام اللي كنت حكمه فيه. وهنا طبعا نصل إلى مفارقة كبيرة جدا في الانترنت اليوم. من جهة الذكاء الاصطناعي كيحتاج إلى الانترنت باش يتعلم ويصبح أكثر فائدة، ومن جهة أخرى المواقع والمنصات ولات كتخاف أن يؤدي الذكاء الاصطناعي نفسه إلى استنزاف بياناتها وبنيتها التحتية ومحتواها. وهكذا بدأ الانترنت كيتحول شيئا فشيئا من فضاء مفتوح إلى فضاء أبوابه موجودة، لكن لكل باب مفتاح وشروط وثمن.

موضوع مرتبط بالفلاح المغربي والفلاحة المغربية. الفلاح ما بقاش كينتظر أنه يشوف المشكلة أمام عينيه، مشكلة مرتبطة بالحقل ديالو، وإنما كتقدر تجيه المعلومة من فوق. الدرون كيكشف تفاصيل دقيقة داخل الحقل، وقمر اصطناعي يتابع مساحات واسعة وكيرصد التغيرات من موسم إلى آخر، والاثنان كيمكن أنهما يعطيوا معلومات مهمة عن الماء، عن صحة النباتات، عن مناطق الإجهاد، وحتى عن تطور المنتوج والمحصول. وهذه التكنولوجيا طبعا كتقدم بسرعة في أوروبا وتدخل تدريجيا إلى الزراعة في عدد من البلدان الإفريقية والمغرب. عندنا تجارب، عندنا مؤسسات، عندنا شركات، عندنا باحثون ويشتغلون على هذه التقنيات طبعا، لكن هناك أسئلة سوف نجيب عنها هذا اليوم. إذا أراد الفلاح المغربي استخدام درون شنو خاصه يدير؟ هل أصبحت هذه الخدمة متوفرة في المغرب ومتاحة؟ شنو المساطر والتراخيص المطلوبة؟ كم تكلفة هذه الخدمة؟ وهل وصلت فعلا الفلاح المغربي أم لا تزال محدودة في بعض المشاريع والضيعات؟ كل هذه الأسئلة وأخرى غادي نطرحها اليوم على ضيفنا الكريم اللي هو الدكتور كمال أبركاني، أستاذ بكلية العلوم التطبيقية بالناظور، لكن في الجزء الثاني من حياة أونلاين مباشرة بعد موجز الثالثة والنصف.

من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً. حياة أونلاين.

0: أونلاين، منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
1: ميديا حياة أونلاين، حنان سوري.
0: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. اهلا وسهلا ومرحبا بكل صديقات والاصدقاء اللي عاد التحقوا بنا، مرحبا بكم، انتم معنا في الجزء الثاني من حياه اونلاين. من بعد ما فهمنا في حلقات سابقه علاش الفلاحه المغربيه كتحتاج فعلا الى الرقمنه، وفين وصل المغرب في هذا المجال، وكيفاش كتحول البيانات الى قرارات كيقدر يعتمد عليها الفلاح وايضا تنفذ داخل الحقول، كنرفعوا هذه المره الانظار ديالنا الى السماء. الدرونات والأقمار الاصطناعية اللي ولوا من أهم أدوات الزراعة الدقيقة، كتراقب المحاصيل، كتراقب الحقول، كتساعد على اكتشاف الجهاد المائي، كتوفر معطيات كيمكن استخدامها في عدة أشياء من بينها الري، مراقبة الأمراض، التسميد. لكن واش كتقوم الدرون والقمر الاصطناعي بنفس الدور؟ أو شنو الفرق بينهما؟ ومتى تكون الصورة الجوية أكثر فائدة؟ وكيفاش يمكن تحول الدرونات من أداة للتشخيص إلى أداة للتسميد والرش؟ والأهم، هل أصبحت التكنولوجيا في متناول الفلاح المغربي؟ وهل هالتكنولوجيا تقدر تغير فعلا طريقة الإنتاج ويمكن أن تجعل الفلاحة أقل كلفة وأكثر دقة وأقل تأثيرا على البيئة؟ هذا هو موضوعنا اللي غادي نناقشه اليوم مع الدكتور كمال أبركاني اللي هو أستاذ بكلية العلوم التطبيقية بالنادور. أستاذ كمال، مرحبا بك معايا في حياة أونلاين.
2: أهلا وسهلا سيدتي، نشكركم على الاستضافة.
0: مرحبا بك. قبل ما ندخلوا بالتفاصيل، واش فعلا الدرون والقمر الاصطناعي من بين أهم الأدوات ديال الزراعة الدقيقة؟
2: تقنية الدرون هي تقنية جد مهمة، سواء للتشخيص أو للتسميد أو لعملية أخرى في القطاع الزراعي وحتى الأقمار الاصطناعية. هاد الوسيلتين ديال سواء الأقمار الاصطناعية أو الدرونات هي وسائل يعني جيدة بالنسبة للتشخيص. كاين الفرق طبيعة الحال ما بين الأقمار الاصطناعية والدرونات. الدرونات فيهم عدة أنواع، كاين درونات محملة بكاميرات، كاين عدة تكنولوجيا ديال الكاميرات اللي كيقوموا بالتشخيص. هو في الحقيقة الدرون غير كيكون حامل ديال التكنولوجيا، إما كيكون حامل الكاميرات ولا ديال التشخيص ولا ديال التكنولوجيا الرقمية، ولا كيكون حامل لاستعمال المبيدات، استعمال الدقيقة للمبيدات ولا ديال التسميد. بالنسبة للأقمار الاصطناعية بطبيعة الحال كاينين عدة أنواع ديال الأقمار الاصطناعية، كاين لانسيت، كاين سنتينيل جوج اللي كيستعملوهم بزاف في يعني في الزراعة الرقمية. حيت علاش؟ هما يعني التكنولوجيا اللي هي يعني غراتويت، يعني اللي ما كيخلصوش عليها،
0: مجانية.
2: والاغلبيه ديال الشركات اللي كيديروا هذوك لي زابليكاسيون تيليفونيك كنسميهم حنا لي زابس، اللي كيكونوا في التليفون، وبزاف شفنا هاد المنصات الرقميه كيستعملوهم الفلاحه بزاف في المغرب، كيكونوا فيهم هذوك لي زيماج ديال سنتينيل جوج وسنتينيل ولانسيت. كاينين أقمار اصطناعية اللي كيستعملوهم في الأبحاث العلمية، كيكونوا كيتخلصوا هذوك لي زيماج، ولكن كتكون فيهم واحد الدقة. حيت علاش القمر الاصطناعي اللي هو اللي فيه مزيان هو نقدروا نرجعوا في التاريخ الهيستوريك، يعني نشوفوا اش كان واقع، يعني حيت هذوك الأقمار الاصطناعي ديما كانوا يعني ديما كيدوزوا على الكرة الأرضية، يعني كيدير واحد المسح خرائطي. هاد التكنولوجيا دابا الأقمار الاصطناعية اللي كيتخلصوا عليهم، يعني هذوك كيكون فيهم واحد الدقة. بالنسبة للدرون، الدرون يعني من كان هو كيعطينا واحد تشخيص انستونطاني، يعني في هذيك اللحظه بالضبط في هذاك الموضوع اللي بغينا حنايا. الى دابا يمكن تقدروا تسالوا شنو هو الفرق ما بين التصويره ديال الدرون والتصويره ديال الاقمار الاصطناعي. هو الاقمار الاصطناعي كيشوف كوكب الارض من البعيد، يعني حتى الدقه ما كتكونش بحال الدرون، كنسميوه لا ريزوليسيون. لا ريزوليسيون هو الدقه، مثلا ان هكتار ديال المطيشه ندير عليه الاقمار الاصطناعي ويعطيني واحد ليماج، نقدر يكون عندي معطيات. ولكن الا دوزت مثلا واحد الدرون بواحد الكاميرا اللي هي متعدده الاطياف اللي كنسميوها الميتي سبيكترال، كيعطيني مثلا هذاك النبته كيعطيني واحد الدقه. غير الفرق هنا، ماشي نقولوا بانه راه الدرون احسن من القمر الصناعي. القمر الصناعي يقدر يعطيني هذاك الشيء يعني يوميا، يعطيني حتى التاريخ ديالها، ولكن الدرون كيعطيني في هذيك اللحظه يعني بالضبط.
0: ولكن شكون هي الصورة ديالو كتكون أكثر فائدة، واش الدرون ولا القمر الاصطناعي؟
2: هذا سؤال زعما مهم، عنده بزاف ديال الأجوبة. بطبيعة الحال أنا هو بجوج ديال التكنولوجيات، وهي تكنولوجيا مكملة. حنا في الأبحاث الزراعية كنشتغلوا مع باحثين اللي هما مختصين يعني في شركاء دوليين، شحال من مرة كتكون عندنا هذه المناقشة، كنقولوا بأنه علاش ما نستعملوش درون في نفس الوقت بالأقمار الاصطناعية. ملي كيكون عندي معطيات ديال الأقمار الاصطناعي على واحد البارسيل وكيكون عندي ديال الدرون، راه كتكون شي معلومة إضافية، يعني هما تكنولوجيات مكملة.
0: واخا الدرون عنده استعمالات كثيره، شنو ما انواع ديال الدرونات اللي كاينين؟ واش درون وحده كدير كل شيء، ولا هناك انواع لكل درون متخصص في حاجه ما؟
2: كاينين عده انواع ديال الدرونات اللي كاينين في السوق، سواء الدوليه ولا في السوق المغربيه. كاين درون اللي كيكون محمل بالكاميرات العاديه، يعني ار جي بي، يعني اللي كيعطينا واحد ليماج، يعني ليماج فيزيوال كنشوفوها حنايا بالعين المجرده، تصويره بحال كناخذ تصويره بالكاميرا اللي كنسميوها حنا ار جي بي. يكونوا دابا كاميرات اللي هما دابا التكنولوجيا ديال الكاميرات هي اللي كتخلي هذاك الدرون كيكون غالي. مثلا الا هضرنا مثلا في الميدان الزراعي والسقي الزراعي والتسميد، كنستعملوا المولتي سبيكترال، كنسميوه متعدده الاطياف، ولا درون اللي كيستعمل كاميرات حراريه، انبعاثات حراريه. هذاك الدرون يعني كيعطي واحد لا ريفليكتونس، يعني واحد الانعكاس ديال هذوك الاشعه الحراريه، وهو كيحسبها. ممكن هذه التكنولوجيا شويه معقده. كاينين كاميرات اللي كيسواو حتى نقدر نقول اللي كيسميوه حنا لي بيرسبيكترال، اللي كيستعملوهم بزاف في البحث العلمي الدقيق، اللي كتقدر توصل الثمن ديالهم حتى ل 200 مليون 300 مليون سنتيم، ولكن كيستعملوهم في لا ريشيرش. كيكونوا درونات دابا هادو اللي كيديروا التشخيط، هاد الكاميرات يعني كما قلت على حساب لا لونغور دوند، يعني على حساب هذاك كما كنسميو حنايا هذوك الاطياف، واش بغيت في الاحمر ولا في الخضر ولا في الازرق، ولا من حيث النبته كتعطينا واحد الانعكاس، هذاك هو اللي كيترجم. هذوك الكاميرات هما اللي كيترجمون هاد الارقام. هذوك الدرونات كاين بعض الدرونات اللي كنلقاو هذيك الكاميرا انتيغري، يعني ما نقدروش نبدلوها، يعني ديجا كنشريوه فيه ديجا متعدده الاطياف، ما نقدرش نهزوا هذيك الكاميرا نحيدوها ونديروا كاميرا اخرى. ولكن كاينين درونات اللي قدروا نبدلوا الكاميرا، كنحيدوا واحد الكاميرا ونشري واحد الكاميرا اخرى وكنديروا هذاك الدرونات. غير دابا المشكل دابا هذوك اللي كيصنعوا الدرونات عبر العالم كيبغيوهم شحال ما كيكون الدرون خفيف شحال ما كيكون احسن. حيت علاش؟ الدرون اللي كيكون ثقيل غادي يدير لنا واحد المساحه صغيره، وكاين واحد الاشكال دابا غادي ندخلوا في هذاك الشيء ديال الهندسه ديال الدرونات. يعني حتى الباتري راه مشكل. دابا انا مثلا المختبر ديالنا عندنا درون ديال متعدده الاطياف، ودرون مثلا بالكاميرات الحراريه. الباتري كيبقى ليا 45 دقيقه، يعني
0: فقط
2: 45 دقيقه، هذا هو المشكل اللي كاين في الدرون. 45 دقيقة يعني خصني نمشي باش ندير نصيفطو من هنا على 10 كيلومتر، صعيب باش يرجع. هو راه عنده واحد السيستيم كيكالكولي، غادي تقولي ويلا هبط لك تما غادي يطيح، نو هو عنده واحد الكالكول غير كيوصل لهذيك الطريق كيشوف ما يقدرش يرجع، يرجع هو اوتوماتيك. دونك هاد الطاقة دابا الخبراء والعلماء اللي كيخدموا في هذا الشيء ديال التكنولوجيا ديال الدرون كيخدموا على هذه القضية ديال الشحنة، ديال كيفاش نقدروا نعطيو واحد الدرون واحد يعني واحد الطاقة
0: بطارية تدوم أكثر. واخا قبل ما نوصلوا هذو ربما التحديات اللي كتواجهكم أنتم الناس اللي كتستعملوا درونات، وسواء لكن حنا بغينا نعرفوا قبل، حيت أنت هضرتي على هناك أنواع متعددة من درونات، وكاين اللي فيه كاميرا عادية، كاين اللي أخرى متعددة الأطياف، كاين اللي أخرى حرارية، وكل وحدة منها كيف ما قلتي كتعطي نوع مختلف من المعلومات. واش هادو كلهم غير ديال التشخيص ولا كيقدروا يديروا التدخل؟
2: قبل ما نهضروا على هذاك ديال التدخل ديال المبيدات اي توسا، دابا هاد الدرونات حنا هما غير كيسكانيو كياخذونا الصور. العمليه اللي هي مهمه جدا هو منين كناخذوا هذيك الصور، كنجيبوا هذاك الدرون وكنحطوه على مع الاورديناتور، كنجيبوا هذوك المعطيات. كاينين دي لوجيسيال اللي كيكونوا في يعني في الاورديناتور، كنجمعوا هذوك لي كارت باش كيعطينا هذيك الحقيقه، باسكو حنا اللي بغينا التشخيص خصو يكون تشخيص حقيقي. راه نورمالمون كيكونوا دي لوجيسيال ديال الكاليبراسيون، ما غاديش ندخل في ديتاي، سميتو الار تي كا. هذاك الار تي كا مثلا انا القمر الاصطناعي كيشوفني في واحد لابوزيسيون، ولكن راه خصني واحد لاباري اللي كيرجعني في هذيك لابوزيسيون ريال. ما غاديش ندخل في التفاصيل، ولكن اللي هو مهم هما هذوك لي كارت كنديروهم فواحد الحاسوب ولا
0: باش نقراوهم. باش نقراوهم، لكن حنا اللي كيهمنا هذه ربما طريقه تقنيه اكثر تفهموها انتم، لكن حنا باش نفهموا هذا التشخيص شنو اللي كتعطينا الدرون بهذ المتعدده ديال هذه الانواع الكاميرات اللي كاينين اللي هما عاليين جدا، شنو اللي كيعطيونا اللي ما كتقدرش العين المجرده تشوف واش الامراض واش الرطوبه واش نوع شنو اللي كيقراو شنو كيشخصوا
2: كيعطيونا بزاف ديال المؤشرات منهم الان دي في اي كنسميو حنايا لوكوفيسيون دو فيجيتاسيون يعني واحد المؤشر ديال النباتي مثلا الا كانت واحد النبته انا كتبان ليا خضراء بالعين المجرده ولكن هذاك الدرو ما كيشوفهاش خضراء كيشوفها خاصها شويه ديال الكلوروفيل يعني هذاك الخضوريه ديال النبته حيت علاش يمكن نقصها لانغري نقصها الماء نقصها بزاف د الحوايج دونك ملي كنشدو واحد لابارسيل ديال مثلا 10 ديال الكتار ديال العنب كنصيفط هذاك الدرون كيدير لي ان سكان انا بالعين المجرده بالار جي بي غادي يبان ليا يمكن كاينه شويه ديال لا ديفيرونس كاين شي نبته طالعه شي هابطه شي المهم شي فيها خضوريه ما فيهاش خضوريه ولكن بهذاك لانفراغوج هذيك الكاميرات الحراريه ولا الكاميرات المتعدده الاطياف كيقول لي هذيك لابارسيل هنا فيها شويه الحموريه هذيك الحموريه هنا خصني ندخل واش المشكل ديال الماء واش المشكل ديال لانغري واش المشكل ديال المرض يعني بزاف د الحوايج يقدروا يدخلوا دابا هذيك لانتربريتاسيون ديال الكاميرا هذاك هو اللي عنده الدور هو الدور ما كيقولكش لا راه عندك الهيه راه خصك دير الماء راه يقدر يكون المشكل الماء يقدر تكون هذيك الارض هذيك الارض يمكن ها هي شبعانه ما ولكن هذيك النبته ما كتجبدش الماء مزيان دونك هو كيعطيك غير واحد الفكره احنا في طبيعه الحال بني كان علاش قلت لك الحلقه السابقه راه التدخل ديال الفلاح راه مهم حيت علاش يعني هذيك 10 الهكتار هو راه عارف اش فيها دونك هادو كيعطيونا بعض الحالات دابا كاينين هذوك لي لوجيسيال دابا هاد الذكاء الاصطناعي كيصنع واحد كنقولوا حنا دي ماتريس هو اللي كيعطينا كيقول لنا ودي راه يمكن راه كاين 90% راه المشكل ديال الماء علاش كاين هذيك الحموريه حيت كاين بزاف المعطيات كندخلوا شي مرات حتى المعطيات ديال التربه دونك هنا فين كاين العقده ديال الدرون راه ماشي ما بقاتش غير طير الدرون وياخذ لك المعطيات راه في التشخيص ديال المعطيات تما خاص تكون الخبره والتدخل ديال المزارع
0: يعني ماشي تشخيص وانما قراءه ديال المؤشرات اللي كيقدمها لك الدرون وهنا هضرت على واحد المساله ديال الماء والاجهاد المائي نقدروا يعني نكتشف فوه بالدرون قبل حتى ما تظهر العلامات ديالو يعني قبل ما يبان ممكن
2: بيان سور طبيعه الحال من حيث النبته دابا المشكل اللي كاين منين كيبان هذوك الاعراض ديجا تروطار ولكن حنا دابا بهاد لي زاباري راه ماشي غير بالدرون حتى هذوك لي زاباري كنديروا منهم هذوك المؤشرات ديال الاجهاد المائي ولا الاجهاد الفيزيولوجي يعني كيعطيني كيقول لي هذيك النبته راه من هنا واحد الخمس ايام راه غادي يبانوا لك الاعراض ولكن راه ديجا نقص الازوت ولا نقص الفوسفات ولا نقص الماء يعني بطبيعه الحال كتعطينا واحد كوموندي واحد المؤشر استباقي باش ندخلوا في الوقت المناسب
0: كاين اللي غيقول لك سيدي اذا كان القمر الصناعي كيقدر يصور الكره الارضيه ويصور اشياء ربما اكثر من الدرون واخا الدرون عندها الدقه علاش غنستعملوا الدرون وكاين اللي غيقول لك بما انه الدرون كيعطينا اكثر دقه علاش غادي نكونوا حنا محتاجين القمر الصناعي وكاين اللي غيقول لك علاش ما نستعملوش كيف ما قلتي انت والنقاش اللي يكون عندكم مع الباحثين علاش ما نستعملوش القمر الصناعي يكون محمل بالدرون
2: اييه دابا المهم دابا اللي بغيت نقول بانه القمر الاصطناعي شحال ما كتكون عندي المساحه كبيره شحال ما يمكن القمر الاصطناعي غيعطيني واحد التجربه وكفلاح اول فلاح انا اول مره يستعمل الدرون انا غنقول له نو استعمل هذوك لي زابليكاسيون اللي فيهم القمر الاصطناعي تعلم واحد العام عامين ثلاث سنين باسكو سي لو ميم برينسيپ غادي تستعمل هذاك القمر الاصطناعي تما غيبان له بانه الدرون هي التكنولوجيا اللي غادي تعطي له الدقه غادي يقدر يكون عنده لابليكاسيون في نفس الوقت يقدر يطير الدرون ديالو يطيرو ويدير التشخيص باش كيكمل هذاك التشخيص اللي داروا بالاقمار الاصطناعيه دابا الى عندنا مساحه فيها كتار ان هكتار وكاينه واحد الزراعه اللي عندها قيمه مضافه هذاك الكتار كيتباع ما غاديش نقول لا كولتور مثلا شي كولتور اللي عندها قيمه مضافه والمارشي طلع والثمن طالع ولونغري يعني اي حاجه دقيقه كتبدل في الانتاج ومهمه راه ما خصني نستعمل درون حيت عندي ان هكتار هكتار القمر الاصطناعي يقدر ما يعطينيش الدقه يعني غادي يعطيني غير واحد المربعات اللي كنشوفهم ولكن بحال كتشوفها من بعيد كتشوفها من القمر ماشي بحال الا طلعت درون على 60 متر 60 متر راه يعطيني هذيك النبته بالضبط اش فيها بعده كاميرات حراريه كاميرات متعدده الاطياف يعني الدقه كتكون مزيانه اما مثلا الا شدينا فلاح اللي عنده مثلا نعطيكم واحد النوع ديال الزراعه ديال الحبوب عنده 100 كتار انا امونافي في الاول غادي يستعمل غير الاقمار الاصطناعيه حيت علاش 100 كتار راه غادي يشوف الفرق فين كاين حيت القمر الاصطناعي يقدر يديستانغي ما بين 10 الكتار بعشرة الهكتاري، ولكن عندي مساحات صغيرة مثلا نقولوا زراعة ديال النباتات الطبية والعطرية، مثلا كندير السيشاج وكنجيب هذيك، كاين واحد المادة كنبيعها بواحد الثمن كبير، وعندي غير 2 هكتار وعندها قيمة مضافة، ما خصنيش نستعمل الدرون. حيت اي علاش؟ راه اي غرام ديال لونغري اللي غادي نعطيه ولا ديال الماء راه محسوب، يعني كيغير ليا في هذوك لي بارامتر اللي كنبيعهم. دونك كنقول بانه درون هي تقنيه يعني دقيقه، ودابا في هذا الوقت الراهن كيتستعمل بزاف لا ريشيرش سينتيفيك، ولكن الفلاحه يعني كاين واحد الاهميه باش يتعطى الدرون. وبغيت نهضر في ارض الواقع، يعني طبيعه الحال بالتجربه اللي عندنا في الميدان، يعني على الصعيد سواء الاقليمي او الوطني، هاد الدرونات ديال الكاميرات المتعدده الاطياف ما كيتستعملوش بزاف في الزراعه، القليل اللي كنلقاو عندهم هاد الدرونات، ولكن هي تكنولوجيا جد مهمه. الى جينا الاقمار الاصطناعيه غادي نشوفوا الناس ولا كيستعملوا اكثر الاقمار الاصطناعيه اكثر من الدرونات.
0: يعني كاين الفلاحه اللي كيستعملوا داك لي زابس او لي زابليكاسيون اللي هضرتي عليهم اللي كيكونوا مجانيين ديال الاقمار الاصطناعيه؟
2: دابا من حيث راه ماشي غير كيستون مجاني، اي من تيكون مجاني يعني
0: يقول
2: لك انا عندي لابليكاسيون يشجع. ولكن هنا الا بغيتي نهضروا على واحد الموضوع اخر، هو انه الدرون، تكنولوجيا الدرون ليست في المتناول.
0: جوستومون الدرون عنده اهميه كبيره، لكن هناك مسطره اداريه باش انك تاخذ الدرون وتطيره.
2: ايه دابا هذه المسطره الاداريه هي اللي كتخلي يمكن هذاك الفلاح بحال كيقول لك لا انا هو لا باباراس وكذا. ولكن من واحد الناحيه اخرى، من حيث عندنا التجربه في اقليم الناظور كنستعملوا درون بزاف في الابحاث العلميه، راه ما كاين لا مسطره معقده لا والو، كاين ان بروسيدور ادمنستراتيف. من حيث علاش؟ راه التكنولوجيا ديال الدرون راه كتدخل حتى في الامن القومي. حيت علاش؟ الا كنا حدا شي مطار، راه واخا نكونوا بعاد على المطار، شحال مرة أنا مثلا كاين في هذا المطار الدولي الناظور الدولي كنكون في واحد لابارسيل بعيدة على المطار بعشرة كيلومتر. واحد المرة قلت لهذاك السيد ديال لاتور دو كونترول، قلت له لا راه ما كاينش طيارات هنا، قال لي لا راه يقدروا يكونوا لي طيارات ديال الجندارم، يقدروا يكونوا دي زيليكوبتر اللي كيدوزوا غير هكا، يقدر يكون أن أتيريساج دورجونس. دونك هنا بلا ما ندخل في التفاصيل يعني ديال هاد العملية، يعني كاين واحد لا بروسيدور اللي كدار، حتى المستمع الكريم يعرفها حيت هادي كاينه
0: يعرفها. والمهمة هي واش هاد المسطرة، انت لقمت تجربتكم، واش هاد المسطرة انت قلتي بانها ماشي معقدة، شكون هي الجهة اللي كتعطي الترخيص ديال استعمال الدرون في المجال الزراعي والبحث العلمي؟
2: هي باش ندير واحد التحسيس للمواطن المغربي بصفة عامة، لا بالنسبة للدرونات، الدرونات ما خصهمش يتعملوا في المغرب بدون ترخيص بتاتا، سواء درونات فلاحيه او درونات عاديه، خاص ضروري الترخيص، حيت كما قلت كيدخل مسائل امنيه. ولكن كاينه مسطره، المسطره هو كدير واحد هذاك الدرون بعد اللي غادي نشريه، ماشي نكون جبته من برا ودرت له شي تهريب وجبت هذاك الدرون، هذاك الدرون خاص يكون مرخص في المغرب، يعني شريته شركه، صنعته شركه في المغرب، كيكون اونريجستري عنده الماتريكول ديالو، ولا جا من برا وهذيك الشركه راه اصلا باش تبيعوه هنايا راه خاصو يكون مرخص. يعني خاص يكون هذاك الدرون فيه الترخيص، يعني كنشريه من واحد الشركه معروفه في المغرب اللي دات عليه الترخيص، كيكون عنده هذيك الماتريكول كنسميوه حنايا هذيك لافيش تكنيك، يعني هذيك
0: يعني اما شريتيه من المغرب او دخلتيه لداخل التراب المغربي بطريقه قانونيه.
2: طريقة قانونية كما كندخلوا الطوموبيل كتكون معروفة، كنديروا لها يعني الماتريكول ديالها كتكون معروفة. على حتى هذاك راه ترخيص آخر، هذاك ما غاديش ندخلوا في التفاصيل، هذوك الشركات هما اللي كيتكلفوا بالترخيص. دابا كنهضر أنا شريت درون من شركة مغربية درت له الاستيراد من ألمانيا ولا من الشينوا، دونك هذاك الدرون أنا ملي كنبغي نطيرو كندير واحد لا دوموند للسيد العامل ديال ولا السلطات اللي كاينين يعني في هذيك المدينه، ولا مثلا الدرون مثلا في البحث العلمي كنديروا باسم الجامعه. حيت علاش هذاك الدرون كيكون باسم الجامعه، ولا كتكون باسم ماشي خص ضروري يكون بيرسون فيزيك. المهم كندير واحد لا دوموند كنقدموها للسيد العامل بلا فيش تكنيك ديالها بلا كارت ناسيونال، وكنقولوا فوقاش خصني نطير به، اش من ساعه، اش من كوردوني، فوقاش خصني شحال ديال لا دوري، من اي ساعه لاي ساعه، شحال ديال المده. هما قانونيا على ما اعتقد كيعطيو 3 شهور يعني في هذاك لوتوريزاسيون، ما كيعطيكش اوتوريزاسيون افي.
0: هادشي بغيت نقول لا، واخا من غير 3 شهور في ما تجي تطيرو خصك دوموند.
2: لا انا نقول لكم دابا بالنسبه لهذاك الدرون منين كنجيو كنحطوه للسيد العامل كنعطيو له هذاك لافيش تكنيك، البيلوت راه كاين، حتى البيلوت راه كيديروا عليه لونكيت. مثلا انا درون ديالي ولكن صيفطت واحد في التقني ولا مهندس راه حتى هذا كيديروا عليه لونكيت، يعني كتعطى لا كارت ناسيونال ديالو، المسائل ديالو، شكون اللي غيطيرو، شكون هذيك السميه ديالو. هذاك لا دوموند كتحط في العماله، العماله اش كدير؟ كدير واحد اللجنه يعني حسب علمي كما كانت تعاملوا مع الناس ديال الداخليه، دونك كدير واحد اللجنه وكيدير واحد لونكيت، يعني هذوك لي بوين واش هما هذوك، واش هذاك السيد نقدروا نعطيو له بعدا الدرونه بعدا كيديروا علينا لونكيت يعني كوم بيرسون فيزيك على هذيك الشركه ولا على هذيك المؤسسه، وعلاش غادي تستعمل هذاك الدرون، وفي نفس الوقت يعني حتى واش هذيك لا زون واش ماشي سونسيبل يعني باش نطير فيها الدرون. واخا هذه العمليه كامله ليست بمعقدة، كدير واحد لونكات أنا حسب التجربة اللي عندي ما كتعطلش كتر من شهر شهر ماكسيموم، يعني شهر كيكونوا يجاوبونا، ملي كيجاوبونا كيقول لك واخا راه عندك دير عندك غتطلع الدرون، ولكن بحال دابا أنا كنت في واحد لازون اللي فيها المطار ديال الناظور العروي، يعني قريب من المطار وهي منطقة حساسة، كيقول لي السيد العامل ولا الناس ديال السلطات كيقولوا بأنه خاصك تشوف مع لا تور دو كونترول ديال المطار، دونك تما كندخلوا مع الاداره ديال المطار، والاداره ديال المطار كتصيفطنا لا تور ديال الكونترول ديال المطار، تما حنا كنكونوا على برا كنتواصلوا مع المطار، الا جات شي طياره كيقول لك لا حبس كيعطيك الطير في هذاك الوقت وكتعطي له ليتينيغير بالضبط فين خاصك الطير. حنا الحمد لله هذه 6 شهور تقريبا ولا عام زعما درنا واحد التجربه زعما ما كاينش اشكالات، يعني خصك غير
3: تطبقوا المسطره. عندك ارقام ربما تقريبيه على عدد يعني الحقول او الضيعات اللي هما كيستعملوا الدرونات للتشخيص، او ربما حيت راه كاين حتى شركات اللي كيقدموا خدمات ديال الدرون ماشي ضروري تقتنيها.
2: دابا بالنسبه للدرونات ديال الرش كاين العدد كثير على الدرونات ديال التشخيص. دابا كاينين درونات ديال التشخيص، هذوك الناس اللي كيديروا الكوتاغوت وكيديروا الانستالاسيون ديال الكوتاغوت يسوسا، ولاو كيستعملوا حتى هما الدرونات من حيث العمليه كتجي سهله لهم باش يديروا التراصاج ديال الحقول ديالهم. دونك كاينين درونات ديال الرش اكثر من درونات ديال التشخيص. ما غاديش نقول بالرقم بزاف، ولكن نقدر ماشي يعني ما عندناش دي
3: يعني تقريبا انه كيستعملوا الدرونات ديال الرش اكثر من التشخيص.
2: درونات ديال التشخيص قليله جدا في المغرب، التشخيص بالميتي سبيكترال ولا بالتيرميك عند المزارع المغربي هذاك الشيء قليل. وخصنا نعرفوا واحد القضيه، حنا راه عندنا فيرمات كبار في المغرب اللي كيديروا ليكسبور ديال الليمون ديال الماتيشا ديال لي زوتر كولتور، يعني انا كنشوف بانه بعد هذه الحقول الكبار على ما اظن كتكون واحد الاهميه ديال الميتي سبيكترال. والناس اللي كيستعملوا لابليكاسيون هذوك لي زابس بالاقمار الاصطناعيه اكثرهم يعني هما كثير يعني اكثر منهم.
3: يعني ملي كنهضروا على مساله ديال الدرونات ديال الرش كنهضروا على تقليل المبيدات والاسمده، طبعا هي كتخفض الكلفه للفلاح، لكن ماذا عن صحه المستهلك من ناحيه البيئيه كذلك نظرك؟
2: هي بالنسبه للدرونات ديال الرش على ما اعتقد هضرنا مع بزاف الفلاحه هنا مثلا غير في السيكتور اللي كاين هنايا في الناظور مستهلك الكارت، كاين واحد المساحه كبيره ديال الشمندر السكري، والناس مع هذه الاورغانيزاسيون ديال الشمندر السكري كاينين فلاحه ولاو كيستعملوا هذه المبيده ديال الرش. بالعكس هما كيقتصدوا في لونغري، يعني الفلاح باش يدوز التراكتور ديالو وعنده هو المرض غير في واحد البلاصه، علاش خصو يدوز التراكتور على المساحه كامله؟ وفي نفس الوقت هذاك المبيده ديال الرش كيدير واحد الكميه ديال الدواء اللي هي قليله، والكميه ديال التسميد قليله، هي من ناحيه ديال لي ريزيدو يعني هذاك الماده السامه اللي كتكون يعني كتكون قليله، ولكن من ناحيه هذوك الناس اللي دايرين هذيك البلاصه يعني يقدر يكون لك شي ريح ولا شي حاجه يعني يقدر يأثر على هذوك الناس اللي كاينين يعني من ناحيه السلامه الصحيه. ولكن انا جو بونس يعني من كيطيروا هذاك الدرون راه كياخذ بعين الاعتبار سرعه الرياح واتجاه الرياح، ولكن انا كنشوف بانه دابا فين وصلنا في هذه التكنولوجيا وتحدثنا مع باحثين على الصعيد الدولي، هو اللي هو مزيان هو يدوز واحد الدرون ديال التشخيص ومراه كيدوز الدرون ديال التسميد، ولكن هذه التكنولوجيا باقيه صعيبه من حيث علاش خصنا نرجعوا هذاك الدرون حتى للورديناتور ونديروا لاناليز، لكن مستقبلا على ما اعتقد مع التطور ديال التكنولوجيا يقدر يكون واحد الدرون انتيغري فيه الرش وفيه فيه يعني فيه التشخيص. ولكن كما كنعرف في المغرب التكنولوجيا ما كايناش
3: مازال ما كايناش. واخا شكرا بزاف استاذ كمال افريكاني استاذ بكليه العلوم التطبيقيه بالناظور، شكرا بزاف دكتور كمال.
2: ميرسي.
3: شكرا لك. شكرا لكم مستمعينا الكرام، في امان الله.
1: حياة أونلاين. قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان السوري بعد موجز الثالثة بعد الزوال على ميديا.

0: أسعد الله أوقات الجميع، أهلا ومرحبا بكم، صباح الخير لكل من يتابعنا، شكرا للوفاء الدائم لمحطتنا ولبرنامجنا.
1: ميديا حديث المجتمع، فرحان عياش.
0: حديث المجتمع المغربي منذ أيام خاصة تتجه الأنظار إلى الدار البيضاء وتحديدا كلية طب الأسنان بالمدينة، وهي أقدم وأكبر مؤسسة عمومية لتكوين أطباء الأسنان بالمغرب، وقد شهدت في هذه السنوات الخمس الأخيرة منذ عام 2022-2026 تطورا ملحوظا بسبب القرارات الحكومية لرفع الطاقة الاستيعابية، وهو أيضا ما سيكون سبب لأحد الأسباب لاحتجاجات طلبة طب الأسنان بالدار البيضاء. وفي المقابل لابد من معرفة أيضا الأعداد التي تحملها هذه الجامعة أو التي يدرس بها الأعداد المتوفرة في هذه الكلية، في حسب المصادر الرسمية المقاعد المفتوحة سنويا لولوج السنة الأولى بكلية الدار البيضاء تتراوح المقاعد ما بين 150 و200 طالب جديد بالموسم الجامعي 2026-2027. تم قبول 178 طالب جديد في اللائحة الرئيسية لولوج السنة الأولى. في المواسم السابقة تحديدا بين سنوات 2022-2025 تراوحت الأعداد المستقطبة سنويا بين 150 إلى 202 خريج جديد من سلك البكالوريا حسب القدرة الاستيعابية المتاحة لكل سنة. وطبعا كما قلت هذا الارتفاع في سياق تقاسم المقاعد الوطنية لطب الأسنان بالقطاع العمومي البالغة 466 مقعد وطنيا في عام 2026 بين كليتي الدار البيضاء والرباط بشكل رئيسي، وهذا طبعا كله حسب المؤشرات الرقمية الرسمية الصادرة عن كلية طب الأسنان بالدار البيضاء. إلا أنه كما قلت منذ أسبوع أو أسبوعين طلبت كلية طلبت الأسنان بالدار البيضاء خاضوا احتجاجات في عن يقولون بأنه بسبب تدهور ظروف التكوين التطبيقي والأكاديمي في مركز فحص وعلاج الأسنان التابع للمستشفى الجامعي ابن رشد وإلى أسباب أخرى. من أجل ذلك وتبيان أيضا كيف يعيش طالب كلية الطب بالدار البيضاء خصوصا، وأيضا فيها نظرة أيضا على طلبتنا والأطباء المستقبل عموما، حياتهم اليومية وظروف اشتغالهم في المستشفى العمومي، كل هذه الأمور سنستطلعها من خلال ضيفين كريمين أشكرهما على قبول دعوة البرنامج. الدكتور ولاد سعيد نور الدين طبيب أسنان مزاول منذ 30 سنة تقريبا بالقطاع ورئيس النقابة الجهوية لأطباء الأسنان بتطوان. يا أهلا ومرحبا بك دكتور ولاد سعيد.
2: مرحبا أستاذة فرحانة،
0: أهلا بك. وحضرتك أيضا لك ابن أو ابنين يدرسان في كلية طب الأسنان، أهلا ومرحبا. وعلى الطرف الآخر طالب إلياس بخبرين رئيس طلبة بكلية طب الأسنان من الدار البيضاء. إلياس أهلا ومرحبا.
3: شكرا على الاستضافة سيدة فرحانة.
0: يا أهلا بك. إذن بدأتم الموسم الدراسي ونحن في بدايته، والكل يأمل أن يكون هذا إن شاء الله الموسم وموسم تحصيل علمي بامتياز. أنتم بدأتموه باحتجاج، ما لماذا تحتجون؟
3: إذن بس نقدر نوصف المشكل اللي خلى الطلبة أنهم يبدأوا احتجاج من الأول ديال السنة الدراسية، ماشي من بعد ولا شي حاجه بحال هكذا. يعني انه هاد الاضراب، اولا بغيت نصح المده، هو تقريبا دابا دام المده ديال شهر، جاورا سنوات ديال الحوار، سنوات ديال الاجتماعات، سنوات وحنايا كنحاولوا اننا نتفاداو هاد النوع ديال المشاكل. انه ملي بداو زياده في العدد ديال الطلبه تقريبا في سنه 2020-2021، وحنايا حاولنا من خلال الاجتماعات اللي كنا كنحضروا لها اننا نستبقوا الازمه، أننا نحاول نلقاو داتا غاندو ستاج لهاد الطلبة هادو اللي معنيين بزيادة أعداد ديال الطلبة، أنهم يلقاو فين يستاجيو، يلقاو فين يتكونوا، يلقاو فين يعالجوا المرضى اللي كيجيو للسونتر. ولكن للأسف زعما لحد الساعة ما كان حتى شي تجاوب على أرض الواقع. كانوا عود من ابتداء من محضر اتفاق ديال 2019 اللي جمع واحد الاداره كبير ديال طلبه الطب والصيدله وطب الاسنان. يعني لحد الساعه ما لقاو حتى شي تجاوب على ارض الواقع. الشيء اللي يدفعهم انهم يعلنوا اضراب ويدخلوا اضراب حتى انه يتعالجوا المشاكل ديالهم. إذا قدرت زعما نوصف لكم المطالب ديالهم. مطالبهم زعما نقدر نقول انها بسيطه ومطالب ديال زعما بديهيه ومحوريه في اي تكوين ديال طالب طب الاسنان. اول حاجه هو التوسيع ديال الاراضي التدريب الاستشفائيه والزياده في الكراسي ديال العلاج، لانه لا سبيسيفيتي والخصوصيه ديال التكوين في طب الاسنان هو انه لا ما كانش عند الطالب طبيب كرسي علاج فين يقدر يخدم ما غاديش يقدر يتكون. ماشي بالعكس ديال مثلا طالب طب عام انه كيقدر يتكون من غير انه يدير لوبسيرفاسيون، انه يشوف مع الطبيب الرئيس ولا يشوف مع الحالات هكذا كيقدر يتكون. طالب طب الاسنان ما يقدرش يتكون الا وانه كيخدم بيتي والا وانه عنده كرسي علاج ديالو. لذلك مطلب ديال التوسيع.
0: شنو اللي متوفر في الكراسي العلاج؟ يعني الكراسي هما اللي كيكون عليهم المريض حتى نفهموا اصلا.
3: نعم.
0: كيف
3: نعم
0: تتم عملية نعم التدريب على هذا الامر؟ يعني عندك انت مثلا كطالب عندك ساعة على يعني تتدرب لمدة ساعة، ماذا بالضبط؟
3: فاش كنقول زعما الزيادة في اعداد ديال كراسي العلاج كنقصد انه الزيادة في الاعداد ديالهم، يعني انه الكراسي العلاج بالأعداد اللي كاينة دابا ما كافيش تواكب هذا
0: كامل. كم كاينين الآن؟
3: نعم،
0: كم متوفر في من الكراسي الآن؟
3: من الكراسي العلاج اللي متوفرة تقريبا على ديسبونيبيليتي ديال الطلبة تقريبا كاينة واحد 78 حتى 80 كرسي علاج.
0: 80 كرسي علاج. وكم كتدربوا عليها؟ يعني بالمعدل احنا غير باش نفهموا، احنا ما سبق لنا كنا اطباء ولا عندنا اي فكره، ولكن عندنا بيننا جمهور كبير من المغاربه اللي عنده ابناء طلبه يدرسون في كليه طب الاسنان، ونحن ايضا مرضى اسنان يعني كنمشوا للاطباء ديالنا، وفينا ايضا مواطنين اللي يمشوا للمستشفى العمومي واللي يلقوا فيه ايضا شباب من في سنواتهم السادسه على ما اعتقد اللي يعالجوهم في المستشفيات العموميه. تمام. طيب لا لا لا المستشفيات سعة المستشفى اللي كتدربوا انتم فيه؟
3: بس نقول لك فكرة على عدد الطلبة وعلى عدد كراسي العلاج. لجينا نشوفوا دابا تقريبا كنلقاو معدل ديال انه كاين 570 حتى 600 طالب، وبالموازاة كاين تقريبا 78 حتى 80 كرسي علاج. فهمتي؟ يعني انه ديجا لو غاسيو ما بين كراسي العلاج والطلبة هو ديجا حاليا زعما ضعيف بزاف.
0: والمفروض انه شنو يكون؟ يعني خصنا 500 كرسي على حسب طالب، كل طالب عنده كرسي
3: للعلاج؟ لا يعني غير معقولة. المحضر اتفاق ديال 2019 كان اتفاق على انه يكونوا ثلاث ديال الطلبة لكل كرسي علاج. يعني إذا درنا عملية حسابية خاص يكون واحد 200 حتى 220 كرسي علاج اللي متوفر للطلبة.
0: كل ثلاث طلبة على كرسي علاج.
3: نعم نعم، هادشي اللي كان في محضر الاتفاق ديال 2019.
0: انتم حاليا والمعدل الحالي، المعدل الحالي الموجود،
3: وصل 7 حتى 8
0: سبع طلبة على كرسي علاج.
3: على كرسي علاج واحد، يعني معدل ما كيبقاش في المقبول، وكينقص زعما كثير بزاف العدد ديال الساعات ديال التدريب.
0: كاين قص ساعات لأنك أنت تمام. نعم. تمام. طيب بالنسبة قلتم أيضا جودة التكوين التطبيقي والسريري، هذه النقطة ديال الكراسي هي تدخل في هذا الأمر؟
3: نعم نعم، لأنه لا بغينا جودة ديال التكوين ديال الطالب خاصو يتدرب مزيان. هذه زعما لوجيك، طالب تدرب 600 ساعة مش بحال طالب تدرب 200 ساعة أو 300 ساعة. يعني الجودة ديال التكوين أي حاجة كنطالبوا بها من ناحية البنية التحتية ديال مركز فحص وعلاج الأسنان، إلا أننا تهم في الارتقاء بجودة التكوين، لأننا فعلا حنا باغيين طلبة ديال طب الأسنان يبدو أطباء أسنان كفء، أطباء أسنان قادرين يواكبوا تقدم زعما الملحوظ الكبير اللي واقع دابا في مجال ديال طب الأسنان. ما بغيناش زعما الطالب يبقى

0: تكون على الأسس العلمية القديمة والأسس العلمية.
1: وهذا ما تحاول الوزارة جاهدة تحقيقه، يعني قدمت الكثير من الإنجازات حتى لا نبخص الناس جهودهم. الوزارة مثلا قدمت بنية تحتية تكنولوجية وحتى رقمنة التعلم، يعني تعززت الكليات. أنا أمامي التقارير الموجودة على المقر الوزارة. تعززت الكليات بمساحات محاكاة متطورة للأشغال التطبيقية، فضاءات المحاكاة الرقمية ببعض الكليات، الجامعات الشريكة، جامعة الأورو متوسطية بفاس، جامعة محمد السادس لعلوم الصحة التي تتوفر على معدات تنافس الكليات الدولية. حتى هي الأمر اللي تأكده الوزارة على أنها رفعت أيضا وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة الطاقة الاستيعابية للتكوين في الميدان الطبي بنسبة 133% لتلبية الخصاص الملح في الأطر الطبية. وانت تعرف أنه عندنا خصاص كبير في هذا الأمر. كذلك الأمر أنه انفتحت على الدول الشقيقة وحتى الإقليمية من خلال توفير برامج حركية دولية لطلبة السنة السادسة، انتم كتستفدوا منها، وشراكات متعددة مع كليات في أوروبا وأمريكا الشمالية، بجانب تنظيم تظاهرات قارية كالمؤتمر الإفريقي الأول لتعليم طب الأسنان بالمغرب لتعزيز ريادة المملكة على الصعيد الإقليمي. وحتى اعتمدت أيضا على التقنيات الحديثة، إدماج تقنيات طب الأسنان قليل التدخل، التخطيط الرقمي ثلاثي الأبعاد، زراعة الأسنان الموجهة، والتدريب عبر الذكاء الاصطناعي والمحاكاة الافتراضية. يعني الناس خدامين، الورش مفتوح، نحن بصدد ورش إصلاح في إطار إصلاح التعليم بكل أسلاكه بما فيه التعليم العالي. وأنا اتصلت بكثير من الأطر الأساتذة، لكن للأسف توقيت البرنامج هم يشتغلون يعملون لم يسمح لهم بأن يكونوا هنا لنسمع الرواية الأخرى. في بعض الأساتذة الذين يقولون احتجاجات، نعم نحن دائما نتضامن ونفتح أبواب الحوار مع الطلبة ونتفهم مطالبهم في بعض الشق، ولكن في شق آخر يقول لك زعما الناس باغين يوقفوا امتحانات ومسار أكاديمي هكذا، يعني غير مبررة هذه الاحتجاجات، لأن الناس غادي يفتحوا مراكز مستقبلا قريبا، قيل لي أنه غادي تفتح هذه الأرضية التدريبية، فعلاش ما تكملوا القراية ومام طون تواصلوا الحوار مع مع مع الكلية ومع الأطراف المعنية؟
0: فهمت. ألو غير باش زعما ندير لو بوان على أننا ما كنخصوش زعما المجهودات اللي كدير الدولة في هادشي ديال لي نوفيل تكنولوجي ولا سيمولاسيون، سورتو لا سيمولاسيون كاينة عندنا في الكلية ديالنا، ولكن لا سيمولاسيون زعما عمرها بالعربية المحاكاة عمرها زعما أنها تقدر تعوض زعما التكوين الحقيقي ولي ستاج الحقيقيين اللي كيديرهم طالب طب الأسنان. إذا دويتي على وديت أنه طلبة ديال احتجاج وطلبوا زعما باش نكونوا صريحين، هما اول متضررين من انه يكونوا دايرين الاضراب. طلبه هم دابا كيضحيو
1: بالزمن المدرسي، الزمن التكويني ديالكم،
0: وين كيضحيو بالزمن التكويني ديالهم، ولكن هما مقتنعين باللي انه كيديروها بولا بون كوز، يعني كيديروها باش انهم ياخذوا المكتسبات وانهم يشدوا المطالب ديالهم.
1: طيب سأعود معك في هذه النقطة وإن اختلفت معك، لأنه في توقف عن استكمال التكوين، وفي بعض الأطراف التي ترى أنه هذا يعني المطالب بعضها شق منها مشروع وشق منها الآخر يراد منه فقط تعطيل المسار التكويني، ولما تطلبوا الامتحانات تطلبوا أنه تحذف بعض الموديل للأسف الشديد، وهذا شيء لا يرتضيه أي أحد لأنه في إساءة لشهادة التكوين. دكتور إلياء أولاد سعيد نور الدين، حضرتك زولت المهنة وتخرجت منذ سنوات، على زمنكم يعني كان التكوين وكلية الطب بالدار البيضاء، أنا سلفت الذكر على أنها من أقدم كليات في المغرب اللي تخرج ألاف من الأطر الطبية لطب الأسنان على ربوع المملكة. كيف كانت تكوين زمنكم وكيف كتشوفوا الآن وانت أيضا تواكب أحد أبنائك وابنيك في كلية الطب الأسنان؟ هل ظروفهم أحسن بكثير من ظروف اللي أنتم تكونتوا فيها؟
2: شوف هنا كاين جوج حاجات، كاين الشق النظري والتكوين النظري. حاليا الإمكانيات اللي وفرت الرقمنة وهالتكنولوجيا وهالتسارع في الديجيتال راه التكوين ديالهم فيها واحد شويه د الراحه، و جو بونس معلومات اكثر، يعني كي يعني كي كي كيواكب الوقت. والتكوين شحال هذه في هذه واحد 30 عام ولا 40 عام، كان جامعه كنعرفوها، كان داكشي تقليدي، داكشي جد تقليدي. دونك كاين واحد الفرق نصالح التكوين الحالي فيما هو نظري. بالنسبة للتكوين العملي، شحال هادي كانوا عندنا لي باسيون يمكن كثر شوية على دابا، كنا كنشتغلوا بيدنا يمكن على حسب المعلومات اللي استقيناها من الأبناء ديالنا. كنا حنا شحال هادي كنشتغلوا بيدنا داخل مركز الفحص والعلاج أكثر، خصوصا في مركز الفحص والعلاج تابع لجامعة محمد الخامس. حنا درسنا في أول جامعة اللي كانت فتحت كلية، هي كانت كلية الرباط وموهب بشي عام، عندك تفتحت كازا دار البيضاء. دونك التكوين العملي كان عندنا لو شون وسع شي شوية، وموجود لي باسيون كنا كنشتغل. ولكن راه دائما كاين اكراه، الله يحسن العون، عند طلبه طب الاسنان، هما انهم في التكوين ديالهم كاين شي انواع العلاجات، هما سيرتو التعويض، اللي كيكون شويه مكلف. وكان كيطاو ديما الطلبه، وحتى في الوقيته ديالنا كانوا الطلبه كيتونجاجاو انهم كيخلصوا الاسمنه العلاجات، هاد التعويضات الثابته والمتاحه اللي كان يجيبهم، باش كانوا كيقدوا يفاليديو لي موديول ديالهم 16.
1: بمعنى انه الطالب مطالب بماذا؟
2: كان دائما انك باش تفاليدي لي ستاج ديالك ودوز السنه الدراسيه، انك تقدم مجموعه الاعمال العلاجيه داخل المصحه. وفي هذه الاعمال كاين واحد انواع من العلاجات اللي كتسمى التعويض، اما الثابت او المتحرك. وهاد التعويضات هادو الثمن باش المريض يخلص هاد التعويضات كيكونوا غاليين، وما كنلقاوش كن كناش كنلقاو حتى دابا الوليدات ما كيلقاوش، يعني وليداتنا او الطلبه الحاليين ما كيلقاوش هاد الناس، هاد المرضى اللي يخلصوا على راسهم هاد الانواع ديال هاد العلاجات.
1: ولكن هما في مستشفى عمومي، هما كيتدربوا الا فهمت، الا فهمت من كلام الياس، انهم كيتدربوا في مستشفى عمومي، ولي باسيون كاينين في المستشفى العمومي،
2: ولكن رغم ذلك كيأديو. ولكن رغم ذلك واخا مؤسسة عمومية او خاصة، راه المريض كيخلصوا ثمن داك العلاجات،
1: يعني الأدوية اللي كتدار البنج مثلا على سبيل المثال.
2: مثلا المريض محتاج طقم الاسنان، داك طقم الاسنان ما كيتقدمش لذاك المريض مجانا،
1: تمام،
2: راه كيتخلص داك المريض خصو يخلص داك طقم الاسنان. وبالتالي المريض كما كيكون محتاج طقم الاسنان وما عندوش فلوس، كيضطر الطالب هو انه كيتكلف، هو التكلفه مسكين داك طقم الاسنان يخلصو باش انه ينجز داك العمل. وهنا كاين حلول مثلا بديله، هو ان شراكات مع كاين مؤسسات داخل البلاد، بحال المؤسسه السجنيه او دار المسنين او هذه، كيكونوا الدوله كتكلف بهم، وممكن تقدموا هذه العلاجات المجانيه داخل هذه المراكز الاستشفائيه، ويستافدوا منهم الطلبه بلا ما يبقوا انهم يفتشوا على المرضى ويخلصوا عليهم ويجيبوهم. وهذه الحاله جو بونس نحتاج حاليا بقى كيعيشوها الطلبه.
1: طيب الياس، أنا صراحة يعني ما فهمت كثير من شرح الدكتور. أنتم الآن التدريب ديالكم تجروها في المستشفى العمومي، صحيح يا إلياس؟ أنت معي؟ تمام. طيب أنت كطالب احكي لي ظروف طالب، يعني أنت تتلقى الدراسة بالمجان في كلية عمومية ولا تؤدي فيها أي مصاريف، وبالتالي كطيح تكلفة دراستك على ميزانية الحكومة بشكل كبير. ما عنديش رقم حاليا، ولكن أعرف أنه الكلية إذا قارناها مع مصاريف كلية طب أسنان خاصة، المبالغ يعني مهولة جدا. أنتم كتدرسوا أو تدرسون بالمجان عمومية، تمام؟ طيب ما الذي يطلب منكم أداؤه؟ هل تؤدون ثمن علاجات المرضى لديكم في مستشفى عمومي؟ هل هذا ما يثقل كاهلكم؟
0: عفاك غير قبل بغيت نصحح واحد المغالطة اللي قلت، هو أنه الطلبة يطالبوا بحد دي موديول ولا سمعت كلام بحال هكذا، غير أنا باش نوضح لهم مطالب الطلبة، مطالبهم كاينين جوج ديال المطالب المحوريه ومطالب بسيطه اللي هما توسيع اراضي التدريب الاستشفائيه والتوفير ديال المعدات والمواد الطبيه في المركز فحص وعلاج الاسنان. يعني ما كاين حتى شي مطلب عنده علاقه بحد
1: لا انا اللي تحدثت عن هذا ووفقا للمصادر التي تقصيت فيها وبحثت فيها مع اساتذه كليه طب الاسنان. عندما تضربون ولا تلتحقون بمقاعد الدراسه لمدة شهر، 4 أشهر، حتى 6 أشهر.

0: الذي سنمتحن فيه بهذا التبسيط. يعني أنا شرحتها لك غير بشكل بسيط جدا.
1: ديال الأسنان ديال الدار البيضاء دايرين إضراب عن التدريب الاستشفائية فقط، يعني أنه الدروس ديالهم النظرية راهم كيحضروا ليها في المدرجات. المشكل عندهم مع التدريب الاستشفائية، دايرين إضراب عن التدريب الاستشفائية.
0: وستمتحنون في هذه التدريب الاستشفائية، ستمتحنون أيضا؟
1: نعم كاين دي زيفالياسيون اللي كيداروا، ولكن زعما الدروس ديالهم راهم كيدخلوا ليهم.
0: طيب لماذا لا تكملون التدريب وتكملون كل مساركم التكويني وتتركوا باب الحوار مفتوح؟ هل يعني تواصلتوا مع الكلية، مع الإدارة؟ هل تواصل معكم أحد؟ هل الحوار مفتوح؟
1: الحوار مع مرتب، الحوار كان ديما مفتوح، والطلبة ما خرجوش إضراب إلا وأنهم كيجوجيو باللي الظروف الحالية ما يقدروش يديروا فيها حتى دوك التدريب اللي نقدروا نقولوا يعديو بهم، ولا بصورة رقيعية يديروا التدريب بين ما يلقاو شي حل. وهما الظروف الحالية كيجوجيو باللي ما كيفيهمش حتى يديروا داك لو مينيموم اللي كيخص التدريب الاستشفائية ديالهم. قلتي لي أستاذة أنه
0: اشرح لي شنو اللي كتأدوا، أنتم مطالبين أنكم تأدوا، شنو الثمن اللي
1: يعني الطالب أول حاجة باش يدخل الكلية العمومية كيخصو يدوز واحد المباراة، مباراة اللي راك عارف المباراة ديال الطب كتكون البريباراسيون ديالها كتبدا من الأولى بكالوريا وأنت كتبريباري باش أنك تدخل ليك الكلية ديال طب الأسنان العمومية. يعني أول حاجة أنك استحقيتي أنك تدخل الكلية العمومية،
0: وشيء طبيعي. احنا خصنا نخبة النخبة، يعني تكون عن جدارة. نعم. واستحقاق انك استحقيت تدخلها. تفضل. نعم. اعطيني امر اخر.
1: فاش قلت لي اشنو الطالب اللي مطالب انه يتعلي خلال مسار ديال التكوين ديالو؟ يعني الطالب ملي كيدخل في كلية طب الاسنان، اول حاجة واول عائق مادي اللي كيكون عنده هو المعدات ديال التدريب التطبيقية. التدريب التطبيقية هادو قبل الاستاج كليني، قبل التدريب الاستشفائي كاين التدريب التطبيقية اللي كيدارو خلال السنوات الأولى والثانية والثالثة من التكوين في طب الأسنان. يعني هادو حتى هما عندهم مصاريف وعندهم كلفة على الطالب أنه خاصو
0: يشتريها. طيب شحال تبلغ هذه المصاريف؟ هذه المصاريف شحال كتبلغ؟ هذه المعدات تقريبا سنوية للسنة؟ أعطيني رقم بسرعة.
1: السنوية ما قدرت نعطيك أرقام زعما بالضبط، ولكن زعما كتبقى باهضة بالنسبة للطالب جاي من مدينة أخرى، حيت حنا كنعرفوا بلي الكلية ديال طب الأسنان ديال الدار البيضاء العمومية كتستقطب الطلبة ديال الجنوب كاملين، ما كاينش حتى شي كلية عمومية في الجنوب. يعني الناس من الداخل، العيون، أكادير، مراكش، هادو كاملين كيجيو يقراو في الدار البيضاء. يعني ديجا جايين هما عندهم مصاريف ديال الكراء ديالهم، عندهم مصاريف ديال المعيشة ديالهم، وحنا عارفين التضخم في نصل دابا في بلادنا، عندهم بزاف ديال المصاريف ديال متعلقة بالسكن وبالحياة ديالهم، عاد كنزاد ليهم هاد المصاريف هادو ديال متعلقة بالتكوين ديالهم
0: المعدات. طيب شنو المطلوب الحكومة على أبان أنها ستتشكل من الوزيرين القادمين، وزير التعليم العالي ووزير الصحة؟ شنو اللي خصكم حاليا ينكبون عليه لتعودوا لاستكمال دراستكم؟ أول شيء بسرعة
1: نقول باختصار هو ترجمة الالتزامات إلى واقع ملموس، لأنه المشكل ديال الطلبة ديال طب الأسنان خاصو التفاتة، لأن مطالبهم مطالب مشروعة وكتصب الصالح ديال المواطن وديال الوطن. لأنه طالب طبيب غادي يقدر يستقبل مرضى أكثر وبمعدات أكثر، باش أنه يعني في الأخر كنلقاو بلي المواطن هو المستفيد الأخير في هاد المطالب ديال الطلبة
0: الأول والأخير.
1: ما كنشوفش أنا ما كنشوفش أنا مانع علاش ما دارش هاد الالتفات للطلبة ديال طب الأسنان. كما قلت لك باختصار ترجمة الالتزامات إلى واقع.
0: شكرا. شكرا إلياس بخبرين رئيس الطلبة بكلية طب الأسنان بالدار البيضاء، شكرا جزيلا لك إلياس. ودكتور رولاد سعيد نور الدين، في كلمة أخيرة في ثواني الدكتور.
2: أهم مشكل اللي كيعرفوا القطاع طب الأسنان هو من غير هذا في مرحلة التكوين، المشكل الأصعب والأكبر والخطير هو بعد التخرج. حنا كاين بعد التخرج هو عندنا كاين واحد الفقر كبير تشريعي، هو أن عندنا قانون مزاولة الطب

0: الاسنان ما عندناش قانون خاص بمهنه خاص بطبيب الاسنان. عندنا واحد القانون اللي دا عام 1960 ظهر 1960 اللي كانت المسوده ديالو على حساب العلم ديالنا هو ان دات وقيت اواخر ايام الحمايه، واللي كيجمع طبيب الاسنان مع الطب العام والصيدله والقوابل والعشابه. وهذا كلهم خرجوا وداو قوانين.
1: انتهى توقيت البرنامج. شكرا دكتور ولاد سعيد نور الدين طبيب الأسنان المزاول بتطوان، رئيس النقابة الجهوية لأطباء الأسنان بتطوان. شرفتمونا الاثنين، شرفتماني والسادة الجمهور الكريم. شكرا على حسن الانتباه.

0: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة على ميديا.
1: ميديا السهرة العربية. السهرة العربية، استمتعوا بأغاني الزمن الجميل.

شفقي لم يحلم به شاعر، قمر بلادي لم تحلم به غير رموشنا، أسوار شلة وغلائل الورد ورقراق نهرنا الطيب، مشد وعطر وخير، وسائحة من بلاد بعيدة هاجرت في رحلة شوق إلينا. بلادي تفتح الأذرع، تفتح الأذرع للمهاجرة الشقراء لتحلم بالمجد، بالعطر، بالخير وبالقمر.

وموجة عطر المساء تبحر لتروي للغد كل الحكايا، يعانقها سحرها الأعطر لتحكي أن غلالة ورد يهفهفها القمر الأحمر ليسجيها لبلادي هدايا.

لقد ظمئت روحها.

لقد ضمئت روحها.

0: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. وموضوع حلقة اليوم: الديون المتعثرة بالمغرب تسجل ارتفاعا، والمغاربة مدينون للبنوك مع ارتفاع خطر عدم السداد.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: تجاوزت القروض البنكية المتعثرة في المغرب عتبة 100 مليار درهم بحسب بيانات بنك المغرب، في وقت تتجه فيه المملكة نحو مرحلة جديدة في تدبير هذه الديون من خلال مشروع قانون يتيح للأبناك ومؤسسات الائتمان تفويت الديون غير المؤداة إلى مستثمرين وجهات متخصصة. التوجه في ظاهره يعني تحويل ديون يصعب تحصيلها إلى سيولة يمكن إعادة ضخها في الاقتصاد، لكن خلف هذه العملية هي أسئلة أكبر: من سيشتري هذه الديون؟ كيف ستحدد قيمتها؟ وماذا سيحدث لصاحب الدين عندما ينتقل دينه من البنك إلى مستثمر جديد؟ في هذه الحلقة من الاقتصاد للجميع نفتح هذا الملف، ملف القروض المتعثرة ومآلها، مع الأستاذ محمد جدري، خبير اقتصادي ومدير مرصد العمل الحكومي. ولكن قبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد.
1: رقم في الاقتصاد:
0: 111 تريليون دولار هو حجم الدين الحكومي العالمي الذي بلغه العام الماضي وفق بيانات صندوق النقد الدولي، رقم ضخم يعادل نحو 95% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويعني أن ديون الحكومات باتت تقترب من حجم ما ينتجه الاقتصاد العالمي في عام كامل. صندوق النقد الدولي حذر من أن المسار لا يتجه إلى التراجع، وتتوقع مديرته أن يتجاوز الدين الحكومي العالمي 100% من الناتج العالمي بحلول 2029، أي قبل عامين من التوقعات السابقة. الولايات المتحدة تصدرت قائمة الدول من حيث حجم الدين العام بأكثر من 40 تريليون دولار، أي نحو 126% من ناتجها المحلي. في المرتبة الثانية تأتي الصين بدين يتجاوز 16 تريليون دولار، يعادل نحو 80% من اقتصادها، بينما حلت اليابان ثالثة بنحو 10 تريليونات دولار، لكن بنسبة دين هي الأعلى بين هذه الدول الثلاث عند حوالي 230% من الناتج المحلي. هذه المؤشرات تعيدنا إلى عام 2018، كان الدين الحكومي العالمي يعادل نحو 80% من الناتج العالمي. مع جائحة كورونا ارتفعت النسبة إلى قرابة 100% بعدما اضطرت الحكومات إلى زيادة الإنفاق على الصحة والدعم الاقتصادي. تراجعت النسبة لاحقا إلى 92% عام 2022، لكنها عادت للارتفاع مع التضخم وتباطؤ النمو وارتفاع تكاليف الاقتراض، في وقت تحتاج فيه الاقتصادات إلى دعم النمو ومواجهة اضطرابات الطاقة والنقل والتضخم. نتحدث اليوم إذن عن 111 تريليون دولار، رقم واحد يختصر واحدا من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وهو كيف ستمول هذه الحكومات احتياجاتها من دون أن يتحول تراكم الديون إلى عبء يثقل النمو لسنوات مقبلة.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: ومن الدين الحكومي العالمي إلى الديون المتعثرة بالمغرب التي تسجل ارتفاعاً ملحوظاً حتى خلال شهر يوليوز 2026، النسبة هي 3.1%. معنا الأستاذ محمد جدري، خبير اقتصادي ومدير عمل العمل الحكومي. أهلاً وسهلاً بك أستاذ جدري.
2: أهلاً وسهلاً، مرحباً
0: أستاذ جدري. إذن الديون تغرق العالم على ما يبدو، لا تفرق بين الاقتصادات الكبرى ولا حتى الناشئة. أولا، ماذا يعني هذا بالنسبة لكم كخبراء اقتصاد؟
2: طبيعة الحال لما ننسوش بأن يعني العالم خلال 6 سنوات الماضية مر من أزمات متعددة، وبالتالي هذه الأزمات هذه أرخت بدلالها على الاقتصاد العالمي، لأن ما ننسوش أن إبان الجائحة كانت عدنا لأول مرة يعني منذ أكثر من قرن مشكل في الطلب والعرض، لأن الأزمات السابقة كانت أزمات إما مرتبطة بالعرض وإما أزمات مرتبطة بالطلب، لكن الأزمة ديال كورونا كانت أزمة لأن يعني كان واحد شلل في الدينامية الاقتصادية الإنتاجية للمجموعة من المصانع على المستوى العالمي، وبالتالي هذا الأمر هذا خلق لنا واحد العجز في الميزانيات ديال مجموعة من الدول اللي ما ما كانش عندها شي بديل اخر باش دير واحد الانتعاشه اقتصاديه للدول ديالها الا انها تمشي نحو الاقتراض. وشفنا بان اليوم مجموعه من الدول وصلت لمستويات قياسيه، من بينها امريكا، اسبانيا، فرنسا، ايطاليا، مجموعه من الدول. المساله الثانيه اللي هي اساسيه هو ان عشنا ابتداء من ابريل سنه 2022 واحد الموجه تضخميه اللي كانت كبيرة، وبالتالي أثرت على القدرات الشرائية للمواطنات والمواطنين على المستوى العالمي. طبيعة الحال هذا الأمر هذا تهو أدى إلى واحد طلب كبير للمجموعة من الأسر إلى واحد القروض، إما قروض استهلاكية أو قروض استثمارية. وبالتالي اليوم هذا هو اللي خلانا باش أننا كنشوفوا اليوم أننا نقترب لأول مرة في العالم بأن حجم ديال الديون على المستوى العالمي يقترب من الناتج الإجمالي ديال العالم كامل. يعني كل ما ننتجه اليوم تقريبا ولا يوازي واحد الرقم ديال الدين، إما الدين ديال الدول أو مؤسسات عمومية أو حتى أسر على المستوى العالمي.
0: نعم. طيب أستاذ جدري، بالنسبة للمغرب، وفق بنك المغرب الديون المتعثرة سجلت ارتفاعا بنسبة 3.1% خلال شهر يوليوز من هذه السنة. قبل أن نتحدث عن ماذا يقوله هذا الرقم وما تفسيره، ماذا نقصد بالديون المتعثرة؟
2: وهي الديون المتعثرة اللي خصنا نعرفه هو أن تنقسم إلى قسمين. كاين جوج ديون اللي كتقسم جوج قسمين. كاين القسم الاول هو ان واحد السيد، يعني واحد رب الاسره او واحد المقاوله صغيره او صغيره جدا، مشات عند واحد المؤسسه بنكيه وخات واحد القرض على اساس انها ترده في واحد 3 أو 5 سنوات بواحد القسط سنوي اللي الشهري اللي معروف. لكن بعد واحد المده ديال نصف القرض او الثلث ديالو او الربع ديالو او حتى مع البدايه ديالو، هاد الأسرة هادي أو هاد المقاولة هادي ما بقاتش قادرة أنها تخلص هاد الدين بصفة نهائية. يعني ممكن نقولوا بأن هذا قرض صافي، ما بقاش عندنا كيفاش أنا ندير ليه الركوفرمون ديالو. وعندنا فئة تانية هي واحد الأسرة اللي الدخل ديالها دخل يعني متأرجح، مرة كيطلع مرة كينزل، وبالتالي كنسمعوا في المحيط ديالنا بان واحد السيد راه كيخلص واحد القسط وكيمنق جوج ويعاود يخلص جوج اخرين وكينقص واحد الثالث، وبالتالي المؤسسه الائتمانيه اللي هي في المقابل ديالو ما عندهاش واحد الرؤيه واضحه واش داك السيد غيبقى يخلص بصفه دوريه وبصفه دائمه ولا غيبقى ان مره يخلص وما يخرج. هذا الامر هذا كيخلي ان المؤسسات الائتمانيه كتدخل في واحد الحاله ديال عدم اليقين، وكيأثر ليها على المردودية ديالها ولا على حتى الرؤية ديالها المستقبلية من أجل استثمار هذه الأموال.
0: نعم، الديون المتعثرة في المغرب ارتفعت، يعني خاصة لدى الأسر ارتفعت بنسبة 6%. هذه النسبة هل تعكس تزايد صعوبات السداد أم نتيجة مباشرة لتوسع حجم القروض الممنوحة للأسر؟
2: وهما شوفوا هما العاملين بجوج وصلوا لهذا المستوى هذا. علاش؟ لأن اليوم عندنا مشكل هو أن القروض أصبحت الولوج إليها بواحد السهولة ماشي بحال هذه واحد 10 سنوات أو 15 سنة. اليوم مثلا يكفي انك يعني اليوم مثلا مني كنمشي واحد مساحه كبرى او عند واحد شركه ديال السيارات او عند يعني كندوي على هذه 5 سنوات 6 سنوات الماضيه، يعني صار بالامكان ان السيد اللي هو اونفاس يكفي ان عنده واحد العمل اللي هو يقارن ويمكن له الولوج انه ياخذ واحد السياره او واحد اباري الكتروميناجي او شيء من هذا القبيل يعني بكل سهوله. بالاكثر من ذلك ان اليوم وصلنا لواحد المستوى ان المؤسسات الائتمانية تؤدي يعني 100% من هذه القروض هذه، بحيث أن إلى عاد قريب كان واحد مجموعة من المؤسسات تقول لك أي يمكن لي أن أدي معك هذا القرض هذا، ولكن خاصك تقدم تايا واحد الثلث أو النصف ديالو. اليوم يعني كنخلصوا 100%. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو أن اليوم تكاليف ديال الحياة ديال مجموعة من الأسر ما بقاش عندها خيار آخر إلا التوجه نحو القروض الاستهلاكية. صحيح طيب طبيعة الحال كتمشي لواحد القروض الاستهلاكية. ما ننسوش بأن في المغرب عندنا قروض اللي هي رسمية وعندنا قروض اللي هي غير رسمية، هادشي اللي كنسميوه القروض العائلية أو او القرعه او دارت او مجموعه من الامور التجاريه، وبالتالي الاسره كتلقاها في واحد الوقت بانها غير قادره على السداد. هذا هو اللي كيخلينا اننا اليوم وصلنا الى اكثر من 8% فاصلة 3 ديال الحجم ديال القروض المتعثره، وهذا عنده واحد التاثير كبير وكبير جدا في في في في مرحله اولى على المؤسسات الائتمانيه، وفي مرحله ثانيه على الاقتصاد ديالنا، وفي مرحله ثالثه على مجموعه من الاسر المغربيه.
0: نعم، ولكن ارتفاع الديون المتعثره وهذا الاستمرار في الارتفاع استاذ جدري، هل يمكن اعتباره ايضا مؤشر على تدهور جوده محفظة القروض البنكية، أم أن الأمر ما يزال يعني ضمن مستويات قابلة للاحتواء انطلاقا من هذه النسبة؟
2: لا، انا كنظن بان اليوم يعني النسبه باقا نسبه اللي هي معقوله، لان اقل من 10%، يعني كنقولوا بان اكثر من 90% من الناس اللي كياخذوا قروض هما قادرين على السداد، وبالتالي هذا كيبين بان يعني كاين واحد الصحه جيده في السوق ديال القروض في المملكه المغربيه. ولكن اللي كيشكل لنا خطوره هو الارتفاع ديال القروض المتعثره سنه بعد سنه، يعني كيبين بان الوضعيه لا تتحسن. مثلا كنا مثلا في 8% ثم هبطنا 7% ثم الى 6% وعاودت على 8%، كيبين بان هناك تارجح ما بين الصعود والنزول. المشكل اللي عندنا اليوم هو ان سنه بعد سنه هذه القوى المتعثره كتزيد بواحد 0.4 0.5% كل سنه، وبالتالي يمكن لها الى وصلنا الوتيره بالطريقه هذه او واحد الوقيته تولي كتشكل واحد الخطر على الديمومه والاستدامه للمؤسسات الائتمانيه المغربيه.
0: نعم، طيب استاذ جدري، ناتي الى هذا التوجه الذي لا يزال يطرح يعني العديد من التساؤلات حول باب يفتح امام تفويت الديون المتعثره الى مستثمرين متخصصين. ماذا يعني هذا؟ وهل هذا الامر هناك احتمال يعني في بيع هذه الديون؟
2: هو اللي خصنا نعرفه بدرجة أساسية هو أن أول حاجة هو أن ما غيكونش واحد الآثار على المقترضين، يعني علي أنا وعليك أنت وعلى المقاولة اللي واخذة واحد القرض. خصنا نعرفه بأن هذاك القسط اللي كتخلص أنت المؤسسة، إلا خلصتي المؤسسة راه ما كاينش مشكل، إلا ما خلصتيش المؤسسة ولا القرض دخل في الكونتونسيو ودخل في الركوفرومو ودخل في هذه القروض المتعثرة، فقط غيتبدل عندك المخاطب، بمعنى انك عوض ما تكون امام مؤسسه ائتمانيه اللي ختي مع القرض نهار الاول، غتولي امام واحد الشركه متخصصه في استرداد القروض المتعثره. وبالتالي باش نوضحوا للمستمعات والمستمعين الكرام، وان ما غيكونش واحد الاثر على المقترضين. هذه المساله الاولى. فين كاين الاثر الايجابي؟ الاثر الايجابي عندنا في جوج ديال المستويات. المستوى الاول هو ان هاد الابناك اليوم عندنا واحد مجموعه من الابناك، ملي كدير الحسابات السنويه ديالها كتحسب هاد القروض المتعثره، وخاصه تخلي واحد لاكوسيون، يعني واحد لابروفيزيون.

0: الشركه فين خدام هويا او عنده واحد المنقول، عنده واحد السياره او عنده يعني واحد الممتلكات غنحزوا عليها. المشكل اللي كان عند هاد المؤسسات الائتمانيه هو ان هاد المساطر هي مساطر مكلفه ماديا، لان هذه كلها كتمشي في التكلفه الماديه. ومساله ثانيه هو انها كتاخذ الوقت، وبالتالي في نهايه المطاف يعني بعد واحد سنتين او ثلاث سنوات يمكن لي انني نسترجع واحد النصيب من هذاك القرض، ولكن انا كيضيع لي المجهود ديالي في التمويل الاقتصادي والمردوديه ديالي. اليوم هاد الابناك شو قالت؟ هاد الابناك كتقول انا كنت سال واحد السيد او واحد المقاوله كنت سالو واحد مثلا 50000 درهم، انا هاد 50000 درهم اللي كنت سال السيد بالفوائد ديالها غنبيعها لواحد المقاولة اللي مختصة في هذا الميدان هذا مثلا ب 30000 درهم، ولكن انا غناخذها اليوم غناخذها، بمعنى غادي نربح الجهد ديال ما غنخلصش المحامي، ما غنخلص الاتعاب، ما غنخلصش الوصول القضائيه، وغنربح واحد السنه او سنتين. اللهم ناخذ اليوم 30000 درهم ولا نبقى نتسنى عامين او ثلاث سنوات وعندي احتمال ناخذ 50000 درهم واحتمال ما ناخذهاش. وهذيك المقاوله هذيك الشركه هي اللي غتمشي عند المقترض وغتنيغوسي معاه، اما يخلص القرض كاملا، اما انها تمشي معاه في موازعات قضائيه، اما انها دير معاه واحد القسط اللي هو وجده. وبالتالي هذا امر اللي هو ايجابي بالنسبه للمؤسسات الائتمانيه. الامر الايجابي الثاني هو ان غنحلوا واحد السوق ديال الشغل اللي هي جديده، وبالتالي غيدخل عندنا شركات كما اليوم عندنا شركات ديال القروض وعندنا شركات ديال الائتمان وعندنا ابناك، غيدخل عندنا واحد الشركات اللي هي جديده اللي غتخدم واحد لي زاجون اللي هما جدادين، اللي المهمه ديالهم هو انهم يمشيو عند المقترضين ويدويو معهم اما عبر الهاتف اما عبر المقابلات ويقنعوهم كيفاش انهم يردوا لهم فلوسهم. وبالتالي هذا هويا سيكون محفز السوق الشغل ديالنا. وبالتالي يعني في نهايه المطاف انا كنظن بان هذا امر هو ايجابي بالنسبه للاقتصاد الوطني، لانه سيمكن مؤسسه الائتمان من التوفر على سيوله ماليه باش اننا نعطيوها لمجموعه من المقترضين خواص او افراد او مقاولات. المساله الثانيه هو اننا يعني غادي نربحوا واحد الجهد في المحاكم ديالنا باش نخفوا شويه الاعباء على الملفات القلقه القضائيه. ومساله ثانيه هو اننا نخلقوا واحد المجموعه ديال المناصب الشغل. الامر السلبي اذا ما مشيناش لهذه الشركات هذه، الامر السلبي شنو هو؟ هو ان الى اليوم واحد البنكه كتعطي واحد الكريدي مثلا على سبيل المثال ب 50000 درهم وهي حاسبه المخاطر ديالها في واحد 10000 درهم، الى هادشي ما مشيناش فيه الى ابعد مدى، البنكه غتعود تخاف اكثر مع ارتفاع القروض المتعثره، وغادي تولي تعطي هذاك 50000 درهم بواحد 20000 درهم كبريم ديال المخاطر. وبالتالي في نهايه المطاف غنوليو القروض عوض ما نبيعوها ب 4% او 5% غنبيعوها ب 6 او 7%. وبالتالي هذا امر مهم جدا. وممكن نقول لك واحد المثال اللي حنا كنعيشوه اليوم كنعيشوه. انا ممكن نقول لك بان مع نهايه تنبير الماضي خاصه نتبع واحد الرقم اللي غيكون عنده واحد الدلاله اللي هي كبيره، هو ان غادي يكون واحد الانخفاض في مبيعات السيارات على المستوى ديال على المستوى الوطني. لماذا؟ لان واحد مجموعه من مؤسسات الائتمان يعني ولات كتزير شويه في الشروط ديال المنح مجموعه من القروض، وهذا الامر هذا اثر بشكل كبير على الرقم ديال المعاملات ديال بيع السيارات الجديده عند مجموعه من لي كونسيسيونير، وهذا امر يعني صعيب. وبالتالي هاد الشركات اللي كتبيع واحد مجموعه من السلع ومجموعه من الخدمات يمكن ليها غدا وبعد غدا الى هاد المشكل ما حليناش ان عندها واحد السلعه وعندها واحد الزبون، ولكن ما عندهاش واحد المؤسسه ائتمانيه اللي ممكن تلعب الدور ديال الوسيط باش ان هذيك السلعه تمشي عند الزبون عن طريق واحد القرض بنكي.
1: نعم، طيب، ولكن استاذ جدري، يعني عندما تبيع البنوك القروض المتعثره، من هي هذه المؤسسات التي ستشتري هذه الديون؟ هل هذه العمليه يعني جاري بها العمل؟ هل حسب التجارب كانت نتائجها يعني ومردوديتها مضمونه؟ ام عندما يتعلق الامر بالمغرب، هل نحن فعلا امام تغيير اعمق في طريقه الاشتغال، في اعاده تدوير هذه السيوله داخل الاقتصاد؟
0: لا، هو شوف، الامر هذا جاري به العمل يعني في مجموعه من الدول خصوصا الدول المتقدمه. المساله الثانيه هو ان احنا اليوم عندنا واحد الدركي اللي هو مهم ومهم جدا، اللي هو بنك المغرب. بنك المغرب هو اللي اعد هذا المشروع ديال القانون الخاص بالقروض المتعثره، وشاف الايجابيات ديالو وشاف السلبيات ديالو، وقدموا للحكومه باش ان دوزوا في البرلمان في نهايه المطاف. هذه المؤسسات اللي غتشتغل في المغرب لا يمكنها ان تشتغل إلا بتأشيرة من عند بنك المغرب، وبالتالي اليوم بنك المغرب ما يمكنلوش أن يعطي أي واحد واحد التأشيرة ديالو، يعني خاصها تجي

0: عندنا هذه الشركه هذه، اما شركه مغربيه او شركه اجنبيه، اول حاجه خاصها تحافظ على السريه ديال المعلومات ديال الزبناء، لان ما يمكنش اننا نعطيوها واحد مجموعه من المعلومات لي كارت ناسيونال ديالهم، ادريس ديالهم، سالير ديالهم، وبالتالي هي انها ممكن تعبت بهم او تلعب بهم، وبالتالي خصنا تحافظ لنا على السريه وتكون عندها واحد المسؤوليه جنائيه في هذا الاتجاه هذا. المساله الثانيه هو ان هذه المؤسسه الائتمانيه خاصه يكون عندها واحد لي غارونتي، واحد الضمانات اللي غتعطيها للابناء باش انها ترد ليها الفلوس ديالها، يعني خص تكون شركات اللي هي كبيره. والمساله الثالثه هو ان غتكون واحد مجموعه من القوانين المؤطره للعمليه، كيفاش ان هذا الامر نقوم به، واش غنطلبوا من المقترض يخلص لنا القرض كاملا، واش يخلص لنا واحد القسط نعوض قسط واحد، واش النسبه اللي ممكن نمشيو فيها مثلا ديال الخفض ديال القرض لا مع البنك ولا مع المقترض، ممكن تكون عندنا واحد العتبه مثلا ديال نقص 20% او زائد 20%، هادشي كله غيجي. وبالتالي ما نتخيلوش بان راه هاد القروض غنرميوها في الطبيعه وغتسير عن طريق الطلب وعن طريق السوق. لا، راه كاين الدراكي ديال الابناء في المغرب اللي هو بنك المغرب، راه يكون حريص على تتبع هذه العمليه هذه، كيف ما هو اليوم يعني حريص على العمل مع مجموعه من المؤسسات البنكيه ومؤسسات الائتمانيه في المغرب.
1: نعم، اذا هناك بنك المغرب الذي يراقب هذه العمليه وسيضمن، يعني في حال نجاحها استاذ جدري، اذا نجح المغرب يعني اليوم في انشاء هذه السوق الثانوية لتنظم هذه الديون المتعثرة، ما الذي يمكن أن تضيفه إلى السوق، إلى الاقتصاد على المدى المتوسط؟ هل نتحدث عن فقط يعني تنظيف لميزانيات الأبناك، أم عن سوق مالية جديدة أيضا لإدارة المخاطر لتمويل الاستثمار وتحريك حتى موارد كانت عالقة؟
0: صحيح، هذا الامر هذا غادي يخلي عند الابناك واحد السيوله اللي هي اضافيه، وغيخليها انها تنظف الحسابات السنويه ديالها من مجموعه من القروض اللي كانت هي ما معولاش عليها وسامحه فيها، وبالتالي في نهايه المطاف غيكون واحد التنافس كبير ما بين المؤسسات البنكيه، لان كل شيء غيولي يبغي ان هذيك السيوله اللي عنده ما تبقاش عنده ويعطيها كقروض، اما قروض استهلاكيه او قروض استثماريه، وهذا بطبيعه الحال في نهايه المطاف ممكن لي إلا يأثر على السعر النهائي ديال الفوائد، وبالتالي ممكن أن هي الأبناك تخلصت من هذه القروض المتعثرة ديالها وباعتهم لمجموعة من الشركات، يمكن للمقترضين مستقبلا أنهم يأخذوا قروض بنسب ديال الفائدة أحسن بكثير مما هي عليها اليوم.
1: في كل حالات لا نتمنى مزيد من القروض أستاذ جدري.
0: صحيح، لان ملي كنتكلموا على قوى متعثره كنتكلموا على واحد الازمه اللي كاينه في المجتمع، وبالتالي ان ما كاينش شي واحد، انا لا اعتقد بان شي واحد اللي عنده حسن النيه كيمشي عند واحد البنك وكياخذ واحد القرض من اجل السياره او من اجل واحد الاله كهربائيه او شي حاجه هو في النيه ديالو انه ما كيخلصش. هذا كيبين بان اما فقد العمل ديالو واما الاجر ديالو ما بقاش كيساوي مع مجموعه من السلع، وبالتالي هذا امر واحد الناقوس ديال الخطر اللي خاصنا ناخذوه بعين الاعتبار، لان القدرات الشرائيه ديال المواطنين المغاربه هي متاثره بشكل كبير منذ ابريل سنه 2022.
1: اشكرك جزيلا استاذ محمد جدري الخبير الاقتصادي ومدير مرصد العمل الحكومي على كل هذه التوضيحات والمعطيات.
0: مرحبا،
1: شكرا لكم ايضا مستمعينا، وصلنا الى ختام هذا العدد، الى اللقاء.
2: Le football ne se résume jamais au score. Il y a les choix, les tactiques, les moments qui changent un match et les débats qui les prolongent. Nos spécialistes décryptent et analysent. L'autre match du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média.
3: Now, another hour of the Bryan Adams Radio Show. Exclusively on Medi One.
4: En exclusivité sur Medi One.

0: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
1: هذه الشائعات المرافقة،
0: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأياً فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحاً على ميديا.

0: السماح الصوفي أحمد الخليع.
1: سلام الله عليكم أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ نور مولده عليه الصلاة والسلام هو النور الذي اهتدى به أهل الأرض وزالت به ظلمة الشك والشرك من القلوب، فهو بحر زاخر من جاءه طالبا فاز بأسنى مطلب. أي جاه مثل جاه المصطفى، معدن المعروف، كنز الحسب، صلى الله عليه وآله وسلم.

مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو مورد الحقائق الأزلية ومصدرها، بمعنى أن ذاته الشريفة محل لورود الحقائق عليها من الحق، ومحل لصدورها عنها إلى الخلق، وهو جامع جوامع مفرداتها، وهو منبرها وخطيبها وسيد ساداتها، وهو صلى الله عليه وآله وسلم بيت الله المعمور بما أورده عليه فوعاه مما لا يطيقه غيره ولم ينزله على أحد قبله صلى الله عليه وآله وسلم.

الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هو الجامع للكمال الأسنى، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. وهو الوارث للحضرة الإلهية والمستمد منها بلا واسطة دون غيره، فلا يستمد منها إلا بواسطته صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يصل منها لكامل شيء إلا وهو من بعض مدده وعلى يديه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. أفاض الحق على روح سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو حقيقته المحمدية، وصف النبوة في وقت كان سيدنا آدم عليه السلام لا يزال طريحا على الأرض قبل نفخ الروح فيه. وإفاضة النبوة في هذا الوقت تستلزم تقدم خلقه على غيره كما هو ظاهر، ولهذا جاء من طرق عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، الآية، قال: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث، فبدأ به قبلهم. الأحاديث المنتقاة في فضائل مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للإمام الحافظ المحدث أبي الفضل مولانا عبد الله بن الصديق الحسني المغربي رضي الله عنه.

خص الله تعالى سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بمزايا الرتب، وأعرب عن تفضيله على العجم والعرب، ونظر إلى قلوب عباده فانتقى منها قلبه، فما هو إلا الكامل والإنسان الكامل، وما هو إلا آية الله العظمى، وسره الباهر هو آية الله التي أنوارها تجلو ظلام الشرك أي جلائي، والشمس التي لا تخفى مزية فضلها إلا على ذي المقلة العمياء، يا مصطفى والكون لم تعلق به من بعد أيدي الخلق والإنشاء، يا مظهر الحق الجلي ومطلع النور السني الساطع الأضواء، يا ملجأ الخلق المشفع فيهم، يا رحمة الأموات والأحياء، يا آسي المرضى ومنتجع الرضا ومواسي الأيتام والضعفاء، أشكو إليك وأنت خير مؤمل، داء الذنوب وفي يديك دوائي، إني مددت يدي إليك تضرعا حاشا وكلا أن يخيب رجائي، إن كنت لم أخلص إليك فإنما خلصت إليك محبتي وندائي. أبو عبد الله بن زمرك الغرناطي تلميذ العارف لسان الدين بن الخطيب، وهو أديب شاعر كبير، أنشد هذه القصيدة ليلة المولد النبوي الشريف بقصر الحمراء بغرناطة عام 67 للهجرة رحمه الله. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: صباح سعيد لكل مستمعين على إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا من مدينة طنجة المغربية. مستمعنا الكرام، باقتنا الإخبارية لصباح الأخبار ليومه الخميس نتم خلالها بمستجدات الأحداث الدولية، كما سنأخذكم في هذا الصباح عبر مجموعة من المجلات والتوقيعات. صباح الأخبار تتخلل فقراته باقة موسيقية ترافق أوقاتكم طيلة هذا الصباح، وأيضا كالعادة مستمعنا الكرام سنلتقي كل نصف ساعة في موعد إخباري جديد. على بركة الله نستهل صباح الأخبار بفقرة طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون صافي ومشمش في النواحي الساحلية اللي ما بين أسفي والصويرة، أما في المناطق الأخرى كلها الحال مغيم ولا ما بين غيم وصفا، وغادي يرحمنا الله باشتوات الخير في النواحي الجبلية والمناطق القراب لهم بحال حتى ما بين سطات مراكش وبني ملال، وكذلك في جنوب الداخلة الريح غادي صوت غربي في جل النواحي ما عدا في السهول الغربية الريف سايس درعا وتافيلات بحال حتى في السواحل الصحراوية فاش غادي صوت شرقي القوة ديالو معتاد لعامة. الرطوبة في الجو ما بين 50-75% في النواحي الساحلية وقل من 45% في المناطق الأخرى. الحرارة وسط النهار غادي تزيد تهبط بشي درجات قلال بالخصوص في النواحي الجبلية والمناطق القراب لهم، ما بين 17-23 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 19-27 درجة في الحوز، ما بين 21-25 درجة في ناحية الريف، ما بين 22-26 درجة في عبدة وناحية تادلة، ما بين 22-28 درجة في تافيلات، 23-24 درجة في ناحية سايس، 24-25 درجة في الدكالة والمنطقة الشرقية، ما بين 24-27 درجة في اللوكوس وناحية الضرعة، ما بين 24-28 درجة في ناحية سوس، 26 درجة في الشاوية، ما بين 26-28 درجة في ناحية الغرب، ما بين 27-31 درجة في واد الذهب، وما بين 30-32 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس العناية ديالنا والمراقبة كلها خاصهم يتعطاو لتتبع بعض الأمراض اللي تيمكن يتسلطوا على الورق ديال عدة زراعات، منهم بالخصوص زراعة الخضرة وماطيشة والبطاطا مثلا، وتيديروا فيهم نقاطي ولا طرقات قهويين ولا كحل، وهكذا تيمكن يضعفوا الزراعة وينقصوا لها من الجهد والقوة الإنتاجية ديالها. ومع هاد العناية خاص الاحتياط بأدوية ديال الوقاية قبل ما يشدوها.

0: بهاد الأمراض في الزراعة، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الخامسة صباحا باستوديوهاتنا بمديئة، هذا موجز لأهم الأخبار. نستهل الموجز من نيويورك، حيث ندد متداخلون أمس أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بالتواطؤ الثابت بين حركة البوليساريو الانفصالية والجماعات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل والصحراء، محذرين من المخاطر المتنامية لهذا الوضع على الاستقرار والأمن الإقليميين. في غضون ذلك، شدد متحدثون أمام اللجنة على أن قضية الصلات بين ميليشيات البوليساريو والتيارات المتطرفة تحظى باهتمام متزايد في الولايات المتحدة، وهو ما أطلق مسار تشريعيا بدعم من الحزبين داخل غرفتي الكونغرس الأمريكي من خلال تقديم أعضاء من الجمهوريين والديمقراطيين مشاريع قوانين لتصنيف البوليساريو منظمة إرهابية. في المغرب، شهدت مدينة مراكش أمس توقيع اتفاقيات وشراكات لتعزيز التعاون بين المغرب وفاعلين وطنيين ودوليين في مجالات الطيران وصناعات التكنولوجيا الدفاعية. واستهدفت اتفاقيات الموقعة على هامش افتتاح معرض مراكش الدولي للطيران في نسخته الثامنة إدماج الخدمات المصنعة محليا في سلسلة توريد الخطوط الملكية المغربية وتطوير مكافحة الطائرات المسيرة. فيما أكد الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي في افتتاح المعرض أن القطاع حقق انتقالة نوعية بفضل رؤية الملك محمد السادس، حيث انتقل القطاع من التجميع إلى التصنيع والهندسة المتقدمة. إلى الشرق الأوسط، حيث أعلنت السلطات السعودية مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين في هجمات طالت مطار أبها ومطار الملك خالد الدولي في الرياض يومي الثلاثاء والأربعاء، دون أن تحدد الجهة التي نفذتها، علما أن الحوثيين المدعومين من إيران أعلنوا استهداف المطارين. وفي اليمن، ميدانيا أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية تنفيذ هجوم شامل دمر 82 هدفا عسكريا حوثيا في محافظات صعدة والحديدة والجوف ومأرب، ردا على استهداف مطار الملك خالد برياض ومطار أبها، مشيرا إلى تدمير 11 مخزنا للصواريخ الباليستية ومراكز للقيادة والسيطرة. أكد دفاع المدني الفلسطيني أن 5 فلسطينيين أحدهم متطوع في الدفاع قتلوا أمس في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، تزامنا مع إحياء إسرائيل الذكرى الثالثة لهجوم 7 أكتوبر الذي شكل شرارة اندلاع الحرب في القطاع المدمر. أعلنت الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة أنها مستعدة للإفراج عن مزيد من احتياطاتها النفطية إذا لزم الأمر، مشيرة إلى أن الأولوية ستكون للغزوال الذي تعاني إمداداته نقصا كبيرا عبر العالم. دعت أبرز النقابات العمالية الإسبانية إلى إضراب عام في 11 نوفمبر من أجل الدفع بمطالبها المتعلقة بالسكن والأجور قبيل التشريعيات المبكرة المقررة في 29 نوفمبر. وتوفيت الأمس عن عمر ناهز 87 عاما المتقاعدة الإسبانية ماري كارمن التي أدى إخلاؤها من مسكنها إلى اندلاع احتجاجات حاشدة ضد أزمة السكن، وأسهمت في نهاية المطاف في الدعوة إلى انتخابات مبكرة. في الرياضة، يخوض المنتخب المغربي الأول لكرة القدم النسوية تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم تحت إشراف المدرب الفرنسي الجديد إريك بلاهيك. وذكر بلاغ للجامعة الملكية لكرة القدم أن هذا التجمع الإعدادي يدخل في إطار استعدادات المنتخب النسوي للاستحقاقات المقبلة. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، لحظات نواصل باقي مشوار صباح الأخبار.
2: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
3: هذه الشائعات المرافقة،
2: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش، قبل أن نكون رأيا فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
4: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، ومحطتنا الآن تأخذنا إلى حكاية التاريخ عبر فقرة القصة لنتعرف على أسطورة عزو باسو. في 30ات القرن الماضي شغل الشارع المغربي والصحافة العالمية اسم واحد، عزو باسو، رجل عاش على هامش المجتمع بملامح استثنائية، فصنعت منه الصحف أسطورة كائن قادم من عصور ما قبل التاريخ. لكن خلف صخب المنشطات وهالة الغموض

0: كانت تختبئ حكاية نسانية أكثر تعقيدا وعمقا. فمن يكون عزباس حقا وكيف تحولت حياته إلى واحدة من أغرب حكايات التاريخ الحديث؟ تفاصيل القصة يرويها لنا سفيان أم الحوت.
1: في ثلاثينيات القرن الماضي خرج من أحد أودية المغرب رجل أثار فضولا تجاوز حدود البلاد. كان يعيش وحيدا في كهف بوادي دادس قرب سكورة بإقليم مراكش، واسمه عزوباسو. ملامح غير مألوفة، جبهة ضيقة، ذراعان طويلتان وقدمان مسطحتان، تفاصيل جعلت منه حالة لافتة في أعين من التقوه. كان يعيش بعيدا عن الناس ولا يكاد يتحدث، يقضي معظم وقته في عزلته قبل أن تتحول حياته الهادئة إلى قصة تتناقلها الصحف. فمع انتشار أخباره ظهرت فرضية أثارت اهتماما كبيرا، هل يمكن أن يكون عزوباسو من بقايا إنسان نياندرتال الذي انقرض قبل عشرات آلاف السنين؟ سرعان ما انتشرت هذه الرواية وأصبح الرجل الذي يعيش في كهف بواد يوصف في بعض الصحف بأنه آخر نياندرتال على قيد الحياة. لكن القصة لم تتوقف عند الصحافة، فقد وصل باحثون أوروبيون إلى المنطقة لدراسة حالته، ومن بينهم الباحث الفرنسي مارسيل هومي، ثم الكاتب جان بوييه الذي زار المنطقة سنة 1956. حاول هؤلاء مقارنة ملامح عزوباسو وبنيته الجسدية بما كان معروفا عن الإنسان القديم، لكن هذه المقارنات لم تقدم دليلا حاسما على انتمائه إلى النياندرتال. ومع مرور الوقت ظهرت حالات أخرى لأشخاص يحملون بعض الصفات الجسدية المشابهة، من بينها حالات مرتبطة باضطرابات خلقية وصغر الرأس. وهنا بدأت الرواية الأولى تفقد قوتها، فما اعتبره البعض دليلاً على وجود إنسان من عصور ما قبل التاريخ أصبح من الممكن تفسيره في إطار حالات بشرية نادرة من دون وجود دليل علمي يثبت أن عزوباسو كان من سلالة بشرية منقرضة. ومع ذلك بقيت قصته حاضرة. فالرجل الذي عاش في عزلة بوادي دادس وجد نفسه فجأة أمام عدسات المصورين وفي صفحات الصحف وفي قلب نقاش حول أصل الإنسان وتطوره، ثم توفي بعد أن عاش نحو 60 عاما، تاركا وراءه صورا وروايات جعلت اسمه واحدا من أكثر الأسماء غرابة في تاريخ الحكايات التي ارتبطت بالمغرب. من كهف في وادي دادس إلى صحف العالم، تحولت حياة عزوباسو إلى قصة أكبر من الرجل نفسه. قصة بدأت بسؤال بسيط، من يكون هذا الرجل؟ وانتهت بسؤال أكثر تعقيدا، كيف يمكن لملامح إنسان واحد أن تصنع حوله أسطورة استمرت لعقود؟
0: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا وتحط الرحال بنا في العاصمة الرباط عبر فقرة ميديا روبورتاج. في أجواء يتبعها التكتم والترقب، تتواصل بالرباط للأسبوع الثاني على التوالي مشاورات تشكيل التحالف الحكومي الجديد برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري. المشاهد تتوزع بين مقر حزب الأصالة والمعاصرة في حي أجدال ومقرات أحزاب أخرى مرشحة للمشاركة في مشاورات مكثفة وماراثونية بدأت ترسم ملامح أول حكومة تقودها امرأة في تاريخ المملكة. نبدو الكواليس ورسائل الأحزاب في ميديا روبورتاج من الرباط مع مراسلنا عادل الزبيري.
2: بعد تعيينها من العاهد المغربي الملك محمد السادس، دخلت فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة في سباق مشاورات تشكيل الحكومة مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان. بعد ختام الجولة الأولى من المشاورات في الرباط، انتقلت فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة للحصول على تفويض المجلس الوطني أي برلمان حزب الجرار.
3: بالإجماع صوت المجلس الوطني من يفوض لرئيسة أو منسقة الحزب فاطمة الزهراء المنصوري باش نتفاوض انا واللجنه المكلفه من طرف المكتب السياسي ياك. وديك الساعات راه غادي نبداو كملنا المشاورات الاوليه وغيكونوا مشاورات
2: من أجل العودة إلى اللقاء الثالث مع فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة. طلب محمد نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية تفويضا من برلمان حزبه في مفاوضات تشكيل الحكومة.
4: الوضع كيقتضي إصلاحات كتجعل الإنسان في قلب السياسات العمومية بما من شأنه تقليص مظاهر الفقر والهشاشة والتفاوتات الاجتماعية والمجالية الصارخة اللي ما كتبعتش على الافتخار أبدا في مغرب اليوم. ما قيل لنا ما استمعنا إليه سواء في الوفد الذي مثلكم أو في لقاءات أخرى تجاوب كبير وتطابق عميق وتعبير عن إرادة قوية من مع الرؤية التي يحملها حزبنا.
2: تعيين العاهل المغربي الملك محمد السادس لفاطمة الزهراء المنصوري كأول رئيسة حكومة في كل تاريخ المغرب ترك ردود فعل مرحبة من الزعماء الرجال للأحزاب السياسية من الذين زاروا مقر حزب الأصالة والمعاصرة مهنئين ومفاوضين.
5: مناسبة أولا لتهنئتها على الثقة المولوية الثانية التي حظيت بها، وثانيا أيضا نتمنى لها النجاح والتوفيق.
6: قفزة نوعية حقيقية في تطوير مجتمعنا نحو الحداثة والمساواة بين نسائنا ورجالنا.
5: لحظة تاريخية لأن أول مرة عندنا امرأة هي تقول الحكومة، وهذا في حد ذاته هو حدث مهم.
2: في الشارع المغربي ترحيب بتعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة المغربية في لحظة مغربية استثنائية في مسلسل الرفع من قيمة المرأة في الحياة العامة المغربية.
7: كنت منا تكون موفقة إن شاء الله في هذا الاختيار هذا وفي المسؤولية اللي عندها، خصوصا أن المغرب عندهم انتظارات كثيرة.
8: نساء ديال العالم القروي أو المغرب العميق بالضبط من مدينة ميدلت، الفخر ديالنا أننا تم تعيين رئيسة الحكومة امرأة.
9: نريد تكريم السيدة فاطمة الزهراء المنصوري بمناسبة توليها منصب رئيسة الحكومة.
2: قبل قيادتها للأصالة والمعاصرة إلى أول فوز بتشريعيات في تاريخ الحزب، حصلت فاطمة الزهراء المنصوري سابقا على لقب أول امرأة عمدة في مدينة مغربية في طريق تحقيق المناصفة في الحياة السياسية والحزب والحكومية مغربيا.
10: دين بتسمع جميع الأحزاب ونقشوا هذه المواضيع، وكما كان موقع ديال الحزب من داخل الأغلبية ولا داخل المعارضة سنحترمه.
2: عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
11: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
0: الخامسة والربعة بميديا، إليكم أهم الأنباء. مدينة مراكش تشهد توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون في مجالات الطيران والصناعة الدفاعية على هامش المعرض الدولي للطيران. السلطات السعودية تعلن مقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات في هجمات طالت مطاري أبها والرياض، وتحالف دعم الشرعية في اليمن ينفذ هجوما شاملا دمر 82 هدفا عسكريا حوثيا ردا على الاستهداف. النقابات العمالية الإسبانية تدعو إلى إضراب عام في 11 نوفمبر للمطالبة بتحسين الأجور والسكن، ووفاة المتقاعدة المدريدية ماري كارمن التي أدى إخلاؤها إلى اندلاع احتجاجات أزمة السكن. المنتخب المغربي الأول لكرة القدم النسوية يخوض تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس تحت إشراف المدرب الفرنسي إريك بلاهيك تحضيرا لمواجهة أوزبكستان وديا. مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديان، وننتقل الآن إلى مساحة الحوار عبر فقرة ضيف صباح الأخبار. فبعد نتائج انتخابات تشريعية تبرز مكانة المرأة المغربية في المشهد السياسي والحزبي من زاوية جديدة، خاصة مع تعيين فاطمة الزهراء المنصوري أول امرأة على رأس الحكومة. هذا التحول يطرح أسئلة حول تمثيلية النساء في المؤسسات المنتخبة وحضورهن داخل الأحزاب، وما إذا كانت هذه المرحلة ستشكل نقطة تحول حقيقية نحو مشاركة نسائية أوسع في الحياة السياسية. فهل يشكل تعيين أول امرأة على رأس الحكومة محطة مفصلية لتعزيز حضور المرأة المغربية في الحياة الحزبية والسياسية؟ أسئلة لنقاش رفقة دكتورة مريم بالحسين الباحثة المتخصصة في العلوم السياسية، حاورها عادل الزبيري.
12: مستمعي إذاعة ميديان في كل مكان، مرحبا بكم في هذا الحوار الجديد من العاصمة المغربية الرباط في حوارات الصباح. يسعدني استضافة الدكتورة مريم بالحسين الباحثة في العلوم السياسية حول نتائج الانتخابات التشريعية وحضور المرأة المغربية، وهل نجحت السياسية المغربية في منافسة شقيقها الرجل، وأيضا قراءة من باحثة وحقوقية نسائية في تعيين العاهد المغربي الملك محمد السادس لأول رئيسة حكومة في كل تاريخ المغرب. دكتورة مريم مرحبا بك وشكرا على تلبية دعوة إذاعة ميديان.
13: مرحبا، شكرا على الدعوة الكريمة الأستاذ عادل.
12: بالنسبة لك، كيف قرأت البرلمان الجديد، وهل وضع المرأة عدديا وسياسيا مريح، أم أن الطريق لا تزال طويلة قبل تحقيق ما تسميه العائدة الحقوقية النسائية بأفق المناصفة؟
13: أعتقد اليوم النتائج التي نراها اليوم على المستوى التمثيلية السياسية للنساء على مستوى البرلمان على المستوى العددي هي نتائج مهمة ولها قراءات متعددة وأفقية. اليوم يعني كنشهدوا 107 ديال النساء اللي عندنا داخل قبة البرلمان، يعني عندنا 17 امرأة اللي طلعوا على مستوى الدوائر المحلية و 90 امرأة على مستوى اللوائح الجهوية. هذا معطى جد مهم، لأننا اليوم يعني كنعتقدوا في 27.1% ديال النساء داخل البرلمان على المستوى العالمي، فاحنا يعني كنبقاو فيما هو متوسط، يعني احنا كنقولوا باننا ربما يعني على المستوى الجيد، لكن بطبيعه الحال نطمح الى المناصفه ونطمح الى تنزيل كذلك الدستور بحذافيره، لان اليوم احنا مجتمع اكثر من نصف ديالهن نساء، فهي ماشي بطريقه اوتوماتيكيه اننا خصنا نشهدوا نصف ديال على مستوى البرلمان النساء، ولكن على الاقل خص تكون عندنا ما بين 30% حتى 40% ديال النساء، لان الدخول النساء إلى البرلمان ليس هو فقط يعني بالشكل العددي، ولكن من شأنه ويعني كما هو على المستوى العالمي مجموعة من الدراسات أثبتت أن يعني النساء داخل البرلمان يحدثن تغيير مهم على مستوى السياسات العمومية، كذلك الاشتغال داخل اللجان كيكون عندهم رؤية وزاوية مختلفة.
12: دكتورة مريم، في نظرك ما الذي يعيق هذا التطور لعدد النساء في البرلمان؟ هل كما يقول البعض العقلية الذكورية عند الأحزاب وغياب المناصفة في الترشيحات، هل هي عقلية الناخب الذكورية؟ ما الذي يعيق إفساح المجال أكثر لنون النسوة في البرلمان؟
13: هو حقيقة هناك مجموعة من العوائق التي تعيق النساء للحيلولة دون صعودهن إلى البرلمان. أولا كيف ما كنعرفوا جميعا، يعني الفاعل الأساسي في تمكين النساء والفاعل الأساسي يعني اللي كيعطي التزكية للنساء باش يكونوا على المستوى الدوائر المحلية فهي الأحزاب السياسية. الأحزاب السياسية بطبيعة الحال إلا جينا نشوفوا على المستوى الأورغانيزاسيونال يعني المستوى التنظيمي الداخل ديالها، كاين في عندها مؤسسات ديالها بطبيعة الحال داخل بعض، يعني مثلا إلا بغينا نقولوا بأن يعني معظم القرارات الكبرى تتخذ على مستوى المكاتب السياسية، كاين بعض الاحزاب ولكن ليكسيبسيون الا بغينا نقولوا اللي ربما حتى كتصوت على مستوى البرلمان الداخلي ديال الحزب اللي باش تعطى التزكيه النساء، وهذه كتبقى يعني اكسيبسيون ديال واحد الحزب ولا جوج الاحزاب اللي كيعملوا بها، ولكن يعني التزكيات ديال النساء والوضعيه ديالهم في داخل يعني اللوائح على المستوى المحلي فهي يعني كتكون في داخل المكاتب السياسيه. انا رغم يعني بتجربتي الميدانيه كتاكد لي ان جميع النساء العائق الكبير اللي كي عندهم هو داخل هذه الاحزاب السياسيه، احيانا مرتبط بالعقليه الذكوريه بطبيعه الحال لان تسود العمل السياسي بصفه عامه والمجتمع كذلك.

0: بصفة عامة أحيانا يعني النساء كيف ما شفنا يعني التجربة كتبين لنا أن بعض الأحزاب السياسية جميع النساء اللي وضعت على رأس اللوائح على المستوى المحلي نجحوا في أنهم يكتسبوا المقاعد. يعني اليوم النساء كيأكدوا بأنهم خصهم فقط الفسحة، أعطوهم التزكيات وهما غادي يقوموا بالعمل اللي كيقوموا به، لأن النساء داخل الأحزاب عندهم كيقوموا بواحد العمل جبار.
1: هل في نظرك دكتورة يجب أن نستمر في المغرب في مسألة الكوطة؟ انتقلنا من الكوطة الوطنية إلى نظام الكوطة الجهوية، ونفتح الباب أمام مقترحات أخرى، كيف يمكن دعم الحضور النسائي البرلماني؟ هل باستمرار الكوطة؟ أم بالمناصفة على مستوى اللوائح من بداية الانتخابات؟
0: الصراحة هذا سؤال جد مهم، لأن اليوم كنعتقدوا بأن الكوطة ماشي يعني ما غادي نستغنوا عليها، لأن ما يمكنش. راينا اليوم إلا استغنينا على الكوطة ما غاديش نشوفوا نفس العدد ديال النساء، لهذا الشيء واضح. ولكن أنا كنعتقد أن اليوم خصنا نخلقوا هذه الآلية هذه ديال الكوطة داخل الأحزاب السياسية، لأن اليوم ما كنشوفش لنا فقط الكوطة اللي غتوصل لنا النساء، ولكن كنسائلوا حتى البروفيلات ديال النساء اللي كيطلعوا اليوم للبرلمان، واش هن حقا يعني مناضلات اللي راكموا سنوات يعني من العمل داخل الاحزاب ديالهم، واش عندهم جميع النساء عندهم رغبه حقيقيه في العمل داخل البرلمان، حتى كاين بروفيلات كتبغي العمل على المستوى المحلي اكثر. خصنا كذلك يعني اليات اخرى تنهجها الاحزاب السياسيه، لان احنا ما غاديش نكتفيو بهالعدد اللي عندنا الكوطا، لان اي عدد ديال المقاعد درناه راه غادي يبقى هو نفسه، غادي يبقى العدد على المستوى اللوائح يعني المستوى الدوائر المحليه هو جد ضعيف. دونك حنا خصنا اليوم داخل الاحزاب السياسيه تكون عندها واحد الشجاعه انها حتى هي دير دي كوطا، ولكن فولونتير يعني هي دير واحد
1: يعني اراديه
0: من عندها على مستوى ديال الدوائر. كذلك خاص المنظمات النسائيه داخل الاحزاب السياسيه تعطيها صلاحيات اكبر باش تلعب هذا الدور كذلك ديال يعني رفع الصوت ديال النساء على جميع المستويات، يعني النساء اللي كيرغبوا انهم يوصلوا للبرلمان ولا على المستوى المحلي. وكذلك يعني خصنا تكون عندنا ان يعني في التجربه الميدانيه المتواضعه راه الاحزاب السياسيه تفقد الكفاءات النسائيه ديالهم. فيمكن لك تخيل معايا ان بعض الاحزاب السياسيه اللي انا يعني مشيت عندها في الميدان،
1: واش عملتي شي دراسه في هذه الانتخابات ولا عملتي فقط الملاحظه؟ وانا اعرف انك صاحبة مؤلف حول المشاركة النسائية، معنى العنوان بالعربية وكتاب بالفرنسية، الدخول ليس كالخروج، ياك؟
0: هو الكتاب ديالي بالفرنسية لا ريبريزونطاسيون بوليتيك دي فام اونتريني با غوفيرني، هو في الحقيقة هي في هذه المرحلة هذه كانت ملاحظة على المستوى الميداني وعلى المستوى الإعلامي، لأن حتى الإعلام يقول لنا الكثير. ولكن هذه الدراسة اللي أنا قمت بها يعني هذه النتائج كاملة فجزء كبير منها كان في الدراسة، لأن أنا الدراسة ديالي كانت موضوع ديال 82 امرأة اللي دازوا باللوائح، يعني دازوا بالكوطة اللوائح الوطنية ما بين 2002 حتى 2016، واللي عندهم نفس المطالب اللي عند هاد النساء، واللي كذلك مجموعة من الملاحظات اللي كانوا عطاوني مجموعة من التوصيات شفناها اليوم. أنا غادي نعطي غير واحد يعني حاجة مهمة اللي جاتني في هاد الانتخابات، هو رغم أنه رقم بسيط ولكن رقم مهم، أنني عندي من بين 17 نساء اللي طلعوا على الدوائر المحلية عندي 10 ديال النساء اللي كانوا ديجا يعني دازوا بالكوطة، وهذا أمر مهم. علاش؟ لأن كيبين لي بأن النساء واللي هذه كان حتى يعني المشرع جا في الاول بهذه الفكره هذه، ان النساء اللي يدوزوا بالكوطا غيكون عندهم واحد التمرين مهم داخل البرلمان، غادي يعرفوا القواعد ديال اللعبه الا بغينا نقولوا السياسيه داخل البرلمان داخل الاحزاب السياسيه، يستقواوا اكثر وبالتالي ينزلوا لي على المستوى الميداني اللي خص الاحزاب ديالهم دير فيهم الثقه. والنساء هاد العشر اللي درت فيهم الاحزاب السياسيه ديالهم الثقه راهم دابا الان عندهم مقاعد في البرلمان، وغادي انا كنعتقد ان حتى في هاد الموضه هادي غادي تكون عندهم يعني عمل كبير، وغادي غادي غادي تبان الفرق ديال الاشتغال ديالهم، لان فاش كتدخل بالكوطا احيانا حتى النساء اللي كيدخلوا بالكوطا كيكونوا عندهم مشاكل داخل البرلمان، انهم كيخصهم دائما يبقاو نيغوسيو لا ليجيتيميتي ديالهم، كيقول لك بان دائما كيدافعوا عليهم بان.
1: ولكن شفنا استاذه مريم اسمحي لي، شفنا نماذج واسماء وازنة لأن تعود للمرة الثانية أو الثالثة. وشفنا أيضا أبناء بعض البرلمان يعني الظاهرة النسائية فيها جانب إيجابي مرتبط بأسماء بصمت الولاية التشريعية الماضية وأسماء تحتضل جلباب الأب السياسي أو جلباب العائلة. هذا الظاهرتين كيفاش ممكن التعامل معهما مستقبلا لإخراج نموذج يجري سكه في المؤسسة التشريعية ليتحول إلى تقليد سياسي يدعم المرأة السياسية برلمانية؟
0: الصراحة هذه نقطة مهمة، علاش أنا قلت لك يجب تخليق هذه الكوطة، وهذا التخليق راه ماشي غير تخليق شفاهي، هناك آليات للتخليق وآليات ديمقراطية اللي نهجوها مجموعة من الأحزاب السياسية، يعني هناك تجارب مقارنة. مثلا اليوم هي حقيقة هذا الشيء اللي شهدناه ديال الأبناء راه يعني شيء غير معقول. بطبيعة الحال احنا ما هادشي ما كيمنعش الابناء انهم تكون عندهم رغبه وانخراط في السياسه الى اخره، ولكن انا كتبان لي بهذا العدد اللي شفناه هو عدد في الحقيقه يسائل بعض يعني الممارسات داخل الاحزاب السياسيه. هناك كيف ما قلت لك بعض الاليات اللي ديمقراطيه وقدروا ينهجوها الاحزاب السياسيه هما اللي بريمير، يعني قدروا يديروا التصويت الاولي على النساء اللي مرشحات، وكذلك يعني هناك يعني النساء اللي انا كان أعتقد اللي كيشتغلوا وعندهم رغبة أنهم يوصلوا للبرلمان راه كيكونوا داخل الأحزاب السياسية بانيين، اللي كيكونوا كيديروا عمل قرب، كتكون عندهم ليدرشيب بوليتيك ظاهر ليهم، كتكون عندهم أنهم بداوا الرغبة ديالهم مجموعة من المرات. كذلك كاين آلية ديال التصويت على المستوى الجهوي وعلى المستوى كذلك المحلي وعلى المستوى الوطني باش نعرفوا بأن مثلا هاد المرأة ولا هاد اللائحة ديال النساء يعني صوتوا عليها نساء ورجالا بأنهم يزكيوها.
1: بهذا نصل متابعينا الكرام إلى ختام هذا الحوار الإذاعي لحوارات الصباح على أمواج إذاعة ميديا من العاصمة المغربية الرباط. إلى حوارات أخرى نلقاكم فيها في ملفات سياسية واجتماعية واقتصادية مغربية من العاصمة. شكرا لكم.
2: ميديا تانجي 95.3 نادور 99.9

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي زهر.
1: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، ومحطتنا الآن تأخذنا إلى عمق التحديات البيئية عبر فقرة إيكولوجيا لنقرأ ذاكرة أشجار الأرز في الأطلس. 7 قرون اختزنتها حلقات أشجار الأرز في أعالي الأطلس المغربي ليقرأ منها العلم اليوم حقيقة بيئية صريحة. حتى منافع ثاني أكسيد الكربون في تحفيز نمو الأشجار تتهاوى وتتراجع عندما يشد خناق الجفاف. كيف تفكك ذاكرة الأرز شفرة التغير المناخي؟ التفاصيل في إيكولوجيا مع أيمن الأحمد.
2: هناك أرشيف لا يوجد في الكتب ولا في الخزائن ولا حتى في أجهزة الحاسوب، إنه موجود داخل جذع الشجرة. كل حلقة من حلقات النمو يمكن أن تحمل جزءاً من قصة المناخ الذي عاشته الشجرة، وهذا بالضبط ما استفادت منه دراسة علمية حديثة تناولت الأرز في مرتفعات الأطلس في المغرب وحللت مؤشرات تمتد على نحو 7 قرون. الفكرة بسيطة ومذهلة في الوقت نفسه. العلماء يستطيعون قراءة بعض التغيرات التي مرت بها الأشجار من خلال حلقات نموها وتركيبها الكيميائي، ثم مقارنتها بعوامل مثل توفر المياه ودرجات الجفاف وارتفاع ثاني أكسيد الكربون. كان هناك افتراض بأن ارتفاع ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي قد يساعد الأشجار على تحسين كفاءة استخدام المياه، لكن الدراسة تشير إلى أن الجفاف يمكن أن يطغى على هذا الأثر الإيجابي. بمعنى آخر، حتى لو تغيرت الظروف الجوية بطريقة قد تمنح الشجرة بعض المزايا، فإن نقص المياه الشديد يمكن أن يصبح العامل الحاسم. وهنا تكمن أهمية الأرز في الأطلس. هذه ليست مجرد شجرة جميلة في جبال المغرب، إنها جزء من منظومة بيئية وموطن لأنواع أخرى وعنصر في توازن الغابات والموارد المائية والتربة. وعندما تتعرض الغابات للجفاف المستمر، فإن المسألة لا تتعلق بالشجرة وحدها، إنها تتعلق بالنظام البيئي كله. والأجمل في هذه القصة أن الشجرة تصبح شاهداً على الزمن. 7 قرون من التغيرات المناخية يمكن أن تترك آثارها داخل جذع واحد. نحن عادة نقيس المناخ بالأجهزة الحديثة، لكن الطبيعة نفسها تحتفظ بسجلاتها، والأرز في الأطلس يقول لنا شيئاً واضحاً: الغابة لا تتذكر الماضي فقط، إنها تكشف لنا حدود قدرتها على مواجهة المستقبل.

السادسة إلى الربع على ميديان، هذه أهم الأخبار. السلطات السعودية تعلن مقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات في هجمات طالت مطاري أبها والرياض، وتحالف دعم الشرعية ينفذ هجوما شاملا دمر 82 هدفا عسكريا حوثيا ردا على الاستهداف. النقابات العمالية الإسبانية تدعو إلى إضراب عام في 11 من نوفمبر للمطالبة بتحسين الأجور والسكن ووفاة المتقاعدة المدريدية ماري كارمن التي أدى إخلاؤها لاندلاع احتجاجة في أزمة السكن. المنتخب المغربي الأول لكرة القدم النسوية يخوض تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس تحت إشراف المدرب الفرنسي إريك بلاهاك تحضيرا لمواجهة أوزبكستان وديا.

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، نواصل برمجة صباح الأخبار على ميديا مع فقرة الترند أو ما يروج داخل منصات التواصل الاجتماعي. في ترند اليوم يقودنا الخبر إلى قلب مدريد ووفاة السيدة التي أشعلت احتجاجات السكن في إسبانيا، حيث أطار رحيل السيدة المسنة ماريا ديل كارمن أباسكال المعروفة بماري كارمن موجة تعاطف وغضب عارمة على منصات التواصل الاجتماعي بعدما فارقت الحياة بالمستشفى نتيجة تدهور وضعها الصحي والنفسي جراء إخلائها القصري من الشقة التي احتضنت كافة ذكرياتها منذ عام 1956. تبدأ الحكاية حكاية كاري كارمن من نزاع قضائي طويل دلع عقب انتقال ملكية العمارة التي تقطنها بحي ريتيرو إلى شركة استثمار عقاري. الشركة المالكة رفضت تجديد عقد الإيجار القديم التي كانت تؤدي بموجبه نحو 500 يورو شهريا، وطالبت برفع السعر إلى 2500 يورو أي أكثر من 4 أضعاف، وهو ما يعجز معاشها التقاعدي عن تحمله. ورغم صدور حكم المحكمة العليا لصالح المالك الجديد، تحولت لحظة إخراج المسنة على حمالة طبية وهي المقعدة على كرسي متحرك إلى صدمة إنسانية هزت الشارع الإسباني. هذه اللقطة تحديدا كانت الفتي الذي أطلق موجة غضب لم تتوقف عند حدود الشقة الصغيرة، إذ خرج عشرات الآلاف في مدريد وبرشلونة وباقي المدن الإسبانية تحت شعار كلنا ماري كارمن، ليتحول اسمها إلى رمز لمواجهة غلاء المعيشة وجشع المضاربات العقارية. هذا الضغط الشعبي دفع الشركة للرضوخ والقبول بتجديد العقد بالسعر القديم، إلا أن هذا الانتصار جاء متأخرا، إذ توفيت ماري كارمن قبل تحقيق أمنيتها بالعودة لبيتها. الأزمة تجاوزت الشارع لتصل إلى المؤسسات، حيث تسببت في أزمة برلمانية حادة حسمها رئيس الحكومة بيدرو سانشيز بحل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة مع إقرار حزمة إجراءات عاجلة لحظر المضاربات العقارية وتسهيل السكن. رحلت ماري كارمن دون أن تغلق عينها في بيتها القديم، لكن اسمها حفر في الذاكرة الإسبانية كرمز تاريخي للحق في سكن كريم. من بين التعليقات المتفاعلة نقرأ، كتب أحد المعلقين: وفاة ماري كارمن وصمة عار في وجه جشع الشركات العقارية، والتراجع والحل جاء متأخرا بعد أن أزهقت روح بدم بارد. وكتب معلق آخر: قصة ماري كارمن تؤكد أن السكن حق إنساني وأساسي للعيش بكرامة وليس مجرد سلعة للمضاربة في أيدي المستثمرين.
2: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعا. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، ومحطتنا لهذا الصباح تنقلنا إلى كواليس الفن السابع عبر ركن لنعبر لنتابع مواقف المخرج الإيراني أصغر فرهادي بمناسبة عرض فيلمه الجديد حكايات متوازية ضمن فعاليات مهرجان ريو السينمائي في البرازيل. انتقد المخرج الإيراني أصغر فرهادي الطريقة التي تقدم بها هوليوود بعض المجتمعات والثقافات الأجنبية. فرهادي أشار إلى أن عدد من الأفلام الأمريكية تكرس صورة المنقذ الأمريكي الذي يتدخل لإنقاذ الآخرين، معتبرين أن هذه النظرة تختزل ثقافات ومجتمعات كاملة في صورة نمطية وقاصرة. أصغر فرهادي ينتقد صورة المنقذ الأمريكي في هوليوود مع الزميل بلال مرميد.
3: أهلا بكم. ما الذي يحدث حين يصير السينمائي ناجحا؟ يحترم الناس احترامه للسينما وتصير كلمته مسموعة وإن كانت تزعج. تريدون مثالا؟ طيب، المخرج الإيراني علي أصغر فرهادي، الرجل يقوم حالياً بجولة عالمية في المهرجانات الدولية لتقديم شريطه حكايات متوازية إستوار باراليل الذي صوره في فرنسا وأشرك فيه نجوماً كثر من ضمنهم فانسون كاسيل وإيزابيل هوبر أو فيرجيني إيفيرا. هذا الشريط شاهدته وخصصت له مراسلات كثيرة بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان كان في مايو الماضي، وأسمعت صوت نجومه في نشراتنا بالفرنسية مباشرة بعد تقديم الفيلم. المهم، علي أصغر فرهدي الذي سيحضر لاحقا في بوزان عبر من مهرجان ريو السينمائي قبل أيام لتقديم شريطه، وفي ريو انتقد المخرج الإيراني الحائز على جائزتي أوسكار الطريقة التي تقدم بها بعض من أفلام هوليود بلدانا وثقافات هذه البلدان. بدون أن يتردد أعطى المثال بفيلم آغو الذي يقدم بحسبه صورة نمطية تقوم على تصوير الشخصية الأمريكية باعتبارها الطرف المنقذ لكل الآخرين. نظموا له لقاء مع ضيوف المهرجان هناك في البرازيل، وانطلق لينتقد ما سماها هيمنة السينما الأمريكية وطريقة تناول هوليود للمجتمعات والثقافات المختلفة. طبعا الحاضرون تلقفوا الأمر وسألوه عن رأيه في آغو الحاصل على جائزة أوسكار أفضل فيلم بعد عام واحد من حصول فيلم انفصال لفرهدي على أوسكار أفضل فيلم أجنبي. كان مستعدا للجواب، قال بأنه شاهد فعلا فيلم بين أفليك آغو عند عرضه ووصفه بالفيلم الذي ينتمي إلى ما وصفه بالسينما الهوليودية. آغو يتطرق كما يعرف كثيرون منكم لأحداث أزمة الرهائن الأمريكيين في إيران من خلال قصة عميل أمريكي يتنكر في هيئة منتج سينمائي للمساعدة في إخراج 6 أمريكيين من طهران. المشكلة في بعض هذه الأفلام بحسب فرهدي تكمن في أنها تنظر إلى العالم من موقع تعتبر فيه الولايات المتحدة في القمة والآخرين في الأسفل. بالنسبة له دائما هذا النوع من الأفلام يقدم في كثير من الأحيان شخصية أمريكية تأتي لإنقاذ الآخرين، ثم تساءل لماذا يذهب أمريكي إلى كوبا أو إيران لإنقاذ الناس، ثم عبر ليجيب بأن الناس يعرفون كيف ينقذون أنفسهم. الجوهر الإنساني واحد بحسبه، وليست هناك أفضلية لأحد على الآخر. هناك مشكل بالنسبة لي في تقبل هذا الكلام، مع احترامي الكبير للكبير بسيء.

لماذا علي أصغر فرهادي؟ انتقاد فرهادي كنت سأقبله حرفياً لو لم يكن الرجل قد بنى أفكاره على تلك الصعوبات التي وجدها في طريقه لتصوير شريطه الجديد حكايات متوازية في الولايات المتحدة. نعم، كان سيصور هناك واختار

تساهم فرنسا في إنتاجها بالنصيب الأكبر. هل بمقدوره مثلاً أن يقول بأن كثير من أفلام فرنسية بعضها نافسه في كان؟ هل بإمكانه أن ينتقد تهجم أغلبها على العربي وتقديمه في صورة العاجز والمخادع والمتخاذل؟ أبداً، لن يقول شيئاً. بالعكس، في كان كان يشيد بها في حواراته، كان يشيد بها ويبتسم ويصفق ويغادر. هل وصلتكم الفكرة؟ أعتقد بأنها واضحة جداً. والسلام إلى الملتقى.

0: صباح الأخبار مستمعينا الكرام، متواصل على ميديا. قبل الموعد الإخباري إليكم أحوال الطقس المتوقعة في المغرب والعالم. البداية من المغرب، حيث يرتقب أن يكون الطقس مشمسا على الساحل بين أسفي والصويرة، وكذا على الساحل بين أكادير والعيون، وغائما إلى غائم جزئيا في باقي المناطق، مع تساقط أمطار على الريف وشمال الشرق وزخات رعدية محتملة داخل البلاد بين الخميسات وترودنت. درجات الحرارة المتوقعة 28 درجة بالعيون، 26 في كل من طنجة، أكادير، مراكش وتطوان، 25 درجة في كل من الرباط، الدار البيضاء، فاس، وجدة وبني ملال، و18 درجة في كل من إفران وشفشاون. في دول شمال إفريقيا يسود طقس مشمس إلى غائم جزئيا بوجه عام، مع زخات مطرية في الجزائر. تسجل الحرارة 35 درجة في نواكشوط، 33 درجة في تونس، 31 درجة في القاهرة وطرابلس. في عمق القارة الإفريقية، درجات الحرارة المتوقعة 29 درجة في أبيجان، 31 درجة في كل من داكار ودوالا، و32 درجة في دار السلام. في المنطقة العربية تسجل الحرارة 29 درجة في كل من دمشق والقدس، 36 درجة في بغداد، و39 درجة في مكة المكرمة. في باقي العالم تسجل الحرارة 21 درجة في مدريد، 17 درجة في باريس، 29 درجة في بكين، و24 درجة في نيويورك. السادسة صباحاً بميديا، لحظة التحق بنا محفوظ والسالك لتقديم أول نشرة إخبارية صباحية. صباح الخير محفوظ.
1: صباح الخير عبد العالي. صباح الخير مستمعينا، أهلاً بكم إلى عناوين النشرة. بعد السيد

0: سيطرت على باب المندب. القوات اليمنية تتوعد بدحر المتمردين الحوثيين واستعادة السيطرة على كامل أراضي البلاد. والأمم المتحدة تعلن أن أكثر من 200 ألف يمني أجبروا على النزوح بسبب القتال. بعد إطلاقه مشروعاً لإنتاج الوقود الاصطناعي في طنطان، المغرب يراهن على الوقود المتجدد لانتقال المملكة من منصة لتجميع أجزاء الطائرات إلى فاعل رئيسي يقود حقبة إزالة الكربون في صناعة الطيران العالمية. في رياضة السادسة، الأنظار تتجه اليوم إلى سويسرا، حيث تنظر محكمة التحكيم الرياضية في الطعن الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار منح المنتخب المغربي الفوز بثلاثية نظيفة في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة مستهلها من اليمن، حيث تدخل الحرب منعطفا أكثر حسما مع اتساع رقعة العمليات العسكرية وتحول المعركة من احتواء قدرات الحوثيين إلى استهداف مفاصل قوتهم ومواقع انتشارهم. فبينما أعلنت قوات الشرعية استعادة مواقع استراتيجية في باب المندب وذباب، واصل التحالف ضرب منصات إطلاق الصواريخ ومخازنها، وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمنية رشاد العليمي أعلن الاثنين انطلاق العملية العسكرية فجر اليمن بهدف استعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء ما سماه انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران. حول عملية فجر اليمن وما إذا كانت تشكل بداية لمرحلة عسكرية مختلفة في الحرب اليمنية، نستمع من بيروت لتوضيحات الخبير العسكري والاستراتيجي ناجم لاعب حاوره يوسف النعماني.
1: في هذه الحرب وفي حروب ما زالت تحدث اليوم، هناك يعني استراتيجية جديدة باستخدام الأسلحة زهيدة الثمن كالمسيرات والصواريخ الموجهة. يعني أمام هذا الوضع الأمور سوف تكون أطول، لكن هذا الوضع لا يخدم الحوثيين، لأن ممكن أن نرى كما حدد الرئيس الفرنسي، حتى البريطانيين حددوا المساعدة للمملكة العربية السعودية بفتح باب المندب لمرور السفن والمساعدة العسكرية، بالإضافة إلى التكتل الذي أنشئ لقاء مكة الذي ممكن أن يساعد بالكثير من التوازنات العسكرية. لكن اليوم الصراع على الأرض، هناك بندقية الحوثي ما زالت موجودة ومسيراتها ما زالت موجودة. إلى أي مدى؟ هل تتدخل إيران؟ هل تحمي الحوثي؟ إذا لم تتدخل إيران وتحمي الحوثي، ممكن أن نصل إلى مكان تنتهي هذه القوى لصالح اليمن، كل اليمن، وليس لصالح الحوثي أو غيره.
0: وفي ظل اشتداد المعارك بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين، أفادت أحدث بيانات صادرة أمس عن الأمم المتحدة بأن أكثر من 200 ألف شخص أجبر على النزوح في اليمن بسبب القتال. إلى ذلك، أعلنت السلطات السعودية أمس مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين في هجمات طالت مطار أبها ومطار الملك خالد الدولي في الرياض الثلاثاء والأربعاء، من دون أن تحدد الجهة التي نفذتها، علما بأن الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن أعلنوا استهداف المطارين. على صعيد آخر، أعلن صندوق النقد الدولي توقيع اتفاق بشأن برنامج مساعدة تقنية مع الحكومة اليمنية مدته 18 شهرا، وتوقع الصندوق أن يشهد اليمن للسنة الخامسة تواليا انكماشا في الاقتصاد بسبب تجدد المعارك والتوترات الإقليمية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط. أعلنت الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة استعدادها للإفراج عن مزيد من احتياطاتها النفطية إذا لزم الأمر، مشيرة إلى أن الأولوية ستكون للديزل الذي تعاني إمداداته نقصا كبيرا بحسب المدير التنفيذي للوكالة. وبالرغم من ارتفاع أعداد السفن العابرة مضيق هرمز مؤخرا، أسفرت الأضرار التي لحقت بمصاف في المنطقة وأخرى في روسيا عن نقص في المنتجات المكررة مثل الديزل. هل ينجح ضخ المزيد من الديزل في تهدئة اضطراب أسواق الطاقة؟ الإجابة مع الخبير الاقتصادي المختص في أسواق الطاقة أنور القاسم، تحدث من لندن ليوسف النعماني.
2: لا بد الآن لكل دول العالم خاصة الغربية التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة والديزل بالتحديد، لابد لها من السحب من الاحتياطي الاستراتيجي. الولايات المتحدة طلبت رسميا من زبائنها في دول أوروبا أن تسحب من الاحتياطي الاستراتيجي من الديزل، باعتبار أن ذلك

0: أمريكا أسهل الطرق بعد الارتفاع الكبير في أسعار الديزل في الولايات المتحدة، وأيضا النقص الحاد في أوروبا. لا ننسى أننا مقبلون على الشتاء، بالتالي ارتفع استهلاك الطاقة. هناك ما يكفي من الاحتياط لدى وكالة الطاقة الدولية، الدول المنضوية تحتها، لكن المستخرج والمستخدم من قبل هذه الدول سيأخذ وقتا طويلا، قد يستغرق عاما أو عامين، قد يستغرق 5 أعوام. هذا يعتمد على مدى استمرارية أزمة التوريد وأزمة التصدير. في اعتقادي أن أسعار الطاقة ستبقى مرتفعة، الديزل بالتحديد سيكون مرتفعا، لأن الولايات المتحدة ستحجم في المرحلة المقبلة عن التصدير للخارج لضبط السوق الداخلية.
1: إلى الشأن المغربي، تتواصل في يومها الثاني فعاليات الدورة 8 لمعرض مراكش الدولي للطيران بعد افتتاح شهد حضورا دوليا وازنا بمشاركة نحو 200 عارض من 27 دولة. وشهد اليوم الأول توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات مع فاعلين دوليين شملت البحث والتطوير وإدماج صنع في المغرب بسلسلة توريد الخطوط الملكية المغربية، إلى جانب تطوير تكنولوجيات مكافحة الطائرات المسيرة وطائرة مسيرة مغربية. وينظم هذا الحدث بينما أطلقت المملكة رهانا جديدا على الوقود المتجدد بعد إطلاق مشروع الانتاج الوقود الاصطناعي في طنطان، بما يفتح أمام المملكة آفاقا أوسع في مسار خفض الكربون بقطاع الطيران. حول رهان المغرب على الوقود المتجدد نستمع من الرباط لتوضيحات الخبير في مجال الطاقة مصطفى لبرق، حوره يوسف النعماني.
2: المغرب أمام فرصة استراتيجية في مجال وقود الطيران المستدام لتعزيز مكانته في قطاع الطيران العالمي وانتقال تدريجيا من دوره كمنصة صناعية لتصنيع مكونات الطائرات إلى فاعل أكثر تكاملا في مجال إزالة الكربون من الجو. وتوفر المغرب عدد من المقومات المهمة لتحقيق هذا الطموح، من بينها إمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة وموقع الجغرافي القريب من السوق الأوروبية وتطوير بنيته التحتية، إضافة لقاعدة صناعية جوية متقدمة وخبرة متراكمة في استقطاب الاستثمارات الدولية. غير أن تحويل هذه الفرصة إلى صناعة تنافسية يتطلب مواجهة عدة تحديات، وفي مقدمتها خفض تكلفة إنتاج الوقود المستدام وتوفير الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والمواد الأولية المستدامة وتطوير البنية التحتية. الرهان بالنسبة للمغرب يتمثل في بناء سلسلة متكاملة تجمع بين الطاقة والصناعة والطيران والتكنولوجيا. إذا تم فعلا استثمار هذه المؤهلات بالشكل المناسب، يمكن للوقود المستدام أن يشكل رافعة جديدة للاستثمار والتصنيع والتصدير وخلق قيمة مضافة، وأن يعزز موقع المغرب كمركز إقليمي للطيران منخفض الكربون.
1: بحلول 2027 تشرع الخطوط الملكية المغربية في تجهيز 41 طائرة من أسطولها بحل الاتصال بالإنترنت فائق السرعة عبر منظومة ستارلينك. رياضيا، بمقر المحكمة الرياضية الدولية طاس، يفتح صباح اليوم ملف نهائي كأس إفريقيا للأمم 2025 بين المغرب والسنغال من جديد في جلسة استماع رسمية أمام هيئة المحكمين بحضور ممثلين عن كل الأطراف. ودعو حتي
3: في لوزان السويسرية لن تكون هناك مدرجات ولا صافرة حكم ولا 90 دقيقة من اللعب، بيد أن نهائي كأس إفريقيا 2025 سيعود إلى الواجهة من جديد، هذه المرة أمام المحكمة الرياضية الدولية طاس في جلسة استماع هي الأولى وستكون مغلقة، وقد ترسم الكلمة الأخيرة في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في كرة القدم الإفريقية. المغرب أعلن سابقا بطل الإفريقيا، لكن السنغال لم تطوي الصفحة واختار اللجوء إلى القضاء الرياضي الدولي طعنا في قرار لجنة استئناف الكاف الصادر في 17 مارس، والذي اعتبر المنتخب السنغالي في حالة انسحاب ومنح المغرب الفوز بثلاثية نظيفة. بداية من 9:30 من صباح اليوم يجتمع 3 محكمين في لوزان، الفرنسي جيرالد سيمون رئيسا والإيطالي لويجي فوماغالي والألماني أورليتش هاس، وأمامهم ستقف 3 جهات لكل واحدة روايتها، السنغال تطعن والمغرب يتمسك باللقب والكاف تدافع عن قرار هيئتها الاستئنافية. وما سيحسم هذه المواجهة لن يكون الانطباع وإنما التفاصيل القانونية كالمادتين 82 و84 من لوائح كأس إفريقيا. نستمع للصحفي المغربي محمد جفال.
4: من المقرر أن تستمع المحكمة إلى تدخلات كل ممثلين القانونين للجامعة الأمريكية المغربية لكرة القدم التي وفرت كل المستندات.

0: القانونية التي تؤكد على أن المنتخب السنغالي وكذلك مدربه تياو الذي قام بتصرفات غير مسؤولة والتي خلقت رجة ليس على الصعيد الإفريقي ولكن على الصعيد الدولي.
1: اليوم يعود نهائي المغرب والسنغال إلى الواجهة، لكن هذه المرة الكلمة ستكون لطاس، علما أن القرار النهائي لن يصدر اليوم بحسب بلاغ رسمي للطاس.
2: شكرا لك وديع، بهذا ينتهي عرض السادسة في ختامه. الكلمة مباشرة لك عبد العالي.
3: شكرا لك محفوظ، وإلى الموعد الإخباري المفصل القادم بعد أقل من ساعة. نواصل مستمعينا الكرام صباح الأخبار معكم ومحطتنا الآن فقرات جولة الصحف مع خلدون زين الدين. خلدون صباح الخير.
4: صباح الخير عبد العالي.
3: الجولة الصحف اليوم مع الانتخابات واستمرار المشاورات، وأيضا في سماء مراكش عروض قدمتها السعودية والإمارات والمغرب في افتتاح معرض الطيران.
4: حزب الأصالة والمعاصرة وتحالفاته الجديدة مفتاح حكومة كأس العالم في المغرب، تعنون أتاليار الإسبانية. في المغرب تشرق مرحلة جديدة يطالب فيها المواطنون المغاربة بالانتقال من التحليل إلى العمل، تقول الصحيفة الإسبانية. البناء العشوائي وحفر الأبار يثيران جدلا خلال انتخابات 2026، القصة تنقلها إسبريس. بعض المرشحين اعتمدوا أساليب غير مشروعة لاستمالة الناخبين عبر إغراء المواطنين بوعود تسليم رخص البناء والسكن وتسهيل منح رخص الكهرباء التي كانت متوقفة لمدة طويلة وتم الإفراج عنها أياما قليلة قبل الاستحقاق، إلى جانب سياسة التغاضي عن المخالفات وفق إسبريس. وفي الجريدة عنوان آخر، فرسان الإمارات وصقور السعودية يلونون سماء مراكش بالعروض الجوية، إلى جانب فرقة المسيرة الخضراء التابعة للقوات الجوية الملكية المغربية التي قدمت عروضا جوية مبهرة في اليوم الأول من معرض مراكش الدولي للطيران. شهدت سماء المدينة الحمراء لوحات استعراضية قدمتها فرقة الصقور التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، ومن جهتها بصمت فرقة فرسان الإمارات الاستعراضية التابعة للقوات الجوية الإماراتية على حضور متميز في أجواء مدينة مراكش وفق إسبريس. 10 فواجع تعهد تبون بالتحقيق الشامل فيها ثم ابتلعها الصمت، العنوان في موقع لوتغوسونسون. كارثة حرائق الغابات، الهروب من الحقيقة إلى الترهيب بالأعدام، محرقة دار الطفولة بالمحمدية، محاسبة تبخرت من البواب إلى القمة، تضارب نتائج رئاسيات 2024، التحريات الصامتة حول الخلل الإحصائي ومجازر الطرق وحوادث السير المميتة، تحقيقات وهمية وأزمة عجلات معطلة. هذه بعض النقاط التي يريدها الموقع.
3: خلدون، حادث طائرة فلاي دبي لا زال حاضرا في الصحف العالمية، وكذلك تلتحق بها أيضا احتجاجات فرنسا.
4: قوات التحالف تتصدى لصواريخ ومنصات الحوثيين الباليستية تعنون الشرق الأوسط متناولة جديد الميدان في اليمن. إسرائيل كانت مستعدة لإسقاط طائرة تابعة لشركة فلاي دبي خلال محاولة هجوم وقعت في 30 من شتنبر الماضي، بعدما هاجم مساعد الطيار العماني قائد الرحلة المتجهة من دبي إلى تل أبيب وحاول السيطرة على الطائرة. وقالت المصادر الإسرائيلية حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن مقاتلات إسرائيلية أقلعت بالفعل قبل أن يطلب منها العودة بعدما اتجهت الطائرة نحو السعودية للهبوط اضطراريا، ذلك في وقت كانت الرياض قد أرسلت فيه مقاتلاتها أيضا. هل يوقف القمع الحركة الطلابي في المدارس الفرنسية؟ تسأل لك غوا. السؤال الذي تفرضه التطورات الأخيرة هو هل يستطيع القمع إيقاف هذا الحراك أم أنه يتحول إلى وقود جديد له؟ ما يميز هذه الحركة بحسب افتتاحية لكوا هو أنها لا تتبع القواعد التقليدية للاحتجاجات الطلابية، فهي متعددة المطالب ولا تملك قيادة مركزية واضحة، الأمر الذي يجعل احتوائها أكثر صعوبة. ويرى نائب رئيس تحرير الصحيفة أن الحكومة مطالبة باستعادة لغة الحوار، معتبرا أن اعترافها بوجود قلق حقيقي لدى الطلاب يمثل خطوة أولى وفق لكوا. البعد الأيديولوجي عاد إلى الواجهة بين روسيا والغرب، ما يتطلب ردا على ذلك إلحاق هزيمة استراتيجية بالغرب. يوضح مقال على موقع سفوبودينيا بريسا أن استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الحالية تنظر إلى روسيا على أنها خصم وجودي، لذا تسعى جاهدا لتحقيق التفوق التكنولوجي عليها. التركيز الرئيسي بحسب رأيه ينصب الآن على الحرب النفسية والمعرفية، بوصفهما شكلين جديدين من حرب المعلومات، ومن خلالهما يراد تدمير روسيا من الداخل عبر تغيير وعي شعبها وتوجهاته الفكرية تغييرا جذريا وفق ما يقول الموقع الروسي. هذا ما في جولتنا لهذا اليوم.
3: خلدون زين الدين شكرا لك. مستمعينا الكرام، نلتقي اللحظة مع ولي هاشم العلوي في الجزء الأول من يوميات الفلاح.
5: يوميات الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب.

0: التزام دائم. إخواني صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
1: موضوع الأسبوع،
0: مازالين مع موضوعنا هذه السيمانة في بحال هذا الوقت على الأسمدة وتوزيعها واستهلاكها من طرف الفلاحة ديالنا، ومن بعد ما شفنا شحال ديال الأسمدة تنستهلكوا في السنة وشحال النسبة ديال كل نوع من الزراعات والفلاحات ديالنا تستهلك كل واحد منهم من أسمدة، وشفنا كذلك البارح كيفاش يتم التوزيع ديال هذه الأسمدة على جميع النواحي والمناطق الفلاحية ديالنا، لكن كيفاش يخدموا هاد الموزعين ديال الأسمدة اللي قلنا عندنا منهم تقريبا ما بين 15 حتى 20 كبار، وهما اللي تيفرقوا الأسمدة على هادوك 1500 نقاط البيع اللي في السواق والدواور والمدن الصغار والكبار. إيوا خاصنا نعرفوا بأن كل واحد من الموزعين الكبار ديال الأسمدة عنده ما بين 4 حتى 12 تقني اللي تيدوروا عند الفلاحة وتيدخلوا للضيعات والفيرمات باش ينصحوا الفلاحة ويشوفوا معاهم الحاجيات ديالهم من الأسمدة. وتتكون واحد الدراسة وواحد البحث صغير كانت دار هادي شي سنين قليلة بأن في المجموع هاد التقنيين تيوصلوا يديروا 1300 زيارة في النهار، أي تيوصلوا يشوفوا 1300 فلاح في النهار في المدة اللي ما بين شهر 11 وشهر 3، بالخصوص في شهر 11 وشهر 12، وتيوصل العدد كله ديال الفلاحة اللي تيوصلوا عندهم الفنيين اللي خدامين مع هاد الموزعين الكبار ديال الأسمدة تيوصل 77,000 فلاح في هاد الشهرين، أي عند الفلاحة اللي تيفلحوا الحبوب بالخصوص والقطنيات، وهذا عدد قليل بزاف بالنسبة للعدد الكبير ديال الفلاحة ديالنا اللي تيفلحوا هاد الزراعات الكبار في جميع النواحي والأقاليم ديالنا.
1: ملاحظة اليوم،
0: كلامنا اليوم على الكيفية والطريقة كيفاش يخدموا الموزعين الكبار ديال الأسمدة على الفلاحة والضيعات الفلاحية، جابتنا الهضرة حتى دوينا على عدد الفلاحة اللي تيزوروهم التقنيين اللي خدامين مع هاد الموزعين الكبار، وشفنا بأن في هاد الشهرين الكبار ديال تشتات الأسمدة بكثرة في الأراضي اللي تتفلح فلاحات كبار بحال الحبوب والقطنيات تيوصل العدد الفلاحة اللي تيزوروهم التقنيين على موضوع التسميد تيوصل في المجموع ل 77,000 فلاح ما بين الأول ديال شهر 11 الأخر ديال شهر 12 كما قلناها من قبل. ومع الأسف حتى نشوفوا هاد العدد ديال 77,000 فلاح وتنقارنوه مع المليون ولا مليون ومئة ألف فلاح اللي عندنا في بلادنا تيبان واضح بزاف أن مازال كتير ما يدار في هاد الميدان، وأننا خاصنا نخدموا وسائل أخرى باش نوصلوا التقنيات الحديثة والعلمية ديال استعمال الأسمدة، استعمال معقلان ومبني على التحليلات ديال التربة والحاجيات الحقيقية ديال الزراعات في الطقس ديالنا. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
2: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
3: مستمعين الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، ونصل الآن إلى محطتنا الأخيرة ضمن فقرات هذا الصباح، محطة نخصصها لتوقيعات وتوقيع اليوم مع نبض إفريقيا لنسلط الضوء على تطورات الأوضاع في إثيوبيا. هذا الوضع نسبيا في شمال إثيوبيا بسيطرة القوات الفيدرالية الإثيوبية على عاصمة إقليم تيغراي، لكن المخاوف تبقى قائمة من تجدد الاقتتال في الإقليم المضطرب. ورغم كسب أديس أبابا هذه الجولة من الحرب عسكريا، إلا أنها خسرت على الصعيد الدبلوماسي حيث قطعت العلاقة مع إريتريا وصعدت ضد مصر والسودان. حرب الشمال الإثيوبي وتداعياتها موضوع عدد هذا الأسبوع من نبض إفريقيا مع محفوظ ولد السالك.
4: قدر شمال إثيوبيا العيش الدائم على صفيح ساخن، ما إن وضعت حرب 2020 أوزارها بعد عامين من الاقتتال بين الجيش الفيدرالي وقوات جبهة تحرير شعب تيغراي إثر اتفاق وقع في بريتوريا عام 2022 وأنهى شلال دماء إثر مقتل مئات آلاف الأشخاص حتى دقت طبول الحرب من جديد. لم يصمد الاتفاق، تبادل الطرفان الاتهامات وتدافعا أسباب انهيار الهدنة، فخيمت أجواء التوتر خلال 2025 قبل أن يعود الاقتتال مجددا الشهر الماضي. الفصل الجديد من حرب أديس أبابا

0: إقليم تيغراي شهد إعلان 7 جماعات معارضة للحكومة الفيدرالية، من بينها جبهة تحرير شعب تيغراي ومقاتل فانو بأمهرة وجيش تحرير أورومو عن تحالف مشترك هدفه الإطاحة بنظام أبي أحمد. يراود جبهة تيغراي حلم العودة إلى السلطة التي تولتها عام 1991 وحكمت على إثرها إثيوبيا 3 عقود قبل أن يصل أبي أحمد إلى رئاسة الوزراء عام 2018. وصول لم تجر رياحه بما تشتهيه سفن تيغراي فاتهمته بتهميشها، وكانت تلك بداية الخلاف الذي انتقل سريعا من حرب التصريحات إلى حرب الأسلحة الثقيلة. تتهم الجبهة وحلفاؤها الجدد حكومة أديس أبابا بتركيز السلطة بيدها وتهميش الأقاليم، وتقول الحكومة إنها أطلقت حواراً وطنياً من أجل معالجة الإشكالات المتعلقة بالانقسامات والصراعات، لكن من الواضح أن بعض تلك الإشكالات ظل عصياً على الحل، فانتقلت الأطراف إلى منطق القوة. ورغم هدوء الأوضاع إثر دخول الجيش الإثيوبي إلى مقلي عاصمة إقليم تيغراي وسيطرته عليها، إلا أن المخاوف تظل قائمة، إذ أن قوات أديس أبابا كانت قد دخلت المدينة في الحرب السابقة، وبعد فترة عادت قوات تيغراي وخاض الطرفان حربا واسعة. واقعيا يميل ميزان القوة بشكل كبير لصالح السلطة الفيدرالية، لكن مخاوف أديس أبابا أكبر من الدعم الخارجي للجبهة، والذي على إثره قطعت العلاقات الدبلوماسية مع جارتها إريتريا متهمة إياها بدعم تيغراي، وتبادلت طردا دبلوماسيا مع مصر على الخلفية ذاتها، واتهمت السودان كذلك لكن دون تصعيد معها. وأيا تكن مآلات الحرب الحالية، فإنها تثير الحرج لأبي أحمد الذي كان ينظر إليه كرجل سلام، ونال جائزة نوبل للسلام عام 2019 تقديرا لجهوده في إنهاء النزاع الحدودي مع إريتريا وتعزيز التعاون الإقليمي بالمنطقة. وبعد عام على نيله الجائزة اندلعت الحرب في بلاده، ثم توترت علاقات أديس أبابا مع أسمرة، وتجددت الحرب الآن للمرة الثانية في عهده، كما أن علاقات إثيوبيا متوترة مع مصر على خلفية سد النهضة. مع كل ذلك يحظى أبي أحمد بدعم داخلي كبير تجلى من خلال حصول حزبه الازدهار على نحو 90% من مقاعد مجلس النواب خلال الانتخابات التي أجريت قبل أشهر، وعلى إثرها تم تعيينه رئيسا للوزراء لولاية ثانية من 5 سنوات، ولاية بدأت بحرب، فهل تنتهي بسلام؟
1: صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
2: مستمعينا الكرام، مشوار صباح الأخبار يتوقف هنا. أنقل لكم تحية عبد الرحيم الودراسي في الإخراج. لحظات تكون مع الزميلة ميلاني بينتو في برنامج متى أفو، بقية أوقات طيبة على ميديا، وإلى اللقاء.

0: حيث الداخل ديال التربه ديالنا. ومن بعد كل ما قلنا على هذا الحط بكري، اليوم لازم ما نتسألوا شكون هما الانواع المختلفين ديال الحط اللي يمكننا نديرهم بكري بحال دابا. ولا كنتو تتذكروا اخواتي اخواني الفلاحه، راني كنت تكلمتكم على الانواع كلها ديال هذا الحط ملي تكلمنا على الحط عامه في الاول ديال الموسم، وما فيها باس ناخذوا اليوم الانواع منها اللي يمكن لها تدار بكري ونذكركم بها. اولا يمكننا نحطوا حط غارق اللي تيوصل حتى ل 40 سنتيم ديال الغرق، وتيقلب كميات كبيره من التراب، وهكذا تيكون عنده مزيات كبيره من هذوك اللي ذكرناهم من قبل. لكن ما يمكنناش نديروا هذا الحط الغارق كل عام لانه تيطيح غالي، وهذا علاش الا درناه عام على عامين ولا 3 سنين كيكون كافي. ثانيا يمكن الحط يكون متوسط، اي يوصل الغرق ديال 15 حتى 25 سنتيم في الارض، وفي الحقيقه هذا هو اكثر حط تيديروه الفلاحه في بلادنا بكري، لا سيما الا كانوا داروا من قبل في العام اللي فات شي حتى غارقه. واخيرا الحط بكري يمكن له يكون غير خفيف، اي ما يوصل الا ل 10 ولا 14 ولا 15 سنتيم ديال الغرق، وهذه الحطه الخفيفه ما هي الا في الحقيقه الا باش يدفنوا التبن ولا كل ما تبقى من الفلاحه اللي كانت من قبل في البقعه. ولازم ما نتبعوا حتى اخرى من بعد تكون غالبا متوسطه. وغدا ان شاء الله غادي نتكلموا على الوسائل باش يمكننا نديروا هذه الانواع كلها ديال الحط بكري بحال هذا الوقت.
1: مازال ما شريتي دارك؟ كل مره كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان. واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواكب مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان، وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في المدينه او الباديه. ايه يمكن لك تشري دارك في الباديه حتى هي، ونزيدك عروض تفضيليه بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين اولا؟ ايوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات اتجهوا لاقرب وكاله بنكيه او اتصلوا بنا على 64 64 او تزوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
2: نصيحه اليوم،
0: إلا بغينا نكملوا على النصيحة ديالنا ديال البارح واللي كانت تتكلم بالخصوص على العبار ديال الماء اللي تيخرج من كل رشاش وقت السقاء بالرشاشات، بحال في زراعة كاوكاو اللي خديناها كمثال، ولا زراعة الذرة، ولا زراعة الفصة وغيرهم. أرانا نشوفوا لاش غادي يصلح لنا هذاك العدد ديال 300 تيتر ديال الماء في الساعة اللي لقيناها البارح في المثال ديالنا. اولا غادي تبيننا شحال مفارقين الرشاشات بيناتهم في هذه الكميه، واش الفرق قليل ولا كبير بزاف. مثلا واحد تيعطي هذيك 300 تيترو في الساعه والاخر تيعطي 400 ولا غير 150. ثانيا الا شدينا هذيك الكميه ديال 300 تيترو ديال الماء وقسمناها على المساحه اللي تيسقيها كل رشاش، بحال مثلا 50 متر مربع، غادي نلقاو ان الرشاش ديالنا تيعطينا في كل ساعه 6 مليمتر ديال الماء. إذن إلا بغينا نعطيو سقوة خفيفة ديال 15 مليمتر للزرعة ديالنا، خاصنا نخليهم خدامين ساعتين ونص عاد نحولوهم لمحل آخر.
2: أخبار فلاحية
0: هاد النهار، نهار الخميس، وكل نهار الخميس من كل سيمانة عنده المثلة ديالو والقولة ديالو باش نتفكروا ونترحموا على والدينا وجدودنا اللي خلاوه لنا هاد الأمثلة، وكذلك باش نديروا بهم ونتمعنوا في المعنى القوية ديالهم. والمثلة ديال هذا النهار قالوا فيها سيدنا الولا الله يجدد عليهم الرحمة والمغفرة في هذه العواشر المباركة مسعودة: أخوتي كرمة محضية خير من جنان خارف. وهذه المثلة عندها معنى كبيرة ومعدية، لا الكرم ولا الجنان كله. فهذه المثلة تيبغي ينبهونا جدود والناس صحاب الحكمة ديال زمان بين الفايدة ماشي في الكترة ديال الكرم وديال الكترات وديال الغنم ولا ديال البهيم، بالفايدة في داك الشوية اللي عندنا إلا كنا حاضين ومهلين فيه ومقابلينه بالنهار وخوه، خير من قوة الشجر والبهيم ولا غيرهم، ولكن بلا خدمة بلا مقابلة وبلا تهلو. ومع الأسف شحال من واحد مالك شلا أراضي وشلا جنانات وما تيستفد منهم والو، وشحال من واحد آخر داير من القليل اللي عنده الكثير بفضل الخدمة والجد والتهلو. أخواتي إخواني، الله يلاقينا غدا إن شاء الله في موعدنا ديال 6:15 السبعة الأرب، ومن هنا لتما الله يلقي لكم الخير والبركة وينفعكم فلاحتكم وبكسيبتكم. يومية الفلاح اهدتها لكم مجموعة القرض الفلاحي للمغرب. مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، التزام دائم.

قافلة فوتون جاية لعندكم من مدينة المدينة، واليوم فوتون كتوسع مجموعتها بالبيكاب جديد تونلاند بنسختين سامبل ودوبل كابين، القوة والمتانة اللي كتحتاجوا في الفلاحة، البناء ونقل

0: مرة. دول الاتحاد الأوروبي تتفق على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا تستهدف نحو 1600 فرد وكيان على خلفية حرب موسكو مع كييف. العقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، ونبدأها من المغرب. بعد أكثر من 4 أشهر من التوقف احتجاجا على مشروع قانون تنظيم المهنة، عادت المحاكم المغربية أمس إلى إيقاعها المعتاد مع استئناف المحامين تقديم خدماتهم المهنية. تأتي هذه العودة تنفيذا لقرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق التوقف ابتداء من 7 أكتوبر لإتاحة المجال أمام المؤسسات الدستورية الجديدة عقب انتخاب برلمان جديد وانتظار تشكيل أغلبية وحكومة جديدتين لمعالجة ما تعتبره الجمعية اختلالات في المسار التشريعي للقانون. وتؤكد الجمعية أن تعليق التوقف لا يعني التخلي عن مطالبها المرتبطة باستقلالية المهنة وحصانتها وتدبيرها الذاتي. نستمع في هذا الإطار لتعليق عبد اللطيف رفوع عضو هيئة المحامين بفاس، تحدث ليوسف النعماني.
1: رجوع المحامي إلى المحاكم المغربية يعبر عن التزام القرار الذي اتخذته جمعية هيئات المحامية بالمغرب عندما قررت في آخر اجتماع لها بأن توقف الإضراب حتى تتمكن المؤسسات الدستورية من تشكيل الحكومة وكذلك من انتخاب رئيس مجلس النواب وتشكيل الفرق وإعطاء فرصة لهذه المؤسسات قصد النظر في إعادة دراسة القانون الذي جعل كل محامين والمحاميات بالمغرب يقومون بمقاطعته وبعدم ممارسة عملهم داخل هذه المحاكم. نعتقد على أنه اليوم مطلوب من الحكومة الجديدة التي تترأسها الأستاذة المنصوري والتي هي بالمناسبة محامية أن تتفهم مطالب الهيئات المحامين بالمغرب وتعطي إشارة قوية على أنه هذا الموضوع يجب أن يعاد إلى طاولة النقاش حول النقاط الخلافية بين السادة المحامين وكذلك الحكومة المقبلة. نتمنى صادقين أن تكون هناك إرادة قوية من طرف الحكومة الجديدة، نأمل أن يجد هذا الملف حل وأن يبقى المحامون يزولون مهامهم وأن يرفع هذا سوء الفهم فيما يخص تعاطي مع ملف المحامين من طرف الحكومات السابقة.
0: في المغرب دائما تتواصل في يومها الثاني فعاليات الدورة 8 لمعرض مراكش الدولي للطيران بعد افتتاح شهد حضورا دوليا وازنا بمشاركة نحو 200 عارض من 27 دولة. وشهد اليوم الأول توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات مع فاعلين دوليين شملت البحث والتطوير وإدماج صنع في المغرب بسلسلة توريد الخطوط الملكية المغربية إلى جانب بتطوير تكنولوجيات مكافحة الطائرات المسيرة. الموضوع سنتوقف معه بالمزيد من التفاصيل في مستهل نشرتنا القادمة. نواصل من الجزائر، بها أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البلاد أحكاما بالإعدام بحق 9 متهمين في قضايا التجاري بالمخدرات والمؤثرات العقلية في أول أحكام من هذا النوع تصدر استنادا إلى التشريع الجزائري المعدل لمكافحة المخدرات. وشملت الأحكام 3 متهمين حضوريا و6 آخرين غيابيا في قضايا تتعلق بالاتجار في 113 كيلوغراما من مادة الكوكايين إضافة إلى 25,000 قرص مهلوس. من تجميد الإعدام إلى توسيع نطاقه، لماذا تعود الجزائر إلى العقوبة القصوى؟ السؤال طرحه يوسف النعماني على المحامي وخبير القانون الدولي مجيد بود، نستمع إليه من باريس.
2: فيما يخص عقوبة الإعدام وخاصة أن العقوبة السابقة كانت حتى تصل إلى السجن المؤبد وهي عقوبة رادعة، فمسألة الإعدام فيها مشكلتين. المشكلة الأولى أن العديد من الدول لا تقبل الإعدام وخاصة على أساس تطور المجتمعات، فالعقوبة المؤبد هي في حد ذاتها عقوبة صارمة ورادعة. النقطة الثانية وهي المهمة أن الأحكام بالإعدام التي تكون غيابية لا تمكن من استرجاع المجرمين من دول أوروبية مثلا التي ترفض عقوبة الإعدام، فبالتالي كل الذين سيقع الحكم عليهم بالإعدام لا يمكن جلبهم وإرجاعهم إلى الجزائر، لأن هذه الدول الأوروبية خاصة والكثير منهم موجودين في الدول الأوروبية لا تقبل عقوبة الإعدام، وبالتالي ستكون قانونيا هناك منع لتسليمهم إلى الجزائر.
0: إلى الشرق الأوسط الآن. تزامن إحياء الذكرى الثالثة لأحداث 7 أكتوبر مع تصعيد إسرائيلي جديد في قطاع غزة أسفر عن مقتل 5 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين في غارات استهدفت عدة مناطق بالقطاع وفق الدفاع المدني الفلسطيني. ولم يقتصر التصعيد الإسرائيلي على الغارات الجوية إذ أفادت مصادر فلسطينية بقصف مدفعي وإطلاق نار استهدف مناطق في جنوب ووسط القطاع ومدينة غزة إلى جانب تدمير عدد من المنازل في حي الزيتون. تأتي هذه الضربات بينما تحيي إسرائيل الذكرى الثالثة لهجوم 7 أكتوبر في مشهد يعكس استمرار التوتر الميداني في غزة رغم مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار واستمرار معاناة مئات الآلاف من النازحين الذين يعيشون في خيام وملاجئ مؤقتة. حول التصعيد الإسرائيلي ورسائله نستمع من غزة لتوضيحات الكاتب الصحفي محمد صبح حاوره رضا كريفي.
3: هذا التصعيد كان أمرا متوقعا كما يهدد قادة إسرائيل بشكل مستمر وبشكل متواصل. الناس في غزة كان يظهر الخوف عليها جليا في وجوهها، في تحركاتها، في حديثها، حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي حدث بالفعل. الأيام الماضية كان هناك تصعيدا لافتا من خلال الاستهدافات وحملات الاغتيال التي كان يقوم بها الجيش الإسرائيلي وصولا إلى هذا اليوم. كأن الجيش الإسرائيلي يريد إيصال رسالة لسكان قطاع غزة. طبعا سبق ذلك بقليل إعلان من كاتس على إغلاق المعابر كلها مع قطاع غزة. أمور صعبة كثيرة تحدث في هذه المرحلة. الناس بالفعل تتمنى أن يكون هناك نهاية لهذا الكابوس على حد وصفهم، وأن لا يكون هناك ربط بين التصعيد وبين الانتخابات الإسرائيلية، لأن الإسرائيليون يهددون بشكل كبير خلال الفترات الماضية، وهناك خشية حقيقية من أن يكون للانتخابات الإسرائيلية دورا في تصعيد الأمور وتعقيد المشهد داخل القطاع.
0: نواصل بتصعيد آخر هذه المرة بين روسيا وأوكرانيا. أسفرت أحدث ضربات روسية جديدة على أوكرانيا عن مقتل 28 شخصا على الأقل بينهم 5 أطفال قضوا في ضربة صاروخية على مبنى سكني في شمال البلاد وفق أحدث حصيلة أعلنتها أجهزة الإغاثة أمس. وتزامنا مع استمرار هذا التصعيد اتفقت دول الاتحاد الأوروبي أمس على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا تستهدف نحو 1600 فرد وكيان على خلفية الحرب في أوكرانيا. مصادر دبلوماسية أوضحت أن العقوبات تنص على تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي وحظر السفر إليها. بعد سنوات من العقوبات واتساع نطاقها، لماذا لم تنجح الضغوط الاقتصادية الأوروبية حتى الآن في دفع الحرب الروسية في أوكرانيا نحو التوقف؟ السؤال طرحه رضا كريفي على خبير الشؤون الأوروبية محمد رجاء بركات، نستمع إليه من بروكسل.
4: وهذه ليست الحزمة الأولى من العقوبات، العديد من حزم العقوبات تم فرضها منذ القيام الجيش الروسي بهجوم على أوكرانيا، ولكن أيضا منذ عام 2014 تم فرض عقوبات على روسيا بسبب احتلالها لشبه جزيرة القرم. ولكن نجد أن كافة هذه العقوبات لن تؤثر على روسيا فيما يتعلق بمواقفها إزاء الحرب في أوكرانيا. ومن ناحية أخرى، قيام بعض الدول الأوروبية، فرنسا، لوكسمبورغ، برفع أسماء بعض الأشخاص الذين لديهم مصالح في تلك الدول، هذا يعني أن هذه الدول لا تهتم فعلا بفرض العقوبات وأنها تنظر إلى مصلحتها أولا. فبالتالي هذا يدل على عدم رؤية واضحة إذا هذه العقوبات. الاتحاد الأوروبي الآن استبعد عن المفاوضات من أجل إيجاد حل للحرب في أوكرانيا، ويجد نفسه وحيدا من أجل تقديم المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا.
0: بهذا إذن ينتهي عرض 7. في ختامه الكلمة مباشرة لك ميلاني.
5: Merci à vous, Mahfoudoul Salek, pour ce journal. On vous retrouve dans une heure pour un nouveau point complet sur l'actualité. Il est 7h10 sur Média. Maintenant, c'est un tour d'horizon sur les dernières informations sportives. C'est bien sûr Sport Matin avec Wadia Wahti. Bonjour Wadia.
6: Bonjour Mélanie.
5: Et d'ici maintenant une 20aine de minutes s'ouvre à Lausanne, en Suisse, l'audience du TAS pour déterminer qui a finalement remporté la CAN 2025.
6: بالفعل ميلاني نستهل صباح الرياضة بملف المغرب السنغال ملف نهائي كان 2025 من خلال الصور التي تصلنا من مقر محكمة التحكيم الرياضية الدولية في لوزان السويسرية. الآن وصول الوفود الرسمية والوفد المغربي وفد السنغال وأيضا من سيدافع عن رؤية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. الصحافة حاضرة من أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية قبل انطلاق جلسة الاستماع الأولى الرسمية والتي ستكون مغلقة بخصوص هذا الملف ملف نهائي كأس إفريقيا 2025 الذي يعود إلى الواجهة. وقد تكون جلسة الاستماع هذه سترسم الكلمة الأخيرة في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في كرة القدم الإفريقية. المغرب إذن أعلن سابقا بطلا لإفريقيا لكن السنغال لم تطوي صفحة واختارت اللجوء إلى القضاء الرياضي طعنا في قرار لجنة الاستئناف الكاف الصادر في 17 من مارس والذي اعتبر المنتخب السنغالي في حالة انسحاب ومنح المغرب الفوز بثلاثة أهداف نظيفة. بعد إذن تقريبا 19 دقيقة من الآن يجتمع ثلاثة محاكمين في لوزان الفرنسي جيرالد سيمون رئيسا الإيطالي لويجي فوماغالي والألماني أولريش هاس. أمامهم ستقف ثلاثة جهة إذن المغرب يتمسك باللقب السنغال تطعن والكاف تدافع عن قرار هيئتها الاستئنافية. ما سيحسم هذه المواجهة من دون شك لن يكون الانطباع والتمني وإنما التفاصيل القانونية كالمادتين 82 و84 من لوائح كأس أمم إفريقيا. بحسب إذن الصور التي تصلنا إذن من أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية بلوزان نذكركم بأن الوفود الرسمية وصلت وبالتالي هيئة المحكمين ستبدأ في الاستماع إلى كل الأطراف للاستماع إلى الدفعات وإلى الجوانب القانونية والشكلية كل ما يرتبط بهذا الملف في هذه المحطة المحطة التقاضي الأخيرة وهي الأعلى على مستوى القانون الرياضي وهي محطة التاس. نستمع في هذا الإطار للإعلامي المغربي محمد جفل الذي تابع هذا الملف منذ البداية.
7: من المقرر أن تستمع المحكمة إلى تدخلات كل ممثلين القانونين للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التي وفرت كل المستندات القانونية التي تؤكد على أن المنتخب السنغالي وكذلك مدربه تياو الذي قام بتصرفات غير مسؤولة والتي خلقت رجة ليس على الصعيد الإفريقي ولكن على الصعيد الدولي. وبعد الاستماع إلى كل هذه الأطراف أوضحت المحكمة أنه وسيتم الإعلان عن الموعد الرسمي لصدور القرار من طرف المحكمة الدولية حين انتهاء كافة التدخلات.
6: نذكر فقط أن القرار النهائي لن يصدر هذا اليوم بحسب بلاغ رسمي للتاس. من ملف التاس إلى ملف البطولة الاحترافية المغربية ينوي لكرة القدم لحساب الجولة الثالثة التي تنطلق اليوم بإجراء أربع مباريات قوية في مقدمة قمة حامل اللقب المغرب الفاسي أمام الرجاء الرياضي. الماس يستضيف الرجاء وهو منتشي بفوزين متواليين. الماس حامل اللقب سيستقبل الرجاء بالملعب الشرفي بمكناس بعد إغلاق الملعب الكبير لمدينة فاس وأيضا عدم انتهاء أشغال ملعب الحسن الثاني بالعاصمة العلمية. الرجاء يصل هذه المباراة وهو منتصر في الجولة الماضية على نهضة الزمامرة الرجاء الذي تنقصه مباراة الجولة الأولى كيفما كان الحال مباراة قوية ستجمع الطرفين الماس الرجاء قمة القمم بالنسبة لهذه الجولة الثالثة. قبل ذلك في الرابعة عشر اتحاد تورغا هو الآخر بالعلامة الكاملة سيستقبل نهضة بركان وذلك بالعاصمة الرباط وعينه على تحقيق الانتصار الثالث توليا. اتحاد تورغا يبصم على الأقل على بداية قوية هذا الموسم وهو يصل المحطة الثالثة عكس نهضة بركان. نهضة بركان الذي يصل هذه المقابلة بعدما تعادل في المباراة الافتتاحية في الجولة الأولى أمام المغرب التطواني من دون أهداف. في أيضا الجولة الثالثة دائما بخصوص البطولة الاحترافية المغربية إنوي. حسنية قدير سيرحل لملاقاة نهضة الزمامرة في 6 مساء في نفس التوقيت. ديربي جديد في الرباط سيجمع الجيش الملكي ودادة مار الوافد الجديد. الجيش الملكي للإشارة سيخوض مباراته الأولى هذا الموسم في البطولة الاحترافية المغربية إنوي بعد أن أجلت مباراتيه في الجولة الأولى والثانية نظرا للاستدعاء أكثر من 3 لاعبين في صف الجيش الملكي للمنتخبات الوطنية في فترة التوقف الدولية للفيفا. الجيش إذن في أول تجربة له بملعب مولاي عبد الله بالرباط سيستضيف وداد تمارا، قمة لن تقبل القسمة على 2 على اعتبار أن فريق وداد تمارا يريد تعويض الخسارة الأخيرة أمام اتحاد تورقة وأيضا استعادة التوهج بعد الفوز الافتتاحي القوي على الوداد الرياضي. الجيش الملكي في أول ظهور إذن في البطولة هذا الموسم، ماذا يقول إذن حدراف لاعب فريق الجيش الملكي بخصوص إذن هذه المواجهة ضد وداد تمارا؟
8: الحمد لله داس البريباراسيون بسلام وداس بواحد الاطمئنان وحنا مرتاحين الحمد لله كأننا جروب ومستعدين هالتحدي الجديد اللي جاي وكاع المقابلات المقبلة، بداية من مباراة الخميس إن شاء الله أمام وداد تمارا، خصم قوي وإن شاء الله حنا غادي نكونوا لاعبين أمام الجماهير ديالنا، غادي نجددوا بهم اللقاء يوم الخميس من بعد ما شفنا مش حال هذا.
6: عبد الفتاح حدراف لاعب الجيش الملكي بخصوص مباراة العساكر ضد وداد تمارا. إلى جديد المنتخبات المغربية، تغيير مفاجئ على رأس المنتخب المغربي للسيدات بعدما قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إسناد مهمة قيادة لبوات الأطلس إلى المدرب الفرنسي ريك بلايك خلف للإسباني خورخي فيلدا في بلاغ تعيين مثير للجدل. كيف لا وبلايك اكتشفه الجمهور المغربي وأنه من سيشرف على التجمع الإعداد المرتقب بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، ولن يكون أمام المدرب الفرنسي وقت طويل لالتقاط الأنفاس إذ سيكون المنتخب الأوزبكي أول اختبار له على رأس لبوات الأطلس من خلال مباراتين وديتين تندرجان ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه الطاقم التقني الجديد واستدعى المدرب بلايك لهذا الغرض 31 لاعب. المواجهة الأولى ستجمع المنتخبين مساء الجمعة 9 أكتوبر بملعب مولاي الحسن في الرباط، على أن يتجدد اللقاء يوم 2 من الشهر ذاته. بداية جديدة إذا للبؤات الأطلس، عنوانها التغيير وسؤالها الأبرز هل ينجح إريك بلايك في تحويل هذا التعيين المفاجئ إلى انطلاقة جديدة للمنتخب المغربي النسوي في سبيل التحضير لتصفية المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028؟ نستمع في هذا الإطار لعبد الله هيدامو وهو مدرب كرة القدم النسوية في السنوات الماضية مع العديد من الأندية في مقدمتها الجيش الملكي. عبد الله هيدامو في قراءة لهذا التعيين ولائحة المنتخب المغربي النسوي الجديدة.
9: تيبان واحد التغيير اللي هو كبير، تنشوفوا 17 محترفة بين 31 كاينين في المجموعة، كاين تغييرات يعني بعض الأسماء ما كايناش ربما تقصد، كاين مدرب جديد نتمنوا له حظ سعيد مع المنتخب الوطني النسوي، نتمنوا على الله تكون عنده واحد النظره اللي هي ياخذها شامله على الفريق وياخذ واحد ربما هذا اكيد يكون خاض مقابله ديال المنتخب اللي يكون تفرج فيهم وياخذ واحد الفكره على اللاعبات، يوقف على واحد التشكيله اللي ربما تعطي واحد دم جديد للفريق. لا جينا نشوف المقابلات الاخيره يعني ما كانش واحد المستوى اللي هو يصر الكره المغربيه النسويه.
6: نختم برياضة الغولف، حيث من المرتقب أن يغادر لاعب الغولف الإسباني يون رام الفائز مرتين ببطولات الغولف الكبرى دوري ليف المنشق والذي يعاني من مشاكل مالية خطيرة وفق ما أعلن محامي اللاعب يون رام يوم أمس الأربعاء. ومنذ إطلاقها عام 2022 بهدف منافسة دوري رابطة لاعبي الغولف المحترفين الأمريكي PGA بات مستقبل ليف غولف مهددا بعد إعلان صندوق الاستثمارات العامة السعودي انسحابه من التمويل. وكان يون رام البالغ من العمر 31 عاما والفائز ببطولة اليوس أوبن عام 2021 والماسترز عام 2023 من أبرز النجوم الذي استقطبهم ليف في بداياته إلى جانب برايسون ديشامبو وداد جونسون. برياضة الغولف مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية عدد اليوم من صباح الرياضة، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. الموعد القادم بالفرنسية رفقة الزميل منصف زمرات. لا تنسوا اليوم برنامج بوديوم بعد موجز 9 رفقة الزميل الحسن جابري لمناقشة ملف المغرب السنغال في 9. ونذكر بأن الجلسة تنطلق بعد 10 دقائق من الآن، أي في 9:30 بتوقيت لوزان، 27 دقيقة بتوقيت المغرب. فاصل قصير مستمعينا الكرام، بعدها تلتقون ميلاني بينتو في باقي فقرات لو ماتان أنفو.
10: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
11: المنتخب ستنطلق.
10: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا.
12: ماتان فو ميلاني بينتو.

0: Et mélodieux sur Médien, Dacha et Titou Chevy. Dans un instant, le retour de l'actualité à la une. Le top départ donné hier du Marrakech Air Show 2026. Mais tout de suite, c'est la météo présentée par Adjali Zar.
1: البداية من المغرب حيث يرتقب أن يكون الطقس مشمسا على الساحل بين أسفي والصويرة وكذا على الساحل بين أكادير والعيون وغائما إلى غائم جزئيا في باقي المناطق مع تساقط أمطار على الريف وشمال الشرق وزخات رعدية محتملة داخل البلاد بين الخميسات وتارودانت. درجات الحرارة المتوقعة 28 درجة بالعيون، 26 في كل من طنجة، أكادير، مراكش وتطوان، 25 درجة في كل من الرباط، الدار البيضاء، فاس، وجدة وبني ملال، و18 درجة في كل من إفران وشفشاون. في دول شمال إفريقيا يسود طقس مشمس إلى غائم جزئيا بوجه عام مع زخات مطرية في الجزائر. تسجل الحرارة 35 درجة في نواكشوط، 33 درجة في تونس، 31 درجة في القاهرة وطرابلس. في عمق القارة الإفريقية درجات الحرارة المتوقعة 29 درجة في أبيجان، 31 درجة في كل من داكار ودوالا، و32 درجة في دار السلام. في المنطقة العربية تسجل الحرارة 29 درجة في كل من دمشق والقدس، 36 درجة في بغداد و39 درجة في مكة المكرمة. في باقي العالم تسجل الحرارة 21 درجة في مدريد، 17 درجة في باريس، 29 درجة في بكين و24 درجة في نيويورك.
0: Twitter, tout pile l'heure de votre journal avec Mahfoudoul Salex. Balkhair Mahfoud.
2: Sabah al-khair Melani, sabah al-khair mustami'ina, ahlan bikum ila anawin al-nashrah. الدورة الثامنة لمعرض مراكش الدولي للطيران تتواصل ليومها الثاني بعد افتتاح شهد حضورا دوليا وازنا بمشاركة نحو 200 عارض من 27 دولة. الدورة تحمل رسائل واضحة بشأن طموح المغرب لتعزيز سيادته الصناعية والتكنولوجية. أبرز النقابات العمالية في إسبانيا تدعو لإضراب عام في الحادي عشر من الشهر المقبل من أجل السكن والأجور قبيل الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 29 من نفس الشهر. إسرائيل تصعد من جديد في غزة، قتلى ومصابون في غارات استهدفت عدة مناطق بالقطاع. في النشرة نستقرئ كيف غيرت ثلاث سنوات بعد أحداث 7 أكتوبر نظرة الطبقة السياسية الإسرائيلية للقطاع الفلسطيني وسكانه. في رياضة الثامنة الأنظار تتجه إلى سويسرا حيث انطلقت جلسة لمحكمة التحكيم الرياضية بخصوص الطعن الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد

0: قرار منح المنتخب المغربي الفوز بثلاثية نظيفة في نهائي كأس الكان 2025. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة وملفها الأول. من المغرب تتواصل في يومها الثاني فعاليات الدورة الثامنة لمعرض مراكش الدولي للطيران بعد افتتاح شهد يوم أمس حضورا دوليا وازنا بمشاركة نحو 200 عارض من 27 دولة. وشهد اليوم الأول توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات مع فاعلين دوليين شملت البحث والتطوير وإدماج صنع في المغرب بسلسلة توريد الخطوط الملكية المغربية إلى جانب تطوير تكنولوجيات مكافحة الطائرات المسيرة. عديد الاتفاقيات أبرمت خصوصا في مجال الطيران. نتابع التفاصيل مع عبد العالي الزهر.
1: هي طائرة مسيرة تخترق وتقصف وتحلق على بعد 2000 كيلومتر. هي المسيرة أريفي، العنوان الأبرز لشبكة اتفاقيات جرى توقيعها بمناسبة افتتاح الدورة الثامنة لمعرض مراكش الدولي للطيران. تستمد هذه الدرون قوتها الميدانية من نظام ملاحة مستقل عن الأقمار الصناعية ومقاوم للتشويش الإلكتروني. وتصدرت أريفي اتفاقيات وقعتها قطاعات حكومية مغربية مع هرمة للذكاء الاصطناعي، وهي شركة فرنسية ناشئة متخصصة في التكنولوجيا الدفاعية والأنظمة العسكرية المستقلة. كما شملت حزمة التوقيعات اتفاقية موسعة لتأسيس مركز التميز التصنيعي الإفريقي بالتعاون مع عمالقة القطاع كابوينك ولوكهيد مارتن وسافران وإيرباص وجامعة محمد السادس، واتفاقية مع الخطوط الملكية المغربية لإدماج منتجات صنع في المغرب في سلاسل توريدها، بالإضافة إلى اتفاقية مع شركة سافران لأنظمة لإحداث فرع صناعي متخصص في أنظمة تزييت محركات الطائرات وتدبير السوائل. صناعة الطيران والدفاع في المغرب تشهد تحولا نحو السيادة والابتكار، زخم أكده الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني خلال افتتاح المعرض بإعلانه انتقال صناعات الدفاع والطيران داخل المملكة المغربية من الاستيراد والتجميع البسيط إلى التصنيع المتقدم والهندسة السيادية.
0: Round of applause. بحلول 2027 ستشرع الخطوط الملكية المغربية في تجهيز 41 طائرة من أسطولها بحل الاتصال بالإنترنت فائق السرعة عبر منظومة ستارلينك، وستتاح هذه الخدمة مجانا لفائدة كافة منخرطي برنامج سفر فلاير، لتصبح بذلك أول شركة طيران بإفريقيا تقترح ربطا عالي السرعة وبلا انقطاع بفضل الاعتماد على كوكبة من الأقمار الاصطناعية الأكثر فعالية في العالم. في الشأن المغربي، دائما دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أمس الأسر إلى التحقق من استكمال أطفالها لجميع الجرعات المقررة وفق الجدول الوطني للتلقيح والتوجه عند الحاجة إلى أقرب مركز صحي للاستفادة من اللقاحات اللازمة وفق التوصيات والتوجيهات المعتمدة، مبرزة أن هذه الدعوة تندرج في إطار الجهود التي تبذلها لتعزيز الوقاية من الأمراض وحماية صحة الأطفال. الوزارة أبرزت أنها تعمل على تدبير توزيعها على المستودعات الجهوية والمراكز الصحية وفق الحاجيات، وذكرت بأن التلقيح يعد من أنجع وسائل الوقاية من الأمراض. الوجهة الآن إسبانيا، حيث دعت أبرز النقابات العمالية أمس إلى إضراب عام في 11 من الشهر المقبل من أجل الدفع بمطالبها المتعلقة بالسكن والأجور قبيل الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 29 من نوفمبر. وتوفيت أمس عن عمر ناهز 87 عاما المتقاعدة المدريدية ماري كارمن باسكال، التي أدى إخلاؤها من مسكنها لاندلاع احتجاجات حاشدة ضد أزمة السكن في إسبانيا، وأسهمت في نهاية المطاف في الدعوة إلى انتخابات مبكرة. وتقود أبرز نقابات المستأجرين منذ أسابيع ضغوطا على الطبقة السياسية الإسبانية لإصلاح سوق السكن الذي أصبح بعيد المنال بالنسبة لكثير من الإسبان. من مدريد، هذه مراسلة محمد المدن.
2: دعت نقابة المستأجرين إلى إضراب عام في 11 من نوفمبر للمطالبة بسكن لائق ووقف الإفقار الناجم عن ارتفاع الإيجارات. وتحظى الدعوة التي أطلقت بالتعاون مع نقابات CGT وكوباس والتضامن العمالي بدعم نقابتي لجان العمالية والاتحاد العام للعمال إلى جانب نقابات أخرى. لكن إعلان الإضراب خيم عليه نبأ وفاة ماري كارمن أباسكال، فقد توفيت المرأة البالغة من العمر 87 عاما الأربعاء في مستشفى

0: غريغوريو مارانيون، حيث كانت تتلقى العلاج منذ إخلائها من منزلها في 23 من سبتمبر الماضي، وكانت قد عاشت 7 عقود في منزلها بحي ريتيرو في مدريد، ولم تتوقف يوما عن دفع الإيجار حتى لا تتكرر مأساة ماري كارمن. بهذه الكلمات دعت المتحدثة باسم النقابة أليثيا ديريو إلى مشاركة واسعة.
1: المضاربة تكلفنا حياتنا، واليوم انتهى جشع الإيجارات بقتل زميلتنا ماري كارمن. إن ذكرها لا تزال معنا ولا تزال حاضرة في النضال وحاضرة في الإرث الذي تركته لنا، والذي سيكون أبديا في نقابتنا وفي تاريخ هذا البلد. إن الإرث الذي تتركه لنا يجعلنا نناضل بقوة أكبر وبإصرار أشد.
0: وأثمر الضغط الشعبي اتفاقا كان سيسمح لها بالعودة، لكنه جاء متأخرا وحولت وفاتها لقاء الإعلان عن الإضراب إلى تجمع يسوده الحزن والغضب. في مركز أتينيو لاماثيوسا بمدريد تعانق الناشطون والنقابيون وبكوا قبل بدء المؤتمر الصحفي. وتعزز وفاتها دعوة المنظمين إلى التعبئة، إذ يربطون الدفاع عن الحق في السكن بحماية من يعانون أشد تداعيات أزمة الإسكان، كما حدث مع ماري كارمن. من مدريد، محمد مد.
2: في فرنسا، دعت جمعيات تمثل طلاب المدارس الثانوية أمس إلى الاجتماع برئيس الوزراء سيباستيان لوكورني، الذي تكثف حكومته المبادرات لاحتواء حراك طلابي عشية تظاهرات جديدة مقررة يومه الخميس. ويندد طلاب المدارس الثانوية الذين انطلق حراكهم من ضواحي باريس في شتنبر بسوء حالة المباني واكتظاظ الفصول الدراسية وعدم توفر بدلاء عن المعلمين المتغيبين، لا سيما في الأحياء الشعبية. إلى تطورات الوضع بالشرق الأوسط، قتلت امرأة وأصيب عدد من الأشخاص اليوم جراء قصف مدفعي إسرائيلي في شمال غرب مدينة غزة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية. وتزامنا مع إحياء الذكرى 3 لأحداث 7 أكتوبر، أسفرت غارات أمس عن مقتل 5 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين في القطاع المدمر. بعد 3 سنوات على أحداث 7 أكتوبر، كيف غيرت تلك الأحداث نظرة الطبقة السياسية الإسرائيلية إلى قطاع غزة وسكانه؟ وهل أصبح التعامل مع القطاع في الخطاب السياسي الإسرائيلي مرتبطا أساسا بمنظور أمني وعسكري؟ السؤال طرحه أيمن الأحمد على أيمن يوسف، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية في جنين. نستمع لإجابته.
3: اليوم ما فيش هناك قوة يسارية فعلا قادرة في إسرائيل أن تصنع السلام مع الآخر، خاصة مع الفلسطيني، وبالتالي هي منافسة داخل دائرة اليمين، ما بين اليمين الوسطي المعتدل واليمين الراديكالي الاستيطاني المتطرف الذي يقود نتنياهو وابن غفير وسموتريتش. على الجهة الأخرى بتعرف آيزنكوت مع تحالف المعارضة الإسرائيلية، مع ليبرمان ومع لبي مع لبيد ومع نفتالي بنت، هذه الوجوه الجديدة. أنا بعتقد الجهتين يعني في عندهم إدراك واضح لثلاث مرتكزات أساسية في التعامل مع الفلسطيني. أول شيء أنه لا دولة فلسطينية، اليوم آيزنكوت بشكل واضح يقول لن نسمح بوجود دولة فلسطينية متواصلة الجغرافيا والديموغرافيا في أراضي الضفة الغربية. المرتكز الثاني اللي بيجمعهم، لن يكون هناك إخلاء مستوطنات، 162 مستوطنة مرخصة في أراضي الضفة الغربية، ممكن أن يخلي بعض البؤر الاستيطانية هنا وهناك. والمرتكز الثالث أن السلطة الفلسطينية هي سلطة بلدية كبرى، لن تتجاوز وتصل إلى مرحلة السيادة الكاملة. هلأ في بعض الأمور التكتيكية أكيد في هناك اختلافات، إن صعد آيزنكوت أو جاءت جهة أخرى معارضة لنتنياهو يمكن أن يكون تخفيف الإجراءات الاقتصادية، الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية، إخلاء بعض البؤر الاستيطاني. لكن ما تبقى، أنا برأيي اليوم إسرائيل دخلت في مواجهة مباشرة مع الفلسطينيين حول حدود التواجد الفلسطيني وحول حدود الوعي الفلسطيني.
2: ارتفعت أسعار النفط الخام بأكثر من 3% اليوم بعد تقرير أفاد بأن البيت الأبيض طلب من البنتاغون إعداد خيارات لضرب مواقع في إيران قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة. وأمس أعلنت الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة استعدادها للإفراج عن مزيد من احتياطاتها النفطية إذا لزم الأمر، مشيرة إلى أن الأولوية ستكون للديزل الذي تعاني إمداداته نقصا كبيرا. وبالرغم من ارتفاع أعداد السفن العابرة مضيق هرمز مؤخرا أسفرت الأضرار التي لحقت بمصاف في المنطقة وأخرى في روسيا، أسفرت عن نقص في المنتجات المكررة مثل الديزل. هل ينجح ضخ المزيد من الديزل في تهدئة اضطراب أسواق الطاقة؟ السؤال طرحه يوسف النعماني على عبد النبي عبد المطلب الخبير.

0: المدير الاقتصادي والمالي من القاهرة، نستمع إليه.
1: المشكلة الأساسية أن أوروبا في مدخل الشتاء، وفصل الشتاء في أوروبا يحتاج إلى كميات كبيرة من المشتقات البترولية وغيرها من أجل الحصول على التدفئة ومن أجل تشغيل المصانع. يكون استهلاك الوقود في أوروبا في فصل الشتاء ربما 3 أو 4 أضعاف استهلاكها في فصل الصيف. ومن هنا فمهما كانت إمدادات الطاقة حتى لو أدت إلى توفير الطاقة، لكن سوف تكون الأسعار مرتفعة. المشكلة أيضا أن أوروبا عانت خلال الفترة الأخيرة من مشاكل اقتصادية أدت إلى ارتفاع التضخم، ارتفاع أسعار الفائدة، وأيضا ما نراه من مشاكل اجتماعية وحركات اجتماعية سواء في فرنسا أو في أسبانيا، وتخوفات من أن لا تتمكن الحكومات المركزية في العديد من دول أوروبا من الوفاء بالخدمات الاجتماعية. ومن هنا في اعتقادي أن التطورات الجيوسياسية الحادثة، ورغم التصريحات التي أدلى بها الرئيس ترامب بأن حركة النفط من مضيق هرمز ربما عادت إلى أعلى من مستوياتها قبل الحرب، لكن ظلت أسعار النفط مرتفعة. وحتى مهما كانت الكميات التي سوف تنزل إلى الأسواق، فسوف تظل حالة عدم اليقين هي المسيطرة على أسواق الطاقة. ومن هنا مهما كان الحديث عن السحب من أحداث الطاقة، لا أعتقد أنه سوف يهدئ أسواق الطاقة على الأقل خلال فصل الشتاء.
0: أعلنت الشركة السورية للبترول أمس عن تعرض خط نفط في شمال شرق البلاد لاعتداء تخريبي أدى إلى أضرار في حادث هو الثالث من نوعه في غضون نحو 10 أيام. إلى الصفحة الرياضية، الأنظار تتجه إلى سويسرا حيث انطلقت جلسة محكمة التحكيم الرياضية بخصوص الطعن الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار منح المنتخب المغربي الفوز بثلاثية نظيفة في نهائي كان 2025. تفاصيل معك وديروت.
2: في هذه الأثناء محفوظ بالضبط 3 محكمين في لوزان، هما الفرنسي جيرال سيمو رئيسا، الإيطالي لويجي فوماغالي، والألماني أولريتش هاس. يستمعون إذن للأطراف بخصوص ملف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال. وطعن السنغال في قرار لجنة الاستئناف بالكاف القاضي باعتماد المادتين 82 و84 من أجل إذن فوز المغرب بثلاثية نظيفة وإحرازه اللقب على الورق. إذن كل الأطراف حاضرة إذن في محكمة التحكيم الرياضية بلوزان السويسرية، سيتم الاستماع إذن لكل رواية المنتخب المغربي أنه يتمسك باللقب وبتطبيق المادتين 82 و84، والكاف ستدافع عن قرار هيئتها للسنافية، والسنغال ستطعن بحسب دفعاتها. ما سيحسم هذه المواجهة لن يكون الانطباع طبعا، وإنما كل التفاصيل القانونية، علما بأن القرار لن يتم الفصح عنه هذا اليوم في انتظار التداول، وربما إقرار لجنة المحكمين جلسة استماع أخرى. نستمع في هذا الإطار للإعلامي محمد جفل الذي تابع هذا الملف منذ البداية.
3: من المقرر أن تستمع المحكمة إلى تدخلات كل ممثلين القانونيين للجامعة الأمريكية المغربية لكرة القدم التي وفرت كل المستندات القانونية التي تؤكد على أن المنتخب السنغالي وكذلك مدربه تياو الذي قام بتصرفات غير مسؤولة والتي خلقت رجة ليس على الصعيد الإفريقي ولكن على الصعيد الدولي. وبعد الاستماع إلى كل هذه الأطراف أوضحت المحكمة أنه وسيتم الإعلان عن الموعد الرسمي لصدور القرار من طرف المحكمة الدولية حين انتهاء كافة التدخلات.
2: في هذه الأثناء إذن يعود نهاية المغرب والسنغال إلى الواجهة عبر بوابة محكمة التاس، والكلمة في الأخير ستكون لهيئة المحكمين، علما محفوظ بأن القرار لن يصدر هذا اليوم.
0: شكرا لك وديع حتي. بهذا إذن ينتهي عرض 8 بعد الفاصل. مستمعينا، يتجدد لقاؤكم مع ميلاني بينتو.
4: قافلة فوتون جاية لعندكم من مدينة المدينة، واليوم فوتون كتوسع مجموعتها بالبيكاب جديد تونلاند بنسختين سامبل والدوبل كابين، القوة والمتانة اللي كتحتاجوا في الفلاحة، البناء ونقل السلعة مع أسطول جاهز لكل مهمة. اش كتسنى؟ شري الحديد محد سخون. زوروا القافلة في مدينتكم واستفدوا من أفضل العروض. للمزيد من المعلومات تصلوا بأوتوهول على الرقم الأخضر 080-09-28-28. طريق عندها ماليها وفوتون تعود.
5: Matin Info, Mélanie Pinto.

0: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
1: المنتخب ستنطلق.
0: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا.
2: Et c'est la fin de Matin Info. Merci d'avoir été avec nous. Bienvenue à celles et ceux qui viennent tout juste de nous rejoindre. Merci à Abdrahim à la réalisation ce matin. Rendez-vous à partir de demain, 6h30, pour un nouveau Matin Info. L'actualité, par contre, ça continue tout de suite. La synthèse de 9h, présentée par Abdelali Ezzar. Sbah khair, Abdelali.
3: Sbah nour, Mélanie. نستهل الموجز من نيويورك، حيث ندد متدخلون بمقر الأمم المتحدة بالتواطؤ القائم بين حركة البوليساريو الانفصالية والجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء. المشاركون أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة شددوا على أن صلات البوليساريو بالجماعات المتطرفة أطلقت مسارا تشريعيا داخل غرفة الكونغرس الأمريكي بدعم من أعضاء من الجمهوريين والديمقراطيين لتصنيفها منظمة إرهابية. في غضون ذلك، حذر متحدثون من استمرار تجنيد الأطفال داخل مخيمات تندوف وانسداد الأفق أمام الشباب، ما يرفع مخاطر الاستغلال والتطرف. في المغرب، شهدت مدينة مراكش أمس توقيع اتفاقيات واشتراكات لتعزيز التعاون بين المغرب وفاعلين وطنيين ودوليين في مجالات الطيران والصناعة والتكنولوجيات الدفاعية، فيما أكد الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي في افتتاح المعرض أن قطاع الصناعات الدفاعية حقق انتقالة نوعية بفضل رؤية الملك محمد السادس، حيث انتقل القطاع من التجميع إلى التصنيع والهندسة المتقدمة. إلى تطورات الشرق الأوسط، نقلت مصادر صحفية سماع عدوي انفجارات قوية اليوم في العاصمة الرياض بالتزامن مع تصعيد جماعة الحوثي هجماتها على المملكة العربية السعودية واستهداف مطاراتها، فيما تزامنت انفجارات مع تأكيد السلطات السعودية مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين جراء هجمات طالت مطار أبا ومطار الملك خالد الدولي في الرياض. في اليمن، ميدانيا أعلن المتحدث باسم قوات التحالف دعم الشرعية تنفيذ هجوم شامل دمر 82 هدفا عسكريا حوثيا في محافظات صعدة والحديدة والجوف ومأرب ردا على استهداف مطار الملك خالد بالرياض ومطار أبها، مشيرا إلى تدمير 11 مخزنا للصواريخ الباليستية ومراكز للقيادة والسيطرة. أعلنت دمشق اليوم أن 9 سوريين كانوا في إعداد طاقم سفينة تجارية غرقت في البحر الأسود هذا الأسبوع بعدما أصابتها مسيرة، وفق السلطات البلغارية التي أعلنت إنهاء أعمال البحث من دون العثور على ناجين. أعلنت إسرائيل اليوم إيقاف القنصلية البريطانية

0: في القدس الشرقي المحتل أعمالها، مع السماح لعدد محدود من الدبلوماسيين البريطانيين بالبقاء، فيما أكدت المملكة المتحدة استمرار تقديم خدماتها القنصلية. يأتي ذلك ردا على عقوبات فرضتها دول غربية تقودها بريطانيا ضد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، قتل 12 شخصا على الأقل اليوم في ضربة روسية صادفت حافلة في كراماتورسك، المدينة الرئيسية على الجبهة الشرقية لأوكرانيا. في الرياضة، تتجه الأنظار اليوم إلى مدينة لوزان السويسرية، حيث تنظر محكمة التحكيم الرياضية التاس في الطعن المقدم من الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار منح المنتخب المغربي الفوز بثلاث أهداف دون مقابل في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025. توازيا مع ذلك، يدخل المغرب هذه الجلسة مستندا إلى قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي الذي اعتبر انسحاب لاعب السنغال خرقا للمادتين 82 و 84 من لائحة كأس أمم إفريقيا. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
1: Des talents émergents ou des stars confirmés, Multisound vous fait vibrer au meilleur son du moment. Multisound avec Jawed, du lundi au vendredi à partir de 17h30 sur Média.
2: البربري، العربي البربري، العربي. كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب. قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية. تقاليد، تاريخ ورياضة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
3: Midi 1, Casablanca 99.6, Rabat 97.5.
4: واش سمعتي بلي رباك تاكاطا؟
5: لا، اش كيبيعوا؟
4: ما كيبيعوش، بالعكس جايين يحافظوا على سلامه الناس اللي عندهم اوبل، سيتروين، داس ولا جيب.
5: كيفاش؟
4: كاين شي طوموبيلات ممكن يكونوا مجهزين بارباك تاكاطا في خلال يقدر يشكل خطر على مواليهم.
5: وشنو خاصني ندير؟
4: غير عيط على الرقم المجاني 3858 واعطيهم نيميرو الشاسي ديالك، واذا كانت سيارتك معنيه غيبدلوا لك الارباك بسرعه في الحين او فابور. ما تنساوش الرقم المجاني 3858. سلامتكم هي الأولوية.
6: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
7: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
8: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
7: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
8: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
7: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
8: Appelle le 06 67 65 28 63.
7: 06 67 65 28 63.
8: Lisa.
7: L'excellence d'un parcours.
8: L'assurance d'un avenir.
9: مبروك الفائزين الأوائل في قرعة فيبر أوبتيك ديال اتصالات المغرب. عبد السلام الحفاية من مدينة تمارا، محمد طويل ومحمد أبيطات من الرباط، خامس الشاوي من سلا، علي أيت الحسن من الدار البيضاء، فريد أخشاوي ومحمد الكريف من القنيطرة، اللي فازوا بشاومي باد برو في قرعة فيبر أوبتيك ديال اتصالات المغرب. اشتركوا حتى نتوما في الفيبر أوبتيك ديال اتصالات المغرب وشاركوا في القرعة باش تجربوا حظكم وتكونوا من الفائزين. القرعة مستمرة إلى غاية جوج نوفمبر.
10: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
11: عمرك لقيتي راسك محتاج للبنكة ديالك في الليل، ولا عندك مشكل، ولا حتى تساؤل ما يقدرش يتسنى حتى الصباح؟ هادشي ما بقاش مشكل. باش نكونوا ديما قراب لكم، مركز خدمة الزبناء لبنك أفريقيا متوفر 24 ساعة على 24 طيلة أيام الأسبوع. اتصلوا بنا على الرقم 080-108-100 من المغرب أو على 0522-42-15-42 من الخارج.
12: مع بنك أفريقيا ديما كاين الحل.
13: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
14: هذه الشائعات المرافقة،
13: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأياً فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحاً على ميديا.
3: ميديا تانجي 95.

0: 3 نادور 99.9.
1: يقدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
2: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.
1: ميدي ان بوديوم.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا مستمعينا ومتابعينا، مرحبا بكم إلى عدد جديد من موعدكم الرياضي اليوم على شاشة ميدي أن تي في وأمواج ميدي أن راديو، برنامج بوديوم. في هذا العدد نتوقف عند قضية نهائي كأس أمم إفريقيا 25 و2000 التي غادرت أرضية الملعب منذ أشهر، لكنها لم تغادر بعد أروقة القضاء الرياضي وتستأثر بالاهتمام اليوم بالذات. ففي الأثناء في لوزان السويسرية، محكمة التحكيم الرياضية تاس تنظر في القضية التي وضعت النتيجة الرسمية للنهائي أمام اختبار قانوني غير مسبوق، بعدما قررت لجنة الاستئناف التابعة للكاف تغيير مآل المباراة واعتبار المنتخب السنغالي منهزما بالانسحاب وتسجيل النتيجة بثلاثة أهداف دون مقابل لفائدة المنتخب الوطني المغربي، قرار استند بحسب حيثيات لجنة الاستئناف إلى مقتضيات اللوائح المنظمة للمسابقة، ولا سيما المادتين 82 و84 بعد الأحداث التي شهدتها الدقائق الأخيرة من النهائي. اليوم الملف ينتقل إلى هيئة تحكيم مستقلة أعلى درجات التقاضي الرياضي عالميا. سيقدم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم دفعاته بصحة القرار الذي اتخذته لجنة استئنافه باعتبار منتخب السنغال منسحبا، وعليه اعتبار المنتخب المغربي فائزا بثلاثية ومعه التتويج باللقب، وهو ما سيعمل دفاع الجامعة الملكية المغربية لتأكيده لتثبيت قرار لجنة الاستئناف وبالأساس الجانب القانوني الذي استند إليه، فيما سيقدم الجانب السنغالي دفعاته التي يرى أنها تنصفه أمام هيئة تحكيم الطاس المكونة من ثلاثة محكمين فرنسي إيطالي وألماني. فماذا يعني أن تنظر الطاس في القضية؟ ما الذي ستفحصه تحديداً؟ وهل ستعيد تقييم الوقائع أم ستنظر أساساً في سلامة تطبيق القوانين وصحة القرار الصادر عن الكاف؟ وما هي السيناريوهات التي يمكن أن تترتب عنها جلسة اليوم؟ لمقاربة هذه الأسئلة يحضر معنا في هذا العدد من الدار البيضاء، ونسعد بذلك، الأستاذ عصام الإبراهيمي محامي بهيئة الدار البيضاء، رئيس المركز المتوسطي للدراسات والبحوث في القانون الرياضي. مرحبا بك، صباح الخير سي عصام، شكرا على تلبية الدعوة.
4: مرحبا وصباح الخير بك ولجميع المشاهدين.
3: ويحضر معي أيضا هنا في الاستوديو وأسعد بذلك زميلي وصديقي وديع أحتي. وديع، أهلا ومرحبا بك.
5: مرحبا بك حسن، صباح الخير، تحية لك ولكل المشاهدين المتابعين والمستمعين الكرام في هذه الحلقة التي ستكون حلقة قانونية بامتياز.
3: وأكيد القانون الرياضي، أكيد نتابع المباريات في أرضية الملعب، لكن أحيانا كرة القدم مرتبطة بقوانين داخل المستطيل الأخضر، لكن مرتبطة أيضا بقوانين ما بعد المباريات، لأنه المباريات لا تلعب فقط على المستطيل الأخضر، كما هو الشأن بقضية نهائي كان 25 و2000. في هذه الأثناء إذن مشاهدينا متابعينا سي عصام، تجرى جلسات هذه الجلسة غير المسبوقة ربما في تاريخ المنافسات القارية، باعتبارك مختص في الجانب القانوني، على اطلاع سي عصام بحيثيات القانونية الملف، ماذا ستنظر محكمة التحكيم الرياضي بالذات في هذه اللحظات؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. أولا لابد أن نؤكد على مسألة مهمة جدا، وهو أن في أي دعوة يعني في العالم وجميع التشريعات هناك الشكل وهناك الموضوع، هناك الجانب المسطري وهناك الجانب الموضوعي. على المستوى المسطري يمكن أن نقول بأن هذه الجلسة تعتبر آخر إجراء من الإجراءات المسطرة. سيتساءل البعض ما هي المسطرة وكيف تشكلت هذه المسطرة وكيف ما هي المراحل لما رسم من هذه المسطرة. هذه المسطرة التي نعتبرها هي مسطرة تحكيمية، يعني بروسيدور أربيترال، يعني قرار صادر على هيئة الاستئناف التابعة إلى الكاف، تقضي

0: إلغاء قرار لجنة الانضباط وإصدار قرار جديد يقضي بفوز المنتخب المغربي على المنتخب السنغالي بنتيجة 3-0، نظرا لأن الحركة التي قام بها المنتخب السنغالي فسرتها هيئة الاستئناف التابعة للكاف بأنها انسحاب مكتمل الأركان، والاتحاد السنغالي لديه الحق أن يستأنف هذا القرار، يعني أول إجراء قد نقول بأنه افتتحت به هذه المسطرة التحكيمية، وهو أن هيئة الاستئناف التابعة إلى الكاف عندما أصدرت هذا القرار وبلغ إلى الاتحاد السنغالي، الاتحاد السنغالي قام بالطعن فيه أمام محكمة التحكيم الرياضي. وكما تعلمون بأن محكمة التحكيم الرياضي تأسست سنة 1984، اختصاصها الأساسي وهو البت في المنازعات الرياضية وكذلك البت في الطعون التي تأتي بعد استنفاد مراحل يعني القضائية المحلية أو كما تسميه دي فوا انترن، عندما تستنفد جميع المراحل المتعلقة بالطعون والإجراءات الداخلية داخل الكاف، فإن محكمة طاز باعتبارها محكمة ذات بعد دولي ومحكمة خاصة وغير تابعة لأي فيدرالية، فهي مستقرة في مقرها الاجتماعي في سويسرا، فبالتالي جميع القرارات ديالها لا يمكن الطعن فيها إلا بالبطلان أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية. فجاءت الجامعة السنغالية إلى الباص، وفي هذه المراحل التي سبقت هذه الجلسة جلسة اليوم تم فيها تعيين المحكمين، يعني لكل طرف يعين محكم الذي سيقضي صفته المحكم وهو قاضي، كل طرف يختار القاضي من اللائحة الموجودة في محكمة التحكيم الرياضي، يتم الاتفاق على هل ستتم هذه المسطرة بصفة مستعجلة أو بصفة عادية. الجامعة السنغالية التمست تفعيل هذا المقتضى والقيام بمسطرة مستعجلة، لكن الجامعة رفضت ذلك، والجامعة ارتأت أن تكون المسطرة عادية. تم الاتفاق بين الأطراف على اللغة، اللي هي تم الاتفاق على اللغة الفرنسية، تم الاتفاق على الحسم وكذلك ضبط القوانين الواجبة التطبيق، ونحن نتحدث عن مسطرة انضباطية، يعني نتحدث عن قانون المسابقات كأساس لتطبيق القانون هذا، ثم لي ريغلومون ديال الكاف، ثم لي ريغلومون ديال الفيفا. بهذه التراتبية تم الاتفاق على هذه القوانين لكي تكون هي محل تطبيق في هذه المسطرة. ثم تقدم السنغالي بمذكرة تفصيلية لطعنه، أعطي المجال للجامعة الملكية التي أدلت بمذكرة جوابية. لا تختلف هذه المذكرة الجوابية عن مذكراتها في مرحلة الكاف، في مرحلة الهيئة الاستئنافية، فكل طرف أدلى بدلوه أدلى وسيد. الآن انتقلنا إلى آخر المرحلة، نحن الآن في هذه اللحظة، هذه الجلسة هي جلسة الاستماع، ويسميها لكود ديال طاس جلسة إقفال التحقيق، بمعنى أن المحكمين الثلاثة عندما دخلوا اليوم في هذه الجلسة لهم تصور واضح حول المسطرة، تصور واضح على جميع المعطيات المتعلقة بالملف، لكن ينقصهم المرافعات الأطراف الشفوية، المرافعة الحضورية الشفوية مهمة جدا، كل دفاع سوف يتمسك بدفوعه بمرافعة شفوية من خلال طرح الأسئلة على الأطراف، من خلال الاستعانة بالشهود، من خلال الاستعانة بالخبراء إن وجدوا، من خلال عرض مقاطع فيديو سواء من هذا الطرف أو من هذا الطرف. فهذه المسطرة مهمة جدا، لقد نقول في أن المسطرة التي ستتشكل فيها قناعة المحكمين،
1: نعم.
0: رغم أن المحكم
1: هم بالمناسبة عذرا على المقاطعة سي عصام، ذكرتي بأن كل طرف كيختار يعني محكم، الطرف السنغالي هناك ثلاث محكمين بالمناسبة، الفرنسي جيرالد سيمون، الألماني أوليريش هاس، والإيطالي لويجي فوماغالي. يعني على أي أساس ربما كل طرف غادي يختار المحكم؟ واش هناك قضايا سابقة تعامل مع القانون؟ على أي أساس ربما في تقديرك يتم هذا الاختيار؟
0: هذه مصدريا المتخصصون في المنازعات الرياضية خصوصا أمام محكمة التحكيم الرياضي، لدي هذه يعني ليست مسطرة عشوائية نأتي إلى قائمة المحكمين ونختار محكم، لا، نختار المحكم مثلا الذي لديه اختصاص في البث في المنازعات الانضباطية، ثم نختار المحكم هل ينتمي إلى المدرسة الأنجلوساكسونية أم ينتمي إلى المدرسة الفرنكوفونية، لأنه نعرف لكل مدرسة من هذه المدارس توجه في إعمال القوانين سواء في بلدانها سواء في تكوينها سواء كذا. ثم نختار المحكم الذي لديه تجربة كبيرة جدا في مجال كرة القدم، لأنه الانضباط في مجال كرة السلة ليس هو الانضباط في مجال كرة التنس، ماشي هو الانضباط في مجال سباق الدراجات. فبالتالي أن الهيئة الدفاع عندما تدرس هذه المهمة وهي مهمة تعيين محكم فينبغي أن تدرسها دراسة متأنية، لأنك ستختار في المحكم توجهه القانوني سواء توجه أنجلوساكسوني أو توجه فرنسي فرانكوفوني، تخصصه الرياضي هل لديه أحكام قد بث في أحكام لديها علاقة بكرة القدم، هل لديه علاقة بقرارات أو أصدر قرارات انضباطية، مع أن محكمة التحكيم الرياضي في هذه السنوات الأخيرة قامت بالتخصص، يعني كانت هناك قوائم للمتخصصين في، لم تكن هذه المسألة هي المتبعة من طرف محكمة طاس، ولكن محكمة طاس حتى هي تطور نفسها بنفسها.
1: نعم.
0: فكان هناك قوائم لفض المنازعات والتعاقدات يعني تضم فيها محكمين، هناك محكمين الذين يبتون في المسائل المتعلقة برياضات معينة.
1: في نهاية المطاف كل طرف يختار توجه يعني بقراءته بنظرته يعني الفريق القانوني توجه المحكم الذي سيختار يعني بالنظر. نعم.
0: وهذه نقطة مهمة بالنسبة للجمهور، عندما تسمعون بأن المغرب سيختار محكما فهو هذا المحكم لا يدافع عن مصالح المغرب، بل إنه يختار قاضيا، وهذا ما نسميه في التحكيم بالقضاء الاتفاقي. التحكيم ليس كالقضاء الكلاسيكي، فلا ينبغي أن تذهب أذهان الناس على أن عندما سأختار محكما سيدافع عنه، لا، فأنت تختار القاضي والمحامي هو الذي سيدافع عنك، اختار محاميا كيف ما كان. هذه نقطة مهمة جدا.
1: نعم.
0: فالمحكم هو القاضي الذي سيبت في الملف، أنت ستختار قاضيا والجامعة السنغالية تختار قاضيا، ورئيس الغرفة هو الذي يشكل تلك الهيئة ويعين رئيس تلك الهيئة، يعين رئيس تلك الهيئة التي تتشكل منها البانيل أربيترا.
1: على العموم الهيئة كما ذكرت في البداية ستنظر يعني المسطرة كانت منذ بداية طعن الجانب السنغالي. الأساس الذي استندت إليه هو أتوجه للزميلي وديع، لأنه أنا وياه حضرنا نهائي الكان، حضرنا ما حدث في النهائي فترة التوقف الطويلة، وكنا نتساءل وديع أين، كيف ستؤول المباراة حتى بعد نهايتها بعد عودة الجانب السنغالي. لاحقا لجنة الانضباط صدرت عقوبات، لجنة الاستئناف قررت بأنه غيرت النتيجة بأنه اعتبرت المنتخب السنغالي منسحب من المباراة بالرغم من عودة يعني استئناف اللعب. في تقديرك هذا الأمر بالنسبة للجانب المغربي على مدى سيستند دائما على هاتين المادتين 82 و84، قبل أن أطرح نفس السؤال على
2: نعم.

0: عصام.
1: طيب حسن، أكيد بأن سي عصام الإبراهيمي أعطى الإطار النظري والشكلي كما يقول، لأن في القانون معروف بأن هناك الموضوع وهناك الشكل، وأعطى حتى الإطار التنظيمي لجلسة الاستماع والمحكمين إلى غير ذلك. أعتقد حسن بأن حان الوقت الآن لندخل إلى صلب موضوع، صلب موضوع ونقاش قانوني بحت سيكون بين الأطراف المتنازعة في آخر المطاف. في الطاس بطبيعة الحال وفق المادة 57 للنظام الأساسي للطاس، فهي تنص بأن الطاس يناقش قرار لجنة الاستئناف، لأن الجماهير اليوم تخلط، كأننا سنناقش هل النتيجة هي صحيحة أم لا. لا، الآن الطاس أمامها ملف وهو ملف لجنة الاستئناف، أي القرار
0: سنناقش هذا القرار. وأصلا كان في قرار لجنة الاستئناف
1: طبيعي جدا. بالتالي الآن الطاس من خلال هذه المادة، ثم أيضا يجب أن ننتبه حسن إلى مسألة قانونية مهمة جدا، وحتى الجماهير تخلط في هذا الجانب. اليوم الطاس من يعتقد بأن ليس لديه الملف كامل وننتظر جلسة الاستماع فهو مخطئ. المادة أعتقد 51 و56 فيها مذكرة الاستئنافية للسنغال توصلت بها بطبيعة الحال الطاس، وأيضا المذكرة وتعقيبات جوابية بالنسبة للمغرب وللكاف، وبالتالي كل هذه المعطيات موجودة. الآن ندخل إلى جلسة استماعية الأولى، صحيح بأن فيها مرافعات، فيها تقديم مجموعة من الأمور التي تبقى شفهية، لكن على مستوى الحجج، على مستوى وسائل الإثبات، على مستوى كل المعطيات والدلائل والوقائع وكل ما تدافع عنه كل هذه الأطراف، فهو موجود في الملفات بحسب المواد 51 و56 من الطاس. الحسن أعتقد بأن السؤال الجوهري وعصام الإبراهيمي سيتقاسم معنا هذا السؤال هو الأساس القانوني، وربما الجدل سيكون على المادتين 82 و84 من يعني لوائح كأس أمم إفريقيا، وأيضا المادة 30 والمادة 33 من النظام التأديبي للكاف، الذي ينص على وسائل الإثبات وينص أيضا على درجات، أو ما يسمى في القانون وعصام الإبراهيمي قد يؤكد ذلك، على درجات وسائل الإثبات، أيهم أكثر نصية، أيهم أكثر واقعية، والترتيب مثلا تقرير الحكم أي درجة له، تصريحات الشهود أي درجة لها، ثم أيضا الفيديوهات. ثم أيضا حسن أعتقد بأن يجب أن نفصل في المادة 82 لأن فيها معطى مهم جدا، وهذا تقديم لسؤالك لعصام الإبراهيمي، هو أن يتحدث عن مغادرة الملعب. لكن مغادرة الملعب حسن فيها أعتقد بأن سيكون مفتاح النقاش بين كل الأطراف، هو أن نثبت أن المغادرة كانت من دون إذن الحكم.
0: تماما، وأنقل هذا السؤال لسي عصام الإبراهيمي. سيد أستاذ عصام، المادة 82 والمادة 84 من يعني قانون المنظم للأمم إفريقيا، يعني إليه استندت لجنة الاستئناف من أجل اعتبار الحسم في أن المنتخب السنغالي انسحب. يعني الدفعات التي تستند عليها الكاف من أجل دعم موقفها وأيضا الجانب المغربي، كيف تقرأها من أجل التفصيل أكثر في هاتين المادتين، لأنهما محور النقاش ومحور طعن الجانب السنغالي؟
2: شكرا. سأبدأ بسؤال، السؤال وهو لماذا أثار هذا الملف كل هذا الزخم من النقاش ومن الاختلاف؟ وقد كنت قلت في إحدى المحاضرات بأن هذا الملف قسم الكرة الأرضية إلى قسمين، قسم مع المغرب وقسم مع السنغال. لماذا؟ لأن ليس هناك سابقة قضائية أو سابقة واقعية فيها أن فريق معين خرج من الملعب بدون إذن الحكم احتجاجا على خطأ أو احتجاجا على قرار تحكيمي وعاد بعد ذلك. فبالتالي أن طبيعي جدا يعني أن المغرب سيعتبر ذلك انسحابا، وسيعزز ذلك بوجود اللاعبين في غرفة الملابس، سيعزز ذلك بالصور، سيعزز ذلك بالتوقيت، سيعزز ذلك بالتأثير ذلك القرار على النتيجة، سيعزز ذلك. الجانب السنغالي بكل بساطة كذلك سيقول بأنه ليس هناك،
0: نعم
2: سيقول بأنه ليس هناك انسحاب، لأن الانسحاب يمكن أن نتصوره إذا لم يعد اللاعبون إلى الملعب، لم يرجعوا إلى الملعب. هذا هو الدفع الوحيد اللي عند الجامعة السنغالية. هناك ظروف كما قال الزميل المحترم، هناك ظروف، هناك وسائل.

0: إثبات، هناك وقائع، هناك قرائن، كل منا سيدفع به. ولكن الإشكال الموجود أو النقطة هي: هل نعتبر ذلك انسحابا؟ هل نعتبر ذلك انسحابا أم لا نعتبر انسحابا؟ المغرب اعتبره أبوندون، يعني انسحاب، وعلل ذلك وعزز ذلك ودعمه بمجموعة من القرارات السابقة القريبة من هذا المعطى. لكن ليس هناك قرار صادر على محكمة الطاس أو سابقة، حدنا كثيرا في هذا الموضوع.
1: نعم، يعني هل استئناف المباراة بعد توقفها يلغي الأثر القانوني لما وقع بعد الاستئناف وهو ما حدث؟ وسنعود لهذه النقطة بالذات لأنها محور النقاش وربما النقطة التي ستحسم هذا الجدل الذي لن يحسم اليوم. لجنة التحكيم أكيد تعقد الجلسة اليوم، لكن القرار سيصدر، سننتظر ربما الأيام القادمة والأسابيع القادمة من أجل القرار النهائي. سنعود لكم مشاهدينا مستمعينا ومتابعينا لمواصلة مناقشة تبعات هذه الجلسة وهذا الملف، ملف نهائي كأس أمم إفريقيا، استئناف الجانب السنغالي ويعني أحقية المغرب في التتويج بلقب أمم إفريقيا. الجلسة المتواصلة أمام محكمة التحكيم الرياضي الطاس. في الأثناء تكرموا بالبقاء معنا، نعود بعد موجز التاسعة ونصف.

0: Mehdi 1, Podium.
1: نعود معكم مجددا مشاهدينا مستمعينا ومتابعينا إلى الجزء الثاني من برنامج بوديوم نخصصه للحدث اليوم، جلسة الاستماع التي تقام هناك بمحكمة التحكيم الرياضي في قضية نهائي كأس أمم إفريقيا 25 و2000، القضية التي ستحسم أمام محكمة التحكيم الرياضية المشكلة من 3 محكمين. الجانب السنغالي طعن في قرار لجنة الاستئناف التي اعتبرت المنتخب الوطني المغربي فائزا ب3-0 بعد تثبيت انسحاب المنتخب السنغالي من النهائي الشهير، النهائي الذي أجري بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. نقرأ في تبعات هذه القضية فيما يحيط بها مع المحامي بهيئة الدار البيضاء الخبير في القوانين الرياضية عصام الإبراهيمي، ومعي هنا في الأستوديو أيضا زميلي وديع أحتي. نعود سي عصام الإبراهيمي، توقفنا في الجزء الأول عند النقطة التي استند إليها الكاف إذن في قرار لجنة الاستئناف، وهل استئناف المباراة بعد توقفها يلغي الأثر القانوني لما بعد استئنافها؟ هو ما ذهبت إليه الكاف الآن. كيف يمكن لمحكمة الطاس والمحكمين الثلاثة أن يقتنعوا بهذا الأمر سواء من الجانب المغربي أو من الكاف باعتبارها طرفا في الموضوع؟ عصام، الصوت لا يصلنا بشكل جيد من عند سي عصام، سنعود إليه مجددا. إذا نقطة الخلاف وديع هذا الأمر. نعم سي عصام، استعدنا الاتصال بسي عصام.
2: نعم، قلت بأن الجانب ديال محكمة الطاس أو الهيئة التحكيمية اليوم أتت و يعني عقدت هذه الجلسة وحددت لها تاريخا، وهي تدرك إدراكا تاما ولديها تصور تام حول هذا، يعني كل دفع من الدفعات والأدلة المطروحة، فما عليها سوى طرح أسئلة اللي هي غتكون أسئلة واضحة ودقيقة حول بعض الأمور المتعلقة بالدفوع والوسائل الإثبات والطلبات والقرائن وكل ما تم الإدلاء به قبل هذه الجلسة سيتم مناقشته فيها، لأن الهيئة التحكيمية قبل عقد هذه الجلسة تقول للأطراف إذا كان لديك شهود، إذا كان لديك خبراء، إذا كان لديك أي وسيلة وسائل إثبات لا بد لك أن تصرح بها لكي تضعها هيئة تحكيمية أمامها في جدول أعمالها اليوم في هذه الأوديونس ديال اليوم، لأولا للاطلاع على هذه الأداء ثم مناقشتها. يحق للهيئة التحكيمية أن تطرح أسئلة على جميع الأطراف، أن تطرح أسئلة على الشهود، أن تطرح أسئلة على الخبراء، أن تستفسر كل الطرفين عن الإرادة أو كيف انصرفت مثلا إرادة ذلك المدرب إلى القيام بهذا الفعل. غيقول مثلا ذلك كان من أجل احتجاج، هل يمكن أن نتصور هل من أين أتيت هذا الاحتجاج، ما على ماذا اعتمدت في اتخاذ هذا القرار؟ يعني سيكون، أظن بأن الجانب السنغالي هو الذي سيكون معنيا بمجموعة من الأسئلة التي ليس لديها جواب على المستوى القانوني، على المستوى التاريخ ديال كرة القدم، أنه لم يسبق لفريق انسحب وذهب إلى غرفة الملابس ثم رجع. ما كاينش شي فارق اللي دارها، هناك فروق في السوابق القضائيه، فروق رفضت استئناف اللاعب، هناك فروق بالفعل انسحبت احتجاجا على طريقه اداره الملعب كما قامت لاسيميلو مع مثلا مع مع مع مع مارسي. عندك الوداد والترجي أن المحكمة اعتبرت بأن الوداد رفضت استئناف اللاعب، عندنا الحالة اليوم كما قلت لكم هي حالة فريدة لم يسبق أن وقعت في ملاعب ديال كرة القدم. فريق ينسحب من الملعب ويذهب إلى غرفة الملابس لمدة قد بين 15 حتى 16 دقيقة ثم يعود إلى الملعب. دور الحكم كذلك سوف يسأل الحكم، لماذا لم تعلن عن نهاية المباراة؟ ما الذي جعلك يعني تستأنف المباراة رغم أن القانون واضح؟ إذا فريق خرج من الملعب ينبغي، والعمل القضائي كذلك يقول أن الحكم كان عليه أن يتوجه إلى اللاعبين وينذرهم ويعلن عن إيقاف المباراة.
1: نعم.
2: نهائيا النصر للفوز للمغرب.
1: بالنسبة نعم سي عصام، تحول الزميلي وديع، هذا نعم. يطرح أيضا إشكالية تطبيق القوانين في أو اللوائح التنظيمية للكاف في المنافسات، لأنه هذا الأمر صحيح الكاف عندها سوابق، لكن هذا الأمر صحيح سيشكل سابقة، لكن يطرح إشكال آخر هو تطبيق القوانين ولوائح الكاف، لأنه دائما كنصطدموا بهذا الأمر في مسابقات الكاف بالأساس.
3: صحيح فؤاد، يعني حسن وتحية لفؤاد أيضا. أعتقد حسن بأن المسألة الأساسية والجوهرية أن مثل هذه المواضيع سنبتعد عن العاطفة وعن يعني ما يسمى ما هو خارج إطار القانون. اليوم سنحتكم إلى القانون وسنحتكم إلى إطار النظري، لأن ليست لدينا وقائع اليوم.
1: صحيح.
3: نعطيك مثال حسن، اليوم نحن نتحدث عن قرار لجنة الاستئناف. قرار لجنة الاستئناف والقرار التفصيلي بتعليله الذي من دون شك تلقاه المنتخب السنغال الاتحاد السنغالي، ليست لدينا معطيات دقيقة حول على ماذا اعتمد واستند بشكل مفصل يعني قرار لجنة الاستئناف في الكاف. فبالتالي حسن صحيح بأن محكمة التحكيم الرياضية من دون شكلها سلطات واسعة من أجل إعادة

0: ربما تقييم كل هذه الوقائع، ولكن دائما بناء وفي إطار هذا القرار، قرار لجنة الاستئناف، وخصوصا ما هو مقتضى في البلاغ الإعلامي لهذا القرار، المادتين 82 و84. طيب الآن لدينا الآن، وعصام الإبراهيمي أختلف معه في نقطة مهمة، لأنه قال بأن السنغال ليس لديه ما يقدم. لا، السنغال لديه ما يقدم، والمغرب لديه ما يقدم، لأن المعركة القانونية المفروض أن لما تكون لدينا القرائن وتكون لدينا الدلائل، فبالتالي نحن بعيدون تماما عن ما هو موجود اليوم بين يدي المحكمين الثلاثة. لأن مثلا حسن، اليوم نتحدث على أن الحكم جون جاك أندالا هو من قاد المباراة وكان عليه صحيح، هناك مسائل يجب أن نعاتب عليه، وانتقدنا المدرب وانتقدنا تياو، لكن تياو الآن من ناحية القانونية ماذا لا وجود لتياو في المعركة القانونية. اليوم المعركة هي المادة 82، هل المنتخب السنغالي أثبته الكاف والجامعة الملكية المغربية بأنه بالفعل من ناحية القانونية النصية خرج من دون إذن الحكم، وبالتالي وقعت الانسحاب تنطبق عليه؟ هذه المعركة القانونية التي تحدثوا
1: فعلا الأشخاص، كنت تحدثوا فعلا الهيئات، لأن الجامعة السنغالية والجامعة المغربية والكاف باعتبارهم هيئات.
0: اللي بغيت نبينه حسن إذا سمحت لي هو أن اليوم هذا النقاش اللي كان عندنا عاطفي تجاوزناه
1: تماما،
0: لأن انتقدنا تياو وانتقدنا المنتخب السنغالي، انتقدنا تصرفه. اليوم احنا في معركة قانونية،
1: ولكن المعركة القانونية فيها مؤسسات.
0: تماما، لا تؤمن إلا بالمؤسسات وبالمساطر وتحدثنا عن تقرير حكم المباراة. أولا تقرير الحكم،
1: ما حدث في نهائي الكان هو اللي دفع هيئة البورد أنها والفيفا أنها تسن قوانين رادعة لكل منتخب قبل كأس العالم يفكر أنه انسحب. واش هذا الأمر يمكن يكون عنده تأثير سي عصام على هيئة التحكيم في الطاس، أم أنه مثل هذه القوانين ما عندهاش يعني أثر رجعي في النظر في القوانين؟
2: نعم، شكرا. أولا أريد أن أعقب على الزميل الموجود في بلاطو، أنا لم أقل بأن الاتحاد السنغالي ليس لديه ما يقول، أنا يعني استعرضت احتمالات كل طرفين، ما هي وسائل الدفاع التي سوف يطرحها. أنا أقول بأن الجانب السنغالي هو لديه دفع مهمة جدا، المغرب ليس لديه دفع من غير أنه فسر تلك الواقعة على أنها انسحاب، وفسر مقتضيات المادة 82 والمادة 84 التي أعطاها قراءة بناء على وقائع وبناء على قراءة قانونية للجامعة الملكية لكرة القدم. لأنني عندما افتتحت كلامي وأنا أتحدث إلى في القانون، ما أتحدث عن الواقع ولا أتحدث عن العاطفة، وتحدثت في هذا الموضوع كثيرا جدا وعتبت لأنني كنت موضوعيا في الجانب القانوني. فبالتالي أن الجامعة المغربية فسرت مقتضى المادة 84 على أنها أبوندون دو بوست، أبوندون دو تيران، يعني هو أنك انسحبت. لو روتري ولابوندون هنا فين كاين النقاش. علاش قلت بان الجامعه اعتمدت على هذا التفسير القانون بناء على هذه الواقعه؟ لان ما كاينش عندنا صوابق قضائيه. نعتبر بان محكمه الطاس في جميع احكامها بالالاف تؤسس لمبادئ ما يسمى بالاكسبورتيفا، صوابق قضائيه. كل تكون على يقين عندما ستقرا القرار النهائي ستجد ان كل دفع سيذيل بقرارات، بعشرات القرارات لمحكمة الطاس، في الرفض، في تفسير هذه المسألة، في تفسير دور الحكم والقوانين التي يمكن تطبيقها الآن. كاين قانون اللعبة، مادة الفصل 5 من قانون اللعبة اللي تتكلم على الصلاحيات اللي عند الحكم. فبالتالي الدفوع أقول بالقانون أن الجامعة السنغالية عندها بأن الحكم لديه سلطة واسعة. هناك الفصل 5 الذي يقول لا يمكن الطعن ولا يمكن مراجعة قرار الحكم فيما يخص اللعبة، فيما يخص القرارات التي يصدرها في اللعبة. فيقول بأنه بالفعل أنا انسحب، تعاقبني على أنني خرج من الامتحان. أنا مستعد أنك تعاقبني على أنني خرج من الامتحان، ولكن لا تعاقبني على الانسحاب. يعني إذا أردنا أن ندخل في الدفوعات التي أخذناها هنا وهناك من خلال الندوات الصحفية، من خلال التدخلات ديال الأطراف، بالنسبة للمدرب مهم جدا يستنطق المدرب من طرف الهيئة التحكيمية، لأن الهيئة التحكيمية هناك ما ظاهر الأفعال وهناك باطن الأفعال.

0: لماذا قمت بهذا الفعل؟ ربما قد يكون لك مبرر اشرحه لهيئة التحكيم.
1: كل كل الأطراف وكل الشهود اللي ممكن أنهم يخدموا القضية،
0: لأنه أصلاً هناك عقوبة تأديبية في حقه.
1: سي عصام، يعني كل الشهود وكل المتدخلين اللي مشأنهم أنهم يوضحوا مسار القضية، أكيد المحكمة التحكيم الرياضي غادي تستمع لهم ووجهات نظرهم قبل يعني إصدار الحكم النهائي. تحدثت معك قبل قليل عن هذه القوانين التي أقرها لو أقرتها الفيفا قبل نهائيات كأس العالم، وعلى خلفية ما حدث في نهائي كأس إفريقيا الذي جرى بالمناسبة أمام أنظار جياني إنفانتينو، هل يمكن استخدامها في هذه القضية أم أن أو يكون عندها تأثير على مسار يعني الحكم النهائي؟
0: شوف، هذه المسألة فسرها البعض على أنها في صالح المغرب، وفسرها البعض بأنها ليس في صالح المغرب. أقول لك الذي فسرها بأنها في صالح المغرب، الذي قال بأنها في صالح المغرب قال بأنها كفعل اعتبرته الفيفا فعل لم يكن مندرجا في الكود ديسيبلينير أو في قانون المسابقات، أصبح الآن منصوصا عليه. إذا الحكم خرج من الملعب احتجاجا على التحكيم عنده بطاقة حمراء وعنده عقوبة انضباطية. فقيل بأن ما دامت أن المجلس ديال كرة القدم والإفاب عندما اعتبر هذا الفعل، إذن لم ينتظر قرار محكمة الطاس حتى يشرع هذا الفعل، بل بادر إلى تشريع الفعل، لأن ذلك الفعل قد أثار الرأي العام الرياضي وقال لأنه فعل غير مسبوق. والجانب الذي يقول ليس في صالح المغرب، لأنه يقول بأن، وأنا من أصحاب هذا الرأي، أن ما دام الإفاب أعطى تفسير لهذا الفعل وأعطى عقوبة، إذن ممكن أن الطاس، ممكن طرف الجامعة السنغالي يقول لك بأنه الآن أصبح الآن تشريعا لا يرقى إلى درجة الهزيمة من المباراة، فقط عقوبة. إذا قمت أنا بالخروج من الملعب وعود دخلت، أولا أنا كمحامي سأقول بأنه أمام الهيئة التحكيمية يثبت أن هذا الأمر كان غير مسبوق، فبالتالي هذا الفعل غير منصوص عليه ولا عقوبة ولا فعل إلا بنص. هذه المسألة الأولى، والدليل على ذلك أنه لأول مرة أن الإفاب تشرع هذه المسألة في قوانينها. ثانيا، أن قمة الفلسفة المشرع وإرادة المشرع قد ظهرت في تشريع هذا القانون، وأنه عندما اعتبرت بأنه بطاقة حمراء أو توقيف لمباراة أو مباراتين، هذا هو الحد الذي يمكنه أن تقوم به هيئتكم كهيئة تحكيم. فبالتالي المشرع سبق القضاء، ولكنه لا يطبق بأثر رجعي، لا يطبق بأثر رجعي. فبالتالي أن هناك من يقول بأنها في صالح المغرب، وهناك من يقول بأن هذا اتخاذ، لو مثلا لفاب اعتبرت بأن اللاعبين الذين يخرجون من الملعب احتجاجا على قرار التحكيم مثلا حدد واحد عدد معين يعتبر منسحبا، أنا ممكن نقول بأنه هذا القرار في صالح المغرب. لكن المباراة
1: إذن الأمر، وننتقل لبقتنا واحدة خمس دقائق من النقاش، الوقت مر بسرعة. وديع الآن القرار، الكل ينتظر محكمة الطاس، أكيد سيكون هذا القرار سابقة في كرة القدم العالمية مرة أخرى، إفريقي غادي تشكل استثناء. في تقديرك كيف يجب أن يتعامل في نهاية المطاف، لأنه إفريقيا معنية كرة القدم العالمية مع هذا الأمر؟ قبل سؤال أخير السعيسة.
2: لا صحيح، وبداية يعني حسن أعتقد بأن هذه سابقة، ولكن كيفما كان الحال أعتقد بأنها ستأتي سوابق أخرى. يعني هذا هو تطور القانون في آخر المطاف، وهذا هذا هذه جمالية أيضا مجال القانون بصفة عامة. لكن حسن أعتقد بأن أولا يجب أن ننتبه، هذه الجلسة الاستماع ليست جلسة نهائية. هيئة التحكيم لها كامل الصلاحيات بحسب النظام الأساسي أن تعقد جلسات استماع أخرى، ولكن صحيح بأن القرار لن يصدر اليوم ولا حتى الأسبوع ولا حتى الأسابيع المقبلة. القضية معقدة جدا وتتطلب يعني تمحيص وتدقيق لكل كلمة كلمة ولكل فصل فصل. أنا فقط حسن إذا سمحت أريد أن تفعل مع الأستاذ عصام الإبراهيمي، لأنه في فترة من الفترات كان بالفعل تحدث عن مسألة سلطة الحكم، وخصوصا المادة الخامسة من الليفاب وركز عليها بشكل كبير. اليوم أطرح عليه سؤال، هل ما تزال سي عصام الإبراهيمي متمسك بهذا المعطى أن السلطة الحكم هي التي ستحدد المرجع الأساسي للقرار النهائي لهيئة المحكمين، خصوصا أنك تعلم جيدا بأن في وسائل الإثبات صحيح بأنها كثيرة ولكن في القانون هناك تراتبية لوسائل الإثبات سي عصام؟
0: شكرا على السؤال. هذا المسألة مش مزيان مناسبة
1: في واحد جوج دقيقة ونص سي عصام لأن الوقت يدركنا.
0: المسألة مهمة لأجل توضيحها. كان هناك نقاش ديال جميع الاحتمالات التي يمكن أن نتحدث عنها فيما يخص القرار المحكمة التحكيم الرياضي، فقيل هل يمكن إعادة المباراة؟ فقلت بأنه إعادة المباراة مرتبطة بخطأ عمدي صادر عن الحكم، ولدينا سابقة للمنتخب السنغالي والمنتخب الجنوب إفريقي في المباراة التي كانت ثبت بأن كان هناك غش من طرف الحكم وكان هناك تدليس من طرف الحكم وعلاقته بشركات المراهنات، فأصدرت قامت الفيفا بتعيين مجموعة من الشركات المتخصصة في تقييم انحرافات داخل شركات المراهنات، واكتشفت بأن الحكم وطريقة تدبير المحاكمة تدبير المباراة كان هناك غش من طرف الحكم فتم إعادة المباراة. هنا تحدثت عن هذه النقطة، كيف المحكمة يمكن أن تعتبر قرار الحكم إذا كان هناك إثبات من طرف الطرف المغربي بأن كان هناك اتصال، كان هناك تواطؤ، كان هناك فرض على الحكم باش يستمر في المباراة بأي طريقة من الطرق؟ يمكن للمحكمة ولا جميع الصلاحيات في إطار مقتضيات كما أشار لها الأستاذ في بلاطو في 57 لدى المحكمة أنها تعود المباراة، لدى المحكمة أنها سحبت النسخة، سحبها كلها عند القرار المحكمة تعتبر النسخة وكأنها لم تكن، يمكن أن تعيد المسطرة إلى المحكمة إلى غرفة النضبات كلها لجنة السنافية، دي كلها سيناريوهات ممكن تقوم بها المحكمة. فبالتالي أنا السياق الذي تحدثت فيه على مقتضيات الفصل 5 وكذلك الفصل 12 من قانون 12 أو قانون 5 من قانون إيفاب ديال كرة القدم في هذا السياق، أنه إذا ثبت أن الحكم قد مارس الغش أو التدليس أو الفساد، ثبت فساد بأنه عندما لم رفض أن أن أن أن أن يوقف المباراة، يمكن أن يكون من نتائج إعادة المباراة كما وقع في مقابلة جنوب إفريقيا والسنغال.
1: وأكيد ننتظر مآلات جلسة اليوم في انتظار الحكم النهائي لمحكمة الطاس وقرار المحكمين الثلاثة، المحكم الفرنسي الألماني والإيطالي. قرار لجنة الاستئناف حتى الآن ثابت في انتظار الحكم النهائي من محكمة الطاس. في ختام هذا العدد أشكرك أستاذ عصام الإبراهيمي رئيس المركز المتوسط للدراسات والبحوث في القانون الرياضي المحامي بهيئة الدار البيضاء على تنويرنا بكل هذه النقاط. سعيدنا بتواجدك معنا في عدد اليوم.
0: شكرا لك وشكرا للزميل اللي كان سبب في إغناء النقاش ووصول ديالو لهذا المستوى، الحمد لله. نتمنى
1: سوادع ضبط أموره صحفي رياضي لكن مجتهد في المواد القانونية.
2: بالمناسبة المركز ديال سي عصام الإبراهيمي راه استفدنا منه كثير، لأن حتى في دراستنا للقانون كنتبعوا كثيرا المقالات، نختلف في بعض الأحيان ولكن في آخر المطاف ما يهم هو النقاش القانوني وصل للمشاهد والمتابع.
1: والاختلاف لا يفسد للود قضية. شكرا لك مجددا سي عصام. شكرا وديع. شكرا لطاقم إعداد البرنامج. شكرا لكم مشاهدينا مستمعينا على طيب المتابعة. نلقاكم في عدد جديد يوم غد. إلى اللقاء.

0: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك أوف أفريكا.
1: مع بنك أوف أفريكا ديما كاين الحل.
2: عمرك لقيتي راسك محتاج للبنكة ديالك في الليل، ولا عندك مشكل، ولا حتى تساؤل ما يقدرش يتسنى حتى للصباح؟ هادشي ما بقاش مشكل. باش نكونوا ديما قراب ليكم، مركز خدمة الزبناء لبنك أفريقيا متوفر 24 ساعة على 24 طيلة أيام الأسبوع. اتصلوا بنا على الرقم 080 100 8100 من المغرب، أو على 0522 42 15.

0: 42 من الخارج
1: مع بانكو فافريكا ديما كاين الحل.
2: تسالى لك الصولد في اكثر وقت محتاجه مع الرصيد فليكس الجديد ديال اتصالات المغرب. الصولد ديالك كيبقى 6 شهور، تقدر تحوله لمكالمات انترنت او لا محدود مواقع التواصل

0: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
1: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة على ميديا.
2: ميديا، الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
3: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تنظم مؤسسة منتدى أصيلة من 2 إلى 18 من أكتوبر الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي 47. وتعرف هذه الدورة تنظيم عدد من الندوات الفكرية والأدبية والفنية بمشاركة مفكرين وكتاب وشعراء وفنانين من المغرب وخارجه. يتضمن البرنامج ندوات حول الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية، وندوات حول التحديات والتحولات والآفاق بالعالم العربي في أفق 2030، إلى جانب لقاءات تحتفي بالأدب والشعر والفنون التشكيلية وخيمة الإبداع وجائزة بولند الحيدري للشعراء العرب الشباب. كما تشهد فعاليات الموسم افتتاح معارض فنية وتنظيم مشاغل للفنون والتعبير الأدبي وكتابة الطفل وتوقيع إصدارات جديدة وعرض شريط وثائقي، فضلاً عن سهرات موسيقية تتواصل على امتداد أيام الدورة.
4: أنتم في الاستماع لميديا موجز العاشرة.
5: موجز العاشرة، معكم عبد العالي الصهر. نسأل الموجز من تطورات الشرق الأوسط، حيث نقلت مصادر صحفية سماع عدوي انفجارات قوية اليوم في العاصمة السعودية الرياض بالتزامن مع تصعيد جماعة الحوثي لهجماتها على السعودية واستهداف مطاراتها، فيما تزامنت الانفجارات مع تأكيد السلطات السعودية مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين جراء هجمات طالت مطار أبها ومطار الملك خالد الدولي في الرياض. في اليمن، ميدانيا أعلن المتحدث باسم قوات التحالف لدعم الشرعية تنفيذ هجوم شامل دمر 82 هدفا عسكريا حوثيا في محافظات صعدة والحديدة والجوف ومأرب، ردا على استهداف مطار الملك خالد بالرياض ومطار أبها، مشيرا إلى تدمير 11 مخزنا للصواريخ الباليستية ومراكز للقيادة والسيطرة. اتفقت 4 فصائل فلسطينية على رأسها حركة فتح وحماس خلال اجتماع في القاهرة اليوم على ضرورة عقد حوار وطني شامل بمشاركة كافة القوى الفلسطينية قبل انتخابات تشريعية في نوفمبر المقبل. شنت طائرات مسيرة إثيوبية غارات جوية خلال الليل استهدفت قوات إريتريا في مدينة أديغارت شمالية إقليم تيغراي، فوسط تصاعد المخاوف من اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقا، وخاض البلدان الجاران إثيوبيا وإريتريا حربا حدودية بين عامي 1998 و2000، وقد شهدت العلاقات بينهما تدهورا حادا في الآونة الأخيرة. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، قتل 30 شخصا على الأقل اليوم في ضربة روسية استهدفت حافلة في كراماتورسك المدينة الرئيسية على الجبهة الشرقية لأوكرانيا. في إسبانيا، دعت أبرز النقابات العمالية الإسبانية إلى إضراب عام في 11 نوفمبر من أجل الدفع بمطالبها المتعلقة بالسكن والأجور قبيل التشريعيات المبكرة المقررة في 29 نوفمبر. يصوت البرلمان الإيطالي اليوم على تعديل القانون الانتخابي. تقول أحزاب المعارضة إن حكومة جورجيا ميلوني اليمينية المتشددة صاغته على مقاسها لتعزيز فرص بقائها في السلطة في انتخابات العام المقبل، وينص المقترح على اعتماد نظام تمثيل نسبي بالكامل يضمن غالبية برلمانية لأي تحالف يحصل على أكثر من 42% من الأصوات. في الرياضة، تتجه الأنظار اليوم إلى مدينة لوزان السويسرية، حيث تنظر محكمة التحكيم الرياضية طاس في الطعن المقدم للاتحاد

0: السنغالي لكرة القدم ضد قرار منح المنتخب المغربي الفوز بثلاث أهداف مقابل لا شيء في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025. توازيا مع ذلك، يدخل المغرب هذه الجلسة مستندا إلى قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي الذي اعتبر انسحاب لاعب السنغال خرقا للمادتين 82 و 84 من لائحة كأس أمم إفريقيا. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز لحظات تقول مع برنامج صباح الأسرة مع سعيد عيادي في أمل الله.
1: Et quand un artiste pousse la porte du studio, la musique devient une conversation.
2: Artistes à la suite de...
1: Le spot avec Soufiane El-Khilali, du lundi au vendredi à partir de 14h30 sur Média.
3: Midi 1, Tanger 95.3, Nador 99.9.
4: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
5: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
4: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
5: Business, marketing, finance, management. Des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
4: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
5: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
4: Appelle le 06 67 65 28 63.
5: 06 67 65 28 63.
4: LESA.
5: L'excellence d'un parcours.
4: L'assurance d'un avenir.
6: ميديا صباح الأسرة سعيد العيادي.
7: يا صباح الخير ومرحبا بكم معنا مستمعينا في حلقة جديدة من صباح الأسرة، حلقة جديدة وموعد جديد نطل فيه عليكم بكل ما يهم الصحة والحياة اليومية، لأن صحتنا تستحق أن نتوقف عندها، نسأل، نفهم ونتعلم كيف نحافظ عليها. فأهلا وسهلا بالجميع. كعادتنا بعد قليل نبدأ مع فقرتنا التي ترافقنا كل صباح، وهي فقرة الصحة نعمة والوقاية حماية، معلومة صحية، نصيحة مفيدة، وربما جواب عن سؤال طالما راودكم. وبعد موجز العشرة والنصف نلتقي مع موضوع جديد وضيف متخصص نفتح معه الحوار، نطرح الأسئلة ونحاول أن نقترب أكثر من كل ما يشغل الأسرة ويهم صحة أفرادها. موضوع اليوم سنخصصه للكبد الدهني، متى يتحول تراكم الدهون على الكبد من حالة بسيطة إلى مشكلة تستدعي المتابعة، وما علاقته بالتغذية والوزن ومقاومة الأنسولين، وهل يمكن الوقاية منه؟ للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها نستضيف معنا اليوم في صباح الأسرة الدكتورة أسماء مكتوب، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي. موضوع يهمنا إذن جميعا، فنتمنى بأن تكونوا معنا في الاستماع. فصباح الأسرة يبدأ الآن، صباحكم صحة وطمأنينة، وأول اختيار غنائي لكم مستمعينا في هذا اللقاء بصوت الفنان القدير كاظم الصاهر، كلك على بعضك.

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: نبدأ فقرتنا اليوم مستمعينا برسالة مهمة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي تدعو الآباء والأمهات إلى استكمال تلقيح الأطفال واحترام الجدول الوطني للتلقيح حفاظا على صحتهم ووقايتهم من أمراض يمكن تفاديها باللقاح. تأتي هذه الدعوة في ظل عودة ظهور بعض الأمراض التي كنا نعتقد أنها أصبحت من الماضي، وهو ما يجعل الالتزام بالتلقيح أكثر أهمية خصوصا بالنسبة للأطفال الذين لم يستكملوا جميع التلقيحات المقررة.

فالتلقيح مستمعينا لا يحمي الطفل فقط، وإنما يساهم كذلك في حماية المحيطين به، وخاصة الأطفال الصغار والأشخاص الأكثر عرضة للمضاعفات. فراقبوا دفتر التلقيحات الخاص بأطفالكم وتأكدوا من استكمال جميع اللقاحات المبرمجة، وإذا لاحظتم أن هناك تلقيحا ناقصا أو متأخرا فتوجهوا إلى أقرب مركز صحي للاستفسار وأخذ اللقاح في الوقت المناسب، فالوقاية دائما تبدأ بالالتزام بجدول التلقيحات. رسالتنا لك كل أب وأم مازال لديهم تردد أو أسئلة حول اللقاحات، من المهم الحصول على المعلومة من مصادر الصحية الموثوقة واستشارة الطبيب أو المركز الصحي بدل الاعتماد على معلومات غير دقيقة قد تعرض صحة الطفل للخطر. الصحة نعمة مستمعينا، والوقاية حماية، والتلقيح واحد من أهم وسائل الوقاية. ذكرى محمد قالها.

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: والنوم المتقطع مستمعينا قد يحدث لنا من وقت لآخر، لكن متى يتحول من أمر عابر إلى مشكلة تستحق الانتباه؟ إذا أصبح الاستيقاظ المتكرر أثناء الليل عادة، أو أصبحنا نستيقظ صباحا دون أن نشعر بالراحة ونقضي يومنا في مواجهة التعب والنعاس وضعف التركيز، فهنا علينا أن نتوقف ونسأل ما الذي يزعج النوم وما الذي يحدث؟ الخبر الجيد مستمعينا أن بعض العادات البسيطة قد تساعدنا على استعادة نوم أكثر هدوءا وانتظاما. أولا، حاولوا تثبيت موعد النوم والاستيقاظ قدر الإمكان حتى في عطلة نهاية الأسبوع. ثانيا، خففوا من استعمال الهاتف والشاشات قبل النوم، واجعلوا آخر فترة من المساء أكثر هدوءا. ثالثا، انتبهوا إلى القهوة والشاي والمشروبات المنبهة خصوصا في ساعات المتأخرة من اليوم. كذلك اجعلوا غرفة النوم مريحة هادئة ودرجة الحرارة فيها مناسبة. تجنبوا الوجبات الثقيلة مباشرة قبل النوم، وحاولوا ممارسة بعض النشاط البدني خلال النهار. إذا استمر النوم المتقطع لفترة طويلة أو صاحبه شخير قوي أو اختناق أثناء النوم أو نعاس شديد خلال النهار، فمن الأفضل استشارة الطبيب لمعرفة السبب. رسالتنا إذن مستمعينا، النوم ليس مجرد وقت نغلق فيه الأعين، وإنما هو وقت يستعيد فيه الجسم والدماغ الطاقة. فالصحة نعمة والوقاية حماية.

مرحبا دائما بكل من التحق بنا، نحن دائما معكم في صباح الأسرة، فأكيد سنتابع هذا اللقاء مباشرة بعد موجز 10:30. موضوعنا اليوم حول الكبد الدهني، وحوارنا مع ضيفتنا اليوم الدكتورة أسماء مكتوب، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، فتابعونا مباشرة بعد موجز 10:30.

0: trouver sur l'antenne Maghreb, Sabal El Osra, et sur l'antenne Afrique, Premier Café.
1: Midi 1, Casablanca 99.6, Rabat 97.5.
2: هنا الرباط حيث تصنع القرارات وترسم ملامح المرحلة. هنا السياسة كما هي، مواقف، صراعات وأسئلة تبحث عن أجوبة. من قلب العاصمة نفتح الملفات، نستضيف صناع القرار ونواجه السياسيين بأسئلة الناس.
3: من العاصمة مع عادل الزبيري، برنامج سياسي كل أسبوع يقرأ المشهد بلا مسافة، يأتيكم كل أحد بعد موجز الواحدة والنصف زوالاً على ميديا ومنصاتها الرقمية.
4: ميديا صباح الأسرة، سعيد العيادي.
5: مرحبا بكم في الجزء الثاني من صباح الأسرة، ولحظات قليلة نتوقف في فقرة الحوار. وموضوعنا اليوم عن الكبد الدهني. الكبد الدهني من المشاكل الصحية الشائعة وقد يتطور بصمت دون أعراض واضحة. ما هي الأسباب؟ كيف نكتشف ذلك؟ ومتى يصبح خطيرا؟ وكيف نحمي هذا الكبد؟ كل التفاصيل اليوم في صباح الأسرة في حوار مع الدكتورة أسماء مكتوب، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي. فخليكم معنا، سنعود بعد قليل.

0: مستمعينا، قد لا نشعر بأي ألم وقد تبدو صحتنا جيدة، بينما تكون هناك مشكلة تتسلل بصمت إلى أحد أهم أعضاء الجسم، الكبد. الكبد الدهني أصبح من الحالات الصحية الشائعة، ويرتبط في كثير من الأحيان بنمط الحياة، زيادة الوزن، قلة الحركة، والسكري، واضطرابات الدهون. لكن هل كل كبد دهني يشكل خطرا؟ وكيف نكتشفه؟ وهل يمكن الوقاية منه؟ للإجابة عن هذه الأسئلة وأخرى نستضيف في فقرتنا اليوم الدكتورة أسماء مكتوب، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، أمراض الكبد والبواسير والشرج. يا صباح الخير دكتورة، أهلا وسهلا بك معنا في صباح الأسرة.
1: صباح الخير للا سعيدة، صباح الخير مستمعات والمستمعين الكرام. شكرا على الاستضافة في البرنامج، وشكرا على اختيار هذا الموضوع.
0: أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك دكتورة. فموضوعنا هو موضوع مهم جدا، وملي تنسمعه دائما الكبد الدهني، فشنو تنعنيو به دكتورة؟ يعني واش هو مجرد كتكون واحد الدهون كتراكم على الكبد، ولا هو مرض كيحتاج إلى المتابعة؟ واش هذا مرض بحد ذاته؟
1: أولا إلى سمحتي الأخت سعيدة، نبغي نذكر بوظائف الكبد. الكبد هي أكبر عضو وغدة في الجسم، كتلعب ثلاثة ديال الأدوار الرئيسية، دور في استقلاب وتخزين السكريات والدهون، وفي تكوين البروتينات وعوامل تخثر الدم، دور في التخلص من السموم، الكحول والأدوية والأعشاب إلى غير ذلك، ودور في إفراز العصارة الصفراوية اللي كتهضم وكتمتص لنا الدهون. دونك الكبد الدهني هو تراكم دهنيات من نوع ثلاثي الجليسيريد في أكثر من 5% ديال خلايا الكبد. إذا هو اضطراب وخلل في عملية استقلاب الدهون في الميتابوليزم الليبيديك. ممكن نقولوا مرض، وكيخص أكثر من 25% من ساكنة العالم، وكيقيس الرجال أكثر من النساء. وبالأكيد يحتاج المتابعة، لأن أكثر من 20% الناس اللي عندهم الكبد الدهني يقدر يتسبب لهم في التهاب، تليف أو تشمع الكبد إلى سرطان الكبد لا قدر الله. وهو يعتبر أول سبب تشمع الكبد في العالم. لكن الناس ما كيعطيوش أهمية كثيرة، وما وعيينش بالمضاعفات ديالو،
0: خصوصا بان كما ذكرت في المقدمه هو كيكون صامت، يعني ما كنحسوش به هذه المشكله صامته. فلذلك شي بغينا نعرفوا الاسباب، ما هي الاسباب الاكثر شيوعا لهذا الكبد الدهني كما ذكرتي بانه كيصيب النساء مثلا اكثر من الرجال؟ علاش مثلا
1: كيصيب الرجال اكثر؟ الرجال أكثر. كما قلت كاين مجموعة الأسباب لكبد الدهني، وأول سبب اللي هو كثير هو مقاومة الأنسولين، أو اللي كنسميو حنايا الاستياتوباتي ميتابوليك، اللي كتكون عند الناس اللي عندهم اللي كيعانيوا من السمنة. وباش كنعرفوا بلي كاين السمنة؟ فاش كنحسبوا مؤشر الكتلة الجسم، يعني الوزن على مربع الطول، تيكون أكثر من 30، مع محيط الخصر أكثر من 94 سنتيم عند الرجل و 80 سنتيم عند المرأة. هنايا باش كنعرفوا باللي الإنسان عنده حالة ديال السمنة. وهذا الشيء راجع للتغيير في نمط الحياة، مع ارتفاع كما قلت القدرة الشرائية، الأكل غير الصحي والمتحول، ذو طاقة عالية، قلة الحركة، مع توفر المواصلات والجلوس لساعات طويلة أمام الشاشات. وكذلك كاين اسباب اخرى كنشوفوها اقل، اللي هي الكبد الدهني الكحولي. عند استهلاك الكحول بكميه كثيره تتعدى 30 غرام الكحول عند الرجل و 20 غرام الكحول عند المراه في اليوم، يعني تقريبا ثلاثه كيسان. يعني حنايا في البلاد ديالنا ما كنشوفوش بزاف الحاله ديال الكبد الدهني الكحولي. كاين اسباب اخرى، هي فيروسات الكبد، بالاخص الفيروس ديال هيباتيت سي يقدر يبان على شكل دهنيات الكبد. ممكن بسبب اخذ بعض الادويه كالكورتيكويد، المضادات الالتهاب، العلاج الكيميائي. ممكن يكون مشكل في الهرمونات بحال خمول الغده الدرقيه، حساسية ديال الجلوتين ولا السيلياك، سوء التغذية. شي مرات سوء التغذية تيدير لنا الكبد الدهني. أو هناك ممكن أمراض أخرى بحال أمراض جينية، اللي هي ما تنشوفوهاش بزاف، أمراض جينية اللي

0: قليلة، يعني حالات قليلة جدا.
1: نعم واضح.
0: فعلى هذوما الأسباب
1: نعم أكثر
0: ديال
1: شيوعا.
0: حالة
1: طيب إذا
0: أكثر شيوعا.
1: كما نعم دكتورة، إذا كما قلنا بأنه يقدر يكون مثلا هذه المشكلة موجودة عند الشخص ولكن هو ما كيشعر بأي أعراض، يعني ما كيعطيش واحد الأعراض واضحة، فكيفاش غنكتشفوها دكتورة؟ كيفاش يمكننا نكتشفه؟
0: اي كما قلتي، هو مرض اللي وسامي، تقدر ما يعطي حتى شي اعراض، ممكن يكون شي مرض غير شويه ديال العيا وصافي. غالبا ما كنكتشفوه صدفه، يا اما بتحاليل كبد، يا اما بواحد ليكوغرافي، فحص بالصدى عند شخص اللي هو جاي يدوز مثلا على شي مشكل اخر، مثلا القبض او الاسهال. فاش كنديروا الفحص بالصدى كنكتشفوا هناك كبد دهني، يعني كيبان لنا الكبده بيضاء في ليكوغرافي. داكوغ، دونك الكبده هي ما فيهاش واحد لونير، ما فيهاش عصب اللي كيخلي الواحد يحس بالالم، داكشي علاش ما تيحسش كاع بالاعراض ديالو. من غير الى ولا لينا التهاب الكبد وتسبب لينا فشل كبدي مزمن، وهنايا أولا تشمع، وهنا يقدروا يبانوا الأعراض ديال الفشل الكبدي المزمن، يعني بحال الصفوريه، تقدر تطلع شويه صفوريه في الذات، وفي سورتو في بياض العينين. يقدر يبان بحال انتفاخ وتورم في الساقين، أولا انتفاخ في البطن، يعني تتكون واحد الماء في البطن، ممكن لا يحفظ يوصل حتى لقيء الدم، يعني شي مرات توصل حتى المضاعفات ديال تشمع الكبد، باش نعرفوا باللي راه الواحد عنده تشمع، وعاد نقلبوا على السبب الاصلي وتنكتشفوا من بعد في التشريح. دونك بالنسبه كما قلتي، شنو هما الطرق باش
1: نعرفه، نعم
0: اولا
1: نكتشفه.
0: باش نعرفوا باش كنكتشفوا. دونك غالبا كنبداو اول حاجه بتحاليل الكبد. دونك تحاليل الكبد ممكن تكون مرتفعه في اي مرض كان ديال الكبد او القنوات الصفراويه، يعني ماشي خاص هو بالكبد الدهني، وخاص وكنكملوا بليكوغرافي. داكوغ، دونك ليكوغرافي باش كنشوفوا هنايا الكبده بيضاء، هنايا كنكونوا على اوريونتي، كنكونوا متاكدين باللي غالبا الكبد الدهني هو سبب في داك الارتفاع ديال تحاليل الكبد. لكن تحاليل تقدر تكون سليمه، تقدر ما يكون فيها والو، تقدر تكون عاديه و دونك مزيانه. داكشي علاش التحاليل ما كتكفيش بوحديتها، كما قلنا كنقدروا نشوفوا ليكوغرافي، ولكن عاوتاني حتى ليكوغرافي هي براسها، يعني ما كنقدروش نعرفوا بلي الكبد الدهني، حتى كتوصل لينا الدهنيات كتغطي لينا واحد اكثر من 30% ديال الحجم ديال الكبد، وحنا كما قلنا في التعريف راه اكثر من 5% تنبداو نهضروا على الكبد الدهني. دونك نقدروا حتى الفحص بالصدى يكون الكبده تتبان عاديه، شي مرات الكبده مزيانه عادي والتحاليل مزيانه، ومع ذلك كاين الكبد الدهني. دونك في الحالات اللي هما تنشكوا في هاد، زعما عند الناس، كاين الناس اللي هما تنشكوا عندهم الكبد الدهني، تقدروا تطلبوا ليهم ليغام او لا واحد سميتو الفيبروسكان. فيبروسكان يعني باش كنشوفوا كنقيسوا تليف الكبد، وكنقيسوا حتى الدرجات ديال الدهنيات اللي كاينين في الكبد. وفي بعض الحالات فاش كيكون عندنا الشك في التشخيص، ممكن نمشيو حتى للتشريح الدقيق للكبد، حيت شي مرات فاش كيوصل المريض عنده تشمع الكبد، ما كنقدروش نكونوا متاكدين من السبب، يعني يقدروا تبان لنا الكبده غير فهمتي، يعني في الشكل ديالها تيبان التشمع، ولكن ما تنعرفوش السبب واش الدهنيات ولا لا. شي مرات نحتاجوا نديروا التشريح الدقيق باش كنتاكدوا ونعرفوا السبب، باش هكا كنقدروا نقدموا العلاج المناسب.
1: نعم
0: دونك هذا هو.
1: نعم طيب واش دائما كيكون هذا المشكل هذا عنده علاقة بزيادة الوزن عند الشخص؟ يعني واش كنلقاو هذا المشكل عند الناس اللي عندهم زيادة الوزن، ولا نقدروا نلقاوه حتى عند الناس اللي ما كيعانيوش من زيادة الوزن؟ لأن دائما حنا كنربطوا هذا الدهون بالوزن الزائد، فشكون الأشخاص اللي يقدروا يتصابوا بهذا المشكل هذا دكتورة؟
0: نعم كما قلتي، كاين الناس اللي كيقدروا يتصابوا بالكبد الدهني، هما اكثريا الناس اللي تيعانيو من السمنه، يعني زياده في الوزن. كذلك الناس اللي هما عندهم واحد الامراض مزمنه، ارتفاع الضغط، السكري من نوع ثاني، ارتفاع نسبه ديال الكوليسترول الضار، وانخفاض الكوليسترول النافع، يعني لو بون كوليسترول، ونقدروا يكونوا حتى عوامل وراثيه وجينيه. دونك هما الناس اللي هما اكثر عرضه باش يتصابوا بالكبد الدهني.

0: ومن هاد الناس هادو 20% يقدروا يمشيوا لينا التهاب الكبد، تليف وتشمع.
1: يعني الناس واخا اللي ما عندهمش وزن زايد يقدر يجيهم هذا التشمع الكبد الدوني ربما بالوراثة مثلا.
0: الأكثرية تيكونوا عوامل وراثية زايدة على هاد على هاد الأمراض
1: الأمراض
0: أخرى
1: اللي
0: اللي عندهم،
1: ذكرتي.
0: الأمراض المزمنة الأخرى، يعني زائد السمنة وارتفاع الضغط والسكري. كاين الناس يعني 50% من هاد الناس هادو يقدروا يكون عندهم كبد دهني، 50% ما يقدروا
1: ما
0: ما
1: كانش
0: يجيهمش، يعني
1: يمشي.
0: بحال عوامل وراثية تتساهم بأن الواحد يجيه الكبد الدهني إذا كان عنده هاد الأمراض المزمنة.
1: نعم. واش ارتفاع في الانزيمات ديال الكبد، يعني كيكون واحد ارتفاع في لي ترانزاميناز، واش هذا بالضروره كيدل بان كاين كبد دهني ولا لا؟
0: لا، هذا هو النقطة اللي قلت عند في هذه الحالة، يعني
1: اها
0: التحاليل ديال الكبد يقدروا يكونوا مزيانين، يقدروا يكونوا نورمال ما فيهم حتى شي حاجة، والواحد عنده الكبد الدهني. يعني الكبد الدهني باش نقدروا نشخصوه، يعني في نورمالمون كما قلنا الفحص بالصدى، يعني فاش الواحد يوصل أن الدهنيات كتراكم أكثر من 30% في الكبد عاد يبان لينا في الفحص بالصدى. أما الكبد الدهني يقدر يكون أكثر من 5% فقط، يعني الناس اللي عندهم أقل من 30% نقدر ما نشوفوش حتى في فحص بالصدى. وفي هذه الحالة هذه ضروري كنلتجؤوا، يعني شي مرة تنقدروا نحسبوا كنسميوه حنايا واحد لو سكور اللي كنعتمدوا فيه على تحاليل الكبد، على تحليله ديال سميتها لي بلاك ديال الصفائح ديال الدم، باش كنحسبوا واحد لو سكور، وهذاك لو سكور اللي تيخلينا نعرفوا واش كاين، واش هذا السيد هذا المريض واش عنده، ممكن يكون عنده تليف الكبد، يعني الكبد الدهني وتليف الكبد. وفي هذه الحالة هذه كنكملوا عاوتاني بفحوصات واحدة أخرى
1: نعم.
0: فوالا باش نديروا التشخيص المناسب
1: نعم.
0: باش نكملوا العلاج. يعني شي مرات التحاليل مزيانين
1: أها.
0: والتلفازة مزيانة، والناس اللي عندهم قلنا الأمراض المزمنة
1: مزمينة.
0: كنحسبوا لهم هاد لو سكور
1: نعم.
0: هذا.
1: واضح.
0: داك الشيء علاش تنصح أي واحد عنده هاد الأمراض المزمنة يشوف طبيب ديال
1: يكون عنده
0: الجهاز
1: متابعة.
0: الهضمي. فوالا، واخا تكون يعني غير مرة واحدة، واخا يكون عنده تحاليل الكبد ما فيها والو وليكوغرافي مزيانة، تيحسب له هو واحد لو سكور باش كنعرفوا واش هذا الإنسان يقدر
1: يقدر
0: يكون
1: يكون
0: عنده
1: عنده.
0: هذا الكبد الدهني
1: واضح.
0: والتهاب أو التليف.
1: نعم.
0: وي،
1: في حالة ما
0: مرحبا.
1: إذا الشخص، عفوا، في حالة ما إذا الشخص تم التشخيص ديالو بالكبد الدهني، شنو تيدار له؟ يعني واش كيتحتاج إلى متابعة؟ واش كاين شي أدوية لعلاج هاد الكبد الدهني، ولا ربما الأساس كيكون غير تغير في نمط الحياة فقط؟
0: نعم، يعني كما قلت بالنسبة للكبد الدهني، أولا خاصنا نعالجو يعني الأمراض المزمنة اللي كاينة عند الشخص، يعني نعالجو ارتفاع الضغط، داء السكري، نداوي الكوليسترول اللي كيكون عندنا طالع في الدم. دونك ضروري نعالجو يعني الأمراض المزمنة اللي كتكون مصاحبة لهذا الكبد الدهني، دونك يعني بالأدوية، زائد كما قلتي نبدلو نمط العيش، يعني نحسنو من التغذية ونمارسو الرياضة. دونك بالنسبة للتغذية كنعتمدو بالأساس على 3 الوجبات الرئيسية غنية بالألياف، الخضر، الخبز الكامل ديال الزرع، داكوغ، نقللو من الحلويات، من السكريات، من الفواكه الغنية بالفخوكتوز، نقصوا من حتى السكر يعني الطبيعي، العسل والتمر حتى هي كتكون غنية بالفخوكتوز اللي هي تقدر تحول ليا الدهنيات في الكبد. دونك كنقدروا نقصوا اوسي المخبوزات، المعجنات، الدهنيات يعني اون جينيرال، لي كريم، الكريمات، داك الصلصات، المقليات، المشروبات الغازية، وكنقللوا اكثريه من اللحوم، اللحوم الحمراء، يعني خاصه نتناولوا اللحم او لا فوالا، يعني اللحوم الحمراء اون جينيرال قل من نص كيلو في السيمانه، في السيمانه يعني واحد الكميه قليله الواحد ياخذها مره واحده في السيمانه. وكذلك اللحوم البيضاء ما خصناش نكثروا منها، ولكن يمكن لينا ناخذوا السمك اكثر، داكوغ، كمصدر هو مزيان كمصدر بروتين. نقللو من الحليب والمشتقات ديالو، يعني حتى الا بغينا ناخذو الحليب ما ما

0: ناخدوش كل شيء في نفس الوقت، يعني حليب او ياغورت او لا في نفس اليوم، ونقصوا يعني من الاحسن نختاروا هذاك الحليب اللي هو ناقص دسم، خالي من الدسم ولا ناقص دسم. وحتى البيض خاصنا نستهلكوه
1: حدا.
0: باعتدال. وفوالا، وكنصح سورتو، انا كنصح باستهلاك القهوه.
1: القهوة.
0: القهوة كحلات تكون، يعني القهوة بدون سكر بدون حليب مزيانة صراحة، تساعد على وظائف الكبد، تتخلص من الدهنيات. دونك القهوة يعني في مقدار 3 ديال الفناجين القهوة في اليوم. وكذلك قلنا ممارسة الرياضة.
1: حركة.
0: دونك الرياضة هو أي الحركة، دونك هو العلاج، هو تيمشي مع التغذية.
1: نعم.
0: دونك في حد ذاته علاج. إلى مارستي رياضة تقريبا 30 دقيقة في اليوم من المشي السريع مثلا، ورقصتي من الوزن 10% من الميزان الأصلي، هادشي كيحسن بزاف من وظيفة الكبد، وممكن ينقص من الكبد الدهني، من التهاب الكبد، من التليف. ويعني فوالا، يعني كشي مرات هذا هو العلاج
1: العلاج.
0: يعني بوحديته. إلى درنا التغذية، بدلنا نمط العيش، درنا رياضة، هادشي كافي في حالة أنه الكبد ترجع لينا مزيان وما يكونش يعني
1: مشكل.
0: مضاعفات.
1: طيب دكتورة، في
0: ماشي
1: الأخير كلمة بالنسبة للناس اللي كتعتمد على المكملات والأعشاب اللي تيقولوا بأنها كتنظف الكبد، فشنو يمكن تقول لهم بهذه المناسبة هذه؟
0: نعم. بالنسبة للعلاج الكبد الدهني صراحة ما كاينش حد الآن بدا شي دواء معتمد ممكن نعطيوه للناس اللي عندهم الكبد الدهني. كاين دراسات بلي أدوية تبدأت الفعالية ديالها في بعض الحالات، ولكن بدات كتعطى في بعض الدول، لكن مكلفه جدا جد جد مكلفه. دونك يعني كما قلنا، كنرجعوا دائما لنمط الحياه، قلنا
1: العيش
0: نمط عيش
1: الشخص.
0: عادي. بالنسبه للمكملات الغذائيه، فوالا، بالنسبه للمكملات الغذائيه بصح كاين بزاف الناس كيلتجؤوا للمكملات الغذائيه والاعشاب اللي كتساعد شمرات على وظائف الكبد، على افراز الماده الصفراء، ونقص كتقدر تنقص لينا من الدهنيات الضاره، وتساعد على توازن السكر في الدم. لكن لكن ما تجي دراسه ما كتبين بان هذه المكملات كتساعد على التخلص من الكبد الدهني ومن المضاعفات، يعني من الالتهاب والتليف الكبد. زيد عليها المخاطر اللي ممكن تكون مصاحبه مع تناول هذه المكملات، بحال مثلا ممكن واحد يجيه حساسيه، يعني على حسب هذا المكملات، او تقدر تتفاعل مع ادويه اخرى اللي كيتناولها. وهذه المكملات هي ممنوعه على الناس اللي عندهم فشل كبد ولا فشل الكلى،
1: كلا.
0: عند الناس بعد الحوامل والمرضعات، وكذلك كذلك يعني
1: الناس اللي عندهم
0: تقدر زعما تعطي تقدر تعطي مشاكل، يعني اذا استعملناها على
1: طويلة.
0: مده طويله،
1: نعم.
0: مده طويله بعيده. يعني
1: إذن
0: ضروري من ضروري نستشير الطبيب، اسمح لي، ضروري
1: أكيد
0: نستشير الطبيب قبل ما نتناولوا أي مكملات غذائية.
1: أكيد كنتمنى توصل للمعلومات والرسالة ديالك اليوم الدكتورة لكل المستمعين. كنشكرك جزيل الشكر، نهارك مبروك، وإلى فرصة أخرى إن شاء الله. ألف شكر،
0: شكرا شكرا، بارك الله فيك.
1: مع السلامة. وبهذا نتمنى لكم مستمعينا بقية أوقات طيبة، وإلى الغد بإذن الله.

0: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
1: هذه الشائعات المرافقة
0: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأياً فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحاً على ميديا.
2: تسالي لك الصوت في أكثر وقت محتاجه مع الرصيد فليكس الجديد ديال اتصالات المغرب. الصوت ديالك يبقى 6 شهور، تقدر تحوله لمكالمات انترنت أو لا محدود مواقع التواصل الاجتماعي فين ما كنتي وفوق ما بغيتي. ونزيدك، يمكن لك تشارجي اللي عزيز عليك غير من تليفونك بكل سهولة وفابور، وهادشي كله عبر واتساب أو دياز 111 دياز. ايوا، شارجي الرصيد فليكس بالرمز التعبئة نجمة 11. مع الرصيد فليكس عمرك ما تحصل.
3: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
4: أنتم في الاستماع لميدي آن، عناوين المنتصف.
5: أهلا بكم، معكم إبراهيم الغربي. إسبانيا، نقابات تدعو إلى أضراب عام في 11 من شهر نوفمبر المقبل لزيادة الضغوط على الحكومة في قضايا السكن والإيجار قبل الانتخابات التشريعية المبكرة. رئيس الحكومة بيدرو سانشيز دعا إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 29 من نوفمبر بعدما رفض البرلمان تدابير عرضتها حكومته لمواجهة أزمة السكن. المرأة المسنة التي طردت قبل أيام من منزلها في مدريد الذي كانت تقيم فيه منذ 7 عقود لتصبح رمزاً لمشكلة تعاني منها إسبانيا منذ عدة سنوات، توفيت أمس ما أثار موجة حزن واسعة في العاصمة. احتجاجات تلاميذ الثانويات في فرنسا وتداعياتها. جمعيات دعت إلى الاجتماع بالوزير الأول الذي تكثف حكومته المبادرات لاحتواء هذا الحراك عشية مظاهرات جديدة. سيباستيان لوكورني قال في خطاب ألقاه أمس إن غضب الشباب لم يأتي من عدم، ولا بد من مراعاة المخاوف التي أعرب عنها، معلنا أن القرارات الأولى للحكومة ستقدم أواخر هذا الشهر لاحتواء الأزمة. الدورة 8 لمعرض مراكش الدولي للطيران تتواصل في يومها الثاني بعد افتتاح شهد حضورا دوليا وازنا بمشاركة نحو 200 عارض من 27 دولة. التظاهرة تشكل موعدا دوليا بارزا في قطاع الطيران والدفاع والفضاء، وتحمل رسائل واضحة بخصوص طموح المغرب لتعزيز سيادته الصناعية والتكنولوجيا. انفجارات في الرياض وسط مواصلة المتمردين الحوثيين استهداف المطارات السعودية. الهجوم الجديد يأتي غداة إعلان السعودية مقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات في هجمات استهدفت مطاري أبها والملك خالد على وقع معارك طاحنة متواصلة في اليمن بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين، أدت إلى نزوح أكثر من 200,000 شخص. ارتفاع أسعار النفط وسط استمرار المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط، فيما حذر مسؤولون في قطاع النفط من تراجع المخزونات العالمية إلى مستويات مقلقة.

0: إعلان الرياضي، محكمة التحكيم الدولية تفتح صباح اليوم ملف نهائي كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم بين المغرب والسنغال في جلسة استماع رسمية أمام هيئة المحكمين بحضور ممثلين عن كل الأطراف. وأعدكم مع تفاصيل هذه العناوين وآخر المستجدات كالمعتاد في نشرة الظهيرة في منتصف النهار.
1: Le football ne se résume jamais au score. Il y a les choix, les tactiques, les moments qui changent un match et les débats qui les prolongent. Nos spécialistes décryptent et analysent. L'autre match du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média.

0: أسعد الله أوقات الجميع، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم أينما تواجدتم. نتمنى لكم الخير، نتمنى لكم السلامة. إذا كنتم هذه الأثناء على الطرقات فأرجو أن تقودوا بحذر، سلامتكم جميعا.
1: ميديا حديث المجتمع، فرحان عياش.
0: حديثنا اليوم سيصب حول مسألة في غاية من الأهمية في حياة المواطن المغربي، السكن. وفي كما تعلمون جميعا الحكومة قدمت دعما مباشرا للسكن واستفاد منه بالأرقام، كما أفاد بذلك كاتب الدولة المكلف بالإسكان يونيو المنصرم، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن تجاوز 105,000 مستفيد. وفي هذه الحصيلة تم تقديم مجموعة من المعطيات، أنه هذا البرنامج عرف إقبال كبير على الصعيد الوطني، بلغ 218,000 طلب، وأن 24% من المستفيدين هم من المغاربة المقيمين بالخارج، و 40% من النساء، بينما يمثل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة يمثلون نسبة 52% من مجموع المستفيدين. 60% من المستفيدين اقتنوا مساكن تقل قيمتها عن 30,000 درهم. 60% من الفئات المتوسطة استفادت من دعم بقيمة 70,000 درهم، والاستفادة من الدعم تركزت بشكل لافت في المدن والأقاليم اللي تعرف، خصاصا في اتفاقيات السكن الاجتماعي. وجاءت هذه المدن بالترتيب التالي: الأكثر، المدينة الأكثر استفادة من برنامج السكن، دعم السكن المباشر، هي عمالة فاس، وتلتها عمالة برشيد، ثم مكناس، والدار البيضاء الكبرى، القنيطرة الجديدة، بن سليمان، سطات. حتى أنه تم توسيع الاستفادة لتشمل المالكين على الشياع، بما يتيح لفئات جديدة الولوج إلى دعم السكن، وذلك خلال قانون المالية كما أسلفت لي عام 2026. من أجل استضاح الأمر أكثر حول هذا الموضوع، نفتح الموضوع من خلال متدخلين اثنين أشكرهما على قبول دعوة البرنامج. أولهما الدكتور أمين الهجري، وهو موثق وطبيعة الحال رئيس الموثق بمدينة طنجة، وفي نفسه الآن أيضا رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالمدينة وأيضا بالمناطق المحيطة بها، أصيل العريش والقصر الكبير. أهلا ومرحبا بك أستاذ أمين.
2: أهلا ومرحبا أستاذة فرحانة، وشكرا على الدعوة.
0: وفي انتظار أن يجهز أيضا رئيس جمعيات حماية المستهلك الأستاذ وديع مديح، أبدأ بك الأستاذ أمين الهجري، وباعتبارك موثق والموثق عنده ارتباط مباشر بعمليات السكن المباشر، ما رأيك؟ يعني هل هناك إقبال على مستوى مدينة طنجة؟ أنت كما تتبعت معي الأرقام التي بين يدي، أعطيت فيها ترتيب للمستهلك المدن الأكثر استفادة من هذا الدعم، فماذا عن مدن الشمال، يعني طنجة ونواحيها؟
2: مدن الشمال، نهضروا على طنجة بحكم الاستقرار ديال مدينة طنجة وبحكم المعاملات ديالنا في مدينة طنجة. في البداية

0: البرنامج اللي هو برنامج كما كنعرفوا برنامج برؤية ملكية، ما كانش العرض في بداية الأمر في مدينة طنجة، ولكن حاليا بدينا كنشوفوا انه بدات كتوجد مجموعه من المشاريع السكنيه اللي كتستجب لهذه المعايير هذه، وبدينا كنشوفوا ان العدد ديال المستفيدين من الدعم المباشر يا اما 70,000 درهم يا اما 100,000 درهم بدا كيتزاد يوما عن يوم. وهذا مشروع ومشروع مهم لانه لقى واحد الاقبال كبير، وحتى من ناحيه ديال الاجراءات ديالو اجراءات سهله وفي متناول الجميع، ومكنت مجموعة من الشباب كما قلت أنه كان أكثر من 52% من المستفيدين هم شباب أقل من 40 سنة، دونك مجموعة من العائلات الشابة اللي استفدوا من هذا البرنامج هذا وتمكنوا من الاقتناء ديال المساكن ديالهم الرئيسية.
1: تمام. طيب في تعقيدات على مستوى، بما أنك موثق يا أستاذي، هل في تعقيدات مثلا في المساطر أو الإجراءات القانونية فيما يخص الاستفادة وطبيعة الاستفادة من الدعم المباشر للسكن؟
0: باش نكونوا موضوعيين واكثر دقه، غادي نعطيك لاشيمينمون ديال المسطره، كيفاش كتدوز من البدايه حتى النهايه باش ما يكون حتى شي لبس. اولا الشخص ولا المواطن اللي كيبغي يستافد من الدعم ديال السكن المباشر، اول مرحله عنده هو كيقدم واحد الطلب الكتروني، يعني هنا كنقولوا ما كاينش تدخل بشري، يعني كان واحد الطلب اللي كيدار كيتمر بطريقه الكترونيه في المنصه ديال الوزاره ديال الاسكان اللي كيطلب منها هذا الدعم المباشر. كتم الدراسه ديال الطلب ديالو وفق الخمسه ديال الشروط اللي كان منصوص عليها في القانون ديال الماليه ديال 2022، واللي هي كيتاكدوا انه اولا من جنسيه مغربيه، ثانيا انه لا يملك اي عقار في المغرب، ثالثا انه لم يسبق له ان استفاد من دعم ديال السكن في اطار الضريبه على القيمه المضافه في البرنامج القديم ولا دعم السكن الحالي، رابعا انه رخصه السكن ديال العقار اللي كينوي الاقتناء ديالو تعطات من بعد فاتح يناير 2022، وخامسا انه كيلتزم انه يخصص هذاك السكن اللي باغي يشريه للسكن الرئيسي لمده 5 سنوات من بعد الاقتناء. دونك اون فوا كتاكد الوزاره بانه هاد الخمسه الشروط كاينه، كتعطاه لوتوريزاسيون ديالو ديال الاستفاده، وهادشي فواحد الاجل اللي ما كيفوتش واحد الاسبوع بين الطلب وبين بين بين بين الموافقه.
1: يعني المسطره سريعه
0: جدا، سريعه جدا وسهله جدا. من بعد ما كياخذ كيتعطى هذه الموافقه هذه كيجيبها للموثق باش كيبرم العقد ديال الوعد بالبيع، لان هذاك العقد الوعد بالبيع هو اللي كيمكن الموثق انه يدفع له طلب ديال الدعم. من بعد الامضاء ديال الوعد بالبيع بين المستفيد والبائع، الموثق عنده اجل 7 ايام باش كيصيفط الطلب في المنصه ديال الموثق اللي هي منصه توثيق بلس. دونك كيمشي طلب رقمي، اون فوا كيمشي الطلب الرقمي المصالح المختصه عندها اجل ديال 15 يوم كاقصى تقدير انها يا اما كترفض الطلب، يعني الا كاين فيه شي نقص، الا كاين شي وثيقه ناقصه، ولا كتجاوب على الطلب وكتصيفط الفيرمون يعني التحويل البنكي الحساب ديال الموثق في صندوق الاداره والتدبير ديال 70,000 درهم ولا 100,000 درهم. وديك الساعات اون فوا كيدوز التحويل كيتبرم العقد البيع النهائي. يعني هانتي كتشوف المسطره سلسه وسهله وواضحه جدا.
1: تمام. طيب التحق بنا طبعا هذه الأثناء الأستاذ وديع مديح، وهو بطبيعة الحال رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك. أهلا ومرحبا بك الأستاذ وديع.
2: أهلا وسهلا أستاذة.
1: أهلا بك
2: الأستاذ. أهلا بك كريم.
1: أهلا بك الأستاذ أو الدكتور أمين الهجري، كان يشرح لنا المسطرة اللي يعني تتميز بسهولتها وعدم تعقيداتها، والمثير فيها أيضا هو أنها سهلة، يعني أسبوع والإجابة تحصل عليها. فأنتم في المقابل أيضا كجمعيات حماية المستهلك لكم رأي في هذا الدعم المباشر للسكن، هل حقق أهدافه بالنظر إلى مجموعة؟ أستاذ، وإحنا كنا في محاولة الاتصال بك، أنا سردت حصيلة اللي قدمها كاتب الدولة المكلف بالإسكان شهر يونيو المنصرم، اعتمدتها كمصدر وعطيت فيه حصيلة.

0: إلى هذا البرنامج الدعم المباشر للسكن، وأنه عدد المستفيدين منه تجاوز 105,000.
1: 6,000 مستفيد.
0: 105، أنت معي أستاذ وديع؟
1: نعم،
0: تمام.
1: 105,000 مستفيد.
0: مستفيد. طيب شنو رأيكم أنتم في الرقم؟
1: هو حقيقة كنعتقد بأنه هذا معطى مهم جدا، لأنه حقيقة هي المسطرة ديال الاقتناء أو ديال المصادقة على الطلبات، هي مسطرة تعتبر بأنها سهلة مقارنة مع الأمور اللي كانت دازت من قبل. وإلا أنه كان واحد النقطة وكنعتقد بأنه راه تم الإصلاح ديالها في هذا التعديل التنظيمي الأخير، اللي هو كان 30 يوم لإتمام البيع النهائي، دابا ولات 60 يوم. إذن ولا عند المستفيد واحد الفتحة كبيرة من الوقت باش يمكن أنه يقوم بالإجراءات ديال التسجيل والتحفيظ وهذه الإجراءات القانونية والإدارية باش تنقل الملكية ديالو. هذا مهم جدا. اللي بغيت نشير به كذلك هو أنه 105,000 مستفيد مقارنة مع عدد الطلبات اللي هي توضعات، فأنا كنعتقد بأن كان هناك واحد تقريبا واحد 140,000 طلب اللي هي قبلت فيها 105، والباقي إما كيكون راه مازال في الدراسة، في طور الدراسة ديال الملفات ديالو، أو كيتم الرفض ديالهم نظرا لأنهم لا يستجيبون للمقتضيات اللي هي ملزمة لهذا المشروع هذا. وكأعتقد بأن هذا الشيء هذا كله مزيان في الإطار ديالو الإداري، ولكن الخلل فين كاين؟ الخلل اللي هو لاحظناه كذلك كاين في ابتداء من عند المنعش العقاري. فالمنعش العقاري اللي هو ملي كيسمع بأنه هذا الشخص راه يستفيد من واحد العقار وغادي يستفيد من واحد الدعم، ولا الأثمنة ديال العقار كتاخذ بعين الاعتبار هذاك الدعم. فمثلا إلى غادي ناخذ العقار اللي هو كان كيسوى 300,000 درهم ولا كيسوى 400,000 درهم، كيقول لي انت غادي تاخذ 10 مليون ديال الدعم مثلا. فإذا تكلمنا على 300,000 درهم والتفت، ولا تكلمنا على 300,000 درهم والفوق، يقول لك تستافد انت ب 70,000 درهم. ولا هذاك المنعش العقاري طامع حتى في هذاك المبلغ اللي هو كتستافد منه المواطن او المستهلك، وباغي ياخذوا ليه. هذا اشكال اللي احنا لاحظناه.
0: بمعنى انه المواطن ما غاديش يلقى سكن ب 30,000 درهم، عفوا 30 مليون.
1: لا، غادي يلقاه ب 300,000 درهم، ولكن يمكن ما كانش كيسوى 300,000 درهم، كان كيسوى غير 250,000 درهم مثلا او 260,000 درهم، وهذاك المنعش العقاري بغى يستافد كذلك من هذيك المنحه او هذيك الاعانه ولا الاستفاده اللي مخصصه الدوله لهاد الشريحه من المواطنين. وهذا كنعتقد بانه فيه واحد الحيف، واحد الجشع ديال بعض كنقولوا البعض ديال المنعشين العقاريين.
0: البعض فعلا، وما يمكنش نظلموا الناس الثانيين المنعشين النزهاء، اصحاب الضمائر الحيه
1: أكيد.
0: اللي هم في الحقيقه شركاتهم ومؤسساتهم وطنيه في المقام الاول، ويحترموا الضوابط القانونيه اللي اشتغلوا فيها. لكن استاذي، انتم بطبيعه الحال اثرتم مجموعه من النقاط، انا ذكرت واحده منها الان، هو انه للاسف الشديد هذا الجشع في ديك حتى الإعانة والدعم المباشر اللي معطي مباشرة للمواطن اللي هو 10 مليون أو 7 مليون. وهناك أيضا ظاهرة لطالما كنتوا يعني أثرتوا لها ودقيتوا فيها ناقوس الخطر، هي النوار، أو خلونا نتكلموا بظاهرة النوار، نوع من الابتزاز. هل بهذا الدعم المباشر للسكن في المقابل استطعنا أن نفعل مجموعة من المساطر القانونية حتى يكون هذا الدعم هو

0: الناس والفئات اللي فعلا مستواها المعيشي ما عندوش إمكانية إلا أنه يشتري سكن 30 مليون أو 25 مليون، تمام؟ الدولة غادي تساعده بعشرة المليون، وهو يعني لكان 25 مليون أو 30 مليون غادي يقدم المبلغ الآخر طبعا الحال عبر البنك أو كقروض بنكية. فهل قيدنا المسطرة أكثر حتى يمشي هذا الدعم لمن يستحقه، وأن لا تدخل في هذا الإطار فئات أخرى اللي مسك عليها الله؟ تفضل أستاذ وديع.
1: هو المساطر كان أعتقد بأنها هي مساطر واضحة، لأن المستفيد من هذا الدعم هذا كيكون هو الشخص اللي ما عنده شيء أملاك، وما عنده شيء عندوش أملاك عقارية اللي هي قد تعطيه تخليه أنه ما يستفدش من هذا الدعم هذا. إذا ما كان شيء عنده، فأي مواطن أنه كيخضع لهذه المساطر هذه، خصوصا أنه ما كيتملك شيء، واحد الملك اللي عنده من قبل أو كان ساكن فيه وباغي يستفد، فهذا أكيد أنه ما غاديش يستفد. وهذا كيعني أنه الاستفادة راهي مرهونة بواحد الفئة اللي هي ما لقات شيء أو ما عندها شيء في ذاك الوقت أنها تملك واحد العقار. خصوصا نحن ملي كنتكلموا على هذا الشيء كنتكلموا على المواطنين الشباب، على الشباب اللي مقبلين على الزواج، واللي هما يلا غادي يديروا واحد غادي يبنيوا الحياه ديالهم. في هذا الباب هذا كاين هذه المساعده. في نظري هو انه رغم هذه المجهودات اللي قامت بها الحكومه، وحنا هي ما كنقروها شيء، واللي هي مهمه جدا، لانه الا قارنا هذا المشروع هذا مع المشروع اللي قبل منه ديال 250 الف سكن، فشحال كان كيستافد هذا الشخص اللي باغي يقتني هذا المنتوج هذا؟ كان كيستافد بواحد 20%، ماشي 50 الف درهم، قل من 50 الف درهم واحد شويه، 48 الف درهم، 49 ألف درهم اللي كان كيستافد. حاليا راه كيستافد ب70 ألف درهم، أو لا في إطار هاد اللي بغينا نعتبره 300 ألف درهم، راه هي كتخص واحد الاقتناء ديال واحد السكن اللي هو اقتصادي. فعلى الأقل القيمة طلعت من 25 إلى 30 مليون، وكذلك الدعم ولا 100 ألف درهم عوض 5 مليون إلى مشينا كاع ال 20%، لأنه هو كيستافد من هذيك لا ريستورن ديال التي في. نقولوا 50 ألف درهم. إذا كاين هناك واحد المجهود اللي قامت به الدولة في هذا المجال هذا، ولكن مع الأسف الشديد مازال كاين واحد الفئة من المنعشين العقاريين اللي هما كيلزموا على المستهلكين انهم يديو هذاك النوار. ولكن دابا اللي عجيب في الامر هو انه حتى هاد المنعشين العقاريين ملي كنوليو نهضروا عن النوار وكيقلبوا هما على حوايج اخرين اللي هما كيخليو انهم يخرجوا من هذاك الاطار بانه راه ما كيشدش النوار، او لا بانه راه كيلتزم باش يدير هذيك 250 الف درهم، كيقول ليه غادي تخلص ليا واحد 80 الف درهم، او لا تخلص ليا واحد 70 الف درهم ديالاش ديال هاد اللي سميتو عليه لي طرافو سوبليمونتير، هاد الخدمات المكمله. غادي ندير لك واحد الصباغه، غادي ندير لك واحد سميتو عليه الكوزينه، غادي ندير لها فيها مثلا هادو ملي كنجيو نحسبوا حنايا حقيقه هذوك المبالغ اللي هو وظفها هذاك المنعش العقاري فهذيك الزيادات ما كتساويش هذاك الثمن اللي هو كيطلب ليه. وكنعتقد بانه هذا حتى هو خرق. اللي كيساهم فيه كذلك المواطن او المستهلك اللي هو ما كيبلغش، واللي هو كيوافق ولكن هو مجبر، لان كيقول لك انا ما عنديش البديل. انا هاد السيد هذا كيقول لي الا بغيتي تاخذ سكن ديال 300 الف درهم غادي تعطيني 50 الف درهم اونوار، وانا يا هاد السكن هذا او هاد المنطقه هي اللي كتولى مني وهي اللي قريبه ليا واللي هذا، اذا كيولي هو حتى الإمكانية ديالو باش هو أنه ينوض يبلغ على هاد الأمور هذه.

0: كيبلغش عليها، لان كيلقى راسو مضطر انه يساهم في هاد العمليه هذه ديال النوار رغما منه.
1: مكره اخاك دكتور امين، انت موثق واجراءاتكم القانونيه تمر عبر القانون الصارم والكامل. ما رايك في ما كان يقوله الاستاذ وديع مديح؟ هل يعني ترون هذه الممارسات او تسمعون بها من المواطنين الذين يوثقون عقود بيعهم وشرائهم لديكم؟
2: اولا في اطار التعامل ديالنا مع الزبناء، هاد المساله ديال النوار احنا ما كنبغيوش نهضروا فيها بتاتا، لان ممنوعه قانونا. هذه المعاملة كتتم خارج المكاتب ديالنا بين البائع والمشتري، توافقوا بيناتهم، هذاك شيء أمر كيهمهم. احنا مسؤولين على التصريح ديالهم ديال الثمن ديال البيع اللي كيتصرح قدامنا، واللي بطبيعة الحال كيقدر تكون المراجعة ديالو في إطار المراجعة الضريبية عند المصاريح ديال الضرائب بعد الإتمام ديال إجراء البيع. البائع اللي كيفرض هذه العملية والمشتري اللي كيقبلها هم اللي مسؤولين، وبالخصوص المشتري اللي كيقبل انه يخلص هذاك المبلغ، حيت لو كان المشتري حتى واحد ما كيخلصو ما غتكونش. دونك هذا هو مربط الفرس.
1: مربط الفرس، ونجد نفسنا يا استاذي واستاذ وديع مديح وكاننا في حلقه مفرغه تصب في بعضها. انا مضطر والمضطر يركب البحر، تمام؟ وانت تعرف حساسية السكن، الناس يعني راس مالها في حياتها وحصيلة حياتها كلها تشقى من أجل توفير سكن، وفي نفس الآن أيضا ما هو هناك سوق حرة في منزل بمئة مليون، وفي منزل بالسبعين، وفي منزل بالثلاثين، وفي منزل بالخمسة وعشرين، ولكن الأسعار ملتهبة في السنوات الأخيرة، ونظرا للارتفاع المهل المتزايد الحاصل منذ أيام، هل سترتفع أيضا أسعار عقار وبالتالي لن يجد هذا المواطن منزل 30 مليون؟ الأستاذ أمين.
2: بكل موضوعية، في المدن الكبرى بحال طنجة، الرباط، الدار البيضاء، مراكش، أكادير، من الصعب أنك تلقى شقق متوفرة بمبلغ ديال أقل من 300 ألف درهم. يعني المجموعة الأسباب، أولا الغلاء ديال الوعاء العقاري الأصلي اللي هو الأرض، يعني المنعش العقاري، ولا حيث كما باش واحد المعلومة مهمة أنه هذا المشروع ديال دعم السكن ما عطاش يعني الحق غير المنعش العقاري هو اللي يبيع هذا المنتوج. يعني أي مواطن عنده واحد المنتوج اللي كيلبي هذه الشروط يقدر يبيعه، واللي غيشري ما عنده يستفد من الدعم. يعني أي واحد شرى واحد الأرض بواحد الثمن وبناها، إلا شريت الأرض بثمن غالي وبنيتي بواحد الثمن غالي، مستحيل غادي تبيع واحد الشقة في مدينة كبيرة بأقل من 30 مليون. يعني هذا المنتوج في المدن الكبرى يكاد يكون
1: شبه مستحيل،
2: منعدما. يعني حنا كنهضروا المنتوج اللي بين 300 ألف درهم و 700 ألف درهم هو اللي يقدر يكون متوفر في هاد المدن الكبرى.
1: تمام. طيب الأستاذ وديع مديح، ما الذي تطالبون به لحماية القدرة الشرائية لهذا المواطن وحقه في الحصول دعما لكل هذه التسهيلات وكل هذه المجهودات اللي تقوم بها الحكومة من أجل يعني القطع نهائيا مع مدن الصفيح وحلينا مشكلة الصفيح وأنه لكل مواطن الحق في منزل؟ أستاذ وديع تفضل. أستاذ أسمعك.
0: قبل ما نطرق لهذه النقطه اللي تكلمت عليها، بغيت نزيد واحد الاضافه، هي انه هاد النوار هذا اللي كنتكلموا عليه راه حتى شي واحد ما يمكنش يقول لنا بان راه ما كاينش شايف هذا او لا ما كيداوش. ونعطيك غير واحد النموذج ديال مثال اللي حنايا عايشين وحاليا، هو انه واحد المنعش عقاري اللي هو بايع واحد العقار بمليون ومئتين ألف درهم، مليون ومئتين ألف درهم، وطالب النوار 500 ألف درهم.
1: تمام،
0: 500 ألف درهم في النوار. إذن كيعطينا واحد النوع ديال التعامل، كيفاش غادي كيفاش كيبان لنا بان دابا مثلا
1: في هذا، ما عندناش كثير من الوقت. ثواني استاذ وديع، اعطيني حلول في ثواني.
0: نقطة أخيرة، النقطة

0: have your attention, please.
1: The Bryan Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
2: Welcome to Bryan Adams Radio, right here on Medi One.
1: The Bryan Adams Radio Show.
2: Playing the biggest rock and roll anthems and more. This is Bryan Adams on Medi One.
3: The Bryan Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 17h sur Medi One.
4: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
5: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
4: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
5: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
4: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
5: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
4: Appelle le 06 67 65 28 63.
5: 06 67 65 28 63.
4: LISA.
5: L'excellence d'un parcours.
4: L'assurance d'un avenir.
6: وأنت تقرأ تجد نفسك بين السطور. فالكتاب ليس ما يقوله وحسب، بل ما يوقظه فينا. كل أسبوع نقترب من كاتب، من عالمه، ومن الحكاية التي سبقت كلماته. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام، كل سبت ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
1: ميديا، الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
7: معنا دائما في متابعة لمحطة ميديا إلى أحوال الطقس.
8: البداية من المغرب، حيث يرتقب أن يكون الطقس مشمسا على الساحل بين آسفي والصويرة، وكذا على الساحل بين أكادير والعيون، وغائما إلى غائم جزئيا في باقي المناطق، مع تساقط أمطار على الريف وشمال الشرق وزخات رعدية محتملة.

0: 31 درجة في تونس، 31 درجة في القاهرة وطرابلس. في عمق القارة الإفريقية، درجات الحرارة المتوقعة 29 درجة في أبيجان، 31 درجة في كل من داكار ودوالا، و 32 درجة في دار السلام. في المنطقة العربية تسجل الحرارة 29 درجة في كل من دمشق والقدس، 36 درجة في بغداد، و 39 درجة في مكة المكرمة. في باقي العالم تسجل الحرارة 21 درجة في مدريد، 17 درجة في باريس، 29 درجة في بكين، و 24 درجة في نيويورك.
1: منتصف النهار باستوديوهات محطة ميديا إلى نشرة بأهم وآخر الأنباء، كل تفاصيلها يستعرضها الزميل إبراهيم الغربي. مرحبا وسهلا إبراهيم.
2: مرحبا فرحانة، وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. إسبانيا، نقابات تدعو إلى إضراب عام في 11 من شهر نوفمبر المقبل لزيادة الضغوط على الحكومة في قضايا السكن والإيجار قبل الانتخابات التشريعية المبكرة. المرأة المسنة التي طردت قبل أيام من منزلها في مدريد الذي كانت تقيم فيه منذ 7 عقود لتصبح رمزا لمشكلة تعاني منها إسبانيا منذ عدة سنوات، توفيت أمس ما أثار موجة حزن واسعة في العاصمة. احتجاجات تلاميذ الثانويات في فرنسا وتداعياتها، جمعيات دعت إلى الاجتماع بالوزير الأول الذي تكثف حكومته المبادرات لاحتواء هذا الحراك عشية مظاهرات جديدة. سيباستيان لوكورني قال في خطاب ألقاه أمس أن غضب الشباب لم يأتي من عدم، وأعلن أن القرارات الأولى للحكومة ستقدم أواخر هذا الشهر لاحتواء الأزمة. الدورة 8 لمعرض مراكش الدولي للطيران تتواصل في يومها 2 بعد افتتاح شهد حضورا دوليا وازنا بمشاركة نحو 200 عارض من 27 دولة. التظاهرة تشكل موعدا دوليا بارزا في قطاع الطيران والدفاع والفضاء، وتحمل رسائل واضحة بخصوص طموح المغرب لتعزيز سيادته الصناعية والتكنولوجية. انفجارات في الرياض وسط مواصلة المتمردين الحوثيين استهداف المطارات السعودية. الهجوم الجديد يأتي غدا على السعودية مقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات في هجمات استهدفت مطاري أبها والملك خالد على وقع معارك طاحنة متواصلة في اليمن بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين. ارتفاع أسعار النفط وسط استمرار المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط، فيما حذر مسؤولون من تراجع المخزونات العالمية إلى مستويات مقلقة. في الميدان الرياضي، محكمة التحكيم الدولية تفتح صباح اليوم ملف نهائي كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم بين المغرب والسنغال في جلسة استماع رسمية أمام هيئة المحكمين بحضور ممثلين عن كل الأطراف. نبدأ إذن من إسبانيا، حيث دعت أبرز النقابات إلى إضراب عام في 11 من شهر نوفمبر المقبل احتجاجا على أزمة السكن، سعيا منها لزيادة الضغوط على الحكومة في قضايا السكن والإيجار قبل الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة 29 من نفس الشهر، والتي دعا إليها رئيس الحكومة بيدرو سانشيز بعد أن أسقط البرلمان مشروعي قانونين قدمتهما حكومته لاحتواء أزمة السكن. وبدأت الأزمة قبل حوالي 2 أسبوع مع طرد امرأة مسنة من مسكنها في مدريد الذي كانت تقيم فيه منذ 7 عقود لتصبح رمزا لمشكلة تعاني منها إسبانيا منذ عدة سنوات. من مدريد، تقرير مراسلنا محمد المدن.
3: دعت نقابة المستأجرين إلى إضراب عام في 11 من نوفمبر للمطالبة بسكن لائق ووقف الإفقار الناجم عن ارتفاع الإيجارات، وتحظى الدعوة التي أطلقت بالتعاون مع نقابات CGT وكوباس والتضامن العمالي بدعم نقابتي

0: لجان العمالية والاتحاد العام للعمال إلى جانب نقابات أخرى. لكن إعلان الإضراب خيم عليه نبأ وفاة ماري كارمن أباسكال، فقد توفيت المرأة البالغة من العمر 87 عاما الأربعاء في مستشفى غريغوريو مارانيون، حيث كانت تتلقى العلاج منذ إخلائها من منزلها في 23 من سبتمبر الماضي، وكانت قد عاشت 7 عقود في منزلها بحي ريتيرو في مدريد، ولم تتوقف يوما عن دفع الإيجار حتى لا تتكرر مأساة ماري كارمن. بهذه الكلمات دعت المتحدثة باسم النقابة أليثيا ديل ريو إلى مشاركة واسعة.
1: المضاربة تكلفنا حياتنا، واليوم انتهى جشع الإيجارات بقتل زميلتنا ماري كارمن. إن ذكرها لا تزال معنا ولا تزال حاضرة في النضال وحاضرة في الإرث الذي تركته لنا، والذي سيكون أبديا في نقابتنا وفي تاريخ هذا البلد. إن الإرث الذي تتركه لنا يجعلنا نناضل بقوة أكبر وبإصرار أشد.
0: وأثمر الضغط الشعبي اتفاقا كان سيسمح لها بالعودة، لكنه جاء متأخرا وحولت وفاتها لقاء الإعلان عن الإضراب إلى تجمع يسوده الحزن والغضب. في مركز أتينيو لاماثيوسا بمدريد تعانق الناشطون والنقابيون وبكوا قبل بدء المؤتمر الصحفي. وتعزز وفاتها دعوة المنظمين إلى التعبئة، إذ يربطون الدفاع عن الحق في السكن بحماية من يعانون أشد تداعيات أزمة الإسكان، كما حدث مع ماري كارمن. من مدريد، محمد مدريد.
2: إلى فرنسا الآن، حيث دعت جمعيات تمثل تلاميذ المدارس الثانوية إلى الاجتماع بالوزير الأول سيباستيان لوكورني، الذي تكثف حكومته المبادرات لاحتواء حراك التلاميذ عشية مظاهرات جديدة مقررة اليوم. حراك انطلق من ضواحي باريس منتصف الشهر الماضي بسبب حالة المباني التعليمية واكتظاظ الفصول الدراسية وعدم توفر بدلاء عن المدرسين المتغيبين، لا سيما في الأحياء الشعبية. وألقى لوكورني مساء أمس خطابا قال فيه أن غضب الشباب لم يأتي من عدم، ولا بد من مراعاة المخاوف التي أعربوا عنها، معلنا أن القرارات الأولى للحكومة ستقدم في أواخر الشهر الجاري لاحتواء الأزمة، ومؤكدا أن قوات الأمن لم تتلقى توجيهات للاشتباك مع المحتجين. للتعليق معنا من باريس الإعلامي والمحلل السياسي مصطفى الطوصة، حوره يوسف النعماني.
3: الحركة الاحتجاجية الطلابية مستمرة بزخم أكبر مما كانت عليه، ما يعني أن الطلاب لم يجدوا في ما قاله سيباستيان لوكورني من شيء يستجيب لمطالبهم الأساسية. الواضح تماما أن سيباستيان لوكورني وضع أولويات في خطابه أمام الفرنسيين. الأولوية الأولى وهي محاولة معالجة ارتفاع أسعار المحروقات بطريقة غير عادية، الشيء الذي دفعه إلى تقديم وعود بأن هذا الثمن سينخفض. معالجة ارتفاع أسعار النفط كانت على حساب طريقة تعامله مع الأزمة الطلابية. ما قاله سيباستيان لوكورني وهو أنه أكد على أن ميزانية التعليم ارتفعت بشكل ملحوظ، وأنه لم يقل بأن عليه أن يزيد من هذه الميزانية وأن يزيد من هذه الاستثمارات الفرنسية في ميدان التعليم، الشيء الذي فهمه الطلاب والحركة الطلابية الاحتجاجية بأنه تجاهل لهذا الواقع التعليمي الفرنسي الجديد. هناك لقاءات مرتقبة بين الحركة الطلابية وتلامذة الثانويات والحكومة ووزارة التعليم، لكن صراحة لا أحد ينتظر أنهم على ضوء ما قاله سيباستيان لوكورني قد يساهم في تخفيض حدة التوتر وإقناع التلاميذ بالعودة إلى استئناف الدراسة في ثانويتهم.
2: في مراكش تتواصل فعاليات المعرض الدولي للطيران في يومها الثاني بعد افتتاح شهد حضورا دوليا وازنا بمشاركة نحو 200 عارض من 27 دولة. وشهد اليوم الأول التوقيع على عدد من الاتفاقيات والشراكات مع فاعلين دوليين تهدف إلى تعزيز البحث والتطوير في قطاعي الطيران والصناعة بالمغرب، وإدماج المنتجات والخدمات المصنعة محليا في سلسلة توريد الخطوط الملكية المغربية، فضلا عن تطوير قدرات في مجال التكنولوجيات الدفاعية ومكافحة الطائرات المسيرة. عبد العالي زهر.
4: هي طائرة مسيرة تخترق وتقصف وتحلق على بعد 2000 كيلومتر. هي المسيرة إيريفي، العنوان الأبرز لشبكة اتفاقيات جرى توقيعها بمناسبة افتتاح الدورة 8 لمعرض مراكش الدولي للطيران. تستمد هذه الدرون قوتها الميدانية من نظام ملاحة مستقل عن الأقمار الصناعية ومقاوم للتشويش الإلكتروني، وتصدرت إيريفي

0: باتفاقيات وقعتها قطاعات حكومية مغربية مع هرمة للذكاء الاصطناعي، وهي شركة فرنسية ناشئة متخصصة في التكنولوجيا الدفاعية والأنظمة العسكرية المستقلة. كما شملت حزمة التوقيعات اتفاقية موسعة لتأسيس مركز التميز التصنيعي الإفريقي بالتعاون مع عمالقة القطاع كبوينغ ولوكهيد مارتن وسافران وإيرباص وجامعة محمد السادس، واتفاقية مع الخطوط الملكية المغربية لإدماج منتجات صنع في المغرب في سلاسل توريدها، بالإضافة إلى اتفاقية مع شركة سافران لأنظمة الزيوت لإحداث فرع صناعي متخصص في أنظمة تزييت محركات الطائرات وتدبير السوائل. صناعة الطيران والدفاع في المغرب تشهد تحولا نحو السيادة والابتكار، زخم أكده الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني خلال افتتاح المعرض بإعلانه انتقال صناعات الدفاع والطيران داخل المملكة المغربية من الاستيراد والتجميع البسيط إلى التصنيع المتقدم والهندسة السيادية.
1: سلسلة تقارير اقتصادية إسبانية سلطت الضوء على التحول المتسارع الذي تشهده المنظومة المينائية المغربية وعلى المكانة التي بدأ يحتلها ميناء طنجة المتوسط وموانئ مغربية أخرى في خريطة الملاحة بالبحر الأبيض المتوسط، في وقت تتزايد ضغوط على عدد من الموانئ الأوروبية نتيجة التحولات الجيوسياسية واضطراب طرق التجارة البحرية العالمية. انفجارات في الرياض بعدما أعلن الحوثيون المدعومون من إيران شن هجوم جديد بصاروخ باليستي على مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية. ويأتي الهجوم الجديد غدا أعلان السعودية مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين في هجمات نفذها الحوثيون على مطاري أبها والملك خالد الثلاثاء والأربعاء على وقع معارك طاحنة في اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية أدت إلى نزوح أكثر من 200,000 شخص حسب الأمم المتحدة. نتابع تعليق دكتور رماح الجبري مدير المرصد الإعلامي المدني من عدن، تصل به يوسف النعماني.
2: استهداف الميليشيا الحوثية وتصدير إرهابها خارج اليمن واستهداف أمن المملكة العربية السعودية يؤكد أننا أمام جماعة وميليشيا إرهابية تخدم المصالح الإيرانية، تحاول من خلال الأسلحة الإيرانية التي تقصف بها اليمنيين وتقصف بها دول الجوار أن تقول أنها طرف يجب أن يتولى المسؤولية أو السلطة الشرعية في اليمن، وهذا يتنافى مع المصالح الدولية والإقليمية ويتنافى أيضا مع الأعراف الدولية وما يتطلع إليه أبناء الشعب اليمني. ولذلك ما تقوم به الميليشيا الحوثية هو إرهاب مكتمل الأركان. أعتقد أن المصالح الدولية والإقليمية وقبلها أيضا المصالح اليمنية تتطلب مواجهة الحوثيين وعمل عسكري منظم لكسر شوكة الحوثيين وهزيمتهم والوصول إلى استعادة مؤسسات الدولة في صنعاء. الحوثيون ذراع إيرانية غرستها إيران في اليمن، ولا يمكن لليمنيين أن يسلموا أنفسهم وسلطتهم لجماعة مسلحة ولاءها لطرف خارج اليمن.
1: ارتفعت أسعار النفط العالمية اليوم وسط استمرار المخاوف بشأن امدادات منطقة الشرق الأوسط في ظل تزايد الهجمات على حركة الشحن في الخليج ومضيق هرمز. وانخفضت الأسعار عند تسوية أمس بعد أن وافقت وكالة الطاقة الدولية على تسريع السحب من مخزونات النفط وإعطاء الأولوية لإمدادات الديزل في إطار خطة أطلقت في مارس الماضي في الوقت الذي تسعى فيه الحكومات التعامل مع أزمة أسعار الوقود القياسية وتعطل الإمدادات نتيجة الحرب في الشرق الأوسط. وحذر مسؤولون في قطاع النفط من تراجع المخزونات العالمية إلى مستويات مقلقة. نستمع لعبد النبي عبد المطلب المحلل الاقتصادي والمالي متحدثا من القاهرة ليوسف النعماني.
3: المشكلة الأساسية أن أوروبا في مدخل الشتاء وفصل الشتاء يحتاج إلى كميات كبيرة من المشتقات البترولية من أجل الحصول على التدفئة ومن أجل تشغيل المصانع. يكون استهلاك الوقود في أوروبا في فصل الشتاء ربما 3 أو 4 أضعاف استهلاكها في فصل الصيف، ومن هنا فمهما كانت إمدادات الطاقة حتى لو أدت إلى توفير الطاقة لكن سوف تكون الأسعار مرتفعة. المشكلة أيضا أن أوروبا عانت خلال الفترة الأخيرة من مشاكل الاقتصادية أدت إلى ارتفاع التضخم ارتفاع أسعار الفائدة، وأيضا ما نراه من مشاكل اجتماعية وحركات اجتماعية سواء في فرنسا أو في أسبانيا وتخوفات من أن لا تتمكن الحكومات المركزية في العديد من دول أوروبا من الوفاء بالخدمات الاجتماعية. ومن هنا في اعتقادي أن التطورات الجيوسياسية الحادثة، ورغم التصريحات التي أدلى بها الرئيس ترامب بأن حركة النفط من مضيق هرمز ربما عادت إلى أعلى من مستوياتها قبل الحرب، لكن ظلت أسعار النفط مرتفعة، وحتى مهما كانت الكميات التي سوف تنزل إلى الأسواق فسوف تظل حالة عدم اليقين هي المسيطرة على أسواق الطاقة. ومن هنا مهما كان الحديث عن السحب من احداث الطاقة، لا أعتقد أنه سوف يهدئ أسواق الطاقة على الأقل خلال فصل الشتاء.
1: هبطت في طهران اليوم أول طائرة تجارية تابعة لشركة طيران أجنبية منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، بعدما منعت الولايات المتحدة الناقل الوطني العراقي عفاء من العقوبات لتسيير رحلات إلى إيران. الرحلة آتية من مدينة النجف العراقية وتشمل الذهاب والإياب. أخيرا في الميدان الرياضي، قضية نهائي كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم 2025 بين المغرب والسنغال تصل المنعطف الحاسم، حيث تتواصل في هذه الأثناء جلسة استماع مغلقة في محكمة التحكيم الرياضية الدولية بمدينة لوزان السويسرية. هيئة التحكيم المكونة من 3 محكمين تستمع للمرافعات الخاصة بكل الأطراف بخصوص الطعن المقدم من السنغال في قرار لجنة استئناف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باعتبار المغرب فائزا ب3 أهداف نظيفة بعد انسحاب السنغال من المباراة. قراءة السيناريوهات المحتملة مع المحامي عصام الإبراهيمي الخبير في قانون الرياضة.
4: جميع الاحتمالات التي يمكن أن نتحدث عنها فيما يخص القرار المحكمة التحكيم الرياضي، فقيل هل يمكن إعادة المباراة؟ فقلت بأنه إعادة المباراة مرتبطة بخطأ عمدي صادر عن الحكم، ولدينا سابقة للمنتخب السنغالي والمنتخب الجنوب إفريقي في المباراة التي ثبت بأن كان هناك غش من طرف الحكم. هنا تحدثت عن هذه النقطة، المحكمة يمكن أن تعتبر قرار الحكم إذا كان هناك إثبات من طرف الطرف المغربي بأن كان هناك اتصال، كان هناك تواطؤ، كان هناك فرض على الحكم باش يستمر في المباراة بأي طريقة من الطرق، يمكن للمحكمة ولا جميع الصلاحيات في إطار مقتضيات 57 لدى المحكمة أنها تعود المباراة. لدى المحكمة تسحبت النسخة، تسحبها كلها، تعتبر النسخة وكأنها لم تكن، يمكن أن تعيد المسطرة إلى لجنة الاستئناف. هذه كلها سيناريوهات ممكن تقوم بها المحكمة.
1: والآن توقف عند أقوال الصحف وأبرز عناوينها وما حملت مع الزميل خلدون زين الدين. مرحبا خلدون.
5: مرحبا بك إبراهيم.
1: البداية مغاربية، الحكومة وأحاديث الانتخابات المستمرة، وأيضا في سماء مراكش عروض ملونة، ماذا تخبرنا؟
5: حزب الأصالة والمعاصرة وتحالفاته الجديدة مفتاح حكومة كأس العالم في المغرب، تعنون أتاليار الإسبانية. في المغرب تشرق مرحلة جديدة يطالب فيها المواطنون المغاربة بالانتقال من التحليل إلى العمل، تقول الصحيفة الإسبانية. البناء العشوائي وحفر الأبار يثيران جدلا خلال انتخابات 2026، القصة تنقلها إسبريس. بعض المرشحين اعتمدوا أساليب غير مشروعة لاستمالة الناخبين عبر إغراء المواطنين بوعود تسليم رخص البناء والسكن وتسهيل منح رخص الكهرباء التي كانت متوقفة لمدة طويلة وتم الإفراج عنها أياما قليلة قبل الاستحقاق، إلى جانب سياسة التغاضي عن المخالفات وفق إسبريس. وفي الجريدة عنوان آخر، فرسان الإمارات وصقور السعودية يلونون سماء مراكش بالعروض الجوية، إلى جانب فرقة المسيرة الخضراء التابعة للقوات الجوية الملكية المغربية التي قدمت عروضا جوية مبهرة في اليوم الأول من معرض مراكش الدولي للطيران. شهدت سماء المدينة الحمراء لوحات استعراضية قدمتها فرقة الصقور التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، ومن جهتها بصمت فرقة فرسان الإمارات الاستعراضية التابعة للقوات الجوية الإماراتية على حضور متميز في أجواء مدينة مراكش وفق إسبريس. 10 فواجع تعهد تبون بالتحقيق الشامل فيها ثم ابتلعها الصمت، العنوان في موقع لوتغوسون سوسونت. كارثة حرائق الغابات، الهروب من الحقيقة إلى الترهيب بالإعدام، محرقة دار الطفولة بالمحمدية، محاسبة تبخرت من البواب إلى القمة، تضارب نتائج رئاسيات 2024، التحريات الصامتة حول الخلل الإحصائي ومجازر الطرق وحوادث السير المميتة، تحقيقات وهمية وأزمة عجلات معطلة. هذه بعض النقاط التي يريدها الموقع.
1: طائرة فلاي دبي لازالت حاضرة في الصحف واحتجاجات فرنسا في دائرة التحليل. ماذا في الصحف؟
5: قوات التحالف تتصدى للصواريخ ومنصات الحوثيين الباليستية تعنون الشرق الأوسط متناولة جديد الميدان في اليمن. إسرائيل كانت مستعدة لإسقاط طائرة تابعة لشركة فلاي دبي

0: واي خلال محاولة هجوم وقعت في 30 من شتنبر الماضي بعدما هاجم مساعد الطيار العماني قائد الرحلة المتجهة من دبي إلى تل أبيب وحاول السيطرة على الطائرة. وقالت المصادر الإسرائيلية حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن مقاتلات إسرائيلية أقلعت بالفعل قبل أن يطلب منها العودة بعدما اتجهت الطائرة نحو السعودية للهبوط اضطراريا، ذلك في وقت كانت الرياض قد أرسلت فيه مقاتلاتها أيضا. هل يوقف القمع الحركة الطلابي في المدارس الفرنسية؟ تسأل لك غوا. السؤال الذي تفرضه التطورات الأخيرة هو هل يستطيع القمع إيقاف هذا الحراك أم أنه يتحول إلى وقود جديد له؟ ما يميز هذه الحركة بحسب افتتاحية لكوا هو أنها لا تتبع القواعد التقليدية للاحتجاجات الطلابية، فهي متعددة المطالب ولا تملك قيادة مركزية واضحة، الأمر الذي يجعل احتوائها أكثر صعوبة. ويرى نائب رئيس تحرير الصحيفة أن الحكومة مطالبة باستعادة لغة الحوار، معتبرا أن اعترافها بوجود قلق حقيقي لدى الطلاب يمثل خطوة أولى وفق لكوا. البعد الأيديولوجي عاد إلى الواجهة بين روسيا والغرب، ما يتطلب ردا على ذلك إلحاق هزيمة استراتيجية بالغرب. يوضح مقال على موقع سفوبودينيا بريسا أن استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الحالية تنظر إلى روسيا على أنها خصم وجودي، لذا تسعى جاهدا لتحقيق التفوق التكنولوجي عليها. التركيز الرئيسي بحسب رأيه ينصب الآن على الحرب النفسية والمعرفية بوصفهما شكلين جديدين من حرب المعلومات، ومن خلالهما يراد تدمير روسيا من الداخل عبر تغيير وعي شعبها وتوجهاته الفكرية تغييرا جذريا وفق ما يقول الموقع الروسي. هذا ما في جولتنا لهذا اليوم.
1: شكرا خلدون زين الدين، وبعد الفاصل نعود لمتابعة باقي محطات المنتصف.
2: جديد وين كسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ونزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
3: ميديا المنتصف إبراهيم الغربي.
1: بمناسبة عرضه لشريطه الجديد حكايات متوازية في مهرجان ريو بالبرازيل، انتقد المخرج الإيراني أصغر فرهادي الطريقة التي تقدم بها هوليود بعض المجتمعات والثقافات الأجنبية، وأشار إلى أن عددا من الأفلام الأمريكية يكرس صورة المنقذ الأمريكي الذي يتدخل لإنقاذ الآخرين، وهي نظرة قاصرة جدا. ركن لنعبر مع بلال مرميد.
4: أهلا بكم. ما الذي يحدث حين يصير السينمائي ناجحاً؟ يحترم الناس احترامه للسينما وتصير كلمته مسموعة وإن كانت تزعج. تريدون مثالاً؟ طيب، المخرج الإيراني علي أصغر فرهادي الرجل يقوم حالياً بجولة عالمية في المهرجانات الدولية لتقديم شريطه حكايات متوازية إستوار باراليل الذي صوره في فرنسا وأشرك فيه نجوماً كثر من ضمنهم فانسون كاسيل وإيزابيل هوبير أو فيرجيني إيفيرا. هذا الشريط شاهدته وخصصت له مراسلات كثيرة بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان كان في مايو الماضي، وأسمعت صوت نجومه في نشراتنا بالفرنسية مباشرة بعد تقديم الفيلم. المهم، علي أصغر فرهادي الذي سيحضر لاحقاً في بوزان عبر من مهرجان ريو السينمائي قبل أيام لتقديم شريطه، وفي ريو انتقد المخرج الإيراني الحائز على جائزتي أوسكار الطريقة التي تقدم بها بعض من أفلام هوليود بلداناً وثقافات هذه البلدان. بدون أن يتردد أعطى المثال بفيلم آغو الذي يقدم بحسبه صورة نمطية تقوم على تصوير الشخصية الأمريكية باعتبارها الطرف المنقذ لكل الآخرين. نظموا له لقاء مع ضيوف المهرجان هناك في البرازيل، وانطلق لينتقد ما سماها هيمنة السينما الأمريكية وطريقة تناول هوليود للمجتمعات والثقافة المختلفة. طبعا الحاضرون تلقفوا الأمر وسألوه عن رأيه في آرغو الحاصل على جائزة أوسكار أفضل فيلم بعد عام واحد من حصول فيلم انفصال لفرهادي على أوسكار أفضل فيلم أجنبي. كان مستعدا للجواب. قال بأنه شاهد فعلا فيلم بين أفليك آغو عند عرضه، ووصفه بالفيلم الذي ينتمي إلى ما وصفه بالسينما الهوليودية. آغو يتطرق كما يعرف كثيرون منكم لأحداث أزمة الرهائن الأمريكيين في إيران من خلال قصة عميل أمريكي يتنكر في هيئة منتج سينمائي للمساعدة في إخراج 6 أمريكيين من طهران. المشكلة في بعض هذه الأفلام بحسب فهدي تكمن في أنها تنظر إلى العالم من موقع تعتبر فيه الولايات المتحدة في القمة والآخرين في الأسفل. بالنسبة له دائما هذا النوع من الأفلام يقدم في كثير من الأحيان شخصية أمريكية تأتي لإنقاذ الآخرين، ثم تساءل لماذا يذهب أمريكي إلى كوبا أو إيران لإنقاذ الناس، ثم عبر ليجيب بأن الناس يعرفون كيف ينقذون أنفسهم. الجوهر الإنساني واحد بحسبه، وليست هناك أفضلية لأحد على الآخر. هناك مشكل بالنسبة لي في تقبل هذا الكلام، مع احترامي الكبير للكبير بسينما علي أصغر فرهادي. انتقاد فرهادي كنت سأقبله حرفيا لو لم يكن الرجل قد بنى أفكاره على تلك الصعوبات التي وجدها في طريقه لتصوير شريطه الجديد حكايات متوازية في الولايات المتحدة. نعم كان سيصور هناك، واختار نجوما أمريكيين كثر قبل أن تتعقد المهمة وينقل قصته إلى فرنسا. لو صور حكاياته المتوازية في الولايات المتحدة كان سيقول كلاما آخر، على الأقل كان سيصمت، لأن من مصلحته أن يصمت. هو يعيش حاليا في فرنسا وأشرطته تساهم فرنسا في إنتاجها بالنصيب الأكبر. هل بمقدوره مثلا أن يقول بأن كثير من أفلام فرنسية بعضها نافسه في كان؟ هل بإمكانه أن ينتقد تهجم أغلبها على العربي وتقديمه في صورة العاجز والمخادع والمتخاذل؟ أبداً لن يقول شيئاً، بالعكس في كان كان يشيد بها في حواراته، كان يشيد بها ويبتسم ويصفق ويغادر. هل وصلتكم الفكرة؟ أعتقد بأنها واضحة جداً، والسلام، إلى الملتقى.
5: ميديا مراكش 105.3، فاس 101.4.
3: La planète s'agite, l'actualité bouge. Retrouvez les titres incontournables de la presse internationale du lundi au vendredi à 7h40 et 12h40 sur Média. La revue de presse internationale vous est présentée par Atijari Wafa Bank.
6: Atijari Wafa Bank, croire en vous.

0: 13 au 18 octobre 2026 au parc des expositions Mohamed VI d'El Jadida.
1: Le grand journal, Hugo Villard.
2: Il est 13h, vous êtes toujours sur Média, merci d'être avec nous tout de suite. L'actualité fait son retour et elle vous est présentée par Wafa Touzri. Marhaban Wafa.
3: Alan Bika Hugo, Alan Bil Moustama'ina Al-Kiram. مستهل الموجزي من المغرب ذكر بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس سيترأس غدا بمقر البرلمان افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12. وبهذه المناسبة سيلقي الملك محمد السادس خطابا أمام أعضاء مجلسي البرلمان النواب والمستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 3:45 من عصر يوم غد. نبقى في المغرب، استقبلت المملكة 15,700,000 سائح عند متم شتنبر الماضي، مسجلة نموا بنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة، أي بزيادة تفوق 717,000 سائح إضافي حسب ما أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه الدينامية تعززت خلال شهر شتنبر الماضي، مشيرا إلى أن هذه النتائج تؤكد استمرارية المسار التصاعدي الذي يعرفه القطاع السياحي المغربي وقدرة وجهة المغرب على الحفاظ على ديناميتها حتى خارج فترات الذروة السياحية. ننتقل إلى فرنسا، بها بدأ طلاب الثانويات في مختلف أنحاء البلاد يوما جديدا من الاحتجاجات رغم محاولات الحكومة احتواء الأزمة. الطلاب أغلقوا مداخل مئات الثانويات في أنحاء البلاد لأكثر من أسبوع وسط انتشار لفرق مكافحة الشغب للسيطرة على الوضع، ما أدى أحيانا إلى اندلاع الشبكات عنيفة. ودعت رابطة طلاب الثانويات إلى التعبئة اليوم مع توسع نطاق الاحتجاجات وانضمام اتحادات لطلاب الجامعات إليها مع التخطيط لتنظيم مسيرة في باريس، فيما دعت نقابات للأساتذة إلى إضراب عام. ننتقل الآن إلى مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج. دعا المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع موظفي كل المنشآت النفطية السعودية إلى إخلائها، معتبرا أنها تمثل أهدافا لقواته في ظل تصاعد ضرباتهم على المملكة السعودية. وجدد المتحدث العسكري باسم الحوثيين تحذيره لشركات الملاحة الجوية في المجالات والمطارات والمسافرين والعاملين فيها. في خضم ذلك أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن اللجان العسكرية بحلف مكة تعمل على دراسة كيفية الإسهام في دعم السعودية ضد هجمات الحوثيين. ختاما، انطلقت اليوم بأديس أبابا إقصائيات الدورة الثالثة من مسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في الحديث النبوي الشريف التي ينظمها فرع المؤسسة بإثيوبيا، وذلك بمشاركة نحو 40 مرشحا. ويتنافس هؤلاء المرشحون المنحدرون من مختلف مناطق إثيوبيا في 3 أصناف تشمل حفظ 40 حديثا سندا ومتنا دون السؤال عن رواتها ومعاني ألفاظها، واستظهار 35 متنا حديثيا مع ذكر من انتهت إليه رواية الحديث وفهم دلالة ألفاظها، وحفظ 25 متنا من أحاديث الأحكام مع بيان ما تضمنته من فوائد فقهية. وتسعى المؤسسة من خلال هذه المسابقة إلى التعريف بالسنة النبوية ومكانتها في التشريع الإسلامي وتوجيه الناشئة والشباب الإفريقي إلى الاهتمام بالأحاديث النبوية. بهذا مستمعينا نكون قد أتينا إلى نهاية موجز الواحدة، بقية أوقات طيبة أتمناها لكم على ميديا.
4: حياة أونلاين، قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان السوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2:30 بعد الزوال على ميديا.
1: 12h30-13h30 Le Grand Journal Hugo Villard.
2: Direction la France à présent sur Média 1, où les mobilisations notamment de la jeunesse, des lycéens et des étudiants doivent se poursuivre dans l'Hexagone. Et pour tenter de calmer cette colère sociale, Sébastien Lecornu s'est adressé

الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري، من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.

يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح. مجموعة القد الفلاحي للمغرب التزام دائم.

0: ذكر بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس سيترأس غدا بمقر البرلمان افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة. وبهذه المناسبة سيلقي الملك محمد السادس خطابا أمام أعضاء مجلسي البرلمان النواب والمستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الثالثة وخمسة وأربعين دقيقة من عصر يوم غد. نبقى في المغرب. استقبلت المملكة 15 مليون و700 ألف سائح عندما تم شتنبر الماضي، مسجلة نموا بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة، أي بزيادة تفوق 717 ألف سائح إضافي حسب ما أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مبرزة قدرة وجهة المغرب على الحفاظ على ديناميتها حتى خارج فترات الذروة السياحية. إلى أديس أبابا بها انطلقت اليوم إقصائيات الدورة الثالثة من مسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في الحديث النبوي الشريف التي ينظمها فرع المؤسسة بإثيوبيا، وذلك بمشاركة نحو 40 مرشحا. وتسعى المؤسسة من خلال هذه المسابقة إلى التعريف بالسنة النبوية ومكانتها في التشريع الإسلامي وتوجيه الناشئة والشباب الإفريقي إلى الاهتمام بالأحاديث النبوية والاهتداء بالشمائل المحمدية. ننتقل الآن إلى فرنسا. بها بدأ طلاب الثانويات في مختلف أنحاء البلاد يوما جديدا من الاحتجاجات رغم محاولات الحكومة احتواء الأزمة. ودعت رابطة طلاب الثانويات إلى التعبئة اليوم مع توسع نطاق الاحتجاجات وانضمام اتحادات الطلاب للجامعات إليها مع التخطيط لتنظيم مسيرة في باريس، فيما دعت نقابات للأساتذة إلى إضراب عام. إلى السعودية الآن، حيث دعا مطار الملك خالد الرئيسي في الرياض اليوم المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار بعدما أعلن الحوثيون في اليمن استهدافه بصاروخ باليستي ظهر اليوم في ثاني هجوم تبنته الحركة المدعومة من إيران ضد مطار الرياض خلال ساعات. وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع دعا موظفي كل المنشآت النفطية السعودية إلى إخلائها، معتبرا أنها تمثل أهدافا لقواته في ظل تصاعد ضرباتهم على المملكة السعودية. وجدد المتحدث العسكري باسم الحوثيين تحذيره لشركات الملاحة الجوية في المجالات والمطارات والمسافرين والعاملين فيها. نختم الموجز بملف نهائي الكان بين المغرب والسنغال. تتجه الأنظار اليوم إلى مدينة لوزان السويسرية، حيث تنظر محكمة التحكيم الرياضية الطاس في الطعن الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد القرار الذي منح المنتخب المغربي الفوز بنتيجة 3 أهداف نظيفة في نهائي كأس أمم إفريقيا 25 و2000 على خلفية مغادرة لاعبي المنتخب السنغالي أرضية الملعب خلال المواجهات النهائية. بهذا مستمعينا نكون قد أتينا إلى نهاية موجز الثانية. بعد قليل تلتقون أسماء بشري في برنامج الاقتصاد للجميع.
1: ليس برنامج حواري، هو غرفة اعتراف للقرارات المصيرية، هو المساحة التي نطفئ فيها أضواء الشهرة ونشعل فيها ضوء الحقيقة على لحظة واحدة، نقطة تحول.
2: نقطة تحول مع خديجة الفحيصي كل سبت وأحد ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.

0: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. وفي أبرز مضامين هذه الحلقة: الاقتصاد العالمي يدخل عصر شد الأحزمة، فهل أصبح التقشف خيارا اضطراريا أمام التحولات الاقتصادية والضغوطات التي تفرضها المرحلة على الحكومات وعلى الأسواق وحتى على الأسر؟ وفي المغرب أكثر من 1.5 مليار سنتيم تعويضات لنهاية مهمة الوزراء، ملف يعود إلى الواجهة مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: الدين العام العالمي يقترب من مستويات لم تسجل منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، وقد يتجاوز نسبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي قبل 2030. ذهبت الأيام التي تمكنت فيها الحكومات من الاعتماد على المال الرخيص وعلى النمو.

0: والسريع لإبقاء ديونها تحت السيطرة. هذا الكلام لمديرة صندوق النقد الدولية التي دعت إلى ضبط الإنفاق والتقشف وتشديد السياسات النقدية في مختلف أنحاء العالم. فماذا تحمله السنوات المقبلة وماذا وراء هذه التصريحات الصادرة من صندوق النقد الدولي؟ وأسئلة أخرى نفتحها اليوم مع الأستاذ إدريس العلوي رئيس المدير العام لمكتب الاستشارات المالية والاقتصاد فينانسيس. قبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد.
1: رقم في الاقتصاد.
0: أكثر من 1.5 مليار سنتيم تعويضات نهاية مهمة الوزراء مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية، يعود هذا الملف إلى الواجهة حول كلفة الامتيازات والتعويضات الممنوحة لأعضاء الحكومة. وفق المعطيات المتداولة، ينص الإطار القانوني المعمول به منذ عام 1975 ينص على استفادة أعضاء الحكومة عند انتهاء مهامهم من تعويض خاص يعادل راتب 10 أشهر باحتساب الأجور الشهرية المتداولة. قد يصل أيضا تعويض رئيس الحكومة إلى نحو 700,000 درهم، فيما يناهز تعويض الوزير الواحد 580,000 درهم. وبالنظر إلى عدد أعضاء الحكومة، تشير التقديرات إلى أن الغلاف الإجمالي لتعويضات نهاية المهمة قد يتجاوز 1.5 مليار سنتيم. تشمل الامتيازات كذلك السكن والتجهيز والنقل وبعض الخدمات المرتبطة بالإقامة الرسمية، إلى جانب معاشات ما بعد انتهاء المسؤولية وفق الشروط القانونية المعمول بها. اقتصاديا، يفتح هذا الملف من جديد النقاش حول كلفة تدبير المناصب الحكومية ومدى ملائمة هذه الامتيازات مع مبادئ ترشيد الإنفاق العمومي والحكامة، في مقابل كونها تستند إلى نصوص قانونية وتنظيمية سارية.
1: الاقتصاد للجميع. أسماء بشري.
0: هل دخل الاقتصاد العالمي فعلا مرحلة جديدة عنوانها شد الأحزمة؟ الدين العام العالمي يقترب من 100% من الناتج الداخلي. ماذا يعني هذا؟ معنا الأستاذ إدريس العلوي رئيس المدير العام لمكتب للاستشارة المالية والاقتصاد فينانسيس. أستاذ العلوي، أهلا وسهلا بك معنا.
2: أهلا وسهلا أستاذة أسماء، أهلا وسهلا بكل المستمعين الكرام.
0: أستاذ العلوي، إذن تصريحات غير مطمئنة بالمرة لمديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، هل أصبح التقشف من خلال هذه التصريحات خيارا اضطراريا أمام الحكومات في المراحل المقبلة، أم يمكن اعتبار أن الأمر يتعلق فقط بترتيب أو إعادة ترتيب الأولويات المالية قبل الوصول إلى نقطة يصعب عندها التحكم في المديونية؟
2: وأكيد أستاذ أسماء، ممكن القول بأن رئيس صندوق النقد الدولي تدق ناقوس الخطر، لا سيما بالنسبة للدول المتقدمة، لأنه اليوم إذا كنا نتحدث على يعني اقتراب الدين العام أو نسبة الدين العام ل 100%، ففي 2025 بطبيعة الحال وصل 94%، وبالتالي فالإشكالية اليوم مطروحة بشكل كبير عند الدول المتقدمة، لأنها حتى صرحت كلمات الدول المتقدمة، لأنه إذا أخذنا بعض الأمثلة، مثلا الولايات المتحدة الأمريكية عندها ما يقارب 126% يعني من الناتج الداخلي الخام عبارة عن ديون. لكن أعتقد بأن ما جعل رئيسة صندوق النقد الدولي تتحدث يعني بهذه الطريقة، وبأن الإشكالية عند هذه الحكومات ربما يعني تشتد في المستقبل القريب، هو الإشكالية ديال تكلفة هذه الديون. لأنه إذا أخذنا السنوات الأربع السابقة، فنسبة التكلفة ارتفعت من 2 إلى 3%، يعني ارتفعت تقريبا ب 50%. وبالتالي فاليوم أعتقد بأن الإشكالية ليست فقط عند الدول يعني المتقدمة كما قالت السيدة الرئيسة، ولكن هو دق ناقوس الخطر بالنسبة للدول الأخرى، لأن يعني ارتفاع تكلفة الديون تجعل هذه المبالغ يعني كلفة إضافية على الميزانيات. اليوم أيضا إذا سمحت لي نعطي مثال حي باش نعرفوا يعني خطورة الأمر بالنسبة للدول المتقدمة. فبالأمس كان هناك استماع يعني في الشيوخ الفرنسي لوزير المالية والاقتصاد يعني الفرنسي، ووزير العمل والمكلف بالميزانية، ومطبيعة الحال كان الحديث في هذه الجلسة الاستماع على كيفية يعني معالجة إشكالية الديون، لأن فرنسا اليوم
0: طيب أنا أعتذر منك أستاذ العلاوي، سنضطر إلى معاودة الاتصال بك فقط حتى يكون الصوت أفضل، ونذكر المستمعين بأن الموضوع، موضوع هذه الحلقة، يتحدث عن اقتراب الدين العام العالمي من 100% من الناتج الداخلي، وهذه التصريحات التي صادرة عن صندوق النقد الدولي التي تحذر تحذر من مرحلة يعني ستكون موسومة بالتقشف كخيار، ربما سيكون اضطراري أمام مجموعة من التحولات، مجموعة من الضغوط التي ستفرضها الحكومة. نعود للتواصل معك أستاذ العلوي، هل تسمعني؟
2: نعم أستاذ أسماء.
0: إذن كنا نتحدث عن هذه التصريحات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، تحديدا من مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، التي تحذر من تداعيات المرحلة المقبلة بسبب اقتراب الدين العام العالمي من 100% من الناتج الداخلي.
2: هو أكيد أستاذ أسماء، كنت أتحدث على خطورة الأمر بالنسبة لرئيسة صندوق النقد الدولي بالنسبة للدول المتقدمة اقتصاديا، وأعطيت المثال ديال فرنسا. فمجلس الشيوخ الفرنسي بالأمس استمع إلى وزير الاقتصاد والمالية وأيضا الوزير المكلف بتدير الخزينة بالنسبة لفرنسا، لأن الإشكالية اليوم عند فرنسا وكل يعني النقاشات في بلاطوهات يعني فرنسا تتحدث على لماذا وصلت فرنسا واقتصاد فرنسا القوي إلى هذه النسبة من الديون. نحن نتحدث على ما يقارب 118% من الناتج الداخلي الخام، وأيضا نتحدث على إشكالية ترشيد هذه النفقات لكي يعني تستطيع فرنسا لتمويل يعني البرامج الاجتماعية إلى غير ذلك. وبالتالي فرئيسة صندوق النقد الدولي تحدثت بشكل خاص على الحكومات يعني والاقتصادات المتقدمة، لأنها أكثر عرضة للإشكالية ديال كلفة الدين، لأنه كما سبق لي وشرط لها انتقلنا من 2% إلى 3%. وبالتالي فاليوم أيضا الرسالة هي واضحة أيضا حتى الاقتصادات الأخرى، لأنه إذا خدنا المعدل العام يعني بالنسبة يعني الإشكالية ديال الخزينة لكل دولة، فنحن نتحدث على مثلا في إفريقيا نتحدث على أكثر من 10.7% كعجز للميزانية. وبالتالي فكيف ما قلت ممكن الحديث اليوم على دق ناقوس الخطر بالنسبة لهذه الدول، وأيضا ممكن الحديث على يعني بالنسبة للدول الأخرى السائرة في طور النمو أنه يكون هناك حذر في الديون وفي تكلفة الديون. لكن إذا رجعنا الأستاذة أسماء إذا سمحت لي رجعنا على نزول أسباب النزول، هو الإشكالية من طبيعة الحال ديال الاقتصاد العالمي لم يعد يعني ينتج كما السابق، لأن النمو الاقتصادي أصبح ضعيفا وضعيفا بشكل كبير جدا، لا يستطيع أنه يغطي الحاجيات ديال الديون والكلفة ديال الديون، مما يمكن هاد الحكومات من طبيعة الحال تجاوز هاد الأزمات المالية. وبالتالي فأعتقد بأن إذا بغينا أننا نسقطوا الإشكالية اللي كاينة اليوم الاقتصادات المتقدمة على المملكة المغربية، فممكن أننا نستخلصوا الدروس باش أنه نتحدثوا على الحكامة وترشيد النفقات مستقبلا، باش أننا ما نوصلوش لهذه المستويات اللي وصلوا اليوم هذه الدول. وكيف ما أعطيت المثال ديال الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم عندها أكثر من 126% يعني من الناتج الداخلي الخام كديون، وإذا خدينا يعني عجز الميزانية عندهم أكثر ما يقارب 6%، فرنسا 5.1%. ولهذا نجد بأن يعني رئيسة يعني صندوق النقد الدولي تتحدث بهذه الحدة، وبأن الإشكالية اليوم هو أن كل البنوك المركزية يجب أن يعني يكون هناك سياسات باش أنه ما يتفاقمش الوضع وما
0: ما طبيعة هذه السياسات يعني بين كلفة الدين وكلفة التقشف أستاذ العلوي، أي ثمن سيكون أكبر إذا كان تحذير اليوم من تفاقم أعباء الدين يضع الحكومات أمام معادلة صعبة، يا إما تقليص الإنفاق العمومي وهو قد يضغط على النمو على الخدمات الاجتماعية، بينما مواصلة أيضا الإنفاق بالوتيرة نفسها قد ترفع مستويات الدين. في هذه الحالة أين هي مساحة المناورة؟
3: هو أستاذ أسماء، هاد تكلفة الدين والديون بشكل عام عندها يعني علاقة وطيدة يعني بالنمو الاقتصادي باقتصادات ديال الدول، لأنه اليوم إلا كنا تنتحدثوا على هاد المسار باش أنه خلى رئيسة النقد يعني صندوق النقد الدولي تتحدث بهذه الحدة، لأن تنعرفوا بأن السنوات الأخيرة الاقتصاد العالمي لم ينمو بالشكل يعني اللي ممكن أنه يغطي هذه التكاليف ديال الديون، وبالتالي فالمناورة اللي كاين هو أنه هذه التغيرات الجيوسياسية هي بطريقة أخرى، التغيرات الجيوسياسية ارتفاع أثمان المحروقات وأسعار المحروقات على الصعيد الدولي يؤدي بشكل مباشر إلى أنه اضطراب في الاقتصاد الدولي والاقتصاد العالمي، مما يجعله غير قادر على يعني على تغطية هذه التكلفة ديال الديون. فاليوم من طبيعة الحال نتحدث على يعني المرونة ما بين إما التقشف أو من طريق حل التشدد بالنسبة يعني للأبناك المركزية، ولو أن توصيات يعني رئيسة صندوق النقد الدولي كانت تتحدث يعني بشكل كبير جدا على التشدد يعني البنوك المركزية، فالحل هو أنه يكون عندي نمو اقتصادي كبير وأيضا معه تحكم في نسبة التضخم، لأن الأمور يعني كيف ما قلت يعني مرتبطة فيما بينها. لكن عندي يعني نمو اقتصادي مرتفع وكان هناك تحكم في نسبة التضخم، ممكن الحديث على أساس أنه يعني تسيير ديال الميزانيات بدون صعوبة. اليوم من طبيعة الحال ما خصناش ننساو بأن حتى يعني مع التغيرات الجيوسياسية والحروب اللي كاينة في العالم، نعرف بأنه كلفة الدين أصبحت مرتفعة جدا، ولا خصنا دائما يعني المثال ديال فرنسا، علاش الإشكالية اللي وصلتهم يعني إلى ما وصلوا إليه؟ لأنه حين يعني يقترض مثلا تقترض دولة معينة وتقترض لأجل طويلة المدى يعني في السابق، واليوم تقترض لتسديد الديون السابقة، يعني تكون هناك نسبة الديون أو نسبة هذاك القرض تكون مرتفعة، وبالتالي فهنا في الممكن الحديث على عدم الموازنة ما بين نسبة القرض ونسبة النمو مع نسبة التضخم. وهنا في الممكن أننا نتحدث على المرونة أستاذ أسماء، هي رسالة مباشرة لهذه الدول بأن الحل هو أنه نجعل الاقتصاد العالمي يتعافى من خلال تجنب هذه الصراعات الدولية اللي من طبيعة الحال هي اللي كتعطينا هذه الانكماشات الاقتصادية في دول مثل مثلا ألمانيا وفرنسا يعني في الدول الأخرى، اللي كتأثر بشكل مباشر على يعني النمو الاقتصادي والتضخم، اللي من طبيعة الحال يحد من ارتفاع ديال من طبيعة الحال ديال النمو الاقتصادي على الصعيد الدولي، لأن الحجم ديال الاقتصادات ديال الدول المتقدمة كبير بما يكفي على أساس أنه ما يمكنش أننا نعوضه بالدول مثلا ديال إفريقيا أو الدول ديال آسيا. ومن يعني من هذا من هذا المنطق علاش رئيسة صندوق النقد الدولي تحدثت بالخصوص على الدول المتقدمة.
0: نعم، ولكن هذه الدول المتقدمة أستاذ العلاوي ترتفع ديونها اليوم، تواجه طبعا صعوبات اقتصادية فيما يتعلق بالنمو، فيما يتعلق بمواصلة أيضا الإنفاق، والتأثير يصل إلى بلدان أخرى. يعني كيف يمكن تفسير هذه المعادلة؟
3: هو أكيد أستاذ أسماء أخذ المثال ديال المملكة المغربية باش أننا نفهمه أكثر. حين يكون لدي إشكالية يعني في الديون الخارجية بالنسبة للدول في يعني في طريق النمو، الإشكالية تكون يعني فيما يخص هذه نسبة المرونة للعملة الداخلية، لأنه اليوم إلا خديت دولة مثلا يعني في إفريقيا وعندها واحد المبلغ من الديون معين ديون خارجية، هاد العملة يعني هاد القرض باش يعني باش خداته هاد الدول هذه خداته بالعملة الصعبة، وبالتالي فإلا ما كانش عندها القدرة ديال العملة الداخلية أنها تكون مصنعة ويكون عندها الإمكانية ديال التصدير ورفع التصدير، ففقط مثلا 5% من انخفاض العملة الداخلية ممكن يعني أن يؤدي إلى عجز كبير جدا في الخزينة. إلا خدينا مثلا المملكة المغربية، إلا كان عندي انخفاض ديال الدرهم مقابل العملات الأخرى ولو ب5% مثلا في المملكة المغربية، قد يؤدي إلى تكلفة يعني إضافية تصل إلى 15 مليار ديال الدرهم. وهنا في كتبان الأهمية ديال أنه الدول المتقدمة يعني ربما يعني ما كنشوفوش بان هناك تاثر كبير جدا، ولكن الدول يعني السائره في طور النمو تتاثر بشكل كبير جدا. اليوم ايضا ما خصناش ننساو بانه التاثر ديال العمله الداخليه يؤدي بشكل مباشر الى التضخم، ولا سيما اذا كان عندي واردات، ولا سيما اذا كانت عندي دوله يعني غير منتجه للنفط، تكون هناك من طبيعه الحال تاثير سلبي مباشر على كل الاقتصاد، لانه ما كتبقاش عندي الامكانيه ديال هذيك التنافسيه الاقتصاديه على الصعيد الدولي. وبالتالي فهنا يعني باش نجاوب بشكل مباشر استاذ اسماء، هنا فين كتبان الاهميه ديال للاسف يعني الضغط يعني على الصعيد الدولي كيفاش انه كينتقل للدول المتقدمه والسائره في طور النمو.
0: ولكن كيف يمكن يعني تفسير هامش التحرك بالنسبه للمغرب في مواجهه هذه المعادله استاذ العلوي؟ المغرب طبعا يواصل تنفيذ اوراش استثماريه كبرى، بنيه تحتيه، ماء، طاقه، نقل، كلها يعني تتطلب استثمارات في وقت تفرض فيه هذه التحولات الاقتصاديه الدوليه مزيد من الحذر كما أشرت فيما يتعلق بتدبير المالية. هل يستطيع المغرب يعني مواصلة الاستثمار بنفس الوتيرة ويعني موازاة مع هذه التحولات؟
3: هو الإجابة أستاذ أسماء ممكن القول بنعم، لكن مع ترشيد هذه الاستثمارات ومع ترشيد هذه النفقات الاستثمارية لجعل هذه الاستثمارات من طبيعة الحال بعوائد كبيرة جدا بقيمة مضافة كبيرة مع خلق مناصب الشغل. علاش؟ لأنه اليوم المملكة المغربية باش نحطوا يعني المستمع الكريم في الصورة، إلى خدينا مستوى ديال الديون، نحن في 2025 كنا تقريبا في 67.1% أعتقد، 2016 ربما نهوها ما بين 65 و 66%، وبالتالي فاحنا يعني بعادين بشكل كبير من المعدل يعني العالمي، نتحدث على 94% يعني كمعدل يعني عبر العالم. في الجانب الإفريقي نحن يعني فوق المعدل بشكل يعني بشكل قريب جدا، لانه المعدل هو 57 حتى 58%. اليوم الإشكالية اللي عندنا في المملكة المغربية من طبيعة الحال هي الإشكالية ديال الطاقة، لا سيما أن الاقتصاد الوطني المغربي باش أنه يكون قوي خصك أنك تتحكم في الطاقة. الفاتورة ديال الطاقة في المملكة المغربية ما يقارب 50% من الواردات ديال المملكة المغربية يعني تأخذه يعني الفاتورة الطاقية. وهنا فين ممكن الحديث على أساس أنه خص يكون هناك حلول تتماشى مع الاقتصاد الوطني بدون أننا يعني نمشيو للإشكالية ديال التضخم. وما هو إيجابي بالنسبة للمملكة المغربية هو أنه حتى صندوق النقد الدولي يقول بأنه إلى المملكة المغربية مشينا في نفس المسار، ربما أنه نسبة يعني الدين ربما أننا نهبطوا حتى 60% يعني خلال الخمس سنوات المقبلة، وأيضا يعني عجز الميزانية ربما أننا نهبطوا 3%.
0: بالنسبة يعني للتقشف أستاذ العلاوي، ما هو هامش شد الحزام بالنسبة للمشهد الاقتصادي المغربي؟
3: أنا أقول أستاذ أسماء بأنهم ما يمكنش أننا نتحدث عن التقشف، ممكن الحديث عن الحكامة والحكامة كثير من طبيعة الحال، وأيضا جعل هذه الاستثمارات اللي في الأوراش الكبيرة اللي المغرب منخرط فيها يعني تجلب يعني قيمة مضافة فيما يخص يعني الكم، وأيضا فيما يخص يعني خلق مناصب الشغل. ما يمكنش أننا اليوم نتحدث على التقشف وحنا من طبيعة الحال باقي عندنا هامش يعني الهامش كبير جدا. اليوم ممكن كيف ما قلت أننا نتحدث على الإشكالية ديال هذه الاستثمارات من طبيعة الحال كيفاش أننا نجعلوها يعني العوائد ديال الاستثمارات تكون كبيرة جدا، وكيفاش أنها تكون يعني عندها قيمة مضافة كبيرة لا سيما في الصادرات، لأنه مع التقلبات ديال الأسماء يعني الأسعار يعني المحروقات على الصعيد الدولي والتقلبات من طبيعة الحال ديال المواد الأولية اللي المملكة المغربية يعني كتستوردها، ممكن أنه أن تأثروا بشكل مباشر مع يعني بالنسبة يعني نسبة التضخم في أوروبا. ولكن ما هو الشيء بالنسبة لي اللي مهم الاقتصاد المغربي هو أنه نسبة التضخم أيضا في المملكة يعني في الشركاء ديالو نسبة محدودة، 2.8% أعتقد في منطقة اليورو هي نسبة مطمئنة. إذا تحدثنا على يعني الفصل الثاني في 2026 في المملكة المغربية نحن نتحدث على تضخم 0.8%، وبالتالي فممكن القول بأنه اليوم عندنا الإمكانية أننا نبقاو في النفقات يعني الاستثمارية باش أننا يعني نواكبوا هذا يعني الأوراش الكبرى، لكن بحذر على أساس أنه هذه الاستثمارات ستكون عندها عوائد استثمارية باش أننا نبقاو في نفس المنحة وأننا ممكن نهبطوا هذه الديون يعني 60%. وما ننساوش أستاذ أسماء بالنسبة لي معطى مهم جدا هو أنه في المملكة المغربية نسبة الدين الخارجي لا تتجاوز 30%، أعتقد 28%، وهذا مطمئن. علاش مطمئن؟ لأنه ما كيخليش الإشكالية ديال يعني نسبة التدابو هذيك لو طو دو شونج ديال العملة الداخلية كيتأثر، لأن كيف ما قلت يعني الدول اللي عندها نسبة الدين الخارجي مرتفعة جدا ممكن أنها تأثر غير إذا كان هناك واحد التذبذب في العملة الداخلية. وبالتالي فالمملكة المغربية كيف ما قلت على الصعيد الماكرو اقتصادي ممكن الحديث على أننا نتحكم في يعني في الماكرو اقتصادي، لكن يجب العمل يعني بالنسبة للحكومة المقبلة بحذر مع ارتفاع الأسعار على الصعيد الدولي باش أنه ما نطيحوش في الإشكالية اللي طحنا فيها في موجة التضخم السابقة، وما يكونش عندي هناك ارتفاع للأسعار على الصعيد يعني الوطني، يعني من نفردوش هذاك التضخم الخارجي.
0: نعم. طيب نقطة أخيرة أستاذ العلاوي بخصوص هذه التصريحات الأخيرة لصندوق النقد الدولي، يعني في الوقت الذي يحذر فيه الصندوق من ارتفاع الديون يراهن كذلك على الذكاء الاصطناعي باعتباره رافعة محتملة للإنتاجية وللنمو، هل يمكن لهذه التكنولوجيا اليوم أن توفر للاقتصادات هامش جديد للنمو حتى بالنسبة للحالة المغربية طبعا أمام هذه التحولات، أم أنها قد تعمق في المقابل مشكلة البطالة وعدم المساواة؟
3: هنا أستاذ أسماء خصنا أننا نستحضروا دائما التاريخ، لأنه ثورات صناعية عبر التاريخ دائما يكون هناك تخوف من يعني من هذا الموجات الجديدة من الثورات الصناعية. وبالتالي يعني منذ القدم دائما كان الإشكالية ديال أنه غادي يكون هناك فقدان لمناصب الشغل، غادي تكون من طبيعة الحال إشكالية ديال البطالة، لكن التاريخ علمنا بأن في كل ثورة اقتصادية دائما هذه الثورة الجديدة تأتي دائما بقيمة مضافة للاقتصاد العالمي. وإلى خدينا التاريخ دائما اليوم إذا كانت رئيسة صندوق النقد الدولي تحدث على أساس أنه ربما يكون هناك نمو اقتصادي يعني بالإضافة ديال 0.5% سنويا يعني إلى دخلنا الذكاء الصناعي، فأيضا في السابق كان دائما هناك يعني ارتفاع ما بين 0.3 و 0.5% يعني في الاقتصاد الدولي. اليوم بالنسبة للمملكة المغربية ما غير مطلوب منا أننا نديروا المقارنة مع الولايات المتحدة الأمريكية في الذكاء الصناعي، لأن استثمارات الولايات المتحدة الأمريكية فقط في الذكاء الصناعي نتحدث على 500 مليار دولار.
0: أكيد.
3: فاليوم المملكة المغربية ممكن الحديث على أساس أنه الذكاء الصناعي نستعمله بالذكاء البشري.
0: نعم.
3: أننا نحط الاقتصاد المغربي وما يحتاجه الاقتصاد المغربي، نعرف بأن لدينا إشكالية في الفلاحي، وبالتالي وجب استثمار في الذكاء الاصطناعي باش نخدموا على لاغريتك، وممكن الحديث على استفادة من الذكاء الاصطناعي بطبيعة الحال من أجل رفع الناتج الداخلي الخام.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ إدريس العلاوي رئيس المدير العام لمكتب للاستشارات المالية والاقتصاد فينانسيس، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والتوضيحات. شكرا لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.
4: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تنظم مؤسسة منتدى أصيلة من 2 إلى 18 من أكتوبر الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي 47. وتعرف هذه الدورة تنظيم عدد من الندوات الفكرية والأدبية والفنية بمشاركة مفكرين وكتاب وشعراء وفنانين من المغرب وخارجه. يتضمن البرنامج ندوات حول الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية، وندوات حول التحديات والتحولات والأفاق بالعالم العربي في أفق 2030، إلى جانب لقاءات تحتفي بالأدب والشعر والفنون التشكيلية وخيمة الإبداع وجائزة بولند الحيدري للشعراء العرب الشباب. كما تشهد فعاليات الموسم افتتاح معارض فنية وتنظيم مشاغل للفنون والتعبير الأدبي وكتابة الطفل وتوقيع إصدارات جديدة وعرض شريط وثائقي، فضلاً عن سهرات موسيقية تتواصل على امتداد أيام الدورة.

0: حياة أونلاين. قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان تسوري بعد موجز الثالثة بعد الزوال على ميديا.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز الثالثة.
2: معكم وفاة توزري، أهلا بكم. مستهل الموجز من المغرب، ذكر بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس سيترأس غدا بمقر البرلمان افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة. وبهذه المناسبة سيلقي الملك محمد السادس خطابا أمام أعضاء مجلسي البرلمان.

0: في الحديث النبوي الشريف التي ينظمها فرع المؤسسة بإثيوبيا، وذلك بمشاركة نحو 40 مرشحاً، المؤسسة تسعى من خلال هذه المسابقة إلى التعريف بالسنة النبوية ومكانتها في التشريع الإسلامي، وتوجيه الناشئة والشباب الإفريقي إلى الاهتمام بالأحاديث النبوية والاهتداء بالشمائل المحمدية. ننتقل إلى فرنسا. بها بدأ طلاب الثانويات في مختلف أنحاء البلاد يوماً جديداً من الاحتجاجات رغم محاولات الحكومة احتواء الأزمة، ودعت رابطات طلاب الثانويات إلى التعبئة اليوم مع توسيع نطاق الاحتجاجات وانضمام اتحادات الطلاب الجامعات إليها مع التخطيط لتنظيم مسيرة في باريس، فيما دعت نقابات الأساتذة إلى إضراب عام. في مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، قتل ما لا يقل عن 30 شخصا اليوم جراء ضربة روسية على حافلتين في كراماتورسك في إحدى الهجمات الأكثر دموية تشنها موسكو خلال الأسابيع الأخيرة، وفق حصيلة غير نهائية أعلنتها السلطات الأوكرانية. الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي قال إن الهجوم لن يمر دون رد، وكتب على موقع تيليجرام إن روسيا تحاول تدمير كل أشكال الحياة في منطقة دونباس. إلى السعودية، حيث أفاد بلاغ للدفاع المدني السعودي اليوم بحدوث أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع عيادات في الرياض إثر سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون المدعومون من إيران بعد ساعات من سماع دوي انفجارات في العاصمة. كما دعا مطار الملك خالد الرئيسي في الرياض اليوم المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم مع شركات الطيران قبل التوجه إليه، بعدما أعلن الحوثيون في اليمن استهدافه بصاروخ باليستي ظهر اليوم في ثاني هجوم تبنته الحركة المدعومة من إيران ضد مطار الرياض خلال ساعات. ببيروت، بحث رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون اليوم مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس العلاقات بين لبنان والاتحاد الأوروبي والتطورات الإقليمية الراهنة. عون قال خلال هذا اللقاء إن لبنان يتطلع إلى إبرام شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدا على أن بلاده ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وإقرار قانون الفجوة المالية ما يتيح توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي. كما أعرب عون عن تقديره للمساعدات الإنسانية التي قدمها الاتحاد الأوروبي للبنان. نختم الموجز بملف نهائي الكان بين المغرب والسنغال. الأنظار تتوجه اليوم إلى مدينة لوزان السويسرية، حيث تنظر محكمة التحكيم الرياضية الطاس في الطعن الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد القرار الذي منح المنتخب المغربي الفوز بنتيجة 3 أهداف نظيفة في نهائي كأس أمم إفريقيا 25 و2000. بهذا مستمعينا نكون قد أتينا إلى نهاية موجز الرابعة الثالثة. تلتقون بعد قليل حنان نتسوري في برنامج حياة أونلاين.
1: هنا الرباط حيث تصنع القرارات وترسم ملامح المرحلة، هنا السياسة كما هي مواقف صراعات وأسئلة تبحث عن أجوبة. من قلب العاصمة نفتح الملفات، نستضيف صناع القرار ونواجه السياسيين بأسئلة الناس.
2: من العاصمة مع عادل الزبيري، برنامج سياسي كل أسبوع يقرأ المشهد بلا مسافة، يأتيكم كل أحد بعد موجز 1:30 زوالاً على ميديا ومنصاتها الرقمية.
3: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
4: ميديا حياة أونلاين، حنان سوري.
3: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. كاين واحد اللحظة ولا واحد الوقيتة اللي ممكن تقلب فيها العلاقة ديالنا كاملة مع التكنولوجيا. تقدر تفتح تليفونك تلقى إشعار اللي كيقول لك باللي شي واحد دخل الحساب ديالك من جهاز ما كتعرفوش، ولا تلقى

باس أو كلمة السر أو الباسورد تبدلت، ولا تكتشف باللي تبعتات شي رسالة من الحساب ديالك وانت ما فراسكش ماشي انت اللي صيفطتيها، ولا كتلقى راسك خرجتي من الواتساب وما بقيتيش قادر تدخل له. هنا في هذه اللحظة عاد كتولي تعرف شنو كيوقع وكيفاش كيوقع الاختراق، حيت بالنسبة لك الاختراق راه وقع، والسؤال اللي دائما كنقدروا أننا نهضروا مع راساتنا ونقولوه أنا بعيد عليا يوقع لي هذا الشيء، كيوقع غير للناس الآخرين أو للناس المتخصصين، ولأني خاص السؤال اللي يولي دائما في راسك هو دابا شنو ندير. الموضوع ماشي مبالغة وماشي غير شي حاجة اللي كتوقع للناس الآخرين أو للناس اللي خدامين في مجال المعلومات، ولا الناس اللي عندهم معلومات حساسة، ولا غير المشاهير، ولا الناس اللي هما معروفين. الأرقام كتعطينا فكرة على الحجم الحقيقي ديال هذا المشكل. فراسكم باللي في 2025 مركز شكايات الجرائم الإلكترونية تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI توصل بأكثر من 1,000,000 شكاية مرتبطة بجرائم الإنترنت، والخسائر اللي تم تصريح بها في هذه الشكايات تقريبا 21 مليار دولار، أي بزيادة 26% مقارنة مع السنة اللي قبلها يعني 2024. يعني أننا ما بقيناش كنهضروا على حالات معزولة أو لا على مشكل تقني صغير، كنهضروا على عالم رقمي فيه جرائم كتقدر تكون عندها كلفة حقيقية جدا. والأخطر من ذلك أن الاستيلاء على الحسابات ما بقاش كيعني غير أنك مشالك انستغرام ديالك ولا حسابك شي منصة بحال تيك توك او لا فيسبوك او لا اكس، وانما في واحد تحذير اخير ديال FBI قال بانه توصل منذ يناير 2025 باكثر من 5,100 شكاية مرتبطة بالاستيلاء على حسابات مالية بخسائر تجاوزات 262 مليون دولار. هاد الأرقام الكبيرة هنا كنبداو نفهمو بلي أن الحساب الرقمي ماشي غير اسم وصورة ومود باس أو باسورد. الحساب راه ممكن يكون فيه معلومات شخصية، فيه مراسلات، فيه خدمات، وفيه الفلوس، وحتى الرسائل النصية اللي كتوصلنا كل نهار راه ولات جزء كبير من هذا المشهد. بحسب معطيات لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، عملية الاحتيال اللي بدأت برسائل نصية كلفات الضحايا أكثر من 470 مليون دولار خلال العام 2024، يعني أكثر بخمس مرات مقارنة مع 2020. ولكن وسط الأرقام كلها كان واحد اللحظة اللي كتهمنا احنا كمستخدمين، اللحظة اللي كنكتشفوا فيها باللي شي حاجة وقعت الحساب ديالنا. هنا بالضبط ممكن نزيدوا نعقدوا المشكل بلا ما نحسو. ممكن تفكر أنك تبدل الباسورد من نفس التليفون اللي كتشك فيه، ممكن تحيد تطبيق أو شي أبليكاسيون اللي تشك فيها وتقول صافي سهل المشكل، ممكن تبدأ تبدل كل شيء مرة واحدة بلا ما تعرف شنو اللي خاصك تأمنه الأول، وممكن تنسى واحد الحساب مهم بزاف بزاف بزاف اللي هو الإيميل ديالك. والإيميل في حالات كثيرة هو المفتاح اللي كنستعملوه باش نرجعو الحسابات مرة أخرى. التوصيات الرسمية في هذه الحالات واضحة، من بعد ما استرجعوا الحساب خاصنا نبدلوا الباسورد، نخرجوا الأجهزة الأخرى اللي داخل الحساب، نفعلوا التحقق بخطوتين، نراجعوا الأجهزة ووسائل استرجاع الحساب، وحتى جوجل ملي كتشك فيه شنو خاصك تدير. المهم العملية كاملة. هادشي اللي علاش اليوم أو صراحة حلقة اليوم هي واحد الحلقة اللي هي مختلفة شوية لكنها مهمة جدا جدا لكل واحد فينا. اليوم ما غاديش نهضروا فقط على الهاكر أو للمخترق من بعيد، وإنما غادي نشرحه كيفاش كيفكر، غادي نحطو راسنا في بلاصة واحد لا قدر الله اللي اكتشف دابا أن التليفون ديالو ولا الحساب ديالو تعرض للاختراق، ونمشيو معاه خطوة بخطوة. غادي يكون معنا ضيفنا الكريم اللي هو الأستاذ عبد الحي السعيدي اللي هو مهندس معلوميات متخصص في التكنولوجيات الحديثة، باش نفهمو معاه بطريقة بسيطة وبخاتيك وعملية شنو نديرو في الدقائق الأولى، كيفاش نعرفو واش فعلا وقع الاختراق، منين نبداو باش نسترجعو الحسابات ديالنا، شنو نديرو إلا فقدنا الواتساب الانستغرام أو فيسبوك أو تيك توك أو الإيميل ديالنا، وإمتى كيولي المشكل ممكن يوصل إلى الحسابات والمعاملات المالية. والأهم من ذلك من بعد ما نسترجعو الحساب ديالنا كيفاش نتأكدو باللي الشخص

اللي اخترقوا ما غاديش يقدر يرجع مرة أخرى. هذا هو موضوعنا اللي غادي نناقشه اليوم في حياة أونلاين. وما تنسوش طبعا رادار أونلاين، غادي نتوقفوا عند أهم الأخبار الرقمية، ولكن ما غاديش نكتشفوا أو نكتفي وغير باش نوقع، وإنما غادي نسولوا واحد السؤال اللي هو مهم: علاش هاد الأخبار كتهمنا؟ ما تمشوا فين ومرحبا بكم معنا في حياة أونلاين.

0: ميديا حياة أونلاين حنان سوري.
1: مرحبا بكل الأصدقات والأصدقاء اللي عاد التحقوا بنا، مرحبا بكم أنتم تتابعون حياة أونلاين مباشرة على ميديا من المغرب ومن العالم. أخبار كتهمنا كاملين كمستخدمين، كأباء، كأمهات، كصحفيين، كصناع محتوى، وكناس عايشين جزء كبير من حياتنا أونلاين. فرادار أونلاين اليوم، مسترال اي اي تكشف عن نموذج جديد كيتجاوز تريليون معامل، والمغرب حاضر في القصة من خلال شراكته مع الشركة الفرنسية. 33 مليون قطعة محتوى مرتبطة بالاستغلال الجنسي للأطفال، وميتا تقول إن الذكاء الاصطناعي اكتشف 97% منها قبل حتى تبليغات المستخدمين. ماشي مبرمج انت، ماشي مشكل، جوجل تريد ان تمنحك فرصة صناعة لعبة بالذكاء الاصطناعي، فقط اشرح لها الفكرة ديالك. واخيرا جوجل تقلص الوصول مجاني الى بعض قدرات جيميناي، والذكاء الاصطناعي القوي يدخل مرحلة جديدة، مرحلة الدفع الفلوس.
0: رادار اونلاين.
1: مسترال لارج فور نموذج يتجاوز تريليون معامل، والمغرب معني مباشرة بهذه القصة. شركة مسترال الفرنسية أعلنت عن المعاينة العامة لنموذجها الجديد مسترال لارج 4، والرقم اللي كيستوقفنا طبعا هو أكثر من تريليون معامل، منها حوالي 49 مليار معامل نشط. نموذج مصمم للتعامل مع النصوص، مع الصور، مع البرمجة، كما يدعم نافذة السياق تصل إلى 1,000,000 توكن، وهي قدرة تسمح له بمعالجة كميات ضخمة من المعلومات في سياق واحد. الشركة تقول باللي النموذج موجه أيضا للمهام اللي كنفذوها وكلاء الذكاء

0: الاصطناعي، أي الأنظمة اللي ما كتكتفيش فقط بالإجابة وإنما كيمكنها تنفذ سلسلة من المهام باستخدام الأدوات المتاحة لها. لكن هناك واحد الموعد آخر يستحق التسجيل وأنكم تركزوا معه. ميسترال كتقول باللي الأوزان المفتوحة للنموذج ستصدر في 26 من هذا الشهر، يعني 26 أكتوبر. علاش هذا الخبر مهم بالنسبة لنا احنا في المغرب؟ لأن ميسترال اي اي مرتبطة اصلا بالمغرب بشراكة في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن توجه اي اي ميد ان موروكو، مع العمل على تطوير حلول ملائمة للسياق المغربي والبحث والتطوير ونقل الخبرات. اذا احنا ما كنهضروش غير فقط على واحد الشركة فرنسية اللي هي تلقات واحد نموذج جديد، وانما كنهضروا على واحد الشركة اللي كتربطنا معها يعني كمغرب شراكة استراتيجية، وكتطلق الان نموذج جديد بامكانات ضخمة. وهنا خاصنا نسولو حنا في المغرب واش غادي نستعملوا هاد النماذج كما هي، أم نستعملها كقاعدة لبناء ذكاء اصطناعي كيخدم حاجات المغرب ولغاته ومؤسساته وثقافته. لأن الفرق كبير جدا ما بين تكون مستهلك للذكاء الاصطناعي وأن تصبح مطورا لحلول الذكاء الاصطناعي.
1: رادار أونلاين،
0: من قوة النماذج إلى قوة استخدامها في الذكاء الاصطناعي. طبعا ما كيدخلش غير المختبرات والشركات، وإنما كيدخل أيضا إلى واحدة من أكثر المعارك حساسية على الإنترنت اللي هي حماية الأطفال. 33 مليون أو أكثر من 33 مليون قطعة محتوى وميتا توسع استخدام الذكاء الاصطناعي لحماية الأطفال. كيفاش؟ ميتا أعلنت عن إجراءات جديدة لمواجهة الاستغلال الجنسي للأطفال على فيسبوك وعلى إنستغرام. والرقم اللي أعلنته الشركة عن الأشهر الستة الأولى من هذه السنة، من سنة 2026، فهو رقم كبير جدا، لأنه كنهضروا على أكثر من 33 مليون قطعة محتوى مرتبطة بهذا النوع من الاستغلال. كتقول ميتا بأنها اتخذت الإجراءات ضدها على فيسبوك وعلى إنستغرام. لكن هناك أرقام أخرى تهي عندها دلالات مهمة، اللي هي أكثر من 97% من هذه الحالات اكتشفتها أنظمة ميتا بشكل استباقي، يعني حتى قبل أنه ما يبلغ عليها أو ليسينياليها أي مستخدم، هي أن المنصة ما كتتناش بالضرورة أنه المستخدمين أو لا أي شخص يشوف المحتوى ويضغط على تبليغ أو سينيالي، لأنه أنظمة الذكاء الاصطناعي تبحث عنه مسبقا. لكن ميتا كتقول باللي المشكلة أصبحت أكثر تعقيدا، لأن المحتوى المخالف ما كيكونش دائما كيبان بشكل واضح. قد يكون هناك إعلان اللي هو كيبان عادي، لكن خلفه رابط أو إشارات تقود إلى محتوى غير قانوني. ولهذا بدأت الشركة كتستخدم نماذج لغوية كبيرة لتحليل هذه الإشارات غير المباشرة. والأكثر إثارة هو أن ميتا كتستخدم أيضا وكيل الذكاء الاصطناعي لاختبار أنظمة الحماية نفسها والبحث عن الثغرات اللي كيمكن يستغلوها الآخرون. يعني ببساطة الذكاء الاصطناعي كيحاول هنا في هذه الحالة هذه أنه يختبر الذكاء الاصطناعي. وهنا الخبر ماشي فقط غير على ميتا، لأنه عنده اتجاه جديد في حماية المنصات. بدل من أنك تسنى المنصة أو تنتظر المنصة المخالفة، كتحاول أنها توقعها قبل ما تظهر. لكن كيبقى السؤال هو كيفاش نضمنه أنه هذه الأنظمة الآلية رها دقيقة، ومن يراقب الآلة عندما تصبح هي نفسها جزءا من عملية المراقبة.
1: رادار أونلاين.
0: غنمشي لواحد الخبر اللي هو كنعتقد غادي يكون أكثر إثارة للشباب وخصوصا صناع المحتوى. عندك فكرة ديال شي جيم، ديال شي لعبة، جوجل كتقول لك غير شرح لي فقط. جوجل أطلقت بلاي جراوند، وهي منصة جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدم على إنشاء الألعاب. والفكرة هنا مختلفة على أدوات البرمجة التقليدية المتعارف عليها. ما كتحتاج إلى أنك تبدأ بكتابة الأكواد، كيمكن لك ببساطة أنك تشرح للمنصة اللعبة اللي بغيتها، مثلا لعبة سباق في مدينة مستقبلية، لعبة الغاز، لعبة لشخصين أو أكثر. وهنا الذكاء الاصطناعي كيساعدك في إنشاء اللعبة وأنك تجربها وأنك تقوم بتعديل ديالها. والأهم أن التعديلات يمكن أن تتم باللغة الطبيعية، أنك تشرح ما تريده أو داكشي اللي بغيتي تغيره بدل من كتابة الكود بنفسك. وهنا واحد التطور كبير جدا اللي كيختصر مسافات اللي كانت في السابق طويلة جدا. في السابق كان إلا عندك فكرة خاصك تعلم البرمجة وتعلم كتابة الكود وتختبر وتشوف واش كاين الأخطاء ومن بعد تموديفي وتدير إعادة البرمجة. اليوم مع هذه المنصة يمكن أنها تولي عندك فكرة، تحدثت مع الذكاء الاصطناعي غادي يعطيك نموذج أولي ومن بعد يكون فيه تعديل داك الشيء اللي انت طلبته. وهنا فين كاين الاهميه ديال هذا الخبر، لان الذكاء الاصطناعي ماشي غير خلى البرمجه انها تكون سريعه، وانما خفض الحاجز امام شخص اللي عنده فكره لكن ما كانتش عنده المهاره التقنيه الكافيه لتنفيذها. وهذا تحديدا اللي ما يمكن ان يهم كل شاب مغربي او شابه مغربيه اللي عندها فكره تطبيق او لعبه او مشروع رقمي وكيقول مع راساتو انا ماشي مبرمج او لا انا ماشي مبرمجه. هذا الشيء راه ما بقاش عذر، ما بقاش ان مهم تكون مبرمج، لانه اصبح انتاج المحتوى او اللعبه او التطبيق سهل بفضل الذكاء الاصطناعي. لكن عنده واحد الوجه اخر اللي هو فعلا غادي يولي انه انتاج المحتوى الرقمي اصبح سهل جدا، وبالتالي غيولي عندنا الوفره في المحتوى، لانه غتولي بزاف كلشي غادي يولي يقدر يدير هذا الشيء بفضل الذكاء الاصطناعي. وهنا غتولي تقدر انها تولي مشكله، بقينا شحال هادي كنفكروا كيفاش كنصنعوا، وانما الان كيف اصنع شيئا يستحق ان يستوقف الناس، كيفاش غادي نتميز، ماشي غير شنو خاصني ندير.
1: رادار اونلاين.
0: جيميناي يدخل مرحلة جديدة، الذكاء الاصطناعي القوي يقول لك إذا أردت أن تستغلني فادفع لي. جوجل كتستعد ابتداء من غدا من 9 أكتوبر لتقليص الوصول المجاني إلى بعض نماذج جيميناي الأكثر تقدما. المستخدم المجاني غادي يبقى عنده وصول إلى جيميناي فلاش لايت، لكن بعد مستويات النماذج الأقوى ستصبح مرتبطة بخطط اشتراك. من بين هذه الخطوط أو الخطط جوجل AI بلس اللي غيبدأ السعر دياله تقريبا من $5 شهريا مع خطط أعلى للوصول إلى قدرات أكثر تقدما. الخبر في ظاهره يبدو أنه تجاري، لكن إذا وضعناه في سياق الأشهر الأخيرة غادي نلقاو حاجة أكبر من ذلك. الذكاء الاصطناعي أصبح جزءا من عملنا اليومي، هذه حقيقة لا يمكن أننا نكرها. طالب كيستعملو، الصحفي كيستعملو، صانع المستوى كيستعملو، الشركات كتستعملو، المستخدم العادي كيستعملو حتى في أشياء بسيطة في حياته. لكن تشغيل هذه النماذج ليس مجانيا على الشركات، هناك مراكز بيانات، معالجات، تخزين طاقة وبنية تحتية ضخمة. ولهذا الشيء بدأت الشركات كتتحرك نحو نموذج واضح اللي هو نعطيك مدخل مجاني، وإلا أردت قدرات أكبر لازم عليك تدفع. وهنا شحال هذه كنا كنفكروا أو كنتسألوا واش غادي نحتاج الذكاء الاصطناعي. اليوم خاصك تسأل مع راسك أي ذكاء اصطناعي غادي تحتاج، وشحال خاصني ندفع المقابل ديال استخدام دياله. وهذا سؤال مهم جدا في المغرب، خصوصا بالنسبة للطلبة وصناع المحتوى والمقاولين الشباب اللي بداوا كيبنيوا الأعمال ديالهم اعتمادا على أدوات الذكاء الاصطناعي. أربعة أخبار كتبدا او تظهر في البدايه انها متفرقه، شركه كتطلق نموذج جديد، منصه تحارب محتوى خطير، جوجل كتسهل صناعه الالعاب، ثم شركات جديده في الذكاء الاصطناعي. لكن الى جمعناها كلها غادي نفهموا باللي انه الذكاء الاصطناعي يصبح اقوى، يدخل اكثر في حياتنا، كيمنح المستخدم قدرات كانت كتحتاج سنوات من التدريب. هادشي اليوم اللي في رادار اونلاين، ما تمشيو فين، حياه اونلاين متواصله.

0: ميديا حياة أونلاين حنان سوري.
1: اهلا وسهلا بكم صديقات الاصدقاء اللي عاد التحقوا بنا، مرحبا بكم. ما تمشيو فين الا انت ولا انت اللي كتسمعنا وتهكر ليك التليفون وخايف وما عرفتيش شنو غادي دير، خليك معنا هاد الحلقه اليوم ليك. من بعد موجز الثالثه والنصف غادي يكون معنا الاستاذ عبد الحي السعيدي اللي هو مهندس معلوميات متخصص في التكنولوجيات الحديثه، باش غادي يعطيك خطه طوارئ. شنو دير الدقائق الاولى، كيفاش تعرف واش فعلا وقع الاختراق، منين تبدا وباش تسترجع الحسابات ديالك، شنو دير الى فقدتي الواتساب ولا الانستغرام ولا الايميل ما تنساوش، وامتى كيولي المشكل ممكن يوصل الى الحسابات والمعاملات البنكيه. غير صبر معنا شي شويه، من مور 3:30 احنا معك.

0: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفاً أو تطرأ عرضاً، فتتعدد الروايات وتتشابك الخيوط، لكن حقيقة أخرى نتلمسها هنا بين الشهادات والمحاضر والوقائع وحيفيات الأحكام القضائية. عقول الجريمة قصص مقتبسة من ملفات واقعية من داخل وخارج المغرب.
1: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري حصرياً على ميديان كل سبت وأحد ابتداءً من 11:30 صباحاً مع الإعادة في 9 مساءً.
2: Vous êtes sur Médien, la synthèse de 15h30.
3: Martin Gibert avec vous, bonjour à tous. À la une, aujourd'hui, le roi Mohamed VI présidera demain l'ouverture de la première session de la première année des législatives de la 12e législature. Annonce faite aujourd'hui par le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie. Le souverain prononcera un discours à cette occasion devant les membres des chambres du Parlement. Il sera retransmis à la radio et à la télévision à partir de 15h45. L'aéroport de Riyad, à nouveau ciblé par les Houthis ce jeudi, les vols pourraient être perturbés. La veille, une autre attaque avait fait 3 morts et 10 de blessés. La capitale saoudienne a également été touchée ce matin. Les élèves des écoles internationales ainsi que des diplomates ont été contraints de se mettre à l'abri. Une maternelle et un complexe médical sont aussi endommagés en raison de fragments de missiles interceptés ce matin. L'Union européenne se dit favorable à une prolongation de la finule au Liban. Les membres ont toujours dit qu'il ne peut pas y avoir un vide sécuritaire dans le sud du Liban, assure Kaya Kallas, la chef de la diplomatie européenne. Elle est en déplacement à Beyrouth aujourd'hui. Le mandat de la mission onusienne doit se terminer le 31 décembre prochain. La diplomate européenne estime qu'une prolongation serait extrêmement bienvenue. L'impasse entre l'Ukraine et la Russie est très dangereuse, estime Marco Rubio. Le secrétaire d'État américain s'inquiète de la diplomatie au point mort entre Kiev et Moscou. Il évoque une impasse stratégique sans perspective immédiate de règlement. Des inquiétudes fondées puisque l'armée russe a de nouveau frappé l'Ukraine ce matin. Au moins 33 personnes sont mortes dans l'attaque sur des bus à Kramatorsk dans l'oblast de Donetsk. Une attaque qui ne restera pas sans réponse, promet le président ukrainien. Sur notre continent, désormais, au moins 35 personnes ont été tuées dans une attaque terroriste au nord-est du Nigeria. Une base militaire a été visée. 10 soldats nigériens font partie des victimes. L'attaque survenue mardi soir, mais communiquée hier, est attribuée à l'ISVAP, une branche dissidente de Boko Haram. Et l'Union africaine qui lance sa propre agence de notation intitulée l'Agence africaine de notation de crédit. Elle a officiellement été inaugurée hier. Avec cette agence, l'UA souhaite proposer une lecture africaine sur les marchés financiers ainsi que leurs risques. Cela devrait permettre une meilleure prise en compte des réalités économiques africaines pour ses promoteurs. La note de cette agence peut aussi influencer les conditions de financement de l'Union africaine. C'est la fin de cette synthèse. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, retrouvez la suite d'Ayat Online.
4: Quand tout semble tracé, il existe toujours une nouvelle piste. Nouvelle piste avec Yasmine Khalwani, du lundi au vendredi à partir de 11h30 sur Média.
5: Profitez de tarifs exceptionnels avec Air Arabia. Découvrez nos meilleures destinations au départ du Maroc à partir de 282 dirhams seulement. Réservez jusqu'au 10 octobre 2026 et voyagez du 15 octobre 2026 au 28 février 2027. Visitez airarabia.com aujourd'hui.
6: Offre soumise à condition.
7: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
2: ميديا حياة أونلاين حنان سوري.
7: كن واعيا أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم، مرحبا بكم عندنا في الجزء الثاني من حياة أونلاين، ونحن معكم مباشرة على ميدي آن. في حلقات سابقة كنا هدرنا باستفادة على شنو كان نعنيه بالثغرة الأمنية، كيفاش يمكن أنها تحول إلى هجمات اللي كتقدر توصل إلى حساباتنا. حاولنا نتقربوا أكثر من الهاكرز ونعرفوا الفرق ما بين الهاكر الحميد والهاكر الخبيث. وكذلك الأمر اليوم غادي نركز على واحدة الحاجة اللي هي مهمة، أنه اختراق وقع، عطى الله عطى داكشي اللي كنخافوا منه راه هو وقع. فقتي واحد النهار او لا دابا النيت، حليتي تليفونك ولقيتي راسك ما قادرش تدخل الحساب ديالك ديال انستغرام لانه المود باس ديالك تبدل، او لانه البريد الالكتروني ديالك تغير، او لا ربما انه الواتساب ديالك بغيتي تدخل له وما لقيتيش، او اكتشفتي انه كاين بعض الاجهزه كونيكتي مع الهاتف ديالك واللي انت ما كتعرفهمش. والأسوأ من ذلك هو أنه ملي كنلاحظوا بحال هاد العملية لا قدر الله أشنو كيوقع كنخافوا وكندهشوا وما كنعرفوش منين نبداو. وهذا هو حلقتنا اليوم، منين نبداو. وسعيدة جدا أن يكون معي ضيفي الكريم اللي هو الأستاذ عبد الحي السعيدي، مهندس معلوميات متخصص في التكنولوجيات الحديثة. مرحبا بك معي عبد الحي.
8: مرحبا أستاذ حنان، شرف لي نكون معك في هذه الحلقة، وتحية لك ولجميع المستمعات ومستمعي ميديا راديو.
7: مرحبا بك. كلنا كنسمعوا بالاختراق، وطبعا هضرنا باستفاضة على حتى انواع الاختراق وكيفاش كيوقع وكيفاش داكشي، وكندعو المستمعين والمستمعات والمتابعين والمتابعات الافاضل انهم يرجعوا الحلقات السابقة باش يفهموا اكثر الا كانت داست عليهم شي حلقة ما مركزوش فيها. كنسمعوا اختراق، كنسمعوا فلان مشالوا الحساب، فلانة مشالها الانستغرام فلان، ولكن داكشي بعيد علينا، ما يوقع لناش حنا، يوقع على الناس اخرين.
8: نعم، ولكن نار كنطيحوا في حتى حنا كنكونوا ضحيه ديال اختراق ولا احتيال ولا خلينا مورانا واحد الثغره وتعرضنا ولينا ضحايا، تما كنعرفوا بقيمتها. وهاد القضيه هي هضرنا عليها وقلنا بان ما مابقاوش نغفلوا على المسائل اللي تقدر ولا هضرنا على القضيه ديال اش غيديو لي ولا ها هما اختارقوني شنو غادي يديو لي. من بعد ما كتعرض للاختراق وكتكون ضحيه كتعرف بالقيمة ولا الحالة الهستيرية اللي كتكون في هذيك اللحظة، وكتبانيكا ما كتعرف شنو كدير شنو وقع، وكتبغي تعرف غي السبب على أنك باش أتاكيه ولا تعرف شنو تدير ما كتعرفش. ديكو الاستعداد ديالك لأنك تكون ضحية ما كانش عندك، وهذه في حد ذاتها خطيره.
7: هذا هو المشكل، هذا هو المشكل الخطيره. علاش؟ لانه هذا اليوم علاش حلقه مهمه للناس اللي هما فعلا تعرضوا للاختراق وما عارفين شنو يديروا، ومهمه كذلك للناس اللي باقين كيعتقدوا انهم بعاد على هذا الشيء.
8: بطبيعه الحال احنا قلال المره الالف غنقولها بان في العالم الرقمي ما كيناش واحد سيكوريتي توتال، فتا واحد فينا ما يقول بانني انا اليوم ولا غدا ما غاديش نكون ضحيه ديال واحد الفعل اجرامي رقمي، سواء عن قصد ولا عن غير قصد. ربما تكون سيبلي، تكون واحد اخر مستهدف، شي واحد باغي يبيراتيك، باغي يخترقك باش يوصل لواحد المعلومه، ولا ربما تكون تطريق باش يوصل لواحد اخر. ربما يكون تكون نتايا امي مثلا فيسبوك، ولا انا عارفك كتعرف واحد السيد، ربما انا اللي دخلت الكونت ديالك غادي يثق فيا، ولا غادي نكسب واحد التعاطف وواحد الثقه لواحد الضحيه المقبله. دونك ربما تكون انت غير طريقي ما كنقولوا، حتى القضيه خصنا نردوا لها البال.
7: هذه نقطه مهمه ما كنسمعوهاش بزاف، انك تكون انت هو لو بون اللي غادي او الجسر اللي غيوصل للاخر. اكزاكت،
8: وهذا هو اصلا المو تكنيك في الانفورماتيك، سميتو لو بون، سميتو البريدج ولا البريدج بالانجلي ولو بون بالفرنسي كنسميوه لو بون. الضحيه كيكون غي بون باش توصل قنطره باش توصل للفيكتيم فينال. دونك ربما انت
7: ممكن يكون ضحيه واكثر،
8: يكون ضحيه يكون غيزو كامل، يقدر يكون جروب كامل، ويقدر يكون داك الجروب ولا داك الضحيه ما يكونش عارف بانه راه مخترق. ربما انت راك كتعيش حياتك عاديه وكتدخل الحسابات ديالك بشكل عادي يومي ما كاينش مشكل، وانت راك مخترق. علاش؟ لحقاش انت في هذه الحاله كتكون غير بون لواحد اخر. يعني مثلا باغي نتواصل مع واحد الضحيه، فكنقوم باستهداف شخص غير باش نوصل لديك الضحية، وداك اللي كيكون في الوسط ما كيكونش عارف راسو بانه لحقاش هو كيعيش حياته عاديه وما مثلا دخلت له بالمود باس ديالو ما كنبدلوش كنخليه انت طونكو كتدخل بالمود باس وكتقرا لي زيميل ديالك كتدخل الواتساب ديالك بشكل عادي فيسبوك انستغرام ما كاين تو فا بيان راه تو فا بيان لحقاش اش نقول لك 1% فينا اللي كيبدل المود باس ديالو بواحد الشكل المنتظم دوري.
9: هذه نقطه مهمه لان اليوم انا قلت الصراحه مع راسي هذه حلقه غتهم الناس اللي هما واقعين في مشكل ما عارفين شنو يديروا والناس اللي هما باقيين اللي كيعتقدوا انهم ما بعاد
8: احنا مازال مازالين حنا في هذا الشق ديال الثاني
9: في حين انه وقت تقلب على راسك واش راك مخترق ولا لا
8: طبيعه الحال. شوف الا كان عندنا الثقافه ديال انك تقلب على راسك واش راك مخترق واش راك مستهدف ولا لا راك درتي واحد 90% مزيان راك مزيان وعارف ماشي من النوع اللي هضرنا عليه في بداية ديال هاد النقاش ديال واش أنا غنكون مستهدف ولا لا. دونك الثقافة ديال أنني نكون ضحية ديال واحد الاختراق رقمي. دونك إلا كانت عندك الثقافة راك مزيان يعني حتى لا تعرضتي لواحد الاختراق كتكون مستعد له نفسيا. وفاش كتكون مستعد نفسيا لواحد الحاجة كتكون عندك دراية بشنو ندير من بعد.
9: صح.
8: وهذه هي البدايه ديال الجواب ديال السؤال ديال موضوع هذه الحلقه
9: هو ضبط النفس.
8: ضبط النفس
9: شنو يعني ندير لانه في الغالب ان احنا بالنسبه لينا شنو الاختراق لينا كاملين الاختراق هو انني بغيت ندخل انستغرام ما قدرتش بغيت ندخل فيسبوك ما قدرتش بغيت ندخل الواتساب او التيك توك وما قدرتش فهذا كيعني بانني انا مشى لي الحساب هنا كلشي كيتفافا كلشي كيتبانيكا كلشي كيتفافا ما كيعرفش شنو يدير شنو واش

0: المود باس ما نقدرش ندخل، واش نمسح داك لابليكاسيون نرجع نانستاليها.
1: وهاد الثواني ما نقول ثواني ماشي الدقائق، هي اللي كتكون حاسمه. هي اللي كتكون حاسمه علاش؟ حيت المخ سارق ولا هذا كيكون في ديك اللحظه اش كيدير، كيبدل دوك لي مود باس، وكيبدل شنو خصو يتبدل، وكياخذ شنو خصو ياخذ. دونك انت الا ما ضبطتيش راسك في ديك الثواني وعرفتي تتعامل وترياجي بواحد الطريقه اللي سريعه وضابط راسك وضابط صعيب، احنا سهلا نقولوا بان ضبط راسك، ولكن فاش كتكون
0: عمرك تخترقتي؟
1: انا شخصيا بيان سور كانوا محاولات اختراق عديده من ربما طونك راك في الدومين كيكون عندك بزاف تاع هذا، وعندك بزاف الحسابات في بزاف المواقع، وبزاف ديال خصوصا في المواقع الرقميه. شخصيا كنا كندخلوا لدي فوروم منتديات، هي فين تعلمنا قبل ما نهضروش على بشكل اكاديمي، يعني كنا في انترنت كنا كندخلوا منتديات كنشوفوا شنو كاين. وهاد المنتديات شكون كيكون فيهم؟ كيكونوا فيهم ناس ديال الرقمنه ديال الانفورماتيك، سواء الناس اللي كيتعلموا سيبر سيكوريتي، ولا المهم اونتر بارونتيز دي هاكر، ولا باغيين يتعلموا سيكوريتي انفورماتيك. ديكو كتكون مع ناس اللي كيبغيو يتيستيو، ربما انت تكون فارتجالي ديال
0: واحد دونك
1: فوالا. دونك ولكن حنايا حنا كنهضروا عليها، كيكون عندك واحد المعلومات ولا واحد الحس سباقي ديال ان الا كنت في هذه الحاله شنو غادي ندير، وها شنو غيوقع، واش شنو غيوقع، واش شنو غيوقع.
0: ولكن الشخص العادي غي
1: بغيت نجاوبك بشكل مباشر، غير هذه تقريبا في الصيف شهر 6 كانت محاولة اختراق لإحدى الحسابات ديالي، ما غاديش نقول إن دومين، ولكن
0: عندك يعاودوها مرة أخرى؟
1: لا ماشي يعاودوها، ولكن رياجيت بالزربة، وكنت أصلا مأكتيفي 2FA، يعني كيوصلني SMS والعديد من الحوايج. علاش؟ حيت ضروري كتخلي أون تخاص دغياغ. هضرنا على الاي اي، هضرنا على كيفاش انك كطيح في ثغره، فما تقولش انني راني عارف ولا راني اكسبير في واحد الحاجه، انا راني براسي
0: مستهدف. ممكن تكون ضحيه محتمل،
1: واحتمال هذا الاحتمال ديال هذا الاحتمال كبير
0: واخا ملي كنقولوا محاوله اختراق، باش يفهموا الناس ان بعض المرات كيجيك واحد الميساج كوم كوا راه حنا صيفطنا لك الكود باش راك بغيتي تبدل المود باس ديال فيسبوك ولا انستغرام ولا هذا، واش وصلك الكود في الواتساب او هذه محاوله اختراق؟
1: وي محاوله اختراق، وربما بدا ليطاب ديال انه يخترق. وربما السيد هذا اللي قال لك راه وصلك كود ديال الاس ام اس عنده ديجا معلومات عليك.
0: لا، بعد ما في الفيسبوك ولا ميتا كتصيفط لك، انستغرام كيصيفط لك،
1: انا جايك انا علاش في ميتا صيفطات لك؟ حيتاش انت بشكل او باخر كنتي يا اما نقصد ولا باغ ديفو كنتي ماكتيفي الثنائيه، المصادقه الثنائيه كنتي ماكتيفيها في لو كونط ديالك. هاد المصادقه الثنائيه فوقاش كتكون؟ يعني راك درتي اللوغين والمود باس كوريكتومون، يعني دخلتيه صحيح، يعني داك المخترق راه عنده اللوغين والمود باس ديالك. عاد داز ليطاب الثانيه ولا التحقق الثاني، داكشي علاش تسمى المصادقه الثنائيه اللي كيوصلك فيها
0: اس ام اس. يعني كان شاك وما كانش عندك داك المصادقه الثنائيه، كان الحساب مشى
1: اكزاكتومون. يعني المخترق راه داز واحد
0: ليطاب كبيره،
1: راه ديجا عنده مود باس ديالك، ودونك الا كان هذا المود باس نتايا دايرو في بزاف ديال الحسابات مختلفه ربما يكون مشارك مثلا الايميل، مشارك من اللي ما فيهش، اللي ما ماكتيفيش فيه المصادقه الثنائيه. دونك مادام انه وصل ديك الاخر راه المعلومات ديالك ديجا عنده، ومادام توصلك اس ام اس الرقم ديالو عندك، عنده الرقم ديالك عنده. ديكو النسبه ديال ولا الاحتماليه ديال انك تكون تخترقتي واللي عطى الله عطاه اللي قلتيها قبيله، وكان ما كنتيش ماكتيفي المصادقه الثنائيه كنت مشيتي. دونك داكشي علاش كنشوفوا فيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي ديال دوك النصابه والمحتالين اللي كيعيطوا في التليفون تيقول له عطيني بطاقه اها راه فيها لو غيب، عطيني داك 16 رقم اها شوف راه غادي يوصلك واحد الاس ام اس
0: في حاله ما كان في الكود واحد لو كود غيوصلك
1: اكزاكتومون في قطاع البنكي كيتسمى 3 دي اس عطيه لي. دونك كيبغي يتجاوز حتى ديك المصادقه الثنائيه، كيزيدي
0: هذاك بغى يخدمك معاه باش اخترق راسك.
1: اكزاكتومون. وللاسف هذه تقنيه قديمه بالحق، باقيين كنشوفوا العديد من الضحايا كيطيحوا فيها. علاش؟ كاين القضيه اللي هضرنا عليها ديال انا ما غاديش نكون ضحيه. دونك هاد السيد اللي كيعيط لي راه ماشي صعيب يعيط لي الا شفت هذاك الفيديو كنقول انا

0: ما غاديش نكون في هاد في هاد في هاد لاكسيون هادي. ثاني حاجه هو قليل الناس اللي كيمشيو ديكلاريو تاع هادي هضرنا عليها كيمشيو ما كيمشيوش عند الامن. دوكو بديك فاش ما كتمشيش عند الامن بالنسبه للامن ما عندوش بزاف الشكايات فواحد الحاجه ما
1: صعيبه هي حالات منفرده
0: اكزاكتومون كتلقى 100 واحد كي هذا كيمشي واحد فيهم يديكلاري ولا حتى هو محال واش كيدير. بالعكس عاوتاني الا مشاو 60 من 100 راه بيان سور كيرياجي وعندنا كامل الثقه في الامن ديالنا اللي عنده وسائل باش كيشدوا هاد المجرمين هادو كيتبازاو على بزاف د الحوايج وانت براسك كتكون كتعاونهم ديال انهم يلقاو ولحد من هاد الخط من هاد الظاهره هادي للاسف باقا رغم القدم ديالها. دونك طونك تو فا بيان بالنسبه ليهم راه باقين وكيتمددوا في هذه المساله.
1: دونك النقطه اللي غنجيو لها كاين بعض المستمعين والمتابعين اللي كيقول لك صافي وجيبوا لنا دغيا حنا اخترتنا شنو غيوقع راني في ورطه شنو خاصني ندير.
0: وي.
1: عادي انك تخلع؟
0: لا عادي تخلع وكتخلع ولكن الرياكسيون ديالك كيفاش كتعامل مع ديك الخلعه هي اللي مهمه جدا. دونك شنو نقولوا للناس دابا اللي كيسمعونا هو انك تحاول تجري داك ديال داك داك داك اللحظات الاولى مثلا حسيتي براسك دخلتي ما قديتيش حاول تدخل رابيدمون انك دير مود باس اوبلي باش يوصلك الايميل ولا التليفون ديالك مادام كيكون داك المخترق مازال ما بدل هذه المسائل هذه. دونك انت الا طولتي في ديك المده ديال البانيك غادي وكتهرب منك الامور.
1: شنو اسوء حاجه قبل ما تعطينا الخطه شنو خصو يدير شنو اسوء حاجه كيقدر يديرها اي واحد فينا ويزيد عقد الامور؟
0: هو انه دير مود باس ساهل ما اكتيفيش المصادقه الثنائيه ديالو دير معلومات شخصيه ديالو متوفره بواحد السهوله في الانترنت وفي مواقع التواصل الاجتماعي. كنهضروا على هاد المعلومات كنقصد الاسم ديالك الاسم العائلي لا دات نيسونس ديالك العنوان ديالك المدينه فين تزاديتي ربما هي بهاد المعلومات نقدر نوصل لواحد المعلومات اللي هي سريه عندك وخاصه ديريكتومون نقولوها الناس. أسوأ حاجه يقدر يكون داير هضرنا على كيخلي لي كونط ديالو محلولين في جميع الاجهزه اللي كيكون تكونيكتا بها ما كيبدلش مود باس بشكل دوري كيستاهن بلي كونط اللي عنده والمعلومات اللي فيهم حتى كيطيح في المحضور
1: كيف ما يقال. واخا وملي كيوقع المشكل وكتبانيكا شنو ربما الحاجه اللي كنت كديرها او الشخص اللي هو وقع له هذا المشكل ما قدرش يدخل الانستغرام ديالو ما قدرش يدخل الفيسبوك ديالو الواتساب مشالو التليفون دي زابليكاسيون كتلقاهم تانستالاو دخلين ديزانستالاو شنو الحاجه اللي كتقدر دير هذاك الساعه وكتزيد تعقد الامور ماشي تحلها؟
0: الصراحه توقعت العكس انه في حاله ما انك درتي مود باس اوبلي قيتي راس مثلا المخترق بدل المود باس بغيتي دير ان تدخل معلومات ديالك باش يوصلك اس ام اس قيتي داك المعلومات تبدلات يعني في الحاله زادت سوء. الحل الاخير اللي باقي لك هو انك تتواصل مع لا سورس مثلا هضرتي على انستغرام وانني ندخل السيبور ديال انستغرام ونهضر معهم نقول لهم شنو وقع في لو كونط
1: وداك الشيء اللي كيوقع
0: ميمكنش كاين في اي سيت اللي هذا كتلقى السيبور ولا الهيلب ولا الليد اللي باش كتعامل مع هذه الحاله. وخا كنسمعوا مثلا انستغرام عندهم الملايين ولا الملايير الناس كيتواصل يعني كيتفاهموا كيتجاوبوا وكيتفاعلوا كيطلبوا منك تصور مثلا سيلفي مع واحد الكود مع واحد لاك مع الاي دي ديالك لاكارت ناسيونال ولا الباسبور. دونك كيتفاعلوا معك وكيعرفوا بان راه هذه القضيه هذه بوسيبل تكون. زائد هما عندهم معلومات على لو كونط ديالك مثلا كيدخلوا قلت لهم فوالا انا راه مشالي لو كونط ها شنو كاين يلاه دابا راه دخل هذا هما كيمشيو كيتشيكي وكيلقاو بصح راه هاد لي زاكسيون داروا في لو كونط مثلا راه دخل بواحد من اي بي من بنغلاديش من الهند مثلاً. ولا هذا دخل لو كونط دار هاد لي زاكسيون هادو اللي قلتي نتايا. دونك اوتوماتيكمون هما اوتون كو سوبور كيحضروا داك لو كونط داك الشيء كيوقفوه داك الشيء علاش اغلبيه ديال الناس هاد فاش كيوقع له ماشي وكيديروه كيقول لك ا لو كونط اي سوسبوندي غير واقف يعني حتى داك المخترق ما بقاش عنده اكسيلي ولا مابقى يدير حتى اكسيون عليه. دونك مزيان الا وقع لك هادشي هذا وصلتي لهاد لي طاب هادي تري بيان. علاش؟ حيت كيبقى لك ديك الساعات تبت السيبور بانك راك انت هو صاحب الحساب كيطلبوا منك واحد المسائل كتواصل معاهم
1: كيرجعوا. قبل ذلك بعد مرات كتسمع بانه مشى لي انستغرام تلفت ما عرفتش شنو ندير كي ديزانستالي داك لابليكاسيون كيعاود انستاليها وكيتوقع بانه غيتحل المشكل.
0: طفيوشعل ماشي ديما هي الحل لحقاش هذيك ربما تعلمناها فاش ما كيكونش واحد شغنقول كيكون مشكل مثلا في الهارد والسوفت كيكون شي بوغ اللي كيحتاج انك تروديماري الجهاز ولا التليفون ولا شي حاجه. القضيه ديال طفي وشعل ماشي ديما ماشي هي اللي خدامه. دونك انت فاش كديزانستالي وتانستالي الحاجه كاين ديفيشي سكون ابل اللي كيبقى فيهم الكوكيز وكيبقى فيهم الكاش ديال ديك لابليكاسيون. دونك انت فاش كتحيدها وترجع بلا ما تفورسي لاغي لحقاش الا دخلنا لتليفوناتنا ودخلنا لابليكاسيون كاين فورسي لاغي ديال الكاش ولا تمسح الكاش. دونك هاد جوج الملفات كيكونوا مهمين هما فين كيتخزنوا. داكشي علاش انت فاش كتبغي تدخل مثلا الانستغرام ديالك ولا فيسبوك ديالك كتدخل اوتوماتيكمون بلا ما كتدخل تعاود المود باس ديالك ولا دير تسجيل دخول جديد كيبقى عقل عليه. علاش؟ حيت المود باس ديالك كيكون محفوظ في واحد الديفيشي اون انترن. دونك نتايا طونك ما مسحتيش داك الكاش ولا ما طلبتيش انه يتحيد داك الكاش راه ما ديما غادي يبقى
1: الاكسس.
0: وغالبا ديال الاغلبيه ديال الناس دابا ناسين المود باس ديالهم بحكم ديال ان ما كيدخلوش
1: وكتلقى بعض
0: لا شرا شي جهاز جديد وبقى يدخل.
1: السؤال هذا قبل ما نكملوا علاش بزاف الناس كيديروا لي مود باس مرتبطين بالاعياد الميلاد ديالهم اللي هي كتكون معروفه عند الجميع
0: اكزاكتومون ولا كتلقى مثلا 2026
1: مثلا
0: اكزاكت ما
1: كتلقاش. هادو كاينين حالات كثيره صراحه
0: هو ربما
1: الناس فاهمين وواعيين وعارفين الامور كيفاش كتمشي وكيديروا هاد القضيه.
0: شوف هو داكشي علاش لا تاك باغ ديكسيونير الاغلبيه ديال المخترقين كيلقاو فاسيلمون مود باس بلا ما يكون عنده بلا ما يكون زيرو كليك يتسمى بلا ما يصيفط لك رابط ولا يدخل الجهاز ديالك ولا
1: يصيفط لك بأدنى مجهود.
0: كيكون عنده هو واحد ديكسيونير داكشي علاش تسمى اتاك باغ ديكسيونير فيه لي مود باس كاملين وكتلقى فيهم دي سكريبت اللي كيتيستيو. مثلا كنعطي غير الايميل ديالك هو كيبدا يدير ديك الكوريسبوندونس ما بين الايميل والمود باس اللي عنده. دوكو لا كان داير غير مثلا حنان وزاد لها 1900 كنهضر لك على الملايين ديال لي طونطاتيف كيداروا في الثانيه. دونك دغيا كيلقى المود باس
1: طيح شي حاجه اللي هي
0: كيطيح يطيح الا كان داير هذه المساله ديال الالغوريثم ديال لا دات نيسونس ولا السنه الحاليه.
1: يقدر الذكاء الاصطناعي يجبد لك لي مود باس ديالك ويعطيهم ويستعملهم الهاكر.
0: هنا كنهضروا على الذكاء الاصطناعي واش عنده اكسي بوبليك ولا بريفي. المدى الخطوره ديال هادشي هذا فين كاين هو ان هادشي مازال بريفي. كتقول ربما دابا انا المحادثات ديالي مع الذكاء الاصطناعي هما سريين وديالي غدا شكون ضمن لي بان هاد المحادثات هادي ما غنلقاهاش في انترنيت. ودايوغ كانت وقعت مع شات جي بي تي هاد الاسبوع. كاين خبر ديال واحد السيده اللي جاو عندها الشرطه حيتاش كانت كتواصل مع كلود مع واحد ذكاء اصطناعي وكانت كتقول له مسائل اللي هي غير قانونيه وبحال الكلود
1: فتحها
0: وبلغها. دونك هنايا ما كتبقى الخصوصيه ما عندهاش 0% خصوصيه. ديكو المحادثات ديالنا والتعامل ديالنا مع الذكاء الاصطناعي خصنا نعاودوا فيه النظر.
1: كيف ما قلتي بانه ما كاينش امن 100%
0: ما كاينش
1: او امان رقمي 100% فما كاينش خصوصيه على في العالم الرقمي اللي هي 100%. واخا شنو نديرو وقع موقع خفنا تخلعنا ولكن خصنا نرياجو شنو خصنا. لقيت الحسابات ديالي مبلوكيه سواء تبدل مود باس سواء تبدل حتى الميل كله شنو خصني ندير.
0: قبل بعدا نهضروا على هاد لي مود باس مزيان هضرتي عليه. المود باس يكون شويه كومبليكي لي مود باس نحاولوا ما يكونوش لي ميم في جميع الحسابات. في حالة ما اخترقنا نحاولوا نتواصلوا مع ناس اللي كنثقوا فيهم وكيعرفونا ويقدروا عندهم الامكانيه ديال انهم يتعاملوا مع الامر بسرعه. يعني الا كنتي انت مبانيكي وما عارف شنو غدير في ديك اللحظه وعندك واحد الشخص اللي يقدر يعاونك هذا ربما داك البانيك ما كيكونش لو ميم
1: دونك
0: هو بطبيعه الحال دونك هو يقدر يتعامل ويرياجي بسرعه احسن ويتعامل مع الموضوع بطريقه احسن. المساله الثالثه اللي هضرنا عليها حتى هي ديال انك ما تقولش انا راني ما غاديش نكون غدا مغدا ضحيه. دونك توجد راسك ديال انك ما دام عندك سمارت فون راه تسمى سمارت دونك ما دام عندك سمارت فون الا وراك مهدد للاختراق مشالك مود باس يكون شويه كومبليكي. نحاولوا اننا نبدلوا المود باس بشكل دوري نتواصلوا مع الناس اللي كنعرفوا
1: تواصل مع المنصه كذلك
0: مهم هذه في الحاله الاخيره ديال ان نتعاملوا مع نتواصلوا مع المنصه ما تقولش بانني اين لغة نهضر مع هادشي كاين جوجل ترانسليت ولا هذا ندخل نترجم لغة خايب بالدارجه هو غادي يعطيني كيفاش نتواصل. ما تحسش براسك في واحد اللحظه ضعف حاول انك تغلب على راسك وتتعامل مع الامر بواحد 15% ولا 20% من القدرات ديالك.
1: نقدر غير انا بوحدي نسترجع الحساب ديالي ولا خصني متخصص؟
0: ماشي بالضروره متخصص لحقاش فاش كتهضر مع الهلب كيهضر معك ولا السيبور كيهضر معك بواحد اللغه اللي انت كتفهمها وكيعاونك بشويه بشويه يعني بلي زيتاب كما قلتي. دونك ما تقولش بانه راه يقول لي واحد المصطلحات اللي ما غاديش نفهمهم انا. فهاد الحاله هذه الا ما كنتيش هذا ضروري كاين ناس الاختصاص تواصل معاهم وهما غادي يفيدوك.
1: واخا عندي مشكل في انستغرام ولا في واتساب ولا في فيسبوك واسترجعت الحساب باش غنعرف بانه غير هذاك اللي عندي فيه المشكل ما مشاوش حاجات اخرين اللي معاهم البنكة ومعاهم زابليكاسيون ديال الخدمات ومعاهم حتى دي زابليكاسيون حد اخرين اللي مرتبطين بميتا
0: بيان سور قدرنا نعرفوا ندخلوا للمتصفح اللي كنخدموا سواء جوجل كروم فايرفوكس اوبيرا جميع الموديل سفاري ندخلوا الاخر ونشوف الحسابات اللي تما مخزنه تما كتلقى الحسابات نشوفوا تما واش كاين شي سيت اللي ما عمرك سبق لك دخلتي ليه وقيتيه تما مليستي نحاول نبدل دوك لي مود باس اللي تما واخا مشى لي انستغرام وانا نحاول نبدل في كاع المواقع ربما تكون واحد الكوريسبوندونس ما بين المواقع اللي تما نحاول نمسح الكوكيز ديال المتصفح نديرلو ميزاجور الى اقتضى الامر تلقى ديال الميزاجور نفيريفي داك القضيه ديال المود باس كامل واش هو نيت لو ميم ولا زايد له غير واحد جوج ثلاثه ولا زايد له اروباسك. دونك هذه الحاله حتى هي مهمه. دونك المتصفح راه هو اكثر حاجه يقدر المخترق ياخذ منها معلومات عليك. ربما غير لا فيرسيون اللي كتستعمل ديال كروم تقدر تسبب لك في اختراقات لحقاش لي فيرسيون كيكون معروف واحد الثغرات فيهم. دونك انا لا عرفت انت غير سيسيون باش داخل وإينا إصدار عندك ديال جوجل كروم ولا ديال سفاري ولا ديال هذا ربما نلقى تغارات باش نوصل لك. هادشي علاش كنقولوا حنايا شي مره شي حوايج كنستهزؤوا بهم هما كيكونوا سوين بزاف.
1: وبعض الناس كيقول لك انا مشالي انستغرام ورديته ما بقاش مشكل.
0: لا ماشي لا بالعكس شوف ربما الا مشالك انستغرام صعيب ترجعوا من طرف انستغرام. هذه شويه فلسفيه علاش حيت بزاف ديال الناس اللي كيتواصلوا مع انستغرام كيتبتوا ليهم بانه راه هو هذا كيقول لك للاسف هاد الحساب ما يقدرش يرجع. وقعات المؤثرين كبار كتلقى فيهم عندهم 3 4 المليون
1: شفناهم كيبكيو في لي ريزو سوسيو على هاد السؤال
0: هذا هو عارفو راه الكونت ديالك علاش حيت كتلقاه بداك الاختراق المخترق ولا هذا انتهك شي خصوصيه ولا دار شي حاجه اللي إليغال اللي ما يمكنش الميتا تعقل عليك فيها.
1: واخا بعجاله مابقاش الوقت ممكن ان المخترق يعني انت تسترجع الحسابات ديالك تنقي كل شيء ولكن هو يخلي موراه شي حاجه اللي يقدر يرجع لك من بعد.
0: بيان سور في الجهاز ديالك في اللحظه فين كيتخترق يقدر يخلي لك تما شي سكريبت ولا ثغره فين يبدا يراقبك وفين يبدا يحاول يخترقك بسهوله ديك الساعه مره اخرى.
1: واخا شكرا بزاف عبد الحي السعيدي مهندس معلوميات متخصص في التكنولوجيات الحديثه شكرا بزاف انك كنتي معايا اليوم.
0: شكرا لك استاذه حنان وجميع المستمعين الكرام.
1: شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في امان الله.
2: البربري العربي البربري العربي كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب قوه تبريده رشاقة القفز على الحواجز وسحر أمسيات عروض الفروسية تقاليد تاريخ ورياضة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
3: أنتم في الاستماع لميديا موجز الرابعة.
4: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونستهله من المغرب، حيث ذكر بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس سيترأس غدا بمقر البرلمان افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية الثانية عشرة. وبهذه المناسبة سيلقي العاهل المغربي الملك محمد السادس خطابا أمام أعضاء مجلسي البرلمان النواب والمستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشات التلفزة ابتداء من الساعة 3:45 دقيقة من عصر يومي غد. في إطار التعاون المغربي الموريتاني خاصة في شقه الأكاديمي، افتتح فرع

0: والشبكات والأثمنة والمعلوميات الصناعية والهندسة المدنية والبناء والأشغال العمومية والهندسة الصناعية يشكل تفعيلا لاتفاقية شراكة تم توقيعها بين نواكشوط شتنبر 25/2000 بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموريتانية والمدرسة المغربية لعلوم المهندس. في المغرب، في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية المغربية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط للبرد وهبات رياح اليوم الخميس بعدد من مناطق المملكة، وذلك بداية من الساعة الثانية بعد الزوال لغاية 11 ليلا. في نيجيريا قتل 35 شخصا على الأقل، بينهم 10 جنود، في شبكات أعقبت هجوما شنه متشددون تابعون لتنظيم داعش على قاعدة عسكرية في ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا، حسب ما أفادت وسائل إعلام نقلا عن مصادر عسكرية. الهجوم استهدف موقعا للكتيبة 101 من القوة الخاصة التابعة للجيش النيجيري في منطقة كاوكاو. في بيان أصدره أمس، أوضح الجيش النيجيري أن المهاجمين شن هجوما منسقا على القاعدة العسكرية من 4 اتجاهات قبل أن يتم صدهم بدعم من الطيران العسكري. إلى فرنسا الآن، بها بدأ طلاب الثانويات في مختلف أنحاء البلاد يوما جديدا من الاحتجاجات رغم محاولة الحكومة احتواء الأزمة، ودعت رابطات طلاب الثانويات للتعبئة اليوم مع توسع نطاق الاحتجاجات وانضمام اتحادات لطلاب الجامعات إليها مع التخطيط لتنظيم مسيرة في باريس، دعت نقابة الأساتذة إلى إضراب عام بالمناسبة كذلك. في مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، قتل ما لا يقل عن 30 شخصا اليوم جراء ضربة روسية على حافلتين في كراماتورسك في إحدى الهجمات الأكثر دموية التي تشنها موسكو خلال الأسابيع الأخيرة وفق حصيلة غير نهائية أعلنتها السلطات. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي قال أن الهجوم لن يمر دون رد، وكتب على تليجرام أن روسيا تحاول تدمير كل أشكال الحياة في منطقة دونباس وينبغي على العالم الرد على ذلك. نختم بالرياضة كرة القدم، حيث أعلن نادي الفتح السعودي تعيينه للمغربي جمال السلامي مدربا له خلفا لخالد العطويل قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة. ويسهل السلامي مهمته الجديدة بمواجهة قوية أمام الأهلي في الدوري السعودي لكرة القدم غدا الجمعة. وكان الفتح السعودي أعلن الخميس إنهاء ارتباطه بمدربه السابق خالد العطويل بالتراضي بسبب سوء النتائج، في خطوة جاءت عقب البداية المتعثرة للفريق السعودي مع انطلاق الموسم. ختام الموجز مستمعينا، بقيت رفقة ممتعة لباقي برامج دعات ميديا، أتمنى لكم لحظات، ويكون معكم الزميل الحكيم تميم في لطخ ماتش. إلى اللقاء.
1: Un café, une rencontre, 26 minutes. Une personnalité loin des discours préparés. Son parcours, ses convictions, ce qui la passionne ou l'agace. C'est vif, c'est franc et ça a le goût d'une vraie conversation. Essentiel, tous les dimanches à 11h, si on est à l'heure, sur Medi 1.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران واكتشف أجمل الوجهات من المغرب بأسعار مخفضة تبدأ من 282 درهم فقط لرحلة الذهاب. سارع بالحجز لغاية 10 أكتوبر 2026 وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم.
3: تطبق الشروط والأحكام.
4: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ونزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك فيها.
5: ميديان 16h 17h لوتر ماتش.

0: Profitez de tarifs exceptionnels avec Air Arabia. Découvrez nos meilleures destinations au départ du Maroc à partir de 282 dirhams seulement. Réservez jusqu'au 10 octobre 2026 et voyagez du 15 octobre 2026 au 28 février 2027. Visitez airarabia.com aujourd'hui.
1: Offre soumise à condition.
2: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
3: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونستهله من المغرب، حيث ذكر بلاغ لوزارة القصور الملكيات والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس سيترأس غدا بمقر البرلمان افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية 12. وبهذه المناسبة سيلقي العاهل المغربي الملك محمد السادس خطابا أمام أعضاء مجلسي البرلمان النواب والمستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة والشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 3:45 من عصر يوم غد. نبقى في المغرب، حيث استقبلت المملكة 15,700,000 سائح عندما تم شتنبر 26,000 مسجلة بذلك نموا بنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة تفوق 717,000 سائح إضافي حسب ما أفادت به وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مبرزة قدرة وجهة المغرب على الحفاظ على ديناميتها حتى خارج فترات الذروة السياحية. نبقى دائما بالمغرب. في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية المغربية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملمتر مصحوبة بتساقط للبرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة، وذلك بداية من الساعة 2 بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا. ننتقل إلى ملفات الشرق الأوسط، حيث تحدث اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نقاشات بين

مع إيران رغم تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، مستبعدا شن هجوم جديد عليها ترامب. وعلى منصته تروث السوشيال كتب: نجري نقاشات بناءة مع إيران، أريد أن أقول للجميع أنه في وقت تعاني فيه إيران وضعا سيئا للغاية اقتصاديا وعسكريا

0: الثالثة اليوم، بالإضافة إلى مطار نجران وقاعدة خميس مشيط الجوية في جنوب المملكة. وكان الدفاع المدني السعودي أفاد اليوم بحدوث أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع عيادات في الرياض إثر سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون المدعومون من طرف إيران بعد ساعات من سماع دوي انفجارات في العاصمة. كما دعا مطار الملك خالد الرئيسي في الرياض اليوم المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم مع شركات الطيران قبل التوجه إليه بعدما أعلن الحوثيون استهدافه بصاروخ باليستي في ثاني هجوم تبنته الحركة المدعومة من طرف إيران ضد مطار الرياض خلال ساعات. في نيجيريا قتل 35 شخصا على الأقل، بينهم 10 جنود في الشباكات عقبة هجوم شنه متشددون تابعون لتنظيم داعش على قاعدة عسكرية في ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا حسب ما أفادت به وسائل إعلام نقلا عن مصادر عسكرية. الهجوم استهدف موقعا للكتيبة 101 من القوات الخاصة التابعة للجيش النيجيري في منطقة كوكاو. وفي بيان أصدره أمس أوضح الجيش النيجيري أن المهاجمين شنوا هجوما منسقا على القاعدة العسكرية من 4 اتجاهات قبل أن يتم صدهم بدعم من الطيران العسكري. في فرنسا تظاهر اليوم آلاف من طلاب المدارس الثانوية في أنحاء البلاد في يوم جديد من الاحتجاجات رغم محاولات الحكومة احتواء أزمة تهز البلاد. وأغلق الطلاب مداخل مئات الثانويات في أنحاء البلاد وسط انتشار لفرق مكافحة الشغب للسيطرة على الوضع ما أدى أحيانا لاندلاع شبكات عنيفة. رئيس الوزراء سيباسيان لوكورنو في خطاب متلفز له مساء أمس وعد بوضع خطة للتعامل مع الأزمة بحلول نهاية أكتوبر، ورغم تأكيده بأن والأمن لم تتلقى توجيهات للشباك مع الطلاب لم يقتنع الطلاب بتصريحاته. نختم بالرياضة كرة القدم، حيث أعلن النادي الفتح السعودي تعيينه للمغرب جمال السلامي مدربا له خلفا لخالد العطوي لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة. ويسهل السلامي مهمته الجديدة بمواجهة قوية أمام الأهلي في الدوري السعودي لكرة القدم غدا الجمعة. وكان الفتح السعودي أعلن الخميس إنهاء ارتباطه بمدربه السابق خالد العطوي بالتراضي بسبب سوء النتائج في خطوة جاءت عقب البداية المتعثرة للفريق مع انطلاق الموسم. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة متعلي باقي برامج دعاة ميديا، أتمنها لكم إلى اللقاء.
1: Profitez de tarifs exceptionnels avec Air Arabia. Découvrez nos meilleures destinations au départ du Maroc à partir de 282 dirhams seulement. Réservez jusqu'au 10 octobre 2026 et voyagez du 15 octobre 2026 au 28 février 2027. Visitez airarabia.com aujourd'hui. Offre soumise à condition.
2: Ceci n'est pas une pub. Nous sommes là pour protéger les conducteurs de véhicules Opel, Citroën, DS et Jeep équipés d'airbag Takata. Votre véhicule est peut-être équipé d'un airbag Takata défectueux pouvant mettre en danger votre vie et celle de votre famille. Pour savoir si votre véhicule est concerné et faire remplacer votre airbag, immédiatement et gratuitement, appelez le 3858 et communiquez votre numéro de châssis. Nos conseillers vous diront si votre véhicule est concerné et prendront rendez-vous pour effectuer la réparation gratuitement et immédiatement. Votre sécurité n'attend pas. Appelez vite le 3858.
3: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
4: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
5: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
4: Business, marketing, finance, management. Des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
5: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
4: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
5: Appelle le 06 67 65 28 63.
4: 06 67 65 28 63.
5: LISA.
4: L'excellence d'un parcours.
5: L'assurance d'un avenir.
6: تسلالك السولت في أكثر وقت محتاجه مع الرصيد فليكس الجديد ديال اتصالات المغرب. السولت ديالك كيبقى 6 شهور، تقدر تحوله لمكالمات انترنت أو لا محدود مواقع التواصل الاجتماعي فين ما كنتي وفوق ما بغيتي. ونزيدك، يمكن لك تشارجي اللي عزيز عليك غير من تليفونك بكل سهولة وفابور، وهادشي كله عبر واتساب أو دياز 111 دياز. ايوا شارجي الرصيد فليكس بالرمز التعبئة نجم 11. مع الرصيد فليكس عمرك ما تحصل.
7: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: ميدي 1 حصاد اليوم محمد الغول.
1: مساء الخير مستمعينا، أهلا بكم أنتم دائما معنا على موجة ميدي 1 في متابعة عدد جديد من أعداد الحصاد الإخباري لميدي 1، حصادنا الإخباري لمساء يومه الخميس. كما العادة في جعبتنا لكم مجموعة من الفقرات المختلفة والمتنوعة بعناوينها هي معتادة لكن تتغير مواضيعها وكذلك محطاتها الجغرافية. وفي ضيف الحصاد لهذا المساء نفتح موضوع انطلاق المرافعات القانونية أمام محكمة التحكيم الدولية بخصوص قضية التنازع حول حقية اللقب القاري.

0: ما بين المغرب والسنغال عقب الأحداث التي شهدتها مباراة النهائي. هذا الموضوع نطرحه للنقاش في ضيف الحصاد لهذا المساء. سمعينا ابقوا معنا في المتابعة، سعد معكم طيلة الساعتين المقبلتين بتقديم هذه الفقرات وفقرة أخرى مختلفة ومتنوعة. في جوابتنا لكم كذلك وقفات مع آخر مستجدات الأحداث بمواجز ونشرات مفصلة باللغتين العربية والفرنسية. وضمن فقراتنا كذلك نتعرف على التطورات الإفريقية، خاصة الوضع في شمال إثيوبيا في أحد توقيعات أقلام ميديا توقيع نبض إفريقيا. والمسهل سيكون كما العادة بجديد الطقس، الطقس بصيغة أخرى طقس الفلاح.
1: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يكون مغيم ولا ما بين غيم وصفاء في عامة النواحي في الأحياء ديالنا، ما عدا ما بين العيون والداخلة فاش غادي يكون صافي ومشمش، وغادي يعطي اشتوات الخير في الريف، الأطلس المتوسط والأطلس الكبير، وكذلك في سايس وتافيلات بحال حتى ما بين جرادة وتندرالة، ويمكن ضرب العضاء في ناحية الريف. الريح غادي يصوت شرقي في غالب المناطق، ما عدا في السول الغربية في تادلة الحوز بالساقية الحمراء فاش غادي يصوت شمالي غربي، والقوة ديالو معتادلة عامة. الرطوبة في الجو متوسطة ما بين 50-75% في النواحي الساحلية، وهابطة لقل من 45% في المناطق الدخلانية والجنوبية. الحرارة وسط النهار تقريبا بحال ديال البارح، ما بين 18-26 درجة في ناحية الحوز، ما بين 19-25 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 20-27 درجة في تافيلالت، 22-23 درجة في ناحية الضرعة، ما بين 22-25 درجة في الريف وناحية عبدة، ما بين 22-26 درجة في ناحية تادلة، ما بين 23-28 درجة في ناحية السوس، 25 درجة في ناحية سايس، ما بين 25-27 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 25-28 درجة في اللوكوس، 26-27 درجة في الشوية وناحية الدكالة، ما بين 26-31 درجة في واد الذهب، ما بين 27-29 درجة في ناحية الغرب، وما بين 29-31 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس اللي تعرفوا فيه عدة نواحي في الأحياء ديالنا اشتوات الخير ورعدات اللي يقدروا يكونوا قويين شوية ويديوا معاهم التربة الفوقانية والصالحة في الأراضي المحدودة شوية، وكذلك معاهم الأسمدة اللي يكونوا تشتتوا عليهم. وهذا علاش يكون مزيان إلا نوخروا شوية التسميد ديال هاد الأراضي المحدودة اللي كتيرة في المناطق الجبلية ديال الريف، الأطلس المتوسط والأطلس الكبير، واللي فيهم هاد الرعدات والشتوات القوية. وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: تمام، والسادسة مساء موعد النشرة المغاربية. المغاربية لهذا المساء معك يا زميلة وفاء التوزري. وفاء مساء الخير.
2: مساء النور محمد، مرحبا بك وبالمستمعين الكرام. البداية من المغرب، ذكر بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس يترأس غدا بمقر البرلمان افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة. وبهذه المناسبة سيلقي الملك محمد السادس خطابا أمام أعضاء مجلسي البرلمان، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 3:45 من عصر يوم غد. افتتاح الدورة البرلمانية يجرى بينما تواصل رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصور مشاوراتها لتشكيل الحكومة الجديدة. آخر الجلسات التشاورية انعقدت مساء أمس، فيما يدور حديث عن إمكانية تشكيل أغلبية مع أحزاب الكتلة الديمقراطية، أي الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. مراسلنا في الرباط عادل الزبيري تابع المشاورات منذ بدايتها وأعد التقرير التالي.
3: بعد نهاية جلسة مفاوضات استمرت لقرابة ساعتين مع نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال الثالث في نتائج التشريعيات، تستجيب فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة لطلب التقاط صورة مع شاب انتظرها من ذوي الاحتياجات الخاصة قبل مغادرة

0: مقر حزب الأصالة والمعاصرة في الرباط.
1: الحمد لله الحمد لله، كل شيء غادي في أمان الله. كنا دي أسبوع تنشتغلوا، الأمور غادية ميسرة، وإن شاء الله يكون خير لهذا الوطن، وتكون حكومة في مستوى انتظارات المغاربة، وحكومة في مستوى انتظارات سيدنا.

0: هذه في حزب الجرار.
1: احنا ناس ناضجين سياسيا، ما عندنا مشكل. سوه بالاحرار ما كاينش الحكومه.
0: في يوميات مفاوضات تشكيل الحكومة المغربية الجديدة أنباء عن اتجاه لتشكيل تحالف يجمع حزب الأصالة والمعاصرة مع أحزاب الكتلة الديمقراطية، الاستقلال والتقدم والاشتراكية والاتحاد الشراكي للقوات الشعبية، فيما يبدو أن حزب التجمع الوطني للأحرار الثاني انتخابيا فهو أقرب إلى صفوف المعارضة. أما حزب الحركة الشعبية فلا يزال موقفه غير واضح ما بين التحالف الحكومي والمعارضة. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
2: نبقى في المغرب، حيث استقبلت المملكة 15 مليون و700 ألف سائح عندما تم شتنبر 26 2000، مسجلة نموا بنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 2000، أي بزيادة تفوق 717 ألف سائح إضافي، حسب ما أفادت به وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن، مبرزة قدرة وجهة المغرب على الحفاظ على ديناميتها حتى خارج فترات الذروة السياحية.
3: إلى ليبيا الآن، التي دخلت أزمة رئاسة مجلس النواب فيها مرحلة جديدة مع دعوة 12 نائبا إلى عقد جلسة في طرابلس لإعادة انتخاب هيئة رئاسة المجلس عقب رفض النائب علي أبو زريبة الاعتراف بالهيئة الجديدة، وطالب النواب الذين قدموا أنفسهم باسم كتلة البرلمانيون الأحرار بأن يجري التصويت في جلسة علنية وشفافية بعيدا عن أي تأثيرات عسكرية أو أمنية أو سياسية. بهذا الصدد نستمع لتعليق محمد العبيدي الأكاديمي والخبير في الشأن الليبي من بنغازي، حاوره زميل يوسف النعماني.
4: سبق وأن حدث خلال أمر البرلمان الذي تجاوز 12 سنة أن دعا مجموعة من النواب إلى عقد جلسة للبرلمان في مدينة أخرى غير مقره. طبعا ذلك انعكاس لعدم قدرة المعترضين على حسم خلافات تشريعية داخل البرلمان حدثت فيما بينهم، مبررين ذلك بأن هناك قوة خارجية تؤثر في القرار التشريعي. كانت غالبا ما تفشل هذه الدعوات لأسباب مختلفة وتنجح في مرات قليلة، لكن إن صح ما يدعونه حول الجلسة المخصصة لإعادة انتخاب هيئة رئاسة البرلمان، فإن ذلك ما في شك أنه يشكل خلل بنيوي في هيكل القرار التشريعي. طبعا هذا ما ستنبئنا به الأيام القادمة، لأن الاعتراضات والخلافات داخل البرلمان لا يمكن حسمها داخل البرلمان، وخاصة فيما يتعلق بقرارات وقوانين. المسألة الأخرى أن الاعتراض القانوني على قرارات وتشريعات البرلمان حدث أيضا كثيرا، لأن رئاسة البرلمان التي بصدد تغييرها تعاني كثيرا من إهمال اللائحة الداخلية والقوانين المعمول بها، وتتجاوز فكرة النصاب في اتخاذ القرارات التشريعية، وهذا حدث كثيرا أيضا، وهذه جزء من الأسباب اللي دعت إلى مطالبة بتغيير النظام الأساسي.
3: محمد العبيدي الأكاديمي والخبير في الشأن الليبي من بنغازي، حاوره الزميل يوسف النعماني.
2: ننتقل وفاء إلى تونس. تفاديا لتكرار أزمة الكهرباء التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الماضية، وضعت عمادة المهندسين التونسيين خطة عمل بعنوان خارطة الطريق الطاقية لتونس للفترة 27 2035. المبادرة تأتي في ظل التحديات التي تواجه المنظومة الطاقية في تونس، والتي تصاعدت مع تكرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات في مناطق عدة خلال الصيف.
3: الخارطة المقترحة محمد تدعو إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز إنتاج الغاز المحلي في ظل اعتماد تونس على الغاز الطبيعي لتوليد 91% من طاقتها، 75% منه من الجزائر. كما تقترح الخارطة تشجيع الاستثمار في الطاقة الشمسية وتطوير شبكات الكهرباء ومنظومات التخزين. مزيدا من التفاصيل في تقرير مراسلنا بتونس العاصمة فاتح الفالحي.
5: اقترحت عمادة المهندسين في تونس خارطة طريق طاقية لتجنيب البلاد ما حدث من قطع للكهرباء الصيف الماضي جراء اختلال كبير بين الانتاج والاستهلاك فاق 30%. وحذرت العمادة من أن الصيف المقبل قد يصل العجز فيه إلى 2300 ميجاوات مع بلوغ الطلب 6800 ميجاوات، في حين أن القدرة المتاحة 4500 ميجاوات. عميد المهندسين المواطن التونسيين محسن الغرسي يعبر.
6: الهدف الوحيد هو أنه المواطن التونسي والاقتصاد التونسي ما يعيشش ما عاشوا في صيف 2026، وهذاك علاش احنا

0: اليوم حابين نقدموا النظرة الفنية للمهندس التونسي كيفاش يخرج من المشاكل.
1: وأوصت عمادة المهندسين في دراستها بتنويع موارد الطاقة لإنتاج الكهرباء وعدم الاعتماد فقط على الغاز الطبيعي، ودعت إلى تشجيع المبادرات الخاصة لتركيز الطاقات البديلة كالطاقة الشمسية. المهندس محمد زياد باشا:
2: 91% الانتاج الكهربائي نتاعنا يعتمد على الغاز الطبيعي اللي هو 75% منه نورده فيه.
1: واعتبرت عمادة المهندسين في خارطة الطريق الطاقية أن أزمة الكهرباء لا تعود فقط إلى موجات الحر القياسية بل إلى مشاكل هيكلية، وكشفت أن تونس بإمكانها إذا ما طبقت فحوى الدراسة أن تصل إلى الأمان الكهربائي سنة 28 و2000. لإذاعة ميديا فتح الفالحي، تونس.
3: في الصفحة الرياضية للمغاربية نهتم بالبطولة الاحترافية لكرة القدم التي تتواصل اليوم في جولتها الثالثة بإجراء 4 مباريات. يوسف الشاطر:
4: تتجه الأنظار خصوصا وفاء إلى قمة الجولة والملعب الشرفي بمدينة مكناس، حيث يلتقي المغرب الفاسي بنادي الرجاء الرياضي. الماس يدخل المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق انتصارين متتاليين وحصد 6 نقاط في أول جولتين، فيما يطمح الرجاء إلى تحقيق انتصاره الثاني على التوالي ورفع نص من نسق لاعبه، خصوصا بعد الأداء المتوسط في مواجهة نهضة زمامرة وهي مسؤولية المدرب الإسباني باكو خيميس، كما اعترف بذلك في المؤتمر الصحفي. المباراة تنطلق على 8:00 بالتوقيت المغربي. قبل ذلك يخوض الجيش الملكي في هذه الأثناء أولى مبارياته في الموسم الجديد أمام الوفد وداد التمارة بعد غيابه عن الجولتين السابقتين بسبب تأجيل. الجماهير العسكرية تكتشف نسخة جديدة من فريق بقيادة البرتغالي غونزالفيس سواريز الذي يعرف صعوبة وداد تمارا الذي نجح في تحقيق بداية موسم قوية إثر الفوز على الوداد في مدينة الدار البيضاء نتيجة التعادل في هذه المباراة بعد 9 دقائق. حسنية أكادير يتقدم على نهضة زمامرة بهدف نظيف، ونهضة بركان كان اكتفى بالتعادل أمام اتحاد تورغا، المباراة التي عرفت أداء مخيبا للأمال من الفريق البركاني.
3: شكرا لك يوسف الشاطر بتقرير الرياضي. نكون قد أتينا إلى نهاية النشرة المغاربية، فاصل ويعود إليكم الزميل محمد الغول في باقي محطات حصاد اليوم.
5: لكل رياضي حلم ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات، ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
6: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك أوف أفريكا.
7: مع بنك أوف أفريكا ديما كاين الحل.
8: ميديا حصاد اليوم، محمد الغول.
9: أهلا بكم مستمعينا من جديد، عودة إلى فقرة الحصاد ومباشرة إلى ضيف الحصاد. تعود إلى الواجهة قضية التنازع حول أحقية لقب القاري ما بين المنتخبين المغربي والسنغالي، وهنا نتحدث عن اللقب القاري في كرة القدم بعد الأحداث التي شهدتها مباراة نهائي. العودة ستكون عبر انطلاق الترافع أمام محكمة التحكيم الرياضية الطاس بلوزان، ورغم بدء الترافع لا يتوقع قرار سريع بل قد يصدر القرار حتى بعد أسابيع. نتابع هذه التطورات في فقرة ضيف الحصاد مع ضيفنا الأستاذ عصام الإبراهيمي المحامي عن هيئة المحامين بالدار البيضاء، المتخصص في القانون الرياضي الدولي والمنازعات الرياضية ورئيس المركز المتوسط للدراسات والبحوث في القانون الرياضي. أستاذ عصام مرحبا بك معنا على ميديا.
10: مرحبا أخي الغول، مرحبا بمشاهديك الكرام.
9: تحياتي لك أستاذ عصام. إذن بداية أستاذ عصام، انطلاق الترافع وعودة هذه القضية إلى المحكمة يعني من ناحية المسطرية القانونية لا يعني بأن هناك قرار قريب بل يعني فقط انطلاق المسطرة للتوضيح لكي يفهم المستمع والمتلقي يا أستاذ عصام؟
10: أن الملف ليس عاد الملف من جديد، وإنما هو في سيرورته العادية، يعني سيرورة

0: المسطرية العادية، يعني الملف ابتدأ بطعن الجامعة السنغالية ضد القرار الصادر عن هيئة الاستئناف بالكاف الذي قضى بهزيمة السنغال وفوز المغرب باللقب. هذا القرار الذي تم الطعن فيه، عندما يتم الطعن فيه أمام محكمة الطاس، يعني مجموعة من الإجراءات التي تمت يعني بعد هذا الطعن، منها اختيار المحكمين، اختيار اللغة، اختيار القانون الواجب التطبيق، اختيار المسطرة، هل هي مسطرة استعجالية أم مسطرة عادية. الاتحاد السنغالي التمس باش تكون يعني المسطرة مستعجلة، لكن الطرف المغربي رفض أن تكون مسطرة مستعجلة وارتأى أن تكون مسطرة عادية. بعدها يعني تقدم الطرف السنغالي بمقال استئنافي الذي فيه تم فيه إبراز أوجه الاستئناف وأوجه أحقيته حسب يعني حسب دفعاته وحسب إثباتاته بأنه الأحق بهذا اللقب، مستدلا بأن ذلك المادة 82 لا تنطبق على الواقعة. وكذلك الطرف المغربي تقدم بمذكرة جوابية لهذه الدفوع، مؤكدا على دفعاته التي اعتمدها في مرحلة الهيئة الاستئنافية أمام الكاف. الآن الهيئة التحكيمية قد أصبح لديها تصور كامل ورؤية واضحة حول دفعات الأطراف. الجلسة اليوم كانت يعني هي الجلسة الأخيرة، وهي جلسة إقفال التحقيق ونهاية المساطر من خلال الاستماع إلى مرافعات الدفاع، من خلال طرح أسئلة على جميع الأطراف، من خلال كذلك التثبت من الأدلة ومن الإثباتات التي يعرضها الأطراف. وهنا يتم طرح أسئلة على الشهود، على الخبراء، على جميع الأطراف من طرف الهيئة التحكيمية.
1: أستاذ عصام، من باب التوضيح كذلك لكي يفهم المتلقي عما نتحدث الآن، كان هناك قرار سابق للكاف، هل يمكن اعتبار الآن أمام درجة قاضي أعلى، أم أن الكاف أصبحت طرفا في القضية الآن بعد قرارها؟ أستاذ عصام،
0: لابد أن نوضح بأن لكل كيان رياضي، بكيان رياضي سواء اتحاد قاري او اتحاد محلي او نادي، لديه يعني جهاز شبه قضائي، اجهزه شبه قضائيه التي احنا نسميها لا جوستيس فيدرال، بمعنى تبقى دائما تلك الهيئات هي تابعه لذلك الاتحاد او ذلك الكيان. لكن الاتحاد الدولي لكره القدم يضع في النظام الاساسي له بانه المحكمة التحكيم الرياضي هي المحكمة التي يتم اللجوء إليها للطعن أمام القرارات الصادرة عن الهيئات الداخلية، وتقول يقول الفصل بعد استنفاد جميع الطعون الداخلية ذات الطابع الداخلي، يعني نقول الداخلي يعني داخل الاتحاد القاري. فالقرار الصادر عن الهيئة السنافية هو قرار قابل للطعن أمام محكمة خاصة، محكمة متخصصة، هيئة عند طابع تحكيمي بين قوسين، أربيترال يتخضع لمبادئ التحكيم اللي هو قضاء اتفاقي كما يعرفه الناس رجال القانون. فبالتالي التحكيم تختار فيه أنت المحكم، تختار محكم يعني تختار القاضي الذي سيصدر لك الحكم، والطرف الآخر يختار قاضيا، ورئيس الغرفة داخل محكمة الطاس يعين الطرف الثالث وهو رئيس الهيئة الذي يدير النقاش. وهذا المحكم ليس لا يدافع عن مصالح طرف أو آخر، بل هو اختيار إجراءات تحكيم يختار المحكم، والمحامي هو الذي يدافع عن كل طرف يختار محامية للدفاع عنه. فبالتالي أن ذلك القرار ليس قرارا نهائيا، بل هو قابل للطعن أمام محكمة التحكيم الرياضي، وتعتبر هي المحكمة المرجع. وهذه المحكمة يلجأ إلى جميع في جميع الرياضات الخاضعة للجنة الأولمبية.

0: الأولمبية كلهم يسنفون القرارات الصادرة عن الهيئات الداخلية لجميع الاتحادات أمام محكمة التحكيم الرياضي كمحكمة خاصة.
1: أستاذ عصام، اعتبارا بأن هناك قرار سابق، قرار اعتمد على شروط قانونية بطبيعة الحال صادرة عن الاتحاد الإفريقي، هل نقول بأن المغرب يدخل هذه المواجهة، لن نقول قانونية أو قضائية، هي مواجهة رياضية في النهاية ومهما كان القرار، هل يدخلها من زاوية المتفوق قانونيا فقط نتحدث هنا، أم أن المعركة ربما فيها يعني أجزاء وجزئيات قانونية أخرى قد تجعل القرار الذي قد يصدر عن الطاس غير الذي صدر عن الكاف؟ أستاذ عصام،
0: المغرب يدخل إلى هذه المعركة القانونية أو المعركة القضائية شأنه شأن الاتحاد السنغالي، هو الحاسم هو تعريف الانسحاب أو نصوص تعريف المادة 82 من قانون المسابقات الإفريقي، ونظر لأن هذه الواقعة لم يسبق أن وقعت، ولم يسبق لأي منتخب أو نادي أن خرج من الملعب وعاد ليكمل المباراة، والمحاكم يعني راضية لهذا المنتخب بأن يخرج من النادي من الملعب ويدخل إليه، ولم يشر أي بطاقة حمراء في حق اللاعبين الذين خرجوا دون إذنه. إذن المحور ومركزية هذا التعريف ومركزية هذا الفعل وتعريفه هو مناط جميع الأطراف. فالاتحاد السنغالي يقول بأنه الروتري أو الخروج من الملعب لا يعني الانسحاب، ويفسر المادة 82 على هذه الشكلة. المغرب يعتبر بأن خروج منتخب من خارج الملعب هو التفسير الصحيح لمعنى لغوتخي، يعني أبوندون ديال التيران وأبوندون المسابقة عندما يخرج فريق شبه فريق بأكمله ويخرج إلى المستودع ويعود. فالمغرب يعتبر هذا انسحابا، وتنطبق عليه مقتضيات المادة 84. إذن المغرب والسنغال أقول هذا بكل صدق بأننا نحن إزاء سابقة لم يسبق،
1: يعني حتى الحكم سيكون سابقة قضائية في هذا الإطار.
0: نعم نعم، سيكون سابقة قضائية وسيكون اجتهادا في المادة المنازعات الرياضية. وكنت أقول دائما بأن هذا الملف قد جعل نصف الكرة الأرضية ينشطر، يعني رجال قانون ومحامون مع الجامعة الملكية لكرة القدم، وآخرون مع أن الفريق الذي المباراة التي تمت والفريق الذي رجع إلى الملعب لا يمكن اعتباره منسحبا. فبالتالي أن هذا القرار سيؤسس لاجتهاد جديد، وقد يؤسس لتشريع جديد، رغم أن الإفاب يعني المجلس الدولي لكرة القدم قد أصدر قرارا بناء على هذه الواقعة، أصدر قانونا يعتبر بأنه إذا احتج اللاعب على قرار التحكيم وخرج من الملعب يطرد ببطاقة حمراء. يعني جاء هذا القانون،
1: يعني كانت هناك ثغرات قانونية تم سدها.
0: نعم،
1: يعني كانت هناك ثغرات قانونية تم سدها بعد هذه الواقعة.
0: تم سد هذه الثغرات، ولكن دائما شوف يعني المنظومة القضائية في الكاف ينبغي أن يتم إعمال فيها القواعد التي تنسجم مع طبيعة القارة، لأن هناك يعني أخطاء وهناك مخالفات لا يمكن تصورها في الاتحاد الأوروبي ولا في الاتحاد الأسيوي ولا في القارات الأخرى من غير أنه في إفريقيا. فبالتالي المنظومة الإفريقية ينبغي أن يكون هناك إعادة إصلاح هذه المنظومة بشكل ينسجم مع طبيعة القارة وطبيعة المشاكل والمخالفات التي تقترف داخل القارة. نحن الآن أمام حالة لم يسبق لأي نادي أن قام بهذا الفعل. هناك أندية رفضت يعني اتمام الاستئناف اللاعب، هناك انديه اخرى دخلت الى المستودع ولم ترجع، هذه كل سوابق مرت في تاريخ ديال الاحكام امام محكمه الطاس، لكن هذه الحاله التي بين ايدينا والتي اثارت كثيرا من المداد وكثيرا من اهتمام الرياضيين في العالم لم يسبق لمنتخب ان خرج الى المستودع ورجع
1: وعاد واكمل المباراه فعلا.
0: لان الماده واضحه، الماده واضحه تعطي الفعل، ولكن التفسير ذلك الفعل هو الذي قد اقول انا شخصيا بان هناك ثغره في هذا التعريف. الانسحاب لم يكن تعريفا مكتملا حتى يتسنى تطبيقه بشكل قاطع، وهذا ما دفع الى ما سيدفع المحكمه الطاس لان تجتهد وان تعطينا تصورا واضحا لهذا الفعل ولهذه الواقع.
1: طيب أستاذ عصام، كسؤال نختم به، من الناحية المسطرية أمام الطاس، هل وصلنا إلى المرحلة الأخيرة وننتظر الحكم أم لا زالت هناك إجراءات أخرى مسطرية؟
0: المرحلة التي ستلي هذه المرحلة وهي مرحلة النطق بالحكم. الآن الهيئة التحكيمية كان لديها تصور حول المسطرة من خلال مذكرة الأطراف، الآن تأكد ذلك التصور أو تم نفيه من خلال مرافعات الدفاع. ندور المحامي في الإقناع، في المرافعات الشفوية، في طريقة تدبير النقاش، طريقة تدبير الأسئلة داخل الجلسة. فبالتالي أن المرحلة المقبلة هي مرحلة النطق بالحكم، وهنا لابد وأن نشير إلى أن النطق بالحكم قد يستغرق أسابيع، لأنه ستجتمع الهيئة التحكيمية وتتداول في هذه الأمور لتصدر حكما. المادة 59 تعطي الحق للهيئة التحكيمية أن لا تتجاوز 4 أشهر لنطق الحكم بعد إقفال التحقيق وبعد هذه الجلسة، وإذا تجاوزت 4 أشهر يمكن أن تتعرض لعقوبة العزل. لكنني أظن شخصيا بأنه المسألة يعني مرتبطة بأسابيع، قد تكون شهر أو لا أقدر أقصى، في نظري شخصي نظرا لأهمية
1: يعني هذا الأمر ليس بسيط فعلا،
0: ونظرا لنسبة المتابعة فيه، ونظرا لأنه أصبح ملفا دوليا يتداول بجميع المواقع وجميع البلدان، فأظن بأن شهرين يعني لن يتجاوز شهرين وسيتم النطق بالقرار.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ عصام الإبراهيمي، المحامي عن هيئة المحامين بالدار البيضاء، المتخصص في القانون الرياضي. مرحبا بك، أنا معك أستاذ عصام. شكرا لك كما قلت أستاذ عصام الإبراهيمي، محامي عن هيئة المحامين بالدار البيضاء، المتخصص في القانون الرياضي الدولي والمنازعات الرياضية، ورئيس المركز المتوسط للدراسات والبحوث في القانون الرياضي، كنت معي في فقرة ضيف الحصاد. الشكر الجزيل لك أستاذ عصام. إذن وصلت معكم إلى ختام هذه الفقرة، نواصل بعد هذا الفاصل.

0: كوميدي أن حصاد اليوم محمد الغول.
1: مساء الخير مستمعينا واهلا بكم من جديد. اشير اننا الساعه الان تشير بجهاز اذاعه مدي ان السادسه مساء والدقيقه الخمسين. واصل معكم فقرات الحصاد، وفي فقرتنا المواليه في ثلاثينيات القرن الماضي شغل الشارع المغربي والصحافه العالميه باسم واحد، عزو بسو، رجل عاش على هامش المجتمع بملامح استثنائيه فصنعت منه صحف اسطوره كائن قادم من عصور ما قبل التاريخ. لكن خلف صخب المنشط وهالة الغموض كانت تختبئ حكاية إنسانية أكثر تعقيدا وعمقا. فمن يكون عزو بسو حقا، وكيف تحولت حياته إلى واحدة من أغرب حكايات التاريخ الحديث؟ تفاصيل قصته يرويها لكم الزميل سفيان أمنحوت.
2: في ثلاثينيات القرن الماضي خرج من أحد أودية المغرب رجل أثار فضولا تجاوز حدود البلاد. كان يعيش وحيداً في كهف بوادي دادس قرب سكورة بإقليم مراكش، واسمه عزو بسو. ملامح غير مألوفة، جبهة ضيقة، ذراعان طويلتان وقدمان مسطحتان، تفاصيل جعلت منه حالة لافتة في أعين من التقوه. كان يعيش بعيداً عن الناس ولا يكاد يتحدث، يقضي معظم وقته في عزلته قبل أن تتحول حياته الهادئة إلى قصة تتناقلها الصحف. فمع انتشار أخباره ظهرت فرضية أثارت اهتماماً كبيراً، هل يمكن أن يكون عزو بسو من بقايا إنسان نياندرتال الذي انقرض قبل عشرات آلاف السنين؟ سرعان ما انتشرت هذه الرواية وأصبح الرجل الذي يعيش في كهف بواد يوصف في بعض الصحف بأنه آخر نياندرتال على قيد الحياة. لكن القصة لم تتوقف عند الصحافة، فقد وصل باحثون أوروبيون إلى المنطقة لدراسة حالته، ومن بينهم الباحث الفرنسي مارسيل هومي، ثم الكاتب جان بوييه الذي زار المنطقة سنة 1956. حاول هؤلاء مقارنة ملامح عزو بسو وبنيته الجسدية بما كان معروفاً عن الإنسان القديم، لكن هذه المقارنات لم تقدم دليلاً حاسماً على انتمائه إلى النياندرتال. ومع مرور الوقت ظهرت حالات أخرى لأشخاص يحملون بعض الصفات الجسدية المشابهة، من بينها حالات مرتبطة باضطرابات خلقية وصغر الرأس. وهنا بدأت الرواية الأولى تفقد قوتها،

فما اعتبره البعض دليلاً على وجود إنسان من عصور ما قبل التاريخ أصبح من الممكن تفسيره في إطار حالات بشرية نادرة من دون وجود دليل علمي يثبت أن عزو باسو كان من سلالة بشرية منقرضة، ومع ذلك بقيت قصته حاضرة. فالرجل الذي عاش في عزلة بوادي دادس وجد نفسه فجأة أمام عدسات المصورين وفي صفحات الصحف وفي قلب نقاش حول أصل الإنسان وتطوره، ثم توفي بعد أن عاش نحو 60 عاماً تاركاً وراءه صوراً وروايات جعلت اسمه واحداً من أكثر الأسماء غرابة في تاريخ الحكايات التي ارتبطت بالمغرب. من كهف في وادي دادس إلى صحف العالم تحولت حياة عزو باسو إلى قصة أكبر من الرجل نفسه، قصة بدأت بسؤال بسيط: من يكون هذا الرجل؟ وانتهت بسؤال أكثر تعقيداً: كيف يمكن لملامح إنسان واحد أن تصنع حوله أسطورة استمرت لعقود؟

0: أتعرف اللحظة مستمعينا على الطقس بالعالم. وأنا سهل توقعات من المغرب، حيث ستكون الأجواء مشمسة ما بين العيون والداخل غائمة إلى غاية مجوزيًا على باقي مناطق المملكة، مع احتمال تساقطات مطرية على مناطق مراكش والنصف الشرقي الأطلسي الكبير وتافيلالت. في درجات الحرارة المتوقعة بالمملكة: الرباط 25 درجة مع أجواء غالبا مشمسة، في طنجة 27 درجة أجواء غالبا مشمسة، كذلك في الناظور يتوقع تسجيل 25 درجة مع أجواء رعدية وغالبا غائمة، وجدة 26 درجة مع أجواء رعدية وغالبا غائمة، كذلك تزال أجواء ممطرة مع 24 درجة متوقعة، سمارة أجواء غائمة جزئيا مع تسجيل 31 درجة، في الداخل 26 درجة مع أجواء مشمسة. في منطقة الشمال إفريقيا، من المتوقع تسجيل 30 درجة بالقاهرة مع أجواء مشمسة، 25 بتونس العاصمة أجواء ممطرة، 35 درجة متوقعة بنواكشوط مع أجواء غالبا مشمسة. في عواصم الغرب الإفريقي يتوقع تسجيل 30 درجة بأبيدجان مع أجواء ممطرة، باماكو أجواء مشمسة ب 34 درجة، في باقي عواصم العالم: باريس تسجل 16 درجة بأجواء ممطرة، مدريد 20 درجة أجواء مشمسة، بروكسل أجواء ممطرة مع توقع 15 درجة، في طوكيو 26 درجة والأجواء مشمسة، بغداد 35 درجة وأجواء غالبا غائمة. نختم هذه الجولة من بكين، حيث يتوقع تسجيل 31 درجة بأجواء مشمسة. تمام، وسبعة مساء. عودة للأخبار، نشرة إخبارية مفصلة تقدمها لكم الزميلة وفاء توزري. وفاء، مرحبا بك من جديد.
1: مرحبا بك محمد وبالمستمعين الكرام. في أبرز عناوين نشرة السابعة: فعاليات الدورة الثامنة للمعرض الدولي للطيران تتواصل بمراكش إلى غاية السبت المقبل. وزارة الصناعة والتجارة تبرم شراكات صناعية مع فاعلين عالميين في المجال. للمرة الثالثة على التوالي الحوثيون يستهدفون مطار الرياض بالصواريخ، والولايات المتحدة تدعو رعاياها إلى اليقظة المشددة بعد الاستهدافات المتكررة. النقابات الإسبانية تدعو إلى إضراب عام في 11 نوفمبر احتجاجا على ارتفاع تكلفة الإيجار وأزمة السكن في البلاد. في إحدى الهجمات الأكثر دموية، روسيا تستهدف حافلتين في منطقة كراماتورسك وتسقط 30 قتيلا، والرئيس الأوكراني يقول إن ذلك لن يمر دون رد. في الخبر الثقافي، الشاعرة الكندية آن كارسون تفوز بجائزة نوبل للآداب 26 و2000. في النشرة نتعرف على الفائزة. قبل تفاصيل النشرة، ذكر بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس سيترأس غدا بمقر البرلمان افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، وبهذه المناسبة سيلقي الملك محمد السادس خطابا أمام أعضاء مجلسي البرلمان، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الرابعة إلى الربع من عصر يوم غد.
0: في المغرب دائما وفاة، تتواصل فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان مراكش الدولي للطيران حتى 10 من أكتوبر الجاري. وزارة الصناعة والتجارة وقعت عددا من الشراكات الصناعية مع فاعلين عالميين رائدين في مجال الطيران. من بين هذه الشراكات مذكرة تفاهم مع شركة ABS كوتينج المتخصصة في معالجة سطح المعادن وتطبيق الطلاءات الوظيفية عالية الأداء، بغية إحداث وحدة لمعالجة أسطح قطاع غيار الطائرات باستثمار يبلغ 18 مليون يورو، من شأنها إحداث 120 منصب شغل مباشر.
1: إلى جانب هذه الاتفاقيات الموقعة بين الوزارة والمهنيين محمد

محمد، وقعت الخطوط الملكية المغربية وشركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطيران اتفاقية تروم تجديد مقصورات 7 طائرات من نوع بوينغ اقتنتها الشركة المغربية في حلة جديدة ما بين 15 و2000 و18 و2000. عن

0: الرؤية المستنيرة لصاحب جلالة وقيادته الرشيدة جعلت من قطاع صناعة الطيران أحد محركات الاقتصاد الوطني وأحد دعائم الصناعة المغربية. نحن الآن لدينا قاعدة صناعية تستقطب حوالي 160 من الشركات العالمية، لدينا بنسبة إدماج محلي تتجاوز 40%، توفر أزيد من 250 ألف منصب شغل لفائدة المهارات والكفاءات المغربية. قاعدة صناعية ماضية نحو النج التكنولوجي، بحيث أن المغرب الآن يوطن مجموعة من المهن والأنشطة ذات الحمولة التكنولوجية. ويكفي أن أذكر بآخر استثمارين مهيكلين لمجموعة صفران التي أطلقهما جلالة الملك حفظه الله، مشروعين يؤشران على هذه النقلة النوعية التي عرفها المغرب والتي جعلته ليس فقط قاعدة للإنتاج والتصدير، لكن شريك تكنولوجي يوفر حلول تكنولوجية لهذه الرهانات التي يعرفها القطاع. الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها تندرج في إطار هذا المسار الذي خطه جلالة الملك للارتقاء النوعي بقطاع صناعة الطيران. لاحظنا مجموعة من الشركات التي تؤكد حضورها، تؤكد ثقتها في الوجهة المغربية، وشركات أخرى تنخرط في هذا القطاع استراتيجي الذي جعل منه أيضا جلالة الملك ورشا مهما استراتيجيا، ألا هو ورش تطوير صناعة الدفاع كأحد الركائز الأساسية لضمان سيادة دفاعية.
1: توفيق مشرف، رئيس جمعية معارض الفضاء والطيران والدفاع من مراكش.
2: ننتقل إلى السعودية وفاء، حيث أفاد الدفاع المدني السعودي اليوم بحدوث أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع عيادات في الرياض إثر سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون المدعومون من طرف إيران. كما دعا مطار الملك خالد الرئيسي في الرياض اليوم المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم مع شركات طيران قبل التوجه إليه، بعدما أعلن الحوثيون استهدافه مرة ثالثة بصاروخ باليستي اليوم.
1: المتحدث العسكري باسم الحوثيين محمد كان دعا موظفي كل المنشآت النفطية السعودية إلى إخلائها، معتبرا أنها تمثل أهدافا لقواته في ظل تصاعد ضرباتهم على المملكة السعودية. كما جدد تحذيره لشركات الملاحة الجوية في المجالات والمطارات والمسافرين والعاملين فيها. قراءة في هذه التطورات الميدانية يقدمها الدكتور رماح الجبري مدير المرصد الإعلامي اليمني من عدن، حاوره الزميل يوسف النعماني.
3: استهداف الميليشيا الحوثية وتصدير إرهابها خارج اليمن واستهداف أمن المملكة العربية السعودية يؤكد أننا أمام جماعة وميليشيا إرهابية تخدم المصالح الإيرانية، تحاول من خلال الأسلحة الإيرانية التي تقصف بها اليمنيين وتقصف بها دول الجوار أن تقول أنها طرف يجب أن يتولى المسؤولية أو السلطة الشرعية في اليمن، وهذا يتنافى مع المصالح الدولية والإقليمية ويتنافى أيضا مع الأعراف الدولية وما يتطلع إليه أبناء الشعب اليمني. ولذلك ما تقوم به الميليشيا الحوثية هو إرهاب مكتمل الأركان. أعتقد أن المصالح الدولية والإقليمية وقبلها أيضا المصالح اليمنية تتطلب مواجهة الحوثيين وعمل عسكري منظم لكسر شوكة الحوثيين وهزيمتهم والوصول إلى استعادة مؤسسات الدولة في صنعاء. الحوثيون ذراع إيرانية غرستها إيران في اليمن، ولا يمكن لليمنيين أن يسلموا أنفسهم وسلطتهم لجماعة مسلحة ولاءها لطرف خارج اليمن.
2: في لبنان، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم من بيروت أن دول الاتحاد تؤيد تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان مع قرب انتهاء مهامها خشية فراغ أمني على وقع التصعيد مع إسرائيل. وميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل ضابط وإصابة 3 جنود بجروح طفيفة أثناء القتال في جنوب لبنان.
1: في ظل النزاعات الدائرة في الشرق الأوسط محمد، وقعت تركيا وفرنسا خارطة طريق لتطوير علاقاتهما في مجالي الدفاع والأمن وفق ما أفادت مصادر رسمية اليوم لوكالة الأنباء الفرنسية. خارطة الطريق تنص خصوصا على مواجهة تهديدات متعددة الوسائل وتبادل المعلومات الاستخباراتية وتعزيز التعاون في مجال الدفاع الجوي مع تحسين التوافق التشغيلي لأنظمة التسليح وفق وزارة الدفاع التركية. إلى الشأن الأوروبي الآن، دعت أبرز النقابات الإسبانية إلى إضراب عام في 11 من نوفمبر المقبل بهدف زيادة الضغط على الحكومة في قضايا السكن والإيجار قبل الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 29 من الشهر ذاته. وكانت قد تأججت حالة الغضب في شوارع إسبانيا بعد إجبار سيدة متقاعدة على إخلاء شقتها في مدريد الشهر الماضي، ثم توفيت السيدة بعد ذلك ما أثار موجة حزن واسعة.

0: موجة ردود فعل تطالب السياسيين بإيجاد حل جذري لهذه الأزمة. التفاصيل في ريبورتاج مراسلنا بمدريد محمد المودن.
1: دعت نقابة المستأجرين إلى إضراب عام في 11 من نوفمبر للمطالبة بسكن لائق ووقف الإفقار الناجم عن ارتفاع الإيجارات، وتحظى الدعوة التي أطلقت بالتعاون مع نقابات سي جي تي وكوباس والتضامن العمالي بدعم نقابتي لجان العمالية والاتحاد العام للعمال إلى جانب نقابات أخرى، لكن إعلان الإضراب خيم عليه نبأ وفاة ماري كارمن أباسكال. فقد توفيت المرأة البالغة من العمر 87 عاما الأربعاء في مستشفى غريغوريو مارانيون، حيث كانت تتلقى العلاج منذ إخلائها من منزلها في 23 من سبتمبر الماضي، وكانت قد عاشت 7 عقود في منزلها بحي ريتيرو في مدريد ولم تتوقف يوما عن دفع الإيجار حتى لا تتكرر مأساة ماري كارمن. بهذه الكلمات دعت المتحدثة باسم النقابة أليثيا ديريو إلى مشاركة واسعة.
2: المضاربة تكلفنا حياتنا، واليوم انتهى جشع الإيجارات بقتل زميلتنا ماري كارمن. إن ذكرها لا تزال معنا ولا تزال حاضرة في النضال وحاضرة في الإرث الذي تركته لنا، والذي سيكون أبديا في نقابتنا وفي تاريخ هذا البلد. إن الإرث الذي تتركه لنا يجعلنا نناضل بقوة أكبر وبإصرار أشد.
1: وأثمر الضغط الشعبي اتفاقا كان سيسمح لها بالعودة، لكنه جاء متأخرا وحولت وفاتها لقاء الإعلان عن الإضراب إلى تجمع يسوده الحزن والغضب. في مركز أتينيو لاماثيوسا بمدريد تعانق الناشطون والنقابيون وبكوا قبل بدء المؤتمر الصحفي. وتعزز وفاتها دعوة المنظمين إلى التعبئة، إذ يربطون الدفاع عن الحق في السكن بحماية من يعانون أشد تداعيات أزمة الإسكان، كما حدث مع ماري كارمن. من مدريد محمد مد ميديا.
3: ارتباطا بالشأن السياسي الأوروبي، دائما أقر البرلمان الإيطالي اليوم تعديلا للقانون الانتخابي بدعم من ائتلاف رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني في خطوة تسبق الانتخابات التشريعية المقررة في 27 والـ2000. وينص القانون على اعتماد نظام نسبي يمنح أي تحالف يتجاوز 42% من الأصوات غالبية برلمانية عبر إضافة 70 مقعدا في مجلس النواب و35 مقعدا في مجلس الشيوخ.
0: ننتقل الآن إلى مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية. قتل ما لا يقل عن 30 شخصا اليوم جراء ضربة روسية على حافلتين في كراماتورسك في إحدى الهجمات الروسية الأكثر دموية التي شنتها موسكو خلال الأسابيع الأخيرة، وفق حصيلة غير نهائية أعلنتها السلطات الأوكرانية. الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي قال إن الهجوم لن يمر دون رد، وكتب على موقع تيليجرام إن روسيا تحاول تدمير كل أشكال الحياة في منطقة دونباس. تعليقا على هذه التطورات الميدانية، يحدثنا محمد العروقي رئيس تحرير موقع أوكرانيا اليوم من كييف، حوره الزميل يوسف النعماني.
4: تعرضت أوكرانيا إلى هجمات عنيفة من الطرف الروسي، هجمات يومية وعلى مدار الساعة بالمسيرات، ثم ليلا بالصواريخ البالستية الروسية التي عاهدناها. هذه الهجمات تهدف إلى تدمير البنى التحتية للطاقة المدنية، وتهدف إلى تجميد العاصمة كييف والمدن الأوكرانية الأخرى، أي أن تصبح هذه المدن بلا ماء وكهرباء وتدفئة خلال فصل الشتاء، مما ينذر بنقوص خطر قد يتحول الأمر إلى يعني جريمة حرب يعني سيشاهدها الجميع أمام شاشات التلفاز. من هذا المنطلق صعدت روسيا قصفها. روسيا تشعر بحرج شديد لعدم مقدرتها من التقدم عسكريا في منطقة الدنباس وتحقيق النتائج المرجوة، وطبعا القيادة العسكرية تعد دائما باقتراب موعد تحرير أو احتلال تلك المناطق حسب الصيغة الروسية. فبالتالي أعتقد أن روسيا الآن توجهت إلى الخطة ب، وهي قصف البنى التحتية. هذا القصف أسفر عن قتلى مدنيين بالجملة، يعني هناك هجمات روسية غير مسؤولة وغير محسوبة. يقول الإعلام الروسي بأنه يهاجم يعني البنى التحتية العسكرية أو يهاجم مناطق حيوية، ولكن للأسف نحن نشاهد الأثمان التي يدفعها السكان.
0: نختم النشرة بالخبر الثقافي. منحت جائزة نوبل للأدب اليوم للشاعرة الكندية آن كارسون، وهي كاتبة مقالات وباحثة في الأدب الكلاسيكي، تتناول في كتاباتها عن الحب والرغبة واليأس موضوعات التصوف والعصور القديمة من منظور معاصر. بورتري آن كارسون الفائزة بنوبل للأدب أعدته الزميلة نهى يوسف.
2: لقد كانت مكالمة استثنائية بين ستوكهولم وأيسلندا. أمينة سر جائزة نوبل ترفع السماعة لتزف الخبر السعيد للشاعرة الكندية آن كارسون

0: فسبق صوت الرياح صوت الأديبة المتوجة. صورة تختزل روح ابنة تورونتو التي رأت النور عام 1950 وقضت عقودا من حياتها تحاور الأساطير اليونانية بلغة معاصرة متمردة. الشاعرة الكندية ذات 76 عاماً تعلمت الإغريقية في استراحات الغداء بالمدرسة، وهجرت مدرجات الجامعة مرتين، واستطاعت أن تصنع لنفسها مجرة أدبية يتقاطع فيها الشعر بالفلسفة والحب بالفقد واليأس. كارسون المتوجة عن مجمل أعمالها أثبتت أن الحزن يمكن أن يكون تحفة بصرية، كما فعلت في عملها الأشهر ربما نوكس الذي صممته على شكل أكورديون ورقي يمتد لأمتار رثاء لشقيقها الذي توفي في ظروف غامضة بالدنمارك. آن كارسون باتت المرأة 19 التي تعتلي عرش نوبل للأداب لتهب العالم أدباً لا يقرأ بالعينين فحسب، بل يستمع إليه كما يصغى لصدى الحكمة وهدير الرياح.
1: بهذا مستمعينا نكون قد أتينا إلى نهاية نشرة السابعة. الكلمة تعود إليك مباشرة محمد الغول.
2: شكرا جزيلا لك يا زميلة وفاء توزيري. أنا واصل معكم مستمعينا فقرات الحصاد بفقرتنا الموالية والتي هي إحدى فقرات توقيعات أقلام مدينة. هذا الوضع نسبيا في شمال إثيوبيا بسيطرة القوات الفيدرالية الإثيوبية على عاصمة إقليم تيغراي، لكن المخاوف تبقى قائمة من تجدد الاقتتال في الإقليم المضطرب. ورغم كسب أديس أبابا هذه الجولة من حرب عسكريا، إلا أنها خسرت على الصعيد الدبلوماسي حيث قطعت العلاقات مع أسمرة وصعدت ضد القاهرة والخرطوم. حرب الشمال الإثيوبي وتداعياتها موضوع عدد هذا الأسبوع من نبض إفريقيا مع الزميل محفوظ والسالكة.
3: قدر شمال إثيوبيا العيش الدائم على صفيح ساخن، ما إن وضعت حرب 2020 أوزارها بعد عامين من الاقتتال بين الجيش الفيدرالي وقوات جبهة تحرير شعب تيغراي إثر اتفاق وقع في بريتوريا عام 2022 وأنهى شلال دماء إثر مقتل مئات آلاف الأشخاص حتى دقت طبول الحرب من جديد. لم يصمد الاتفاق، تبادل الطرفان الاتهامات وتدافعا أسباب انهيار الهدنة، فخيمت أجواء التوتر خلال 2025 قبل أن يعود الاقتتال مجددا الشهر الماضي. الفصل الجديد من حرب أديس أبابا وإقليم تيغراي شهد إعلان 7 جماعات معارضة للحكومة الفيدرالية، من بينها جبهة تحرير شعب تيغراي ومقاتلو فانو بأمهرة وجيش تحرير أورومو عن تحالف مشترك هدفه الإطاحة بنظام أبي أحمد. يراود جبهة تيغراي حلم العودة إلى السلطة التي تولتها عام 1991 وحكمت على إثرها إثيوبيا لثلاثة عقود قبل أن يصل أبي أحمد إلى رئاسة الوزراء عام 2018. وصول لم تجري رياحه بما تشتهيه سفن تيغراي، فاتهمته بتهميشها، وكانت تلك بداية الخلاف الذي انتقل سريعا من حرب التصريحات إلى حرب الأسلحة الثقيلة. تتهم الجبهة وحلفاؤها الجدد حكومة أديس أبابا بتركيز السلطة بيدها وتهميش الأقاليم، وتقول الحكومة إنها أطلقت حوارا وطنيا من أجل معالجة الإشكالات المتعلقة بالانقسامات والصراعات، لكن من الواضح أن بعض تلك الإشكالات ظل عصيا على الحل، فانتقلت الأطراف إلى منطق القوة. ورغم هدوء الأوضاع إثر دخول الجيش الإثيوبي إلى مقلي عاصمة إقليم تيغراي وسيطرته عليها، إلا أن المخاوف تظل قائمة، إذ أن قوات أديس أبابا كانت قد دخلت المدينة في الحرب السابقة، وبعد فترة عادت قوات تيغراي وخاض الطرفان حربا واسعة. واقعيا يميل ميزان القوة بشكل كبير لصالح السلطة الفيدرالية، لكن مخاوف أديس أبابا أكبر من الدعم الخارجي للجبهة، والذي على إثره قطعت العلاقات الدبلوماسية مع جارتها إريتريا متهمة إياها بدعم تيغراي، وتبادلت طردا دبلوماسيا مع مصر على الخلفية ذاتها، واتهمت السودان كذلك لكن دون تصعيد معها. وأيا تكن مآلات الحرب الحالية، فإنها تثير الحرج لأبي أحمد الذي كان ينظر إليه كرجل سلام ونا

0: جائزة نوبل للسلام عام 2019 تقديراً لجهوده في إنهاء النزاع الحدودي مع إريتريا وتعزيز التعاون الإقليمي بالمنطقة. وبعد عام على نيله الجائزة اندلعت الحرب في بلاده، ثم توترت علاقات أديس أبابا مع أسمرة، وتجددت الحرب الآن للمرة الثانية في عهده، كما أن علاقات إثيوبيا متوترة مع مصر على خلفية سد النهضة. مع كل ذلك يحظى أبي أحمد بدعم داخلي كبير تجلى من خلال حصول حزبه الازدهار على نحو 90% من مقاعد مجلس النواب خلال الانتخابات التي أجريت قبل أشهر، وعلى إثرها تم تعيينه رئيسا للوزراء لولاية ثانية من 5 سنوات، ولاية بدأت بحرب، فهل تنتهي بسلام؟
1: فقرة الحصاد متواصلة، فقرتنا الموالية تنقلنا إلى عوالم الرياضة والمزيد من أخبارها. مساء الرياضة والزميل يوسف الشاطر. يوسف مساء الخير.
2: مساء نور محمد.
1: إذن نستهل من لوزان وهذه الجلسة الحاسمة التي عقدتها محكمة التحكيم الرياضية التاس، والتي استمعت خلالها لمرافعة الأطراف المعنية بنهائي كأس إفريقيا من دون الكشف عن تاريخ لإعلان القرار الحاسم الذي سيحسم النتيجة واللقب ما بين البلدين المغرب والسنغال.
2: طبعا الكل يتابع هذه القضية بالكثير من الاهتمام، الجمهور الشغوف بكرة القدم الإفريقية تابع اليوم هذه الجلسة محمد التي كما تفضلت كانت في لوزان السويسرية واختتمت من دون قرار واضح كما كان متوقعا في طعن الاتحاد السنغالي ضد قرار الكاف بشأن نهائي كأس إفريقيا 2025. الوفد المغربي اختار التحفظ وعدم التعليق، فيما أكد الاتحاد السنغالي أن دفاعه قدم مرافعاته أمام هيئة التحكيم التي أوضحت أن الحكم لن يصدر لا اليوم ولا غدا، وقد يستغرق عدة أيام أو أسابيع من خلال تصريح لمدير محكمة التحكيم الرياضي ماتيو ريب.
3: نحن هنا في محكمة التحكيم الرياضي بهدف تسوية هذا النزاع الذي استمر لعدة أشهر، ونسعى إلى إصدار القرار في أسرع وقت ممكن بعد انتهاء جلسة الاستماع، ومن المستبعد أن يصدر القرار اليوم أو غدا، وقد ننتظر إلى نهاية اليوم للحصول على مزيد من المعلومات من المحكمة ما سيسمح بتقديم تفاصيل أوضح بشأن الموعد. وفي جميع الأحوال قد يستغرق الأمر بضعة أيام وربما أسابيع إذا قررت هيئة التحكيم إعداد قرار كامل يتضمن الحيثيات والأسباب القانونية.
2: وبخصوص السيناريوهات المحتملة لقرار التاس، نبقى مع رأي عصام الإبراهيمي المحامي بهيئة الدار البيضاء ورئيس المركز المتوسطي للدراسات والبحوث في القانون الرياضي، كان ضيفا على برنامج بوديوم.
4: جميع الاحتمالات التي يمكن أن نتحدث عنها فيما يخص القرار المحكمة التحكيم الرياضي، فقيل هل يمكن إعادة المباراة؟ فقلت بأنه إعادة المباراة مرتبطة بخطأ عمدي صادر عن الحكم، ولدينا سابقة للمنتخب السنغالي والمنتخب الجنوب إفريقي في المباراة التي ثبت بأن كان هناك غش من طرف الحكم. هنا تحدثت عن هذه النقطة، المحكمة يمكن أن تعتبر قرار الحكم إذا كان هناك إثبات من طرف الطرف المغربي بأن كان هناك اتصال، كان هناك تواطؤ، كان هناك فرض على الحكم باش يستمر في المباراة بأي طريقة من الطرق، يمكن للمحكمة ولا جميع الصلاحيات في إطار مقتضيات 57 لدى المحكمة أنها تعود المباراة. لدى المحكمة تسحبت النسخة، تسحبها كلها، تعتبر النسخة وكأنها لم تكن، يمكن أن تعيد المسطرة إلى لجنة الاستئناف. هذه كلها سيناريوهات ممكن تقوم بها المحكمة.
2: طبعا نذكر أن الكاف كان يعتبر الاتحاد أو اعتبر المنتخب السنغالي منسحبا من المباراة النهائية ليفوز المنتخب المغربي ب3 أهداف ويتوج بطلا لإفريقيا.
1: إذا ننتقل لشأن آخر دائما في كرة القدم مع الأخبار المرتبطة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي واصل دعمه لجيانيو إنفانتينو قبل انتخابات شهر مارس المقبل بالرباط. يوسف،
2: رئيس الاتحاد الإفريقي محمد باتريس موتسيبي كان واضحا سابحا منذ فترة، وأضاف تأكيدا جديدا على دعمه لرئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو والسعي للفوز بولاية جديدة رغم الانتقادات التي يواجهها على خلفية مشروعه الذي أجهد لإنشاء شركة تجارية مفتوحة أمام مستثمرين من القطاع الخاص. وقال موتسيبي خلال كلمة ألقاها في الرأس الأخضر بمناسبة اجتماع استراتيجي للاتحاد الإفريقي بحضور رئيس الفيفا: لقد اتخذنا قبل بضعة أشهر قرارا بالإجماع لدعم إنفانتينو والتأكيد على أننا سندافع عنه في الانتخابات المقبلة، وهو ما لقى ترحيبا كبيرا من الأعضاء الحاضرين خلال هذه الجلسة. من جانبه أبرز رئيس الاتحاد الدولي إنفانتينو التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال البنى التحتية، مشيرا إلى أن المملكة تعد من بين البلدان الإفريقية التي أنجزت فيها مشاريع في إطار جهود تطوير كرة القدم في القارة. المؤتمر عرف تنويها كبيرا من إنفانتينو بالعمل الذي تقوم به المملكة المغربية على صعيد المساهمة في بناء قاعدة صلبة للممارسة الكروية على الصعيد الإفريقي.
1: نبقى دائما في أجواء كرة القدم يوسف، لكن نعود إلى البطولة المغربية الاحترافية. في هذه الأثناء الجيش الملكي يخوض أول مباراة له هذا الموسم أمام وداد تمارا قبل قمة الرجاء الرياضي والمغرب الفاسد.
2: الجيش الذي تقدم قبل لحظات في مباراة أمام وداد تمارا بتسجيله للهدف الأول. مباراة تعرف الكثير من الصعوبة، هي الأولى للعساكر خلال هذا الموسم بعد تأجيل مباراتين أمام الرجاء الرياضي وأمام نهضة بركان. المدرب البرتغالي كونسالفيس سواريز يعتمد على نفس الأسماء تقريبا التي لعبت نهاية الموسم الماضي مع مواطنه ألكسندر سانتوس، مع بعض الإضافات التكتيكية. الجيش يتقدم بهدف على وداد تمارا بعد 63 دقيقة، نفس التوقيت تقريبا في مباراة ممتعة بين ناتز مامرا وحسنية أكادير، 3 أهداف لهدفين لصالح الفريق السوسي. المباراة تعرف الكثير من الإثارة والتشويق والتسابق على صعيد تسجيل الأهداف في انتظار القمة الكبيرة بين مغرب الفاسي والرجاء الرياضي انطلاقا من 8 بالتوقيت المغربي هذا. وكان نهضة بركان قد تعادل أمام اتحاد تورغا من دون أهداف في مقدمة هذه الجولة 3 من البطولة المغربية. في أخبار المدربين المغاربة، أعلنت إدارة نادي الفتح السعودي الخميس تعاقدها مع المدرب جمال السلامي لتولي مهمة الإشراف على الفريق، وذلك ضمن خطة النادي لتعزيز الجهاز التدريبي وتهيئة فريق تنافسي للاستحقاقات المقبلة. جمال السلامي أشرف على أول حصة تدريبية لنادي الفتح السعودي استعدادا لمباراة الأهلي المرتقبة نهاية هذا الأسبوع. في أخبار المنتخبات المغربية، كشف مدرب المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يونس ربيع عن القائمة النهائية للاعبات المدعوات للمشاركة في كأس العالم للسيدات لهذه الفئة التي ينظمها الاتحاد الدولي بالمغرب في الفترة الممتدة بين 17 من أكتوبر والثامن من نوفمبر، وستخوض لبؤات الأطلس مباراتين إعداديتين مغلقتين أمام وسائل الإعلام بمركب محمد السادس استعدادا لهذه الاستحقاقات العالمية. المواجهة الأولى ستكون أمام شيلي يوم 9 من أكتوبر، والمباراة الثانية أمام منتخب كندا يوم 11 منها. في وقت يتواصل فيه السباق نحو رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم، أعلن سلوفيني ألكسندر تشيفرين الخميس ترشحه لولاية جديدة وأخيرة مدتها 4 سنوات على رأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وذلك خلال اجتماع الاتحادات الوطنية 55 الأعضاء في الهيئة القارية الذي عقد في برلين. وتولى تشيفرين رئاسة الويفا عام 2016 خلفا للفرنسي ميشيل بلاتيني، يعتبر من الركائز الأساسية لكرة القدم الأوروبية في مواجهة مجموعة من الملفات الشائكة، لعل على رأسها ملف السوبر ليج، وأيضا ما يعيشه الاتحاد الدولي من رفض خلال هذه الفترة. نختم بالفورمولا 1، حيث أفادت مصادر حكومية رواندية وأخرى مقربة من الاتحاد الدولي للسيارات فيها بالتوصل إلى اتفاق لاستضافة رواندا إحدى جولات بطولة العالم للفورمولا 1 بعد عام 2030 في أول سباق بالقارة الإفريقية منذ سباق جنوب إفريقيا عام 1993، ومن المقرر الإعلان رسميا عن الاتفاق في العاصمة كيكالي قريبا، وتحظى هذه الخطوة بدعم من بطل العالم 7 مرات لويس هاملتون فيما تواجه رواندا بعض الانتقادات المرتبطة بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهذا البلد. في المقابل أكد جنوب إفريقيا استمرار مساعيها لاستضافة سباق الفورمولا 1 رغم اختيار رواندا. بهذا مستمعينا الكرام نصل لنهاية هذا العدد من مساء الرياضة. بعد لحظات يعود الزميل محمد الغول وباقي فقرات حصاد ميديا.
5: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من 17 إلى 24 أكتوبر 26 و2000 تدعوكم مدينة فاس إلى موعد جديد مع الدورة 18 من مهرجان فاس للثقافة الصوفية وحكم العالم تحت شعار الشعر الصوفي إكسير الشفاء. يقدم المهرجان برنامجاً غنياً ومتنوعاً أناشيد السماع وموسيقى روحية من المغرب والهند والباكستان وساحل العاج وألبانيا وغيرها. موائد مستديرة بمشاركة محاضرين من خلفيات ثقافية متعددة، معارض وورشات وماستر كلاس. للاطلاع على البرنامج والتسجيل www.festivalculturesoufi.com.
1: لحظة تذكير بالطقس مع سلمى.
6: Au Maroc, le temps sera ensoleillé, notamment entre l'Aïoun et Dakhla, avec de la pluie sur la région de Marrakech et des orages possibles sur le Rif. Sinon, à Rabat, il fera 25 degrés, 25 également du côté de Casablanca, 27 degrés prévus ici à Tanger, une température de 29 degrés enregistrée à l'Aïoun, 25 à Marrakech, pas moins de 23 degrés prévus à Errachidia, 25 à Agadir, une température de 25 degrés également enregistrée à Nador, 24 à Essaouira, et une température de 25 degrés à l'arrache. En Afrique du Nord et plus précisément au Caire, il fera 30 degrés sous un beau soleil, 31 à Tripoli, 25 du côté de Tunis, 23 à Alger, 35 à Nouakchott. En Europe, à Paris, il fera 16 degrés, 18 à Londres avec des averses également du côté de Rome avec 22 degrés, 20 degrés à Madrid sous un beau soleil, 15 du côté de Bruxelles, une température de 26 degrés à Athènes et 14 à Berlin.
1: تمام والسابعة والنصف نشرة خبرية مفصلة تقدم لكم الزميلة إلين غورسيل.
7: Bonsoir à toutes et à tous. En Espagne, le décès hier soir de Maria Carmen sert aujourd'hui d'instrument politique. Les hommages et réactions sont nombreuses et parfois virulentes. Correspondance à venir. Le 17 octobre prochain, l'appel à la mobilisation est lancé pour les syndicats et militants tunisiens. Les forces s'unissent pour faire entendre les revendications. Correspondance à Tunis. En Afrique, la tension monte entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Des frappes ont eu lieu hier dans la région du Tigré, mais alors début de guerre ou simple tension régionale, analyse à venir. Et enfin, c'est une écrivaine canadienne qui s'est vue décerner le Nobel de littérature pour l'année 2026. Elle est la première femme à obtenir l'un de ces prestigieux prix. Portrait à venir. Mais avant de développer ces titres, sachez que le roi Mohamed VI présidera demain l'ouverture de la première session de la première année législative de la 12e législature. Annonce faite aujourd'hui par le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie. Le souverain prononcera donc un discours à cette occasion devant les membres des chambres du Parlement. Il sera retransmis à la radio et à la télévision à partir de 15h45. Mais pour l'heure, de l'autre côté de la Méditerranée, en Espagne, les tensions politiques sont décuplées depuis le décès hier soir de Maria Carmen. Âgée de 87 ans, la madrilène est devenue le visage de la crise du logement en Espagne. Souvenez-vous, c'est son expulsion de l'appartement dans lequel elle vivait depuis 70 ans qui a déclenché un large mouvement de manifestation contre l'augmentation des loyers. Une mobilisation populaire qui a suivi donc est menée même à la dissolution du Parlement. Alors dans ce contexte, les politiciens sont en campagne et le décès de Maria Carmen est largement récupéré. Les précisions de Diane Cambon à Madrid, écoutez.
8: Le décès de Maria Carmen s'est converti en une arme de la pré-campagne électorale. Alors que des milliers de militants pour le logement ont défilé toute la journée devant le domicile de la vieille dame, La minute de silence en l'honneur de Mari Carmen au Parlement de Madrid s'est transformée en pugilat. La libérale présidente Isabel Ayuso a pointé du doigt la politique de logement de Pedro Sánchez.
9: Je me souviens d'une des dernières déclarations de Mari Carmen. Quand on lui demande qui est le responsable de sa situation, elle répond sans aucun doute Pedro Sánchez. Moi, je ne ris pas de Mari Carmen, je ris de vos propositions.
8: Une députée de Más Madrid, partie proche des militants, n'a pas mâché ses mots au moment de lui répondre.
9: Je vous demande de vous laver la bouche avant de parler de Mari Carmen, s'il vous plaît.
8: La veille, Pedro Sánchez avait publié un tweet reconnaissant que la perte de Mari Carmen affectait tout le monde. Mais le leader du Parti populaire, Alberto Feijóo, a cherché à se démarquer de ce deuil collectif.
10: Nous ne permettrons pas cette tentative de manipulation émotionnelle des Espagnols. Cela ne va pas marcher.
8: À moins de 15 jours de l'ouverture de la campagne électorale, le ton est déjà donné. Diane Cambon à Madrid pour Média.
7: En France aussi, la colère gronde. Ils étaient plus de 71 000 à se mobiliser ce jeudi. L'acte 4 a rassemblé à nouveau les manifestants derrière la cause des lycéens. Lycéens qui réclament depuis des semaines une amélioration des conditions d'enseignement. Le mouvement a été largement rejoint maintenant par les enseignants, mais aussi les étudiants et autres syndicats. À nouveau, c'est aussi la répression policière qui est largement critiquée. Ce jeudi, de nouveaux affrontements ont eu lieu. Le ministère de l'Intérieur annonce 504 nouvelles interpellations, 48 policiers et gendarmes blessés. Aucun chiffre n'a encore été communiqué concernant les victimes côté manifestants. Et c'est au Maghreb également que l'appel à la mobilisation résonne. En Tunisie, la manifestation prévue le 17 octobre prochain prend progressivement une dimension nationale. À l'appel de 9 organisations, une marche est prévue donc samedi à Tunis. Une marche pour dénoncer notamment la situation économique et sociale et également pour défendre les droits et les libertés dans le pays. Depuis la capitale tunisienne, on fait le point avec notre correspondante Yosre Belhiri.
11: Les mouvements sociaux régionaux veulent désormais se joindre à cette mobilisation. Mercredi, plusieurs représentants ont annoncé leur ralliement avec l'objectif de mettre en commun des revendications jusqu'ici portées séparément. Emploi, pouvoir d'achat, développement régional, services publics ou encore questions gouvernementales. Cette convergence intervient alors même que des manifestants venus des régions tentent déjà de rejoindre la capitale. C'est le cas de la marche de la dignité partie de Menzel Bouzaïen à Sidi Bouzid. Des centaines de diplômés chômeurs ont marché pendant près de 10 jours en direction de Tunis pour réclamer notamment l'application de la loi 18 de 2025. Témoignage de Mariam, une des participants.
12: Je suis partie de Sidi Bouzid, je suis partie avec des chaussures et des sandales, en me disant que dès que j'arriverai à Tunis, on nous tendra la main, qu'on nous accueillera, mais on nous a humiliés, on nous a méprisés. Ils ont méprisé Bouzien, la fière, la militante, celle qui a donné deux martyrs courageux. On nous a déçus. Au final, nous avons ressenti du mépris. Ma jambe saignait, mais je ne ressentais même pas la douleur. C'est mon cœur qui me faisait mal.
11: Cette marche n'a pas pu atteindre la capitale sous sa forme collective. Mardi, les forces de sécurité ont empêché les participants de poursuivre leur progression à Bouchsedreïa, au sud du Grand Tunis. Selon les témoignages des manifestants rapportés par plusieurs médias, il leur a été demandé de se disperser avec la possibilité de rejoindre Tunis individuellement. Un épisode qui donne une résonance particulière à l'appel du 17 octobre. Des mouvements sociaux partis des régions cherchent désormais à faire entendre leurs revendications dans un cadre commun au cœur de la capitale. Depuis Tunis, Youssef Belkhiria pour Média.
7: Un point maintenant au Moyen-Orient. Le conflit au Yémen s'intensifie ce jeudi. Les Houthis ont frappé à plusieurs reprises le royaume saoudien. Les aéroports sont particulièrement touchés. Au moins un avion a été endommagé. Autre infrastructure civile ciblée, une école maternelle ou encore un complexe médical. Le groupe chiite Houthi a également appelé le personnel de sites pétroliers saoudiens à évacuer les lieux au plus vite pour leur sécurité. Autre conflit qui s'accentue, et cette fois sur notre continent, la tension monte entre l'Éthiopie et son voisin érythréen. Hier soir, dans la soirée, donc, Addis Abeba a frappé à plusieurs reprises des troupes érythréennes déployées dans le nord de l'État régional du Tigré. Une nouvelle escalade qui fait suite à la rupture récente des relations diplomatiques entre les deux pays. Mais alors, peut-on parler d'une guerre entre les deux voisins? Et si oui, quelles conséquences pour la région? Nous avons posé la question à Patrick Ferras. Il est docteur en géopolitique et également président d'association Stratégie Afrique.
13: Pour l'instant, c'est quelques troupes érythréennes. D'après mes informations, c'est surtout des camions et des hommes qui ont été vus, dont l'objectif n'est pas connu, ont été pris à partie par des drones éthiopiens qui appuient les troupes des forces de défense nationale éthiopienne et du TPLF depuis la reconquête du Tigray. Donc, j'ai déjà rentré en action contre les objectifs du TPLF, ces drones. Alors, en revanche, ce qu'on peut dire, c'est que

0: ميدي 1 حصاد اليوم محمد الغول.
1: أهلا بكم مستمعينا من جديد. نعود إلى ما سبق في جعبتنا من فقرات الحصاد، وضمنها في الفقرة الموالية: لم تعد أزمة الطاقة في أوروبا مجرد قفزة في أسعار الغاز والوقود، بل تحولت إلى فاتورة اقتصادية باهظة تعري مخاطر ارتهال الوقود الأحفوري المستورد. وأمام الاختناق الذي يدخل كاهل الأسر والقطاعات الصناعية، تسابق بروكسل الزمن بين إيجاد معالجات حلول عاجلة ورسم مسار استراتيجي يعيد لها سيادتها الطاقية. الموضوع تحت مجهر ميديا روبورتاج من بروكسل مع مراسلنا سامح رمضان.
2: تتجاوز أزمة الطاقة في أوروبا حدود الارتفاع الحاد في أسعار الغاز والوقود لتكشف عن كلفة اقتصادية متصاعدة لاعتماد القارة على مصادر الطاقة الأحفورية المستوردة، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الأسر وترتفع كلفة الإنتاج وتتراجع القدرة التنافسية للصناعات الأوروبية. ومع انتقال الأزمة من الأسواق إلى الاقتصاد والمجتمع، تجد بروكسل نفسها أمام استحقاق يتجاوز احتواء التداعيات الآنية ومعالجة مكامن الضعف الهيكلية وتقليص تعرض الاقتصاد لتقلبات أسواق الطاقة الخارجية. وفي هذا السياق تتصاعد التحذيرات من اتساع دائرة الفواتير الإضافية وسط دعوات إلى تحرك عاجل لتخفيف الضغوط عن الأسر والقطاعات المتضررة، وفقا لرئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
3: دعوني أبدأ مباشرة بموضوع يمسنا جميعا، ألا وهو التكاليف المرتفعة للطاقة. العائلات والقطاعات الصناعية تدفع ثمن أزمة تتجاوز حدودنا بكثير، فمنذ نهاية شهر فبراير ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 140% وتضاعفت أسعار الديزل. بشكل عام، إذا نظرنا إلى الوقود الأحفوري المستورد نجد أن تكلفته الإضافية على أوروبا قد بلغت 100 مليار يورو دون الحصول على جزيء واحد إضافي من الطاقة. نحن جميعاً نشعر بوطأة هذه التكاليف المرتفعة، فالشركات ترزح تحت ضغط كبير والناس يكافحون لدفع فواتيرهم، ومن الطبيعي أن تتفاقم هذه الأوضاع مع دخولنا فصل الشتاء. يجب علينا التحرك الآن لحماية الفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً.
2: هذا وتمتد تداعيات الأزمة إلى النمو الاقتصادي وقدرة الشركات الأوروبية على المنافسة، في وقت تتزايد فيه كلفة التحولات المناخية والطاقة معا، ما يدفع بروكسل إلى تسريع الانتقال نحو مصادر الطاقة النظيفة، وفقا لمفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسون.
4: 180 مليار أورو وفقا لأحد التقديرات، هذا هو حجم التكلفة التي قد تتكبدها اقتصادات الاتحاد الأوروبي بسبب موجات الحر الشديدة هذا العام. وهذا المبلغ يكفي لمحو كل النمو الاقتصادي المتوقع للاتحاد الأوروبي في العام الجاري، هذا قبل أن نضيف فاتورة الوقود الأحفورية الخاصة بنا. فمنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط دفعنا أكثر من 100 مليار أورو إضافية مقابل الوقود الأحفوري المستورد دون أن نحصل على جزيء واحد إضافي. ومرة أخرى تواجه أوروبا أزمة في الطاقة الأحفورية، حيث تتأثر حياة ملايين الأوروبيين بشكل سلبي.
2: وتؤكد هذه الأرقام الصادمة أن المعركة الحقيقية لم تعد تقتصر على تقديم دعم مالي ظرفي، بل باتت تتمحور حول تقليص الارتهان لمصادر الطاقة الخارجية. وبينما يشكل تفوق إنتاج الطاقات المتجددة على الوقود الأحفوري بارقة أمل، تبقى قدرة القارة على تحقيق استقلالها الطاقي رهينة بتسريع وتيرة الاستثمارات النظيفة. سامح رمضان، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية، بروكسل.
1: نواصل بعوالم البيئة. 7 قرون اختزنتها حلقات أشجار الأرز في أعالي الأطلس المغربي ليقرأ منها العلم اليوم حقيقة بيئية صريحة. حتى منافع ثاني أكسيد الكربون في تحفيز نمو الأشجار تتهاوى وتتراجع عندما يشد خناق الجفاف. كيف تفكك ذاكرة الأرز شفرة التغير المناخي؟ تفاصيل في إيكولوجيا مع زميل أيمن الأحمد.
5: هناك أرشيف لا يوجد في الكتب ولا في الخزائن ولا حتى في أجهزة الحاسوب، إنه موجود داخل جذع الشجرة. كل حلقة من حلقات النمو يمكن أن تحمل جزءاً من قصة المناخ الذي عاشته الشجرة، وهذا بالضبط ما استفادت منه دراسة علمية حديثة تناولت الأرز في مرتفعات الأطلس في المغرب وحللت مؤشرات تمتد على نحو 7 قرون. الفكرة بسيطة ومذهلة في الوقت نفسه. العلماء يستطيعون قراءة بعض التغيرات التي مرت بها الأشجار من خلال حلقات نموها وتركيبها الكيميائي، ثم مقارنتها بعوامل مثل توفر المياه ودرجات الجفاف وارتفاع ثاني أكسيد الكربون. كان هناك افتراض بأن ارتفاع ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي قد يساعد الأشجار على تحسين كفاءة استخدام المياه، لكن الدراسة تشير إلى أن الجفاف يمكن أن يطغى على هذا الأثر الإيجابي. بمعنى آخر، حتى لو تغيرت الظروف الجوية بطريقة قد تمنح الشجرة بعض المزايا، فإن نقص المياه الشديد يمكن أن يصبح العامل الحاسم. وهنا تكمن أهمية الأرز في الأطلس. هذه ليست مجرد شجرة جميلة في جبال المغرب، إنها جزء من منظومة بيئية وموطن لأنواع أخرى وعنصر في توازن الغابات والموارد المائية والتربة. وعندما تتعرض الغابات للجفاف المستمر، فإن المسألة لا تتعلق بالشجرة وحدها، إنها تتعلق بالنظام البيئي كله. والأجمل في هذه القصة أن الشجرة تصبح شاهداً على الزمن. 7 قرون من التغيرات المناخية يمكن أن تترك آثارها داخل جذع واحد. نحن عادة نقيس المناخ بالأجهزة الحديثة، لكن الطبيعة نفسها تحتفظ بسجلاتها، والأرز في الأطلس يقول لنا شيئاً واضحاً: الغابة لا تتذكر الماضي فقط، إنها تكشف لنا حدود قدرتها على مواجهة المستقبل.

البربري، العربي البربري، العربي. كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقاليد، تاريخ ورياضة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.

نعاود مستمعينا تذكيركم بالطقس في المنطقة المغربية والعالم. ونستهل هذه التوقعات من المغرب، حيث ستكون الأجواء مشمسة ما بين العيون والداخل غائمة الغائمة جزئيا على باقي مناطق المملكة، مع احتمال تساقطات مطرية على مناطق مراكش النصف الشرقي للأطلس الكبير وتافيلات. في درجات الحرارة المتوقعة بالمملكة، في الرباط 25 درجة مع أجواء غالبا مشمسة، طنجة 27 درجة أجواء غالبا مشمسة كذلك، في الناظور يتوقع تسجيل 25 درجة مع أجواء رعدية وغالبا غائمة، نفس الأجواء من المتوقع تسجيلها في وجدة مع 26 درجة، في تازة الأجواء ممطرة مع 24 درجة، سمارة أجواء غائمة جزئيا مع تسجيل 31 درجة، في الداخلة 26 درجة مع أجواء مشمسة. في منطقة شمال إفريقيا، من المتوقع تسجيل 30 درجة بالعاصمة المصرية القاهرة مع أجواء مشمسة، 25 بتونس العاصمة أجواء ممطرة كذلك، 35 درجة متوقعة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط مع أجواء غالبا مشمسة. في عواصم الغرب الإفريقي يتوقع تسجيل 30 درجة بأبيدجان مع أجواء ممطرة، باماكو أجواء مشمسة متوقع تسجيل 34 درجة، في باقي عواصم العالم باريس تسجل 16 درجة بأجواء ممطرة، مدريد 20 درجة أجواء مشمسة، بروكسل أجواء ممطرة مع توقع تسجيل 15 درجة، في طوكيو العاصمة اليابانية 26 درجة والأجواء مشمسة، بغداد 35 درجة بأجواء غالبا غائمة. ونختم هذه الجولة من بكين العاصمة الصينية، حيث توقع تسجيل 31 درجة وأجواء مشمسة. الثامنة مساء بسدوهات إذاعة ميديا، موعد الموجز الإخباري. أسهل معكم هذا الموجز من المغرب، حيث ذكر بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن العاهل المغربي الملك محمد السادس سيترأس غدا بمقر البرلمان افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، وبهذه المناسبة سيلقي العاهل المغربي الملك محمد السادس خطابا أمام أعضاء مجلسي البرلمان النواب والمستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 3:45 دقيقة من عصر يومي غد. في إطار تعاون المغرب الموريتاني خاصة في شقه الأكاديمي، افتتح فرع للمدرسة المغربية لعلوم المهندسة اليوم الخميس بنواكشوط بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الموريتاني يعقوب بولد أمين، والمدير العام للمدرسة المغربية لعلوم المهندس محمد رحابي، وسفير المغرب بموريتانيا حميد شبار. في نشرة إنذارية بالمغرب محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية المغربية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط للبرد وهبات رياح اليوم الخميس بعدد من مناطق المملكة، وذلك بداية من الساعة 2 بعد الزوال لغاية 11 ليلا. في شؤون الشرق الأوسط، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات اليوم مع نظيره الإيراني مسعود بازشكيان قبيل قمة إقليمية في تركمانستان، وجدد له استعداد موسكو للمساعدة في تسوية الحرب في الشرق الأوسط. وارتباطا، تحدث اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نقاشات بناءة مع إيران رغم تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، مستبعدا شن هجوم جديد عليها قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة في الولايات المتحدة شهر نوفمبر. نبقى في المنطقة، حيث أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين استهدافه مطار الملك خالد الدولي في الرياض للمرة الثالثة اليوم، بالإضافة إلى مطار نجران وقاعدة خميس مشيطة الجوية جنوب المملكة. وكان الدفاع المدني السعودي أفاد اليوم بحدوث أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع عيادات في الرياض إثر سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون المدعومون من طرف إيران بعد ساعات من سماع دوي انفجارات في العاصمة. في شؤون المنطقة الشرق الأوسط، دائما أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل ضابط وإصابة ثلاث جنود بجروح طفيفة أثناء القتال في جنوب لبنان دون المزيد من التفاصيل. وفي بيروت، بحث رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون اليوم عن ممثلة العليا الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية كايا كالاس العلاقات بين لبنان والاتحاد الأوروبي والتطورات الإقليمية الراهنة. عون قال خلال هذا اللقاء أن لبنان يتطلع لإبرام شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي،
مؤكدا على أن بلاده ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وإقرار قانون الفجوة المالية، ما يتيح توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وأعرب عون عن تقديره للمساعدات الإنسانية التي قدمها الاتحاد الأوروبي. كالاس بالمناسبة شددت أن دول الاتحاد الأوروبي تؤيد تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان اليونيفيل مع قرب انتهاء

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتصور مخلوق أنه يوجد مخلوق أبدع منه في مظهره التام العلي الأعلى، فهو الجامع للكمال الأسنى، الوارث للحضرة الإلهية، والمستمد منها بلا واسطة دون غيره، فلا يستمد منها إلا بواسطته صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يصل منها لنبي ولا رسول ولا أي كامل شيء إلا وهو من بعض مدى

أرواح أهل الفلاح انتشقت عبير جود مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الواقي، وعلقت قلوب المحبين على اجتلاء أقمار صفائه، وتنزهت أعيان المقربين في حدائق آياته. فهو الذي أشهده الله السر المصون، وأطلعه على الغيب المكنون، وهدى بمنتهج نبوته السبيل، وأقام بتحفة رسالته الدليل، وأطلع شمس صفاته في سماء الوجود، وأمطر بوفاء مقدمه السعيد سحائب الرحمة والجود، وأبدى بدائع الآيات في منازل أخبية الغيوب، به صلى الله عليه وآله وسلم فتتابعت المنن وتتتابع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهو حبيب الله مذ قربه إليه ما ودعه، وما قلا في وجهه نور بهي ساطع، تسفر من وجد به شمس الضحى، تكلف البدر أن يشبهه فانشق من غرامه لما بدا، صلى عليه الله ما حياه من سحب الحياة لسان بارق خفى. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تنظم مؤسسة منتدى أصيلة من 2 إلى 18 من أكتوبر الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي 47.

0: تعرف هذه الدورة تنظيم عدد من الندوات الفكرية والأدبية والفنية بمشاركة مفكرين وكتاب وشعراء وفنانين من المغرب وخارجه. يتضمن البرنامج ندوات حول الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية، وندوات حول التحديات والتحولات والأفاق بالعالم العربي في أفق 2030، إلى جانب لقاءات تحتفي بالأدب والشعر والفنون التشكيلية وخيمة الإبداع وجائزة بولند الحيدري للشعراء العرب الشباب. كما تشهد فعاليات الموسم افتتاح معارض فنية وتنظيم مشاغل للفنون والتعبير الأدبي وكتابة الطفل وتوقيع إصدارات جديدة وعرض شريط وثائقي، فضلاً عن سهرات موسيقية تتواصل على امتداد أيام الدورة.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز 9 مساءً.
2: عمر بجمعة، أهلا بكم. ذكر بلغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس سيترأس غدا الجمعة بمقر البرلمان افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية 12، وبهذه المناسبة سيلقي العاهل المغربي خطابا أمام أعضاء مجلسي البرلمان نواب المستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 3:45 من عصر غد الجمعة. كشف الرئيس الأمريكي اليوم عن وجود نقاشات مثمرة مع إيران رغم تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، مع استبعاد شن هجوم جديد عليها قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة في نوفمبر. تظاهر آلاف الطلاب المدارس الثانوية الفرنسية الخميس في يوم آخر من الاحتجاجات رغم محاولات الحكومة لاحتواء هذه الأزمة، وأغلق الطلاب مداخل مئات الثانويات في أنحاء البلاد لأكثر من أسبوع وسط انتشار لفرق مكافحة الشغب للسيطرة على الوضع، ما أدى أحيانا إلى اندلاع الشباكات عنيفة. وقعت تركيا وفرنسا خريطة طريق لتطوير علاقاتهما في مجالي الدفاع والأمن في ظل النزاعات الدائرة في الشرق الأوسط وأوكرانيا، ويختلف البلدان العضوان في الحلف الأطلسي أحيانا ويتنافسان حتى في بعض الملفات تبعا للرهانات الجيوسياسية، غير أنهما يسعيان إلى إضفاء طابع مؤسسي على علاقتهما العسكرية القائمة على المصالح المشتركة. وتنص خريطة الطريق خصوصا على مواجهة التهديدات متعددة الوسائل وتبادل المعلومات الاستخباراتية وتعزيز التعاون في مجال الدفاع الجوي وتحسين التوافق التشغيلي لأنظمة التسليح. أقر البرلمان الإيطالي اليوم تعديلا للقانون الانتخابي بدعم من ائتلاف رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني في خطوة تسبق تشريعية 2027، وينص القانون على اعتماد نظام نسبي يمنح أي تحالف يتجاوز 42% من الأصوات غالبية برلمانية عبر إضافة 70 مقعدا في مجلس النواب و35 في مجلس الشيوخ، وحصل التعديل على 227 صوتا مقابل 164 بعدما ربطت ميلوني بقائها في رئاسة الحكومة بإقرار هذا التعديل. وتقول الحكومة إن النظام الجديد يعزز الاستقرار والقدرة على الحكم، فيما ترى المعارضة أنه يخدم مصالح الائتلاف الحاكم وتعتزم الطعن فيه قضائيا. في الرياضة، فاز فريق الجيش الملكي على وداد تمارا بهدف دون رد هذا المساء برسم الدورة الثالثة من البطولة المغربية الاحترافية إنوي لكرة القدم، ومنح هذا الفوز فريق الجيش الملكي أول 3 نقاط في البطولة هذا الموسم بعد تأجيل مباراتي في الجولتين الأولى والثانية، وبحصة ثقيلة 5-2 انهزمت نهضة زمامرة أمام حسنة أكادير التي تمكنت من القفز إلى المركز الثاني ب6 نقاط. وبالتعادل السلبي انتهت مباراة اتحاد ورقة ونهضة بركان، وبذلك رفعت ورقة رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة. نهاية هذا الموجز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
3: Le football ne se résume jamais au score. Il y a les choix, les tactiques, les moments qui changent un match et les débats qui les prolongent. Nos spécialistes décryptent et analysent. L'autre match du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média. Respirez, vous êtes sûr. Média.

الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من 17 إلى 24 أكتوبر 26 و2000، تدعوكم مدينة فاس إلى موعد جديد مع الدورة 18 من مهرجان فاس للثقافة الصوفية وحكم العالم تحت شعار الشعر الصوفي إكسير

0: يقدم المهرجان برنامجاً غنياً ومتنوعاً، أناشيد السماع وموسيقى روحية من المغرب والهند والباكستان وساحل العاج وألبانيا وغيرها، موائد مستديرة بمشاركة محاضرين من خلفيات ثقافية متعددة، معارض وورشات وماستر كلاس. للاطلاع على البرنامج والتسجيل www.festivalculturesoufi.com.
1: أنتم في الاستماع لميديا، نشرة العاشرة مساء.
2: المعرض الدولي للطيران بمراكش عبر مشاركات واتفاقيات من شراكة بين وزارة الصناعة والتجارة مع فاعلين عالميين واتفاقية بين الخطوط الملكية المغربية وشركة بوينغ الأمريكية. الرئيس الأمريكي يكشف عن وجود نقاشات مثمرة مع إيران رغم تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع استبعاد شن هجوم جديد على إيران قبل انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر. الحوثيون يستهدفون للمرة الثالثة على التوالي مطار الرياض بصواريخ، وواشنطن تدعو رعاياها إلى اليقظة. طلاب المدارس الثانوية الفرنسية يخرجون مجددا إلى الشوارع في يوم آخر من الاحتجاجات رغم محاولات الحكومة الفرنسية لاحتواء الأزمة. في الرياضة، قضية نهائي كأس أفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال، الطاس تعقد اليوم جلسة مطولة، جلسة استماع مغلقة في مدينة لوزان السويسرية. عمر بوجمع، أهلا بكم في هذه النشرة. ذكر بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس سيترأس غدا الجمعة بمقر البرلمان افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الثانية عشرة، وبهذه المناسبة سيلقي العائل المغربي خطابا أمام أعضاء مجلسي البرلمان نواب المستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 3:45 من عصر غد الجمعة. الدورة الثامنة لمعرض مراكش الدولي للطيران، هذا اليوم وقعت وزارة الصناعة والتجارة عدة شراكات صناعية مع فاعلين عالميين رائدين في مجال الطيران، منها مذكرة تفاهم مع شركة كوتينغ المتخصصة في معالجة سطح المعادن وتطبيق الطلاءات الوظيفية عالية الأداء بغية إحداث وحدة لمعالجة أسطح قطع غيار الطائرات. كما وقعت الخطوط الملكية المغربية من جهتها وقعت مع شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطيران اتفاقية ترم تجديد مقصورات 7 طائرات من نوع بوينغ 787-8 اقتنتها الشركة المغربية في حلة جديدة ما بين 2015 و2018. هذا تعليق توفيق مشرف رئيس جمعية معارض الفضاء والطيران والدفاع من مراكش.
3: اتفاقيات التي تم التوقيع عليها تندرج في إطار استراتيجية الوطنية التي تهدف إلى تطوير قطاع صناعة الطيران وقطاع صناعة الدفاع. المملكة بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة وقيادته الرشيدة جعلت من قطاع صناعة الطيران أحد محركات الاقتصاد الوطني وأحد دعائم الصناعة المغربية. نحن الآن لدينا قاعدة صناعية تستقطب حوالي 160 من الشركات العالمية، لدينا بنسبة إدماج محلي تتجاوز 40%، توفر أزيد من 250 ألف منصب شغل لفائدة المهارات والكفاءات المغربية. قاعدة صناعية ماضية نحو النضج التكنولوجي، بحيث أن المغرب الآن يوطن مجموعة من المهن والأنشطة ذات الحمولة التكنولوجية. ويكفي أن أذكر بآخر استثمارين مهيكلين لمجموعة سافران التي أطلقهما جلالة الملك حفظه الله، مشروعين يؤشران على هذه النقلة النوعية التي عرفها المغرب والتي جعلته ليس فقط قاعدة للإنتاج والتصدير، لكن شريك تكنولوجي يوفر حلول تكنولوجية لهذه الرهانات التي يعرفها القطاع. الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها تندرج في إطار هذا المسار الذي خطه جلالة الملك للارتقاء النوعي بقطاع صناعة الطيران. لاحظنا مجموعة من الشركات التي تؤكد حضورها، تؤكد ثقتها في الوجهة المغربية، وشركات أخرى تنخرط في هذا القطاع استراتيجي الذي جعل منه أيضا جلالة الملك ورشا مهما استراتيجيا، ألا هو ورش تطوير صناعة الدفاع كأحد الركائز الأساسية لضمان سيادة دفاعية.
2: أطلق الاتحاد الإفريقي أول وكالة تصنيف ائتماني بالقارة في خطوة تهدف إلى توفير بديل لوكالات التصنيف العالمية الكبرى وسط أعباء الديون التي تثقل كاهل العديد من الاقتصاديات الإفريقية. وستدشن وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية في بورلويس عاصمة

0: حكمة موريشيوس مقرها الرئيسي. هذا تعليق يعقوب شعيب أستاذ الاقتصاد بجامعة جامنة حاور محفوظ السلك.
1: وكالة التصنيف التي أنشئت حديثا في إفريقيا تؤسس لماذا؟ لأن الأفارقة عانوا كثيرا من التصنيفات الأوروبية، حيث أنها تصنف دائما الأفارقة.

0: لكن
1: الذين ساهموا في إنشاء هذه المؤسسات الخاصة التي تسعى إلى استقلالية الجانب المالي في أفريقيا، لأن أفريقيا عانت كثيرا. أولا أن إمكانيات تكلفة التمويل كانت مرتفعة جدا، فالتصنيف المحلي لأفريقيا يساهم في خفض تكاليف التمويل، هذا أولا. إضافة إلى ذلك يساهم في جذب الاستثمار، لأن التصنيف يعتمد على الواقع الأفريقي ويعطي فرصة لعملية الاستثمار بصورة كبيرة، ويساهم في تطوير أسواق المال الأفريقية حيث أنها تستطيع أن تصنف نفسها بنفسها ومن واقعها لأنها أقرب إلى واقعها من غيرها من المؤسسات الأوروبية أو الأمريكية. إضافة إلى ذلك تعزز من جانب السيادة المالية، حيث أن الذين كانوا في أفريقيا يعرفون المخاطر التي يعيشون فيها والأزمات التي يعيشون فيها، وحتى نسبة الفائدة تكون منخفضة مقارنة في عملية التمويل مقارنة مع التصنيف الذي يأتي من الخارج الذي يكون تكلفته عالية جدا بالنسبة للأفارقة.
2: كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عن وجود نقاشات مثمرة مع إيران رغم تعثر الجهود الدبلوماسية لإناء الحرب، مع استبعاد شن هجوم جديد عليها قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة في نوفمبر. هذا تعليق الدا يعقوب خبير الشؤون الأمريكية من واشنطن، حاور رضا كريفي.
3: الرئيس ترامب يدرك جيدا أن حسابات الانتخابات النصفية بدأت تطرق الأبواب، ولا يمكن أن يضحي بأن يذهب إلى ضربة عسكرية جديدة إلى إيران في ظل التململ الداخلي داخل بيت الحزب الجمهوري، وكذلك انتقادات لتمرير أي حزمة مالية جديدة في الأجواء الانتخابية، خصوصا مع استطلاعات الرأي التي تؤكد أن المواطنين الأمريكيين رافضون لأي ضربة عسكرية في هذا التوقيت بسبب التضخم وبسبب أيضا زيادة أسعار المحروقات. بالتالي هو يميل حاليا إلى المباحثات التي يرى بأنها بناءة، وفي نفس الوقت يبررها بعملية المنبوذ الاقتصادي والحصار المفروض بقوة على إيران، ويرى أن نتائج المفاوضات ستكون نتائج واقعية، وهو يريد أن يحقق انتصارا دبلوماسيا ما قبل الانتخابات النصفية، ولذلك هو يأمل أن يحرك الوسطاء المياه الراكدة ويحصل على اتفاق يعزز رؤيته بشأن مضيق هرمز، وأن يكون معبرا دوليا إضافة إلى البرنامج النووي الإيراني، والتأكيد على أن إيران لن تكون دولة نووية.
2: أكد الدفاع المدني السعودي حدوث أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع عيادات في الرياض إثر سقوط الشظايا إثر اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون المدعومون من إيران. ودعا مطار الملك خالد الرئيسي في الرياض المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم مع شركة الطيران قبل التوجه للمطار، بعدما أعلن الحوثيون استهدافه اليوم للمرة الثالثة بصاروخ باليستي. للتعليق على هذه التطورات نستمع إلى رماح الجبري مدير المرصد الإعلامي اليمني من عدن، حاور يوسف نعماني.
4: استهداف الميليشيا الحوثية وتصدير إرهابها خارج اليمن واستهداف أمن المملكة العربية السعودية يؤكد أننا أمام جماعة وميليشيا إرهابية تخدم المصالح الإيرانية، تحاول من خلال الأسلحة الإيرانية التي تقصف بها اليمنيين وتقصف بها دول الجوار أن تقول أنها طرف يجب أن يتولى المسؤولية أو السلطة الشرعية في اليمن، وهذا يتنافى مع المصالح الدولية والإقليمية ويتنافى أيضا مع الأعراف الدولية وما يتطلع إليه أبناء الشعب اليمني. ولذلك ما تقوم به الميليشيا الحوثية هو إرهاب مكتمل الأركان. أعتقد أن المصالح الدولية والإقليمية وقبلها أيضا المصالح اليمنية تتطلب مواجهة الحوثيين وعمل عسكري منظم لكسر شوكة الحوثيين وهزيمتهم والوصول إلى استعادة مؤسسات الدولة في صنعاء. الحوثيون ذراع إيرانية غرستها إيران في اليمن، ولا يمكن لليمنيين أن يسلموا أنفسهم وسلطتهم لجماعة مسلحة ولاءها لطرف خارج اليمن.
2: تظاهر آلاف طلاب المدارس الثانوية الفرنسية الخميس في يوم آخر من الاحتجاجات رغم محاولة الحكومة الفرنسية احتواء الأزمة، وغلق الطلاب مداخل مئات الثانويات في إنحاء البلاد لأكثر من أسبوع وسط انتشار لفرق مكافحة الشغب للسيطرة على الوضع. هذه مراسلة علي الشقري من باريس.
5: تستمر تعبئة حركة الاحتجاج التلاميذية في العديد من المدن الفرنسية الكبرى. في العاصمة شهدت الأوضاع توتراً ملحوظاً، حيث اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن. تلاميذ فرنسيون عدا يعبرون عن غضبهم من الرد الحكومي.
6: يجب الإعلان عن تدابير واضحة حتى وإن كانت على المدى الطويل، فقد قدمت مقترحات عديدة من قبل كافة

0: كافة النقابات الطلابية والجمعيات وغيرها، ولا بد من التحرك الفعلي وليس مجرد إطلاق وعود بتخصيص منابر للحديث أو إنشاء مواقع إلكترونية لدفاتر المظالم.
1: في باقي أنحاء البلاد، وعلى الرغم من إعادة فتح غالبية المؤسسات التعليمية لأبوابها، إلا أنه لا يزال يبلغ عن وجود حالات تعطيل وإغلاق لعدد من المدارس الثانوية والجامعات. وعلى الصعيد السياسي، استقبلت 3 منظمات تمثل الطلاب المدارس الثانوية في مقر وزارة التربية الوطنية، وأعلنت الحكومة عن خطة طوارئ وشيكة لمعالجة أزمة عدم تعويض المعلمين الغائبين. وزير التربية الوطنية أدواغ جافخي:
2: أينما ذهبت أسمع طلاب المدارس الثانوية يقولون لنا إن أصواتهم لا تسمع بالقدر الكافي، ولهذا شرعنا في عمل معمق لضمان تمثيلهم بشكل أكبر في كافة الهيئات الأكاديمية والوطنية، وكذلك لضمان تمثيلهم بشكل أفضل.
0: ومن المتوقع أن تستمر هذه الحركة الاحتجاجية، إذ حدد يوم الثلاثاء 13 أكتوبر موعدا ليوم جديد من التعبئة والاحتجاج. علي الشقوري من باريس لميديا.
3: نوبل للأداب لشاعرة كندية. اليوم أعلنت الأكاديمية السويدية عن تتويج الشاعرة والباحثة الكندية آن كارسون بجائزة نوبل الأداب لعام 2026 احتفاء بنتاجها الجري الذي بعث الحياة في التراث الإغريقي وصاغ منه شكلا أدبيا معاصرا وفريدا. ملحمة امرأة تصغي للريح وتكتب الفقد في بورتري، من توقيع نهى يوسف.
4: لقد كانت مكالمة استثنائية بين ستوكهولم وأيسلندا. أمينة سر جائزة نوبل ترفع السماعة لتزف الخبر السعيد للشاعرة الكندية آن كارسون، فسبق صوت الرياح صوت الأديبة المتوجة. صورة تختزل روح ابنة تورونتو التي رأت النور عام 1950 وقضت عقودا من حياتها تحاور الأساطير اليونانية بلغة معاصرة متمردة. الشاعرة الكندية ذات 76 عاماً تعلمت الإغريقية في استراحات الغداء بالمدرسة، وهجرت مدرجات الجامعة مرتين، واستطاعت أن تصنع لنفسها مجرة أدبية يتقاطع فيها الشعر بالفلسفة والحب بالفقد واليأس. كارسون المتوجة عن مجمل أعمالها أثبتت أن الحزن يمكن أن يكون تحفة بصرية، كما فعلت في عملها الأشهر ربما نوكس الذي صممته على شكل أكورديون ورقي يمتد لأمتار، رثاء لشقيقها الذي توفي في ظروف غامضة بالدنمارك. آن كارسون باتت المرأة 19 التي تعتلي عرش نوبل للأداب لتهب العالم أدباً لا يقرأ بالعينين فحسب، بل يستمع إليه كما يصغى لصدى الحكمة وهدير الرياح.
3: في الرياضة، قضية نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال تصل إلى المنعطف الحاسم من خلال جلسة استماع مغلقة جرت اليوم في محكمة التحكيم الرياضية بلوزان السويسرية. هيئة التحكيم استمعت للمرافعات الخاصة بكل الأطراف بخصوص طعن السنغال في قرار لجنة استئناف الكاف القاضي بانسحاب السنغال واعتبار المغرب فائزا بالمباراة النهائية. قراءة في السيناريوهات المحتملة مع عصام إبراهيمي الخبير في قانون الرياضة.
5: جميع الاحتمالات التي يمكن أن نتحدث عنها فيما يخص القرار المحكمة التحكيم الرياضي، فقيل هل يمكن إعادة المباراة؟ فقلت بأنه إعادة المباراة مرتبطة بخطأ عمدي صادر عن الحكم، ولدينا سابقة للمنتخب السنغالي والمنتخب الجنوب إفريقي في المباراة التي ثبت بأن كان هناك غش من طرف الحكم. هنا تحدثت عن هذه النقطة، المحكمة يمكن أن تعتبر قرار الحكم إذا كان هناك إثبات من طرف المغربي بأن كان هناك اتصال، كان هناك تواطؤ، كان هناك فرض على الحكم باش يستمر في المباراة بأي طريقة من الطرق، يمكن للمحكمة ولا جميع الصلاحيات في إطار مقتضيات 57 لدى المحكمة أن تعود المباراة. لدى المحكمة تسحبت النسخة، تسحبها كلها، تعتبر النسخة وكأنها لم تكن، يمكن أن تعيد المسطرة إلى لجنة الاستئناف. هذه كلها سيناريوهات ممكن تقوم بها المحكمة.
3: شكرا للأستاذ عصام الإبراهيمي على هذه الإضاءات. نهاية النشرة، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
6: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
7: هذه الشائعات المرافقة
6: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأياً فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحاً على ميديا.
8: Les Nocturnes avec Jawad. Jennifer Hudson, Rebecca Ferguson, Seal.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: من عمر بوجمعة، أهلا بكم. ذكر بلغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس سيترأس يومه الجمعة بمقر البرلمان افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الثانية عشرة، وبهذه المناسبة سيلقي العائل المغربي خطابا أمام أعضاء مجلس البرلمان نواب المستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 3:45 من عصر اليوم الجمعة. كشف الرئيس الأمريكي عن وجود نقاشات مثمرة مع إيران رغم تعثر الجهود الدبلوماسية.